البداية من رحم الفكرة، من مبادرة جامعية إلى رعاية ملكية في بداية ثمانينات القرن الماضي وتحت مظلة جامعة اليرموك، وبوعي ودعم من الحشد الطلابي والأكاديمي الذي آمن ببعث الحياة في المواقع الأثرية، ولدت الفكرة متواضعة كفعاليات جامعية محلية. غير أن النجاح الأولي والسريع لفت الأنظار الرسمية لها وتبنتها وزارة الثقافة الأردنية، وأصبح المهرجان تظاهرة رسمية تحظى برعاية ملكية سامية. الهدف الأساسي منذ البداية لم يكن مجرد تنظيم حفلات غنائية، بل تثمين للقيمة التاريخية البصرية لمدينة جرش أو جرسة الرومانية. تحولت فضاءاتها من مسارح ومدرجات وسهول وسوق قديمة إلى لوحة حية تجمع الموسيقى والمسرح والرقص الفولكلوري والأمسيات الشعرية العربية الفصيحة. كانت الفلسفة مسارح تحتضن التاريخ والفنون.

المسرح الجنوبي هو قلب المهرجان النابض وأيقونته الكبرى، مدرجات رومانية فسيحة تتسع لآلاف المتفرجين. طابع معماري فريد يعد هذا المسرح الامتحان الصعب لأي فنان عربي، فالوقوف عليه شهادة اعتماد جماهيرية كبرى. أما المسرح الشمالي فيعنى أكثر بالفعاليات النخبوية وعروض الأوبرا والمسرحيات ذات الصبغة الثقافية السياسية الجادة.

هذا المهرجان صنع أمجاداً أغنيات وأمجاداً فنانين كذلك. استمعنا لجورج وصوف في نغم شاع وذاع صيته وحضر في جرش على ركح جرش في حفلة لا تنسى. هذا المهرجان الذي مر بمنعطفات تاريخية وسياسية كثيرة شكلت هويته الثقافية المرنة. أهم دورته هي دورة التأسيس وما بعدها أواسط الثمانينات عندما صعدت النجمة اللبنانية ماجدة

الرومي إلى مسرح جرش لأول مرة. في التسعينات كذلك أقيمت دورة حرب الخليج، كانت دورة للتحدي والالتزام القومي. أقيمت هذه الدورة في ظروف إقليمية معقدة للغاية، إبان حرب الخليج، ورغم المعارضة الشديدة لإقامته حينها تم الإصرار على أن يكون، لأن المهرجان حضر آنذاك بشعلة أصرت الإدارة على حضورها، وصبغت المهرجان بنزعة قومية تضامنية مستعينة بفرسان الأغنية العربية الملتزمة مثل جوليا بوتروس وماجدة الرومي ومارسيل خليفة آنذاك.

المسرح العربي كان حاضراً بقوة من خلال قامات فنية كبيرة قدمت عروض خالدة لا تنسى. ولا ينسى جرش وقوف الفنان السوري دوريد لحام في مسرحية شقائق النعمان، ولا ينسى حضور الزعيم المصري عادل إمام مع مسرحية الود سيد الشغال. حرص المهرجان على إبراز الفن الأردني الأصيل كذلك بمشاركة دائمة لكبار الفنانين الأردنيين مثل توفيق النمري وسلوى العاص وعمر عبد اللات، وهو من استمعنا له في أولى محطاتنا الغنائية في هذا العدد كيف لا، وهو من تغنى بالتراث الأردني وحاول نشره وتقديمه للجمهور العربي على مسارح عربية عديدة وعريقة على مر السنوات. على هذا المسرح وقفت قامات موسيقية عملاقة عربية جاءت من كل البقاع وتميزت بحضور وبسهرات لا تنسى. فمهرجان جرش له جمهور بمذاق خاص يتطعم الموسيقى يتفاعل معها ويحتفي بالمكان قبل النغم.

جنجرس لم يقتصر على الغناء الفردي، بل تميز باستضافة فرق بالي عالمية من روسيا وأوروبا وفرق فولكلور شعبي من شتى أنحاء العالم. شاركت فيه عديد الفرق الفولكلورية العتيقة والعريقة مثل فرقة نادي الجيل للفولكلور الشرقسي والفرق الشعبية التراثية العربية والأجنبية. كانت جزء ثابت من أجندة المهرجانات السنوية لتعزيز حوار الثقافات بين الشعوب العربية. نستمع إلى بعض الفولكلور الشعبي الشرقسي لفرقة نادي الجيل التي حضرت على ركح جرش في أكثر من موعد.

أثبت مهرجان شارش للثقافة والفنون من دورة إلى أخرى أنه أكثر من مجرد منصة للموسيقى، هو واحة أردنية عربية عالمية تلتقي فيها حضارة الحجر الروماني بروح الفن المعاصر. يبقى شعلة لا تنطفئ في سماء الثقافة تلألأت عليها جواهر الموسيقى ودرر الأصوات العربية.

0: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن.
4: شارع الفن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. في شارع الفن اليوم الجولة تحملنا إلى ما بين أعمدة البوابة التاريخية لمدينة جرش الأثرية، بين حجارة المدرجات التي تنطق بعبق الإمبراطوريات القديمة. لا يزال صوت الفن يتردد صداه منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، جرش الفنون والثقافة الذي لم يكن مجرد حدث فني عابر على الخارطة الثقافية العربية، بل تحول بمرور العقود إلى سردية وطنية أردنية وجسر ثقافي يربط حضارات الشرق بالغرب، يكرس نفسه كشاهد على صناعة النجومية وصناعة الهوية الثقافية العربية.

البداية من رحم الفكرة، من مبادرة جامعية إلى رعاية ملكية في بداية ثمانينات القرن الماضي، وتحت مظلة جامعة اليرموك، وبوعي ودعم من الحشد الطلابي والأكاديمي الذي آمن ببعث الحياة في المواقع الأثرية، ولدت الفكرة متواضعة كفعاليات جامعية محلية. غير أن النجاح الأول والسريع لفت الأنظار الرسمية لها، وتبنتها وزارة الثقافة الأردنية، وأصبح المهرجان تظاهرة رسمية تحظى برعاية ملكية سامية. الهدف الأساسي منذ البداية لم يكن مجرد تنظيم حفلات غنائية، بل تثمين للقيمة التاريخية البصرية لمدينة جرش أو جرسة الرومانية. تحولت فضاءاتها من مسارح ومدرجات وسهول وسوق قديمة إلى لوحة حية تجمع الموسيقى والمسرح والرقص الفولكلوري والأمسيات الشعرية العربية الفصيحة. كانت الفلسفة مسارح تحتضن التاريخ والفنون.

المسرح الجنوبي هو قلب المهرجان النابض وأيقونته الكبرى، مدرجات رومانية فسيحة تتسع لآلاف المتفرجين. طابع معماري فريد، يعد هذا المسرح الامتحان الصعب لأي فنان عربي، فالوقوف عليه شهادة اعتماد جماهيرية كبرى. أما المسرح الشمالي فيعنى أكثر بالفعاليات النخبوية وعروض الأوبرا والمسرحيات ذات الصبغة الثقافية السياسية الجادة الملتزمة الحرة. الساحة البيضاوية أو سوق جراسة، مسرح للصوت والضوء، مساحات مفتوحة تحتضن معارض الحرف التقليدية والمترزات لأبناء وبنات المجتمع المحلي. المهرجان شاشة ثقافية مضيئة ورافد اقتصادي وتنموي للمدينة.

هذا المهرجان صنع أمجاد الأغنيات وأمجاد الفنانين كذلك. استمعنا لجورج وصوف في نغم شاع وذاع صيته، وحضر في جرش على ركح جرش في حفلة لا تنسى. هذا المهرجان الذي مر بمنعطفات تاريخية وسياسية كثيرة شكلت هويته الثقافية المرنة. أهم دوراته هي دورة التأسيس وما بعدها أواسط الثمانينات، عندما صعدت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي إلى مسرح جرش لأول مرة. في التسعينات كذلك أقيمت دورة حرب الخليج، كانت دورة للتحدي والالتزام القومي. أقيمت هذه الدورة في ظروف إقليمية معقدة للغاية، إبان حرب الخليج، ورغم المعارضة الشديدة لإقامته حينها تم الإصرار على أن يكون، لأن المهرجان حضر آنذاك بشعلة أصرت الإدارة على حضورها، وصبغت المهرجان بنزعة قومية تضامنية مستعينة بفرسان الأغنية العربية الملتزمة مثل جوليا بطرس وماجدة الرومي ومارسيل خليفة آنذاك.

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم. من سحر البيان.
1: مستمعين الكرام، تحية ود عطرة. في موضوع التعلم والتعليم، قال شاعر النيل حافظ إبراهيم في الحث على تعليم البنت: من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وقال الإمام الشافعي مشجعا على التعلم بعامة: ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال بعضهم في نفس المعنى: إذا لم يكن مر السنين مترجما عن الفضل للإنسان سميته طفلا، وما تنفع الأعوام حين تعدها ولم تستفد منهن علما ولا فضلا. ويوجه أبو العتاهية النصيحة التالية لأدعياء التعليم: المعلم معلم نفسه قبل أن يعلم غيره. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ نصف الدواء تصف الدواء بذي السقام، وذي الظنى كيما يصحى به وأنت سقيم. والكتابة أساس التعلم والتعليم وأساس الحضارة والمعارف والعمران، بها تحفظ العلوم والآداب، وبها ينشر التعليم والتهذيب، وبها تخلد المفاخر والمآثر، فهي عماد التقدم في الحياة. وقد حث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وتعلم القراءة والكتابة في أول دعوته، لأن الدعوة التي لا تستند إلى العلم والعقل لا يقدر لها النجاح. وقد أقسم الله عز وجل بالقلم والقلم وما يسطرون لما له من أهمية في التعليم والتهذيب وتجديد العقل. وأول آية أنزلت من القرآن الكريم فيها الأمر بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالدعوة الإسلامية دعوة تستند إلى العلم والعقل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقد جعل الإسلام من حق الولد على والده أن يعلمه القراءة والكتابة وأمور دينه ودنياه، فيخرجه من ظلمات الجهل. ومن أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذا هب المسلمون في بداية الدعوة رجالا ونساء لمكافحة الأمية وتعليم القراءة والكتابة، كما أنه عليه السلام لم يقبل الفداء من أسرى بدر الذين يعرفون القراءة والكتابة، فأمرهم أن يعلم كل واحد منهم 10 من أولاد المسلمين. وأن بعض الصحابة الكرام أوقفوا أنفسهم لتعليم الأولاد، ومنهم عبد الله بن سعد بن العاص، والصحابي الجليل عبادة بن الصامت كان يلازم أهل الصفة يعلمهم.

0: من العلم وشجعهن على السؤال، فأثنى على نساء الأنصار وشجاعتهن على الاستزادة من العلم، فقال: رحم الله نساء الأنصار، فإن الحياء لم يمنعهن أن يتفقهن في الدين. فالتعليم في الإسلام إلزامي، ومن واجب الولد على أبيه أن يعلمه، فإن عجز أبوه عن هذا أو كان الطفل قد فقد أباه فعلى المسلمين أن يعلموه وأن ينفقوا عليه من بيت المال. فالأمة ملزمة بتعليم أبنائها وتثقيفهم، فالتعليم فرض كفاية عليهم، وإذا قصروا في تعليم أبنائهم فإن الإثم يقع على المسلمين، لأنهم قصروا في تعليم وتوجيه الجيل الذي هو عماد المجتمع، وعليهم أن يسهلوا أمر مكافحة الأمية ونشر التهذيب بين كافة الطبقات. وكان الخليفة عمر بن الخطاب أول من شيد الكتاتيب لتعليم الأولاد ونشر الكتابة، فعين المعلمين لتعليم الصبيان وتأديبهم، وهذا أول تأسيس للكتاتيب في الإسلام، كما علموا في المساجد وفي البيوت وغيرها من الأماكن. وصارت المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في التعليم وتثقيف البنات والنساء والأولاد. ويذكر ابن حزم عن نفسه أنه ربي في حضور النساء ونشأ بين أيديهن، وهن علمنه القرآن والكثير من الأشعار، ودربنه في الخط، واستمرت دراسته على أيديهن إلى أن بلغ سن 20. ولا فخر، فالتونسيون كانوا روادا في التعلم والتعليم، فهم الذين بنوا جامع القرويين في المغرب والأزهر في القاهرة.
1: من طريف القول،
0: من الأمثال الفرنسية بالطبع، إذا أردنا أن نحدث جلبة وضوضاء علينا بصغار الناس والتناظير. فالناس ثلاثة أصناف: الخادعون والمنخدعون والتنابير. وقال راؤول بانشون: عندما تكون كأسي ملأة أفرغها، وعندما تكون فارغة أملأها، تلك هي حياتي. وقال بول باليري: الرجل الكفء هو ذلك الذي يخطئ وفق القواعد والأساليب فلا يحاسب. وقال أندري بريتون: أتحسر كثيرا على ذلك الذي لا يحسن قطف ثمرة من شجرة إلا إذا كسر الغصن. وقال ألفريد كايوس: السنونوة لا تصنع الربيع، وهذا قول شائع، لكن الجمل يصنع الصحراء. وقال بومارشي: ما لا يستحق القول نلحنه ونغنيه. وقال جيرار روهان: هناك من القادة من لا نستطيع السير خلفهم إلا إذا كنا عميانا. ومن الأمثال الصينية: من الصعب عليك أن تقبض على قط أسود في غرفة مظلمة. شهرزاد أقنوم المرأة الشرقية غدت نموذجا في الأدب والسينما العالمية، تهرت بسحر ذكائها وفطنتها في فن السرد الشفوي العربي، تشبه سحر نظرة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي في فن الرسم العالمي. شهرزاد اشتهرت لأنها بطلة قصة ألف ليلة وليلة، وعلى لسانها تروى هذه القصص للملك شهريار. والأصل في نشأة هذه القصص أن ملكا يدعى شهريار علم بخيانة زوجته له، غضب غضبا شديدا، وانتقاما لشرفه أصدر مرسوما يقضي من رعيته بأن تختار له في كل ليلة عروسا بالتناوب بينهم، على أساس أن تقتل في صباح اليوم الموالي، إلى أن حل الدور على ابنة وزيره وهي شهرزاد. فكانت من الذكاء والحنكة والخيال المجنح، لأن ابتكرت هذه الطريقة لتنقذ نفسها من الموت، فتشد اهتمام الملك شهريار، فتحكي له في كل ليلة من الحكايات ما يسليه وينسيه أمر قتلها في الصباح.

0: واستخدمت أسلوب التشويق فتطرق قصصها بدون خاتمة وتنهيها ب وهكذا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح على أمل أن تنهيها في الليلة القادمة ولتبدأ قصة غيرها لا تنهيها ليلة عيد، وهو ما يجبر الملك شهريار على الإبقاء على حياتها ريثما تسمعه بقية الحكاية في الليلة الموالية. وبهذه الحيلة عاشت شهرزاد ما يزيد عن 30 شهرا، أقنعت فيها الملك شهريار بأن يعفو عنها ويبقي على حياتها.
1: من طريق وقائع التاريخ،
0: لفقيه من الفقهاء جراية من بيت المال يتقاضاها كل شهر، ويوما وهو في مجلس الخليفة سأله أحد الحاضرين عن مسألة فأجاب لا أدري، فقال له السائل تأخذ كذا وكذا من بيت المال كل شهر ولا تحسن الإجابة عن مسألة كهذه؟ رد الفقيه أنا آخذ مقابل ما أحسن، ولو أخذت مقابل ما لا أحسن لفني بيت المال ولا يفنى ما لا أحسن. فعجب الخليفة بجوابه وأمر له بجائزة فاخرة. يشبه بعض دارسي المناهج السياسية الفرنسية ريشوليو بالخليفة الأموي معاوية ابن أبي سفيان، ولكنهم يقولون إن ذكاء معاوية يفوق كثيرا مستوى ذكاء ريشوليو. ومن مواقف معاوية الذكية ذكر ابن الجوزي في كتابه الأذكياء إن الخليفة معاوية نادى يوما عبد الله ابن عامر وكان أثيرا عنده، وقال له إن لي عندك حاجة تقضيها. قال نعم يا أمير المؤمنين، وأنا لي عندك أيضا حاجة تقضيها. فبادره معاوية وقال سل حاجتك يا عبد الله. فقال أريد أن تهب لي دورك وضياعك بالطائف. أجاب معاوية هي لك. ثم قال عبد الله لمعاوية وسل حاجتك يا أمير المؤمنين. أجابه معاوية أن ترد لي دوري وضياعي يا عبد الله.
1: للشاعر
0: المكسيكي أوكتافيو باث قصيدة عنوانها بين الذهاب والبقاء يتعرجح اليوم، ترجمها إلى العربية الدكتور شهاب غانم. بين الذهاب والبقاء يتعرجح اليوم في عشقه لشفافيته وقت ما بعد الظهيرة الدائري، حيث يتعرجح الكون في سكون، كل شيء جلي، كل شيء مراوغ، كل شيء قريب ولكن لا يمكن لمسه، الورقة والكتاب وقلم الرصاص كلها تستريح في ظلال أسمائها، والزمن الذي ينبض في صدغي يكرر نفس مقاطع الدم التي لا تتغير، والضوء يحيل الحائط اللامبالية إلى مسرح شبحي من الانعكاسات. أجد نفسي أراقب نفسي تنفر مني اللحظة، أبقى وأذهب، إني فاصلة. وقفة مع الفيلسوف الأندلسي ابن طفيل، وهو من فلاسفة القرن الثاني عشر الميلادي، وقد عمل على مزج الحكمة اليونانية بحكمة أهل الشرق لعله يخرج برأي مبتكر. وانطلق في فلسفته الاجتماعية من الفرد الواحد باعتبارها النواة التي ينشأ منها المجتمع، وهو الأمر الذي وضحه في روايته حي بن يقظان التي قسمها قسمين. القسم الأول يصور فيه المجتمع بما تواضع عليه من أعراف وعادات وتقاليد، والقسم الثاني صور فردا واحدا في من أن عن المجتمع سماه حي، يتركه في السريقة والفترة حتى ينمو نموا عقليا ليصبح بالنهاية فيلسوفا في مستطاعه وبنفسه أن يعرف قوانين الطبيعة وأن يعرف الله ويعرف نفسه دون حاجة إلى الآخرين. وقفة مع الشاعرة فضيلة الشاب بدأت الشاعرة فضيلة الشابي نشر محاولاتها الشعرية الأولى في مجلة الفكر أواخر الستينيات، وكانت متمردة منذ البدء على القصيدة التقليدية. أصدرت حتى الآن 11 مجموعة، ومن مجموعتها شروق الأشياء اخترنا لكم هذا المقطع. البياضي رقيق لباسه من بياض، حواسه من بياض، الكاتبة من الحرفين تمرق إلى الحرفين، الأرض ضيقة وهذه المعارف تضيق بمجهولها، للمقروء ريح من بياض الرقابة، للمقروء ريح.
1: مبدعي
0: قفصة. الكاتب محمد علي المجد من مواليد مدينة قفصة عام 1936، مثقف ومناضل ووطني ونقابي، شغل قلمه بالكتابة عن مناضلي وأحرار تونس إبان فترة الاستعمار، ومن أهم كتبه الزعيم النقابي أحمد التنيلي كفاح ومواقع، الذي صدر بتونس عام 1997. في هذا الكتاب يقدم الكاتب محمد علي المدد سيرة تاريخية لحياة أحمد التنيلي وأدواره النضالية، كما تناول دوره البارز في ثورة التونسية المسلحة. وقد رصد الكاتب سيرة هذا المناضل من خلال ما يستشهد به من وثائق وخاصة رسائله، ليثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أحمد التنيلي تجاوز المحلية إلى العالمية. مستمعينا الكرام، تحدثنا في البدء عن التعليم وضرورة التعلم، وفي الختام نورد لكم هذه الأبيات في الموضوع نفسه من قصيدة قالها الشاعر الباجي المسعودي بمناسبة تأسيس أحدث منارة للعلم في تونس آنئذ، وهي المدرسة الصادقية، وذلك عام 70 و800 ألف ميلادية و 91 و200 ألف هجرية. والشاعر في قصيدته هذه يمدح الصادق باي منوها في الآن نفسه بهذا المعهد الذي سماه باسمه، ويهنئ الوزير الأكبر خير الدين باشا على هذا الإنجاز المبارك. يقول الشاعر من البحر الطويل: أجيبوا إلى داعي الفلاح فقد دعا لتهذي بكم شهم همام وظافر. هو الصادق الباشا المشير محمد، ومن في معاليه يصح التواتر. حباكم بهذا المكتب الجامع الذي بأرجائه يلقي عصاه المسافر. هو الصدر خير الدين واسم جنابه كفيل لما يمليه راو وشاعر. وبهذا مستمعينا الكرام ننهي حصتنا هذه، نتمنى لكم أوقات سعيدة وإلى فرصة سانحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي.

يحبوا ما يلحقوني صادق ومش كل قايل ومن حقهم يحسدوني عليه حب ما لا مثيل ومن حقهم يكرهوني المحروم يكره الطايل ولو بيش مهما

0: الليالي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. نملك قدرا جميلا من الإيجابية، ولكن مهما بلغنا منها قد تمر علينا بعض المواقف الصعبة التي تثقل قلوبنا، ونعيش أياما يملأها الضجيج، فيصعب علينا حينها الحفاظ على الإيجابية في الحياة. فلا تخجل يوما ما من الضعف، فقوتك ستجدها حين تتحدى وتواجه هذه المواقف ثم تتجاوزها رغم الخوف والألم. إذن استمد قوتك من أيامك وتجاربك الناجحة، فالحياة رحلة مليئة بالتجارب والأحداث. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة معك.
3: راديو قفصة.ان.

Thank you.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: الطريون القيرواني، فخامة وتاريخ.
3: كسينة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.

0: ريحة الوشق والداد وغربال معلق في عينين الحسين، وحوتة مرشوقة على راس للة البنات. العروسة تونسية وبلبستها وهرتها تعرف اللي هي ما تنجم تكون كان قروية.
1: نحن في القروين معناها ما فماش الأغلبية هي معناها تلبسوا العروسة، مش ليلة العرس أما قبل عرسها بليلة ولا بليلتين، يعملوا الحنة اللي هي الحنة معناها صهرية اللي في دربها، تعمل الحنة تلبس الطريون متاعنا هذه، معناها نحن تشعرنا به. فماش عروسة ما تلبسوش في القروين، قليل قليل قليل.
0: الطريون القروي مخمل وحرير مطروز بليجين، واسمه مثير وغريب، طريون. منين جايت هالكلمة وشني حكايتها؟ والإجابة نلقاوها عند المختصين واللي هما نادرين، خاطر كسينا وزينتنا ما فيهمش برشا مطلعين، وتبقى الباحثة في التراث التقليدي التونسي خولة مجدوب من أكثر الدارسين والباحثين في الموضوع هذا.
2: كلمة طريون هي تو سامبلومون تعريب أو النطق التونسي لكلمة تيغايور، وهوني بيان سور يزمنا نعرفوا شكونهم لي تيغايور. هذاك علاش باش نسافر بيكم الى مرحله التواجد الفرنسي على الاراضي التونسيه، وبالطبيعه كنا نعرفوا انه تونس كانت تخضع الى الحمايه الفرنسيه. في فتره ما بين 1884 و 1956 حشد المستعمر الفرنسي افواج من المشاة او الرماة من خيره الشباب التونسيين، واقحمهم في الجيش الفرنسي واطلق عليهم اسم لي تيغايور، وشاركوا تحت الراية الفرنسية بطبيعة الحال في عديد الحروب كما الحرب العالمية الأولى والثانية وحتى الحرب الهند الصينية. أفواج لي تيغايور لباسهم اللي كان مختلف وكان يعكس ثقافتهم وهويتهم.
0: من المؤسسة العسكرية خرجت كلمة طريون، لكن الجيب زي العسكري لباس العروسة القروية. والإجابة إجابتي لولا حكاية زمنية في الذاكرة الشعبية ترويها لنا المسمى القروية مونيا بوغوميزا.
1: يقولوا لي هي بنت معناها السادات الكبار، واحدة من البنات وعجبتها المنظر هذاك متاع السروال اللي لابسه كل الجنود هذاك، هي حبت معناها حكيت هاك الخياطات، هي حبت معناها تلبس فك الستيلة كالفضفاضة ذاك كالسبويل وكل فهمتها، خذت الفكرة من كل اللبسة متاع الجندي.
0: والرواية الثانية أثبتتها البحوث والدراسات اللي تقدمها لنا الأستاذة خولة مجدوب.
2: وجه الشبه الكبير هذايا بين الزوز السراول، السروال لي تيغايور وسروال العروس، أطلق الناس على لباس المرأة القيروانية والعروس القيروانية أطلق عليه اسم طريون.
0: الطريون القيرواني لباس عنده مميزاته ويحمل في طياته خصوصيات تاريخية لمدينة القيروان.
2: باش نعرفوا شنية العلاقة الكبيرة والمتينة اللي تجمع بين الطريون ومدينة القيروان، يزمنا نسافروا إلى القرن الخامس والسادس للهجرة، بالتحديد نمشيوا إلى مدينة القيروان المدينة العتيقة اللي وقتها عرفت ازدهار كبير وتوجدت فيها عديد الصناعات والحرف. من بين الصناعات هي صناعة السروج اللي قال فيها المرحوم حسن حسني عبد الوهاب إن السروج القيروانية كانت مشهورة في جميع الآفاق حتى في أوروبا لجودة الجلود التي تدبغ على أحسن أسلوب، سيأخذها السراج فيطرز عليها بأسلاك الفضة أو الخزي الأشكال العجيبة، ثم يخرج منها الأمتعة الثمينة كالسروج والأحذية ولوازم الحرب إلى غير ذلك من الرقائق النفيسة. يعني هون نلاحظ أن السروج القيروانية كان لها صيت داخل البلاد وخارجها ووصلت حتى لأوروبا، وكانت تطرز السرج كان يطرز باليد يدويا بأسلاك الفضة، وكانت لا تكنيك دو بغودغي هذه ما تقتصرش على سرج الحصان كما ذكر، بل يطرز بها أمتعة ثمينة قال كما الأحذية ولوازم الحرب إلى غير ذلك من الرقائق النفيسة. في غير ذلك نجد الطريون القيرواني.
0: ردوا بالكم، مش كل طريون طريون، ومش كل من البس أو ترز وقال هذا طريون القيروان تصدقوا وما فماش أكثر من منيا بوغوميزة اللي تخدم فيها الصنعة عندها 45 سنة وارثتها عن جدة جدتها باش تكشف لنا الطريون القيرواني الأصلي.
1: أصيل أصيل وأكحل ومطروز بالذهبي ومطروز كامل قدام راهو الأصيل، فماش طريون مطروز في الظهر مش صحيح. هذاك الكل كل واحد حاسب اجتهاده وحاسب تجديد وحاسب ذوقه، أما الأصل الأصيل يبدأ بكله معناها مطروز بالحرير السادة من قدام فلور أكحل، أما الجناب والكله بالحرير السادة. ديجا أنا عندي واحد زمني طوى معناها محافظة عليه وديجا نحب نعمله حتى تابلو عصارة فوق منها فارم للموديل متاع، وفيه معناها نعمله بعد ساعات بلوزة نعمله مثلا سابويل وبلوزة. أما الطريون الأصلي ما يجيش بجيب ما ويش هو كسوة، يجي إلا بالسابويل، سابويل فضفاض يكون ومعاه حصارة وجيلي، هذه معناها الأصلي الأصلي. لكن نحط معناها طريون يقعد بعد ساعات نبديه من سبتمبر يقعد حتى النجم نقول بعد ساعات حتى عام كي نبدا نحب حاجه بالقديه، فهمت؟ خاطر اذا باش تطرزوا بالاصل يبقى جويد معناها الخيط جويد وكل شيء جويد
3: باليد كل شيء.
1: لا بيجي كان باليد، بيجيش تطريز باليد، توا هكا يقلدوا فيه ويجيبوا فك مشات الهند ويعملوا، اما الاصل الاصلي العدس والكونتيل الحر هو وقليل راهو مش نبداو واضحين، توا قليل اللي باش يعمله لك راهو بالصارمه قليل معناها، فهمت؟ كلهم يعملوا فما توا كونتيل معناها عملوا عليه حاجه تشبه له ونفس اللون ونفس الماتيرة، نفس الماتيرة هي بيدة كي تغزلها تقول هو بيدو معنى نفس الخيط ونفس كل شيء، أما هو موش أصل. تو هذه اللي يخدموا به الناس كل تو معناها تو في عصرنا هذا يخدموا بهذه أقل، هو مش رخيص أما أقل سوم الصارمة، فهمت؟ خاطر الصارمة ما تعرفش معناها راهي فضة أصلية تجي منها راخر وما قبلش يعملوا كي يطرزوا بها ويلمدوها الكل ينجموا الطريزة هذيك يحرقوها، تسمى يحرقوها ويطلع كمية من الفضة، تطلع لك فضة فضة راهو.
0: فما حاجة تجلب الانتباه كيف تطلع علينا عروسة القروان نهار حنتها ولا كما يقولوا جلوتها، وهو اللون الأسود اللي يميز الطريون واللي مخالف لكل المعتقدات والتقاليد، لأنه العروسة تلبس أي لون إلا الأسود اللي ارتبط ديما بالحزن. يجيو نسمعوا علاش عروسة القروان تلبس الطريون الأسود.
1: والله هم علاش فصل الكحلة هذيك، هم يقولوا راهو عاملينها زعما كيما على العين قبل زعما ما يحطوا السينوج العروسة والكل، عاملينه على فازة على للعين زعما أكحل.
0: الطريون من الألبسة التقليدية اللي يطلب أشهر باش يكون حاضر، وهو كسوة كانت مكلفة وباهظة الثمن.
1: كي نحط معناها طريون يقعد بعد ساعات نبديه من سبتمبر يقعد حتى عام كي نبدا نحب حاجة بالقدي، فهمت؟ خاطر إذا باش تطرزوا بالأصل يبقى جويد معناها الخيط جويد وكل شيء جويد. لا بيجي كان باليد، توا هكا يقلدوا فيه ويجيبوا فك مشات الهند ويعملوا، وقليل راهو مش نبداو واضحين، توا قليل اللي باش يعملوا لك راهو بالصارمة، فما توا كونتيل معناها عملوا عليه حاجة تشبه له نفس الماتير هي بيدة كي تغزلها تقول هو بيدو معناها نفس الخيط ونفس كل شيء، أما هو موش أصل. خاطر صار ما تعرفش معناها راهي فضة أصلية تجي منها راخر وما قبلش يعملوا كي يطرزوا بها ويلمدوها الكل ينجموا الطريزة هذيك يحرقوها ويطلع كمية من الفضة، تطلع لك فضة فضة راهو.
0: الطريون القيرواني عرف تطورات وخرج من أسوار مدينة الأغالبة واختف الأنظار وجاب تونس وخارجها.
1: كل عام نعمل تصميم جديد، معنى هنا واحدة من الناس كل عام لابد نعمل طريون جديد، والحقيقة وطريون متاعي أنا فرحانة معنى تشاف بارتو تجب تقول راهو الولايات الكل راهو يجيونا من بنزرت من تونس من كامل الجمهورية صدقني يجيونا، حتى مثلا يهزوا حتى تبدأ عندهم عابس في فرنسا ولا في الجزائر ولا حتى خارج الوطن معنى يهزوا طريون الحقيقة عز وهرة الحقيقة في اللبس.
0: الطريون القيرواني برشا يعتبروه شبيه بالكبوس الغارق أو المرساوي، لكن الباحثة في التراث التقليدي حول مجدوب تأكد أنه الفرق شاسع.
2: باش ندرسوا العلاقة هذه أكيد يلزمنا نعرفوا شوية بالكسوة التونسية. الكسوة هذه توجدت منذ أوائل القرن العشرين، ولو أنه أجزاء منها كانت ديجا موجودة منذ أواخر القرن التاسع عشر. هي متكونة من جزئين رئيسيين، جزء علوي نسميوه الجبة القصيرة وجزء سفلي هو أكس سروال الفضفاض ونسميوه سروال كبوس الغارق، وإلا السروال بالكابوس الغارق. علاش تسمى الاسم هذا؟ على خاطر في نهاية السروال هذية ثم جزء يغرق في الساق، وجزء هكا في شكله نصف دائري يشبه جدا في شكله الشكل الكابوس قبل ما يولي شاشية. يعني كل سروال في الجزئية هذية اسمه سروال بالكابوس الغارق. وهون نفهم أن الطريون في حد ذاته هو امتداد لصيحة في الموضة التونسية اللي ظهرت في أوائل القرن العشرين، وهي صيحة السروال الفضفاض هذايا اللي اسمه كابوس غارق، واللي نلقاوها في لباس الطريون، نلقاوها في لباس المرساوي، في العباوة الطاقية، في الكسوة الصفراء في الساحل.
1: الطريون القيرواني مخمل وحرير وفخامة وزين، في اسمه تطريزه ولونه حكايات وتاريخ وذاكرة مدينة ما زالت تعتز بيه، وما تخرج حتى صبية من دار بوها كان ما تلبسه وتتجلى بيه.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: الطريون القيرواني وثائقي إذاعي، نص وإنجاز أسمى البكوش، إخراج سميرة الغزواني عبيد،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
2: إذاعة قفصة معك،
3: راديو قفصة.ان.

تستعد ولاية القصير لانطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بانتاج يقدر بنحو 100,000 طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الفارط نتيجة تأثيرات موجة الحر خلال الصيف وتساقط البرد. نظرت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب في جلسة اليوم مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. تتواصل الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 225 مؤسسة حرفية وحرف عارض بقصر المعارض بالكرم، بحسب ما فادت به كهية مدير بإدارة المعارض بالديوان. أصل المجسس للمؤسسات الوطنية والخاصة لاقتناء منتجات الصناعات التقليدية. تساهم 43 شركة مصنعة على الأدوية البشرية في تونس في تغطيه قرابة 80% من الاستهلاك المحلي من ناحية الكميات و60% من ناحية القيمة، بحسب ما صرح به ممثل غرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي. في العالم اعتبرت حركة حماس أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يمثل محاولة لحماية رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ومسؤولين صهاينة آخرين من المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن القوات العسكرية الباكستانية الموجودة في السعودية ستستخدم للدفاع عن أراضي المملكة وحماية سيادتها.

0: لقد أرسل صاحب الورشة بفاتورة المفروشات الجديدة يا أستاذ سليم.
1: أعتقد أن طرازها الجديد قد أعجبك كثيرا. لقد تجدد المكتب بأكمله وأصبح العمل أكثر راحة.
0: نعم، ولكن المبلغ المطلوب شبه خيالي يا أستاذ سليم.
1: أظنك سمعت بالمثل الذي يقول إن الأشياء النفيسة الجيدة تصبح رخيصة الثمن مهما دفعت فيها.
0: هذا صحيح، ولكن أخشى أن يكون صاحب الورشة قد بالغ في أسعاره.
1: أنا لا أنتظر منه أن يتبرع لنا بالمفروشات.
0: أعتقد أن أسعاره خيالية.
1: خيالية خيالية، دعني أرى هذه الفاتورة الخيالية إذن. أنا لا أفهم في مثل هذه الأمور، ولكن لا أعتقد أن المبلغ الذي حدده في هذه الفاتورة هو مبلغ خيالي. أهناك شيء آخر تريد أن تخبرني عنه؟ إنك ترى الملفات التي أمامي، ولا أريدك أن تشغلني بمثل هذا الطراز من الفواتير.
0: ولكن يا أستاذ سليم.
1: ولكن ماذا؟
0: مثل هذا المبلغ الذي يطلبه صاحب الورشة ثمنا للأثاث الجديد ليس غير سرقة في رائعة النهار، وكل الذي أرجو أن تدعني أراجعه أو تراجع والدك في الأمر قبل صرف الفاتورة له.
1: أراجع والدي؟ إذا ما الذي أفعله أنا في هذا المكتب؟ لا وقت لدي أضيعه في مثل هذا الحوار الذي لا طائل تحته.
0: كما تريد يا أستاذ سليم، ولكن لا بد لي من تسجيل هذا الموقف.
1: سجل الموقف الذي تريده، ولكن بعد أن تدفع قيمة الفاتورة، وها هو ذا توقيع عليها.
0: آمل ألا تطول غيبة والدك عن مكتبه.
1: ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بكلامك؟
0: أقصد ما قلت. أستأذنك الآن.
1: لن يتأخر دورك أنت الآخر، وكما سأقتلع جذور رشدي من بيتنا سأقتلع جذورك من هذا المكتب، وحينئذ تسقط أبراج المراقبة التي أقامها والدي في المكتب والبيت.

0: لقد كان صيدا رائعا يا علي.
1: لقد أرسل صاحب الورشة بالفاتورة، ولكنه أصر أن يتقاضى ربع المبلغ الذي أضافه على الفاتورة.
0: ربع المبلغ؟ يا له من جشع، وقبلت بهذا؟
1: قبلت، وما الذي سنخسره؟
0: لن نتناقش في هذا الآن، إن قيمة الفاتورة ستسدد له اليوم، فلا تنسى أن تمر على صاحب الورشة لاستلام المبلغ منه.
1: سأتخشب على باب الورشة منذ الآن،
0: وسنلتقي في هذا المكان في المساء،
1: وستنتفخ جيوبنا بالمال.
0: ليس هذا غير قطرة من الغيث،
1: وبعدها ينهمر المطر.
0: أنا ذاهب إلى البيت، وقنع الابن الذي عاد لصوابه ملتصق على وجهي. إلى اللقاء الآن.

0: كيف ترى أخي سليم هذه الأيام يا عم رشدي؟ إنني ألاحظ أنه كثير التودد إليك.
1: وهذا ما يخيفني يا شاكر.
0: تودد سليم إليك أصبح يخيفك؟
1: لا أدري يا شاكر، ولكن يخيل إلي أن سليم لا يحمل وجها عاديا أبدا، وكلما تخطى عتبة البوابة ودخل للبيت أحس كأنه يخرج قناعا من جيبه ويلصقه على وجهه ويضع يديه في قفازين طويلين من المطاط الأسود.
0: يا للصورة المرعبة التي ترسمها لسليم يا عم رشدي.
1: لا أدري يا شاكر، أرجو أن أكون مبالغا.
0: ها هو ذا يعود إلى البيت. إنك تستطيع أن تضبط ساعتك على موعد قدومه ظهر كل يوم من المكتب.
1: هذا التغير المفاجئ كيف من الممكن أن يحدث يا شاكر؟ من الممكن أن يحدث في الكتب التي تقرأها، ولكن في الحياة يختلف الوضع كثيرا. فالجنين يحتاج لتسعة أشهر ليتكون، والشجرة لا تعطي الثمر فجأة، تزرعها شتلة، تنبت أغصانها الصغيرة، تكبر وتتدلى منها الأوراق، تزهر، تعطي البراعم، ثم يأتي دور الثمر.
0: وسليم في نظرك كالشتلة التي تحولت إلى شجرة مثمرة في غمضة عين. لنكف عن هذه المناقشة الآن.
1: نعم فيخيل لي أنه يسير بأكثر من أذنين يتسمع بهما.
2: عم رشدي، يا عم رشدي، لقد أحضرت لك بذورا جديدة معي لبعض الأزهار ذات الألوان الرائعة الغريبة.
0: لم أكن أتصور أنك مولع بالزهور يا سليم.
2: ما الذي كنت تتصوره يا شاكر؟ لست مولعا بالأشواك على كل حال.
1: ما أسعدني وأنا أراك تحمل بذور الزهور في يديك يا سليم.
2: وستسعد أكثر حينما تراها تتفتح عن تلك الأزهار الرائعة. هل أبي في حجرته يا شاكر؟
0: إنه في الشرفة.
2: في الشرفة؟ لماذا تركته يغادر حجرته؟ إنه لا يزال في حاجة للراحة والهدوء.
0: بضع خطوات لن تؤثر عليه. إنه سيذهب للمكتب غدا كما أخبرني.
2: يذهب للمكتب؟ فيما العجل وقواه لا تزال منهكة؟ لا يجب أن تقنعه يا شاكر بالعدول عن هذه الفكرة. ليس هناك ما يحطم عودته.
0: هذا ما قاله لي منذ قليل.
2: لا، لابد من إقناعه بالتريث. إن قلبه لا يتحمل أي مضاعفات جديدة. سأذهب إليه. ألا تأتي معي يا شاكر؟ أم تريد استكمال حديثك مع العم رشدي؟ ما أكثر ما أراكم تتحدثان هذه الأيام.
0: سأتي معك.
2: هي ذي البذور يا عم رشدي، اختر لها قطعة الأرض المناسبة. هيا يا شاكر.
1: لقد أصبحت أرى بأذني وأسمع بعيني. سليم يحمل بذور الزهور في يدي. هل يمكن أن يحدث هذا يا رشدي؟ هل يمكن أن يحدث هذا؟

0: هل ستصرف لي الفاتورة يا أستاذ أم علي مراجعة الأستاذ سليم؟
1: إن الأسعار التي حددتها في الفاتورة لم أسمع بها من قبل.
0: إن كل شيء قد ارتفع ثمنه في هذه الأيام.
1: لست غريبا عن السوق، إن هذا من صميم عملي كمدير لهذا المكتب.
0: إنني أعرف الهدف من وراء كل هذا الكلام.
1: أي هدف تعني؟
0: اصرف لي قيمة الفاتورة واثق أنني سأتصرف بحكمة.
1: ما الذي ترمي إليه؟
0: لا شيء غير أن أقبض قيمة الفاتورة وأتصرف بعدها بما يرضيك.
1: تتصرف بما يرضيني؟
0: وما الضرر من ذلك؟ استفد ودع غيرك يستفيد، إنك تعرف السوق جيدا كما تقول.
1: إن حديثك يكاد يصيبني بالغثيان. خذ هذا الشيك بقيمة الفاتورة واغرب عن وجهي.
0: كأنك تدفع المبلغ من جيبك، أم أنك تستكثر الربع علي؟
1: الربع؟ إنك تهذي، قلت لك أغرب عن وجهي.
0: سأغرب عن وجهك ومندوبك سينطلق ورائي. يا لك من رجل يعرف السوق حقا.

0: لقد انتظرتك أكثر من ساعة.
1: وماذا تريدني أن أفعل ومدير مكتب الأستاذ حسني كان يتظاهر بأنه لا يعرف شيئا؟ كم كان يفرط في الأمانة أمامي كأنني ذلك الرجل الغبي في نظري.
0: مدير المكتب، ما الذي قاله لك؟
1: لقد أخذ يناقشني في الأسعار وأن المبلغ الذي حددته في الفاتورة يرتفع كثيرا عن القيمة الحقيقية للأثاث. إنني أعرف هذه الأدوار التي يقوم بتمثيلها هذا الطراز من الناس.
0: هل أعطاك شيكا بالمبلغ؟ هذا ما أريد معرفته.
1: أعطاني شيكا بالمبلغ وصرفته أيضا من البنك.
0: إلي إذن بثلاثة أرباع الزيادة.
1: إنك لا تقصد أن تعطيني الربع وتفوز أنت ومدير المكتب بثلاثة أرباع المبلغ؟
0: هذا ما اتفقنا عليه.
1: لقد اختلف الوضع بعد أن أصبح المبلغ في يدي وليس عصفورا طائرا في الهواء.
0: لست غير لص.
1: معذرة، لم أسمع الكلمة الأخيرة.
0: إنني أقول لك لست غير لص.
1: وماذا عنك وعن ذلك الذي يدير مكتب الأستاذ حسني؟ أية كلمة تليق بكم؟
0: كف عن هذا الحوار وأعطيني النصيب الذي اتفقنا عليه.
1: لن أقبل بغير نصف قيمة الفاتورة، ويكفيكم النصف الآخر. إنني أنا الذي قدم الفاتورة ومهرها بتوقيعه وحدد أسعار، وأنا المسؤول الأول والثاني، ونصيب كل واحد منا تحدده مسؤوليته. أظنك توافقني على هذا.
0: وتريد النصف إذن بالإضافة إلى ثمن الأثاث؟
1: ليس أقل من النصف بقرش واحد.
0: عجل، عجل بالمبلغ إلي، ولكنني لن أنسى أبدا إخلالك بالاتفاق وغدرك بنا.
1: إنك لن تصنع أثاثا جديدا في كل يوم، هذا هو السوق يا أستاذ.
0: إلي بنصف المبلغ.
1: هو ذا نصيبك. وكم بودي أن أرى وجه مدير المكتب وأنت تسلمه المبلغ ويضعه في محفظته، ثم تنطلق من شفتيه وهو يتحسس محفظته المنتفخة تلك الكلمات عن الأمانة والإخلاص.
0: يا لك من لص.
1: ويا لك من شريك للص.

0: موعدنا غدا مع الحلقة التالية من التمثيلية المسلسلة الجزاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين. لك الحمد في الأولى والآخرة. أحي قلبي بالإيمان وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، وجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. لك الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا،

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة.ان. تجليات
1: عجبت لهم جهلوا قدرهم ويسعى القوي له والضعيف فأصبح كالماء في قدره لديهم وفي الماء سر لطيف. إنه المتصوف الكبير محدين بن عربي الحاتمي الأندلسي، ولد في مرسية من بلاد الأندلس عام 600 للهجرة، عرف بالشيخ الأكبر والقطب. نشأ في بيئة تقوى وعلم وتصوف، فقد كان جده أحد قضاة الأندلس وعلمائها، وكان مفرط الإدراك، قوي الحافظة، بعيد الغور، غواصا على المعاني الدقيقة. ترك الدنيا وراء ظهره وأقبل على الله بيعامله في سره وجهره. ومما لا شك فيه أن استعداده الفطري ونشأته وتردده على المدارس الرمزية ساعدته على الانغماس منذ سن مبكرة في أنوار الكشف والإلهام، وظل عاكفا حتى ظفر بنصيب من الخفايا الكونية والأسرار المكنونة، وظل شغوفا بجميع درجات التنسك في كل الأديان والمذاهب. وكان من أساتذته في تلك المرحلة ابن العريف الذي مكنه من الاطلاع على الفيثاغورية والأورفيوسية والفطرية الهندية. ومهما يكون من أمر بخصوص تأثر محدين ابن عربي بتلك المذاهب، فتجلى عنده خاصة في أن بؤس وشقاء الإنسان ناجم عن الرغبة الملحة في اللذة والتعلق بالوجود والجشع، وهو ما عمل على أن يتحرر منه في حياته كلها. ويقول إنه بعد ذلك تتجلى للعارف الرؤى وتهتف به الهواتف السماوية، وقد يصبح من نمط الأبرار القديسين، سوى أن النص الصوفي يبقى حيزا للاختلاف وحقلا للتعارض والتجاذب. والقضية المهمة التي شغلت ابن عربي هي قضية وحدة الوجود، ويرى أن الحقيقة الوجودية واحدة في جوهرها، ولكنها متعددة بصفاتها وأسمائها. فالعالم من حيث صفاته وأسماؤه الخلق، وإذا نظرنا إليه من حيث ذاته قلنا هو الحق، وما ثم إلا الله، وما عداه إلا وهم أو ظل. يقول في الفتوحات المكية: فما نظرت عيني إلى غير وجهه، ولا سمعت أذني خلاف كلامه. ولعلنا نقول في هذا السياق مع هايدغر إن الوجود الإلهامي يحمل على معنى الخروج من الذات، بمعنى الرغبات والانفعالات والإقامة خارجها، وهو ما يصون كرامة الإنسان العليا ويجعله في مقام الرفعة الأنتولوجية التي تليق بماهيته المتفتحة على الكشف الرباني. فلا صورة تحصره ولا عقل يحده أو يقيده. وهكذا فإن العارف في نظر ابن عربي هو الذي ينظر إلى الوحدة بالكثرة، وهو ما يسميه العرفاء حقيقة التوحيد. يقول في فصوص الحكم: فلولاه ولولانا لما كان الذي كان، فأنا عبده حقا وأن الله مولانا، فصار الأمر مقسوما بإياه وإيانا. وبعد حياة زاخرة بأفضل أنواع النعماء والغنية بالفناء عن البقاء، رحل ابن عربي عن هذه الدنيا في رمضان عام 58 للهجرة في دمشق، ودفن في سفح جبل قاسيون، وما زال حتى الآن حي في شمال المدينة يسمى باسمه حي الشيخ محدين. من أشهر مؤلفات ابن عربي الفتوحات المكية فصوص الحكم، ترجمان الأشواق، والتبريرات الإلهية.
0: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيان فإنها بئس البطانة ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم وأن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة.

كان قلبك حجرة ديرة كان قلبك حجرة ديرة على الجمري والحجر عند الناس طيب وبنور والحجر عند

0: محمد يا محمد نشاور البيت ونسعد.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه وسخر الطير وألهمه وأنزل الكتاب وأحكمه. أسعد الله صباحكم مستمعين الأفاضل وبارك يومكم وسدد خطاكم. وردة اليوم من بستان والصبح إذا تنفس يفوح طيبها برائحة الإنفاق. إنفاق المال كله بركات، كله رحمات، كله نفحات. ولكن من هو المالك الحقيقي للمال؟ الإجابة هو الله عز وجل، هو صاحب الأرزاق التي لا تنفد. قال تعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إنفاق المال أحبتي كله طهارة، طهارة القلب الغني من أمراض التكبر والاستعلاء والغرور، وطهارة القلب الفقير من الحسد ومن البغض ومن الكراهية، وزاد طهارة للمال أنه ما يبقاش محتكر بين الأغنياء. ربي عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة. شنية الغاية؟ تطهرهم وتزكيهم بها. ومن الأشياء العظيمة في إنفاق المال أن يوميا ثم ملائكة تشهد تدعي للي ينفق المال متاعه، تدعي لها بالبركة والزيادة، وتدعي على الإنسان الشحيح اللي ما ينفقش المال متاعه تدعي عليه بالخسارة وبالتلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن بركات إنفاق المال هي أنه يتضاعف الأجر متاعه عند ربي. قديش نضاعف زعمة؟ 700 ضعف بالتمام والكمال. فإذا أنت مثلا تعطي دينار تتسجل في صحيفة أعمالك عند ربي 700 دينار. شنو الدليل على ذلك؟ الآية المباركة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وأرقى وأنقى وأبقى أنواع الإنفاق هو الإنفاق السري الخالص لوجه الله. ذاك علاش من الناس اللي ظلهم ربي في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم: رجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل معناها إنسان، مش معناها ذكر، أنفق النفقة متاعها بطريقة خفية سرية. ليش؟ خاطر خايف من الرياء، خايف من التفاخر بين الناس، لدرجة أن إيدها اليسار مش يدير يليمين قداش عطت. إذن هي قمة في الإخلاص، قمة في السرية عند الإنفاق. ويقول قائل: شنو هو اللي يصير لو كان واحد يكنز المال وما يعطيش الزكاة الفقراء والمساكين؟ زعم شنية العقوبة متاعها في الدنيا؟ شنو هو اللي يصير له نهار القيامة؟ في الحياة الدنيا يصاب ماله الذي كنزه بالتلف والخسارة والسحق والمحق، ويوم القيامة وهذا أشد يكوى بذلك المال في نار جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، دمتم في حفظه تعالى ورعايته.
1: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

من أكبر النعم التي أسبغها الله على الإنسان وكرمه بها على سائر الخلق هي نعمة البيان، أي الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها ويستوجب شكرها ويستنكر جحودها. وينبغي أن يسائل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين، هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعيا إليه تكلم، وإلا فالصمت أولى به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وزن الكلام إذا نطقت، ولا تكن ثرثارة في كل ناد يخطب. واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. المستمع الكريم، من أجل الحكم التي تنير العقل وتحفظ الإنسان من مواقف السوء ما قيل: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا آمن عليك منه الوزر، ولا تمار حليما ولا سفيها فإن الحليم يقليك، أي يبغضك، وإن السفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه. لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه.

الكلام الطيب العفو يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة. فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستديم صداقتهم، وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم ويكسر حدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشر. لا تنطقن بمقالة في مجلس تخشى عواقبها، وكن ذا مصدق، واحفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. رحم الله عبدا تكلم بخير فغنم، أو سكت فسلم. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نور الله صباحكم بالخير والعافية.

كلمات مضيئة. أهلا بكم وصباح المحبة والخير.

يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت سليما معافا في بدنك عندك قوت يومك، تتنقل آمنا في سربك، فكأنما حيزت لك الدنيا وما فيها. هنا إشارة كريمة للنعمة الكبرى التي يصبح عليها الإنسان، فلا خير في الحياة إلا مع الصحة، وأطيب الأشياء العافية، فقل الحمد لله على العافية، واشكر المولى تبارك وتعالى، ولا تكن من الجاحدين. فكم من واحد الآن يتمنى ولو لحين عافية البدن.

ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية، وكل من عوفي في جسمه فإنه في عيشة راضية.

بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. مستمع الكريم، يكون الرقي والتقدم في تفضيل التعب والمشقة على الراحة المملة والتقاعس المستنكر. سأل سائل: ما هي حقيقة الكسل؟ أجابه ظريف من الظرفاء: الكسل هو أن تطلب الراحة قبل أن تتعب.

مستمعي الأفاضل، قبل أن أودعكم أهمس إليكم بهذه الكلمات: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. العاقل يعتمد على عمله، والجاهل يعتمد على أمله. وتعرف حماقة الرجل في ثلاث: كلامه فيما لا يعنيه، وجوابه عما لا يسأل عنه، وتهوره في الأمور. قال أحدهم: لا تعادوا نعم الله عز وجل. قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. مستمعي الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس العظماء هم الذين لا يخطئون، فالخطأ جزء من طبيعة الإنسان، وليست كلمة أعتذر نقصانا في الكرامة، بل هي دليل نضج وعلامة تواضع وبرهان قوة أدبية وأخلاقية. فكم من قلب التأم جرحه باعتذار صادق، وكم من علاقة عادت أجمل مما كانت عليه بكلمة خرجت من قلب مخلص. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم راحة قلب، وحديثنا اليوم عن قيمة إنسانية راقية تصلح القلوب وترمرم العلاقات، إنها قيمة الاعتذار. ما من إنسان إلا ويخطئ، فنحن نخطئ في كلمة نقولها، أو في موقف نتخذه، أو في حكم نسرع إليه. ولكن الفرق بين الناس ليس في وقوع الخطأ، بل في طريقة التعامل معه. فمن الناس من يكابر ويصر على خطئه، ومنهم من يلقي اللوم على غيره، ومنهم من يجد في الاعتذار صعوبة كبيرة. أما الإنسان النبيل فإذا أخطأ اعترف، وإذا أساء اعتذر، وإذا ظلم سعى إلى الإصلاح، لأنه يدرك أن كرامة الإنسان لا تنقص بالاعتذار بل تزداد. وفي حياتنا اليومية كم نحتاج إلى هذه القيمة. في البيت حين نخطئ في حق أب أو أم أو زوج أو ابن، وفي العمل حين نتسبب في إزعاج زميل أو نقصر في واجب، وفي دائرة الأصدقاء حين تخرج منا كلمة تؤلم أو موقف يحزن. إن الاعتذار الصادق يغلق أبواب الخلاف قبل أن تتسع، ويطفئ نيران الغضب قبل أن تشتعل، ويعيد إلى القلوب صفاءها وطمأنينتها. فكم من خلاف طال سنوات لأن أحد الطرفين لم يقل بصدق آسف لما فعلت. وحين ننتقل إلى السيرة النبوية نجد موقفا بليغا يعلمنا كيف يكون التواضع بالرجوع إلى الحق. فقد حدث أن غضب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من بلال رضي الله عنه، فقال له كلمة أغضبته وجرحت مشاعره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. فما كان من أبي ذر إلا أن أدرك خطأه وشعر بندم شديد، فذهب إلى بلال وطلب منه السماحة، وروي أنه تواضع له تواضعا عظيما حتى يرضى عنه. فما أجمل هذا الموقف. لم يقل أبو ذري أنا صحابي جليل، ولم يقل مكانتي أكبر من أن أعتذر، بل علم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الخطأ. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التواضع وعلى الشجاعة والاعتذار وعلى احترام مشاعر الآخرين. اللهم طهر قلوبنا من الكبر والعناد. اللهم اجعلنا من الذين إذا أخطأوا اعترفوا، وإذا أساءوا أصلحوا. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا مفتاحا للمحبة والسلام. اللهم أعنا على حسن الخلق وصدق التعامل مع الناس، لنحاول أن نجعل الاعتذار ثقافة جميلة في حياتنا، فلا نخجل من الرجوع إلى الحق ولا نتردد في إصلاح ما أفسدنا، ولنتذكر أن كلمة اعتذار صادقة قد تنهي خلافا وتعيد صداقة وتجبر قلبا كسرناه دون أن نشعر. إن أجمل الناس ليس من لا يخطئ، بل من يملك الشجاعة ليقول أخطأت، وأن يقول سامحني، وأن يبدأ خطوة الإصلاح قبل فوات الأوان. وما أجمل الاعتذار حين يكون صادقا، وما أجمل القلوب حين تتسع للصفح والتسامح. إلى أن نلتقي في موعد جديد مع راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
4: أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة، صباحكم بالخير. مش نواصلوا تحدثوا على عناصر التسميد وحاجيات زراعة البطاطا من المادة هذه، ونأكدوا كما قلنا في الحصة السابقة اللي رأي البطاطا من الزراعات اللي احتياجات متاحها هامة من عناصر التسميد، ونذكروا بهم ديما ثلاثة مش ما ننسوهمش، اللي هم الأزوت والفوسفور والبوتاس، وراه يتساهم في الترفيع في الإنتاج والحصول على جودة مرضية. في الحصة اللي فاتت تحدثنا على مادة الأزوت، اليوم إن شاء الله مش نتحدثوا على حاجيات البطاطا من مادة الفوسفور. الفوسفور يساهم في تكوين وتقوية الجذور، وكذلك في تكوين ونمو الدرنات، ويعتبر عنصر تبكير للإنتاج. يؤدي النقص في عنصر الفوسفور إلى الحد من حجم الجهاز الخضري، وتتمثل أعراضه خاصة في عدم مطابقة شكل الجهاز الخضري إلى الخاصيات العادية للصنف. يعني كل صنف عنده شكل معين، هي يعني الفلاح متاعنا من اللي يشوف من بعيد النبتة متاع البطاطا يعرف الصرف من الهيكل متاعها. هذه إذا كان ثم نقص في الفوسفور الشكل هذا يتبدل. وهنا الحاجيات متاع البطاطا من الفوسفور تتراوح بين كيلو ونص وزوز كيلو من وحدة بيديو سينك لإنتاج طن واحد من الدرنات. تو نشوفوا مع بعضنا في أي أشكال نجم يتقدم عنصر الفوسفور. نجم نقدموه في شكل ثاني أمونيوم الفوسفور الديابي بتركيز 45% من وحدة التسميد اللي هي البيديو سينك. نجم نقدموه في شكل فوسفات رفيع سوبر 16، يعني التركيز متاعه هو 16%. كما النجم نقدمه في شكل السوبر فوسفات 45 اللي نسموه معروف عندنا بالسوبر 45، يعني التركيز من وحدة التسميد تساوي 45%. كما زال النجم نقدمه حامض الفوسفوري بكثافة 1.5 وتركيز 50% من وحدة التسميد اللي هي البي دي او 5. كما زال النجم نقدمه أسمدة مركبة بنسب مختلفة من وحدة البي دي او 5. إن شاء الله خلال الحصة القادمة نتعرفوا على الحاجيات من عنصر البوتاسيوم. وتوا نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، وإن شاء الله كل عام خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: السادسة صباحا، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تنطلق يوم 13 من أكتوبر الجاري حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية بولاية قفصة تحت شعار تبرع بالدم عمل إنساني، وذلك في إطار برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم إلى جانب عدد من الهياكل الصحية والجامعية. سددت تونس 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي لموفى جوان 26/2000 بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 26/2000، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة لموفى جوان 26/2000. يعتزم البريد التونسي تطوير مساعد ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي يتيح للمواطن التفاعل مع الخدمات البريدية والحصول على إجابات فورية عن استفساراتهم على مدار الساعة، وذلك في إطار خطة عمل الفترة 26/2030/2000 ترمي إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتعزيز الإدماج المالي والاقتصادي والاجتماعي. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم السبت بمدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر جمعية تونسية البحوث والدراسات في الجراحة والألم في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ينظم مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 12 من أكتوبر يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون عدد 18-26 متعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. قتلت 26 امرأة وأربعة أطفال بضربة بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع جنوب شرقي السودان أمس حسب ما كده مسؤول وشهود عيان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذا قفصة معاك. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير
8: يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح.

6:04 دقائق اليوم 17 أكتوبر 2026. صباح الخير، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصاوين. ما كنتم شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، أنتم اللي حليتوا الإذاعة وأنتم اللي تسمعوا فينا وتنتظروا في هذا الموعد المباشر نسيم صباح إن شاء الله من توا حتى للتسعة مع بعضنا مع آخر الأخبار، المستجدات، المتابعات، الفقرات القارة وكذلك الإيقاعات اللي اخترناها لليوم. تحية كبيرة لكم الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا، كيكم فثنية سيسر وحكم إن شاء الله توصلوا سلمين وين ما أنتم متوجهين يا ربي، وربي يحل البيبان في وجوهكم. الناس الكل اللي يسمعوا فينا هم في الخدمة، اللي يسمعوا فينا هم في الدار، وين ما كنتم نهاركم زين، وإن شاء الله نهاية أسبوع ممتازة للناس الكل تقضوها إن شاء الله مستمتعين وبالأخبار الطيبة وبالتوفيق للناس الكل مستمعين. إذن كالعادة بالمتابعات والفقرات القارة نحاولوا ديما في الويكاند تكون الحصة خفيفة شوية بقاعاتنا اللي تكون مختارة، وكذلك بالبرمجة اللي نخصوها لنهار السبت ونهار الأحد. تحية كبيرة تجيكم من نزار ويسي في الجانب التقني، عبد بيمولة في الجانب الرقمي، كمال التومي يستقبل تليفوناتكم، وبسمع ماري من أمام الميكروفون.

إذن موصين معكم مستمعينا 6 و8 دقائق وين ما كنتم. نهاركم مبروك، نهاركم زين كالعادة. باش نواصل معكم مع الأنغام ولقاعات بطبيعة كما عودناكم في الماتينال، وكذلك بالمتابعات وبالاستضافات وكذلك بالفقرات القارة اللي تعودتوا بها في نسيم الصباح. وكل سبت وحد تكون عنا برمجة خاصة بالنسبة لمستمعينا. إذن اليوم 10 أكتوبر 2026، نعطيكم فكرة على أهم المواعيد بالنسبة لليوم السبت. إذن بعد النسيم إن شاء الله باش يكون عندنا جملة من البرامج باش ناخذوا فكرة عليها. ثنية زينة باش يكون اليوم مع نهاد ديلي، وهذا البرنامج اللي يهتم بمستعملي الطريق وخاصة السيارات. اليوم مش نحكي على السياقة الوقائية والسياقة الاقتصادية، كيفاش نقود بأمان ونقتصد في استهلاك السيارة ونقلل من مصاريفها. كذلك فقرة أمن روحك، العجلات الخاصة بالشاحنة الثقيلة، كيفية تركيزها وتغييرها وحمايتها مع سيد أحمد دربيل الخبير في السلامة المرورية والعجلات المطاطية. كذلك هذا بالنسبة لإثنية زينة، الخيمة مع إنيس حراثي، والبرنامج اللي تعودتوا به بإقاعة خاصة الخيمة باش يكون مع العشرة حتى نصف النهار. موضوع اليوم تجليات الصبر وقيمته، الأغاني والأهازيج اللي تغنت بالصبر، القصائد اللي كتبت عليه، كذلك قراءات شعرية حول قيمة الصبر، وضيوف القارين ديما مع إناس اللي هما السيد علي السمايري والشيباني الربعي. وبطبيعة المجال مفتوح لكم الكل باش تشاركوا وتتبعوا هذا البرنامج.

إذن موصين معكم 6:22 دقيقة. صباح الخيرات لكم الكل مسامعين وين ما كنتم. نهاركم مبروك، نهاركم زين حتى للتسعة ما زلنا مع بعضنا. تحية كبيرة لكم وين ما كنتم، تجيكم من كامل فريق الماتينال لليوم. إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل موصلين معكم، بعد شوية باش نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم، وكذلك القناة القارة كما جند الثقافة كما حظك اليوم، لكل الأخبار، أخبار الصحة، رياضة، الثقافة، الانترنت، وآخر المستجدات ومتابعاتنا بالنسبة لليوم السبت 10 أكتوبر 2026.

إذن 6:31 دقيقة، نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم. بعد ثنية زينة تقدم هنا نهاد الديلي، باش نمشوا لبرنامج الخيمة مع إيناس حراثي. كما ذكرت اليوم 10 أكتوبر، اليوم من 10 حتى نصف النهار باش يكون موضوع الحصة الصبر تجليات وقيمته، والأغاني والأهازيج والقصائد اللي كتبت على الصبر. ثم باش نمشوا للرياضة بين الملاعب، باش يكون تقريبا من ساعتين حتى للخمسة في بين الملاعب مع أحمد معاتي. تكنولوجيا نيوز باش يكون مع ريم مولا من الخمسة حتى لستة. الإجراءات الجديدة المتخذة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، العلاقة الخفية بين الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الماء، ومخاطر استدراج الفضاء السيبراني نحو المواد المخدرة أو المواد الممنوعة سواء عن طريق الألعاب الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي. ثم عنا المراية تغني مع ريم محمد وأحمد العقوني من 6 حتى 8. كما نعرفوا ساعتين حصة للمواهب الفنية في الغناء والعزف، بشكون مباشرة من قاعة الاستقبال بالأستوديو. بشكون حاضرين فرقة شكري نصر للموسيقى، الأستاذ جل أحمد أستاذ الموسيقى، وجملة من المواهب اللي بشكون اليوم إن شاء الله حاضرين في بهو الإذاعة في المراية تغني اليوم مع ريم محمد. سهرية بشكون مع سعيد كريت هابي تايم من 8 حتى لل 11. موسيقى عالمية، موسيقى البلوز، الموسيقى الكلاسيكية العربية، الراي والجاز والموسيقى اللاتينية، وكذلك مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية في هابي تايم الليلة.

0: أجندة ثقافة.
1: ستة واربع واربعين دقيقة. نعطيكم فكرة على بعض المواعيد الثقافية وننطلق بتوزر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. بتوزر تحيي أيام 9 و10 و11 أكتوبر 2019 ذكرى 92 لوفاة الشاعر بقاسم الشابي تحت شعار حين يصبح الشاعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. اليوم الأول كان في تنظيم أنشطة متنوعة بروضة الشابي من ورشات ومداخلات فكرية وقراءات شعرية، وشاركوا على يعني العديد في فعاليات احياء ذكرى 92 لوفاة الشاعر بالقاسم شابي في هذه الايام حتى النهار 11 اكتوبر 2026. المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بقفصة تنظم المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه في الدوره 36 يومي 9 و10 اكتوبر بمركز الفنون الدراميه والركحيه وبالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة. باش نمشوا لبقية الأخبار ونتحدثوا على المعرض الوطني للكتابة التونسي في دورته الخامسة تحت شعار اقرأ الحياة تشرق من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي لقريبي 66 دار نشر. باش تكون حاضرة في هذا الموعد الثقافي لتلتقي بالقراء وتقدم أحدث إصداراتها في 10 أيام تحتفي بالكتاب والقراءة والثقافة.

هذا ياسر جرادي الله يرحمه. توقيتنا 6:54 دقيقة. طقس اليوم باش يكون بارد شوية، سحب كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة محليا رعدية بالمنطقة الساحلية الشمالية. الحرارة تسجل انخفاض تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة، وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات، تصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. الريح تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية، ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية جهات البحر. يكون شديد اضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. باش ناخذ ان شاء الله اكثر تفاصيل بعد على احوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: الصبر فيه الخيرة، هو طبيب القلب وقت الحيرة. أهل البصيرة يفهموا تفسيره، يدير ذخيرة في الضمير تصره، يصاب لا ضاقت عليك حظيرة، تترك وساوس لتشغلك بالمرة.
5: الصبر موضوع حلقتنا في الخيمة السبت من 10:30 نهار مع الشيباني الربعي علي سمايري وينس حرافي، مباشرة على موجة إذاعة قفصة.

0: السابعة صباحا، نسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: انطلقت أمس فعالية تحية ذكرى 92 لوفاة الشاب لتتواصل حتى 11 من هذا الشهر بفقرات متنوعة تحتضنها روضته بمدينة توزر، إلى جانب مجموعة من الورشات الحية في الخط العربي وصنع مجسمات للشاب وعرض مجموعة من الكتب حول الشعر، فضلا عن معرض إصدارات حديثة لكتاب وشعراء الجريد. وانتظمت بالمناسبة فقرات عدة حملت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جان في 27 و2000، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. تم الانطلاق منذ بداية سنة 26 و2000 في تدعيم شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية داب للبريد التونسي، من خلال تغيير وتركيز 200 موزع آلي بمختلف جهات الجمهورية، وبالتالي يصبح البريد التونسي أكبر شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية داب في تونس، تقدر بحوالي 800 موزع آلي مع نهاية السنة الحالية. تنظم وزارة التربية اليوم السبت 10 أكتوبر يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: سبعة وثلاثة دقائق اليوم سبت 10 أكتوبر 2026. شهركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا وين ما كنتم، نسلموا عليكم. عودكم توا مع النشرة الجوية، حوالي طقس بالنسبة اليوم وغدوة إن شاء الله. حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي سي صبحي بن أحمد. صباح الورد.
1: صباح الخير أختي بسمة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد قفصة.
0: الطقس اليوم الصباح بارد شوية، كيفاش باش يكون إن شاء الله خلال اليوم وغدوة إن شاء الله بإذن الله؟
1: إن شاء الله. نعم، هو بالنسبة ليوم الأمس سجلنا كمية معتبرة من الأمطار على أثر وصول لكتل هوائية باردة ساهمت في تشكل خلايا رعدية نشطة، وخاصة كانت الكميات أعلى بمناطق أقصى شمال. ببنزرت كانت أعلى الكميات هي 37 مليمتر بمطر، 22 برصاص، 29 بالمدينة، و52 مليمتر بسجنان. بباجة كذلك سجلنا 32 بنفزة، كانت بجندوبة على كمية برقة 43 مليمتر، كذلك بجندوبة المدينة سجلنا 36 مليمتر، كانت الكميات كذلك بسليانة 18 مليمتر على كمية. الأمطار كانت حاضرة كذلك بجهة نابل ما تجاوزتش تقريبا 5 مليمترات، بسيدي بوزيد كذلك سجلنا بعض الأمطار في العشية سجلنا 5، بجلمة والرقاب 2 مليمتر، بالقيرة وين كانت أعلى الكميات هي 16 بنصر الله، وبالحاجب 18 مليمتر، وكانت أعلى كمية بالقيرة وين 34 بجهة السبيخة، بزوين كذلك كانت أعلى الكميات 8 مليمترات ببير مشارقة. بالنسبة لهذا اليوم في الفترة الصباحية تبقى بقايا أمطار خاصة بأقصى الشمال، قد تكون رعدية في بعض الأحيان خاصة بجهة بنزرت وكذلك جهة الأقصى الشمال الغربي، وبالنسبة لبقية المناطق تبقى سحب عابرة. ليهم أكثر حالة الطقس هو الانخفاض اللي لاحظناه منذ يوم الأمس في درجات الحرارة، الانخفاض هذا يتواصل خلال هذا اليوم، تتراوح القصوى ما بين 19 و24 درجة بالشمال والمناطق الغربية، ما بين 25 و29 درجة ببقية المناطق. اليوم نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة قفصة تقريبا 26 درجة. وبالنسبة ليوم الغد تقريبا تبقى نفس ملامح الطقس، سحب تكون حاضرة أكثر بمناطق الشمال، كذلك تتكاثف في آخر النهار إن شاء الله في مناطق الجنوب مع إمكانية نزول بعض الأمطار أو تشكل الخلايا رعدية خاصة بجهة الجنوب الشرقي. بالنسبة لحالة البحر، ما زال البحر شديد الاضطراب هائج خاصة بمناطق الشمال، هناك إعلام برياح قوية سر المفعول بالنسبة للبحارة ومضطرب ببقية السواحل.
0: بي هذا بالنسبة لطقس في الويكاند، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث نافع صبحي.
1: بالنسبة للويكاند إن شاء الله يتواصل نزول الأمطار بين الحين والآخر، نجم نقول بقايا أمطار مع التقلبات اللي شهدناها مرت نحو الشرق، وبالتالي تبقى بقايا بعض الأمطار، ممكن حتى مناطق الجنوب غدوة العشية معنية بنزول كميات من الأمطار اللي تكون تقريبا رعدية في بعض الأحيان بمناطق الجنوب الشرق إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك صبحي بن أحمد، صحة وتحية كامل لفريق المعهد الوطني لرصد الجوي، نهارك مبروك وإلى اللقاء.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: اليوم 10 أكتوبر 2026 اليوم القمر والشمس موجودين في برج الميزان. 7 كواكب تتراجع اليوم، السماء كلها ترجع خطوة إلى الوراء، رجوع إلى الداخل، يعني بدل ما تنظف باب دارك نظف داخل دارك، بشكون ثم رجوع لدواخلنا. هناك أوقات فلكية تطلب منا نتأملوا ما فعلناه ونصبروا. الأول الأيام هذه تنشط فيها حركة الرياح والعواصف بأن قمر يولد في برج هوائي، بشكون ثم ربما بعض الهزات الأرضية، الزلازل، كذلك هزات كبيرة في عالم المال حتى لنهار 29 أكتوبر 2026. موسم الميزان موسم العدالة بالنسبة للنساء، أسئلة وجودية كثيرة الآن تدور في عقول النساء. ركزوا برشا اليوم على برج الميزان، القمر والشمس في الميزان. ميزان بيت العدالة، بيت الأنوثة، بيت اللسان الجميل المعسول، عيون القطط، الميزان اللي يرضيك في أسوأ حالاتك، الميزان اللي يعطيك الأمل، الميزان يتحمل الكثير، هو هوائي لا يثور يوميا يكبت ويراكم إلى أن يلخبط الطاولة كلها، هذا هو برج الميزان. خلينا نبدو بالحمل. ولاد القمر تدعمك يا حمل في شراكاتك مع حسم لعدة علاقات، توضيح لعدة أمور، الحاجة اللي ظلمت فيها باش يكون عندك تعويض وجبر، ثور منزل عمل وصحة، تهتم بأمر صحي، عندك حاجة جديدة في خدمتك تفرحك وترزيك، وعندك سفر وتاخذ منه منفعة. الجوزاء فرص خطوبة زواج حمل بالنسبة للجوزاء، عندك صداقات جديدة، سفر، وعندك فرحة بأولادك. بالنسبة للسرطان عندك حاجة جديدة أو تغيير في دارك، علاقتك تتحسن، لكن عندك توتر ومتعصب شوية ليامات هذية يا سرطان بسبب التربيع اللي صاير بين الكواكب. بالنسبة للأسد علاقتك حلوة، عندك رد اعتبار ورد حقوق، أفكارك رائعة ومؤثر في محيطك، مكانتك بتزيد يا أسد. بالنسبة للعذراء أمر قانوني قضائي أو أمر بنكي يتحل، علاقة عاطفية ترجع لك وتفرحك، وبالنسبة للعذراء أو الأمور بصفة عامة للأحسن والأفضل. الميزان أكثر قوة ونضج وأكثر ثقة في النفس، الفكرة عندك معنى القمر عندك يعمل لك دعم به ويخليك تبدأ حاجة جديدة، ولادة، شراكات جديدة وعلاقات جديدة. بالنسبة للعقرب انتبه لصحتك، عندك رد اعتبار وعندك ثم أمور وأشخاص تتوضح، ممكن تحس بكسل وخمول اليوم، حاول أنك تطاوع الجسد متاعك وخوض قسم من الراحة يا عقرب، وقاعد تصلح بعض الأمور والنواقص. بالنسبة للقوس قمر داعم مساعدات وعلاقات تقوى، تعافي صحي، فرحة بأولادك، تتخلص من الطاقات السلبية، رجوع علاقات وتصحيح للأخطاء. بالنسبة للجدي أضواء مسلطة عليك يا جدي، أظهر أحسن ما عندك، نجمك يلمع واستعادة أموال وطاقة جيدة، انتبه للي يحبوا يحبطوك أو هنا نقول لك تجاوزهم وتجاهلهم. بالنسبة للدلو والرزق الواسع، سفر ورد اعتبار، رجوع علاقات حلوة، كسب أموال بعملة أجنبية، تعيد معنى تفكير في عدة أمور وعلاقات، وعندك تعويض فرحك يا دلو. الحوت قمر اليوم يخص الأموال، يخص العيلة، حاجة تخص ميراث، تسديد ديون، حلول مالية عامة بالنسبة لك يا حوتة، هذا تقريبا فكرة على أهم الأبراج بالنسبة لليوم 10 أكتوبر 2026.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في مواعيدنا الرياضيه لنهار اليوم. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى والثانيه لكره القدم المحترفه الاولى اللي بيستأنف نشاطها اليوم بمواجهات الجوله الخامسه ذهاب من البطوله في ملعب رادس دون حضور الجمهور. ترجي الرياضي التونسي يستضيف الاولمبي البيجي مقابله ازافر الحكم حسام بولعريس في ملعب 15 اكتوبر. نادي البنزرتي يستضيف الاتحاد المنسيري لقاء يدير وسيم عمارة، وفي المهيري في سفاقس ديربي فريقي سفاقس في المحترفة الأولى بين تقدم ساقط الدائرة المستضيف والنادي سفاقسي الضيف في هذه المواجهة مقابل زفرها وليد المناصري. وفي ملعب 7 مارس اتحاد بن قردان يستقبل النادي الإفريقي التحكيم لباسم بالعيد. بالنسبة للدفعة الثانية باش تكون غدوة لحد في ملعب شاذ زويتن في العاصمة شبيبة العمران مع مستقبل مرسى تحكيم لمحرز الملكي، وفي الملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي مع نادي حملان في زفر اللقاء أحمد الذوادي، وفي ملعب المتلوي نجم المتلوي الملعب التونسي تحكيم لفرج عبدلاوي. ونذكر في الفار هيثم جيرات بالنسبة لهذه المواجهة. وفي مركب عبد السلام كازهوز ترجي الجرجيس مع ملحمة مسوسة لقاء يدير أمير العيادية. في المحترفة الثانية اليوم الموعد مع مواجهات المجموعة الأولى والثانية، فما مقابلة من المجموعة الثانية باش تتلعب اليوم انطلاقا من 2:30 إلى الرديف يستضيف رديف نادي القربي. بالنسبة للمجموعة الأولى اليوم انطلاقا من الماضي 2:30 المستقبل الرياضي بسليمان مع جمعية مجرين، النجم الخلادي يستقبل الرالوي، والملعب السوسي مع بعث بوحاجلة، مكرم المهدية مع هلال مساكن، ومستقبل جابس يستضيف هلال الشابة. بالنسبة لبقية مقابلات هذه المجموعة غدوة لحد انطلاقا من 2:30 سبورتينغ بناروس مع اتحاد تطاوين، والنادي القرقني محيط قرقنة مع كوكب عقارب. نرجع للمجموعة الثانية اللي فيها فريق الجهة زادة غدوة انطلاقا من 2:30 قوافي القبصة في الكاف يواجه أولمبيك الكاف، وفريق مستقبل قسطين سينزل ضيف على أولمبيك مدنين في مدنين. أمل بوشام يستضيف الملعب القبسي، وسبورتينغ المكنين مع جندوبة الرياضية، وجمعية الريانة مع القلعة الرياضية. نرجع للرديف، المقابلة متاع اليوم باش تعرف عودة كل من طه جديدي وجاسر القبلاوي بعد تعرضهم لإصابة في لقاء أمل بوشام الأخير في البطولة. وفي المقابل المقابلة باش تشهد غياب أيمن القاسمي بعد ما تعرض لإصابة اللي استوجب راحة من أسبوع لعشر أيام. بالنسبة لي طبعا هذا المحترف الأولى والثانية برنامج مقابلات اليوم وغدوة، باش نحكوا على فرق الرابطة الثالث المستوى الأول والثاني. الفرق بدأت تحضر لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد. اليوم فما مقابلة ودية باش تجمع فجر الكتار بالملعب القبسي انطلاقا من 2:00 في ملعب المرحوم بشير بالعيد بالكتار. نذكر انه زاد شبيبة بجن العباس كانت تحولت الجربة ولعبة لقاء مع اتحاد جربة جيم. شبيبة مجلب العباس انتصر بنتيجة هدف مقابل 0. هذا بالنسبة لتحذيرات فرق الجهة لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اعلن تطبيق تقنية حكم الفيديو الفار في دوري المجموعات من بطولتي دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية، في خطوة جديدة لتطوير التحكيم وتقليل الاخطاء المؤثرة في المباريات خلال هذا الدور. نذكر انه هذه المرة الاولى اللي من نوعها اللي باش يتم فيها تطبيق الفار منذ دوري المجموعات منذ بداية الاعتماد على هذه التقنيات في مقابلات دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية الفدراليه. في الحقيقه كانت في الادوار المتقدمه فقط بالنسبه للتشامبيونز ليج، ومن بعدها ولت في الكاف. تو حاجه باين انه تنضاف للدوري المجموعات على الاقل تقل اخطاء اكثر عدد ممكن بالنسبه للمسابقات القاريه كما ذكرنا على مستوى الانديه في التشامبيونز ليج وكاس الكونفدراليه الافريقيه. الاخبار هذه واخبار اخرى ديما على الصفحه الرسميه لاذاعه قفص على الفيسبوك. هذه اجمل تحيات حيدرون، نهاركم طيب والى اللقاء.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح أوتوموبيل أوتوموبيل
2: 7:51 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك، طريق سلامة للجميع. شرفني زينة اليوم باش تحثوا على أنواع تراخيص نقل البضائع وتأثير الحمولة والسرعة في ارتفاع درجة الاختطار لحادث المرور. باش نحكوا بأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع مع سيد ماهر صغير، خبير في السلامة المرورية. صباح الخير سي ماهر، أهلا وسهلا بك.
3: صباح النور، بسمة تحية لي كل مستمعي راديو دفس.
2: إذن نتحدث على أنواع التراخيص ومخاطر الحمولة والسرعة. تيمار
3: شكرا أخت بسمة، حبينا نتطرق لهذا الموضوع لأنه درجة الاختطار يمكن أن تساهم فيها الحمولة والسرعة لبعض الشاحنات المعدة لنقل البضائع. صحيح على مستوى الحوادث المسجلة الحقيقة في المدة الأخيرة ما فماشي تسجيل كبير لمشاركة الشاحنات الثقيلة في حوادث المرور، لكن إن يقع حادث مرور تكون فيه شاحنة ثقيلة طرف يكون معناها درجة اقتطار مرتفعة. فحبينا نذكر بأنواع النقل بالنسبة للشاحنات الثقيلة معدة لفوق ثقيلة النافذة لنقل البضائع. هناك ثلاثة أنواع، هناك النقل استثنائي الدولي وهو النقل بين الدول اللي يكون فيه الحمولة تجاوزت 12 طن، وقت معناها صاحب الشاحنة أو المؤسسة أو الشركة اللي هي تكون عندها تراخيص نقل دولي هي الشاحنات اللي يكون معدل لنقل البضائع وتكون الحمولة متاحة تتجاوز 12 طن، ويكون لون مميز، هناك قرص أزرق يلصق على البلور الأمامي للشاحنة دائري أزرق، وهناك لوحة بيضاء تكتب بالأزرق من الخلف. هذا ما يميز النقل الدولي. أما النقل لحساب الغير فبالطبع هو يصدر للشاحنات بالطبع اللي معدل لنقل البضائع وللحمولة حمولتها تتجاوز 12 طن، والقرص المميز هو لونه أحمر يكون دائري يقع إلصاقه على البلور الأمامي، وتكون لوحة بيضاء مكتوبة بالأحمر بميناء الخلف. أما النقل الخاص فكيف هو معناها الوزن يجب يكون تجاوز 12 طن، وتكون القرص أخضر من الأمام وكتابة بالأخضر على لوحة بيضاء من الخلف. هذه الشاحنات بالطبع ما يميزها هو الحمولة، خاصة الحمولة الكبيرة اللي تأثر بالطبع على البنية التحتية. بالنسبة للحمولة عندها دخل أيضا في الطاقة الحركية وتحدثنا عليها سابقا، واللي هي تزيد معناها الضعف من مسافة الفرملة ومسافة التوقف، لذلك الوزن مع السرعة يضعف من درجة الاقتطار لأن قوة الاصطدام ترتفع بارتفاع الوزن وبارتفاع السرعة. ولذلك دونك السواق العربات المعدة لنقل البضائع لازم تكون عندهم احتياطات خاصة
2: حسب نوع البضاعة،
3: لأنه حسب نوع البضاعة وارتفاعها بالطبع، لأن المقاييس القانونية من ناحية حتى الارتفاع والوزن والطول عندها دخل في تأثيرها وفي حادث المرور. ولابد هنا للسواق خاصة إذا كانت تتزامن السرعة مع الحمولة مع السهو وعدم الانتباه فإن الخطورة تكون كبيرة، لذلك هو مفروض على سواق الشاحنات وإلا كل العربات المهنية اللي هي مثل اللواج مثل الشاحنات الثقيلة مفروض عليهم أنه تكون عندهم 45 دقيقة راحة يتمتعوا بها من جملة 9 ساعات عمل في اليوم اللي لا يجب تجاوزها، وقت اللي هي من شأنها أن تحقق راحة بدنية للسائق.
2: سي ماهر كيفاش يتصرف السائق وقت يلاحظ ربما أن الحمولة غير متوازنة أو معناها الوسيلة يعني معناها الأمر ماهوش آمن بالنسبة لي إذا كان الحمولة غير متوازنة؟ ساعات نشوفوا إحنا أن الحمولة تكون أكثر حتى من اللازم.
3: هو الحمولة تكون أكثر من لازم، ربما في بعض الأحيان هناك سوء تثبيت لابد أنه يتوقف لإعادة تثبيت الحمولة متاعها، وإحنا تو في موسم التمور أخت بسمة، وإحنا على الطريق الوطنية 16 وعلى حتى على طريق معنى اللي يربط استفتيمي معنى اللي يمر معنى يربط تقريبا القطار بقبلي تكون فما حركة كبيرة للشاحنات، وإحنا نسجله في عديد حوادث المرور اللي تتمثل معناها في سقوط الحمولة معناها عديد الصناديق التمور في المفترقات باتجاه دوراني، لأن عندها دوران الشاحنة بالمفترق خاصة كي تكون السرعة مفرطة نوعا ما مع الحمولة تكون غير مثبتة، فهناك عديد إحنا سقوط عديد السلاع نشوفوها موجودة خاصة على الطريق الوطني 16 رابط بين قبلي وجابس بالطبع الوقوف والتوقف لتثبيت الحمولة وعدم بالطبع تجاوز الارتفاع الأقصى اللي هو 4 متر. معناه بالقانون لا يمكن إلا إذا كان تجاوز 4 متر لابد من حصول على ترخيص استثنائي من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان حتى يتسنى لصاحب الوسيلة الذي تجاوز 4 متر من ناحية الارتفاع الجولان على طرقاتنا. الإشكال الموجود هناك ارتفاع بعض الأقناط الذي يتجاوز 4.10 أو 0.20 متر. فإحنا نلاحظوا على الحقيقة خاصة المواد العلفية يكون معناه الارتفاع متاعها على الشاحنات أكثر من 4 أمتار وسجل سقوط تلك السلع على طرقاتنا وفيها حتى اللي اصطدمت فيها السيارات الموجودة من خلف وأدت الحوادث. دونك الضرورة تقتضي أنه يوقف يتوقف وأنه يثبت الحمولة من جديد وإذا كان هناك ارتفاع زائد لابد من الاستغناء عنها لأنه هذا يحصل على مستوى تغيير اتجاه بالمفترقات بالاتجاه الدوراني وهذا معناه تأثير الحمولة اللي هو ينجم يساهم في بالطبع ارتفاع درجة الاختطار على مستوى الحوادث المروري.
2: بطبيعة هذا يأثر حتى على الطريق ومعناها ونعرف أنه الطريق ثم منعرجة ثم معناها يعني نجم السير وشفنا برشا حالات معناها انقلاب اللطف يعني على الناس الكل
3: طبعا على مستوى المنعرجات. هناك تعرف أنت تعرف في عديد الوسائل احنا نلاحظ ربما لا يعلم المستمع وأنه في بعض المنعرجات سائق السيارة أو الشاحنة ينحاز إلى اليسار ولا يتبع الطريق لأنه هناك ثم فورس اسمها قوة جاذبة فورس سنتريفيج وكل ما يقدر المنعرج كل ما يكون فيه انحناء أكثر كل ما إمكانية انقلاب الشاحنة وارد أكثر ولذلك لما نسير في خط مستقيم إمكانية السقوط الحمولة أو ميلان الشحنة يكون أقل لكن كلما زادت معناها درجة الانحناء كل ما إمكانية سقوط معناها الحمولة أو انقلاب الشحنة ورد أكثر هكا علاش احنا نشوفه في بعض المنعرجات وأنه بعض السواق ينحزون إلى اليسار أو أكثر ما يمكن يكون جولانه في طريق مستقيم.
2: واضح إن شاء الله ربي يحمي كل مستعملي طريق. تحية كبيرة للناس اللي قاعدين يسوقوا توا وخاصة اللي يسوقوا في شاحنات واللي عندهم ربما يعني حمولة على الشاحنات نتاعهم. سيسوا رواحهم الناس الكل اليوم طقس متقلب ورياح وثم بعض الأمطار نسيسوا رواحنا الناس الكل. شكرا لك سي ماهر صغيرتك صحة سي ماهر خبير في السلامة المرورية شكرا لك ومك سعيد وإلى اللقاء.

0: الشهر.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ديودوغون ماليزيا 150 مليلتر ب 6890 جاو 13700.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم تتكلم.
5: أسامينا صباحا، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم إيمان برهمي. والبداية مع العناوين.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: بولاية توزر تواصل فعالية تحيا ذكرى وفاة بالقاسم الشابي بتنظيم ندوة فكرية ورشاد فنية ومسية شعرية. استعدادات حثيثة بولاية القصرين لانطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج يقدر بنحو 100,000 طن خلال الموسم الفلاحي الحالي. متابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الانتاج والحد من العجز الطاقية محور مجلس وزاري مضيق. والمنظمة الدولية للهجرة تؤكد أن جميع سكان غزة تقريبا بحاجة إلى مأوى لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الشتوية. تواصل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة تنظيم المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بقفصة لليوم الثاني بمركز الفنون الدرامية والركحية والمركب الثقافي ابن منظور. حسين لحول المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة يتحدث.
7: المهرجان يدوم ليومين في شكل مسابقة لأعمال مسرحية بأنماط مختلفة، الأعمال الجماعية للشباب، الأعمال المونودرام، أعمال مسرح الشارع أو الفضائيات البديلة، مسرح العرائس. هذه الأعمال تمر في مسابقة تشرفها لجنة التحكيم للغرض، يؤسس أساتذة مختصون، وأيضا هناك ورشة لفن الممثل يقدم الأستاذ محجوب الرداوي. المشاركات هناك 27 عمل ل10 مؤسسات من دور الشباب و7 من دور الثقافة. هذا العدد مهم ويعكس أهمية الفعل المسرحي بهذه المدينة، مدينة قفصة ذات العلاقة العالية بالفعل المسرحي وبالعمل المسرحي وبالعروض المسرحية. المهم ليس المسابقة والنتائج، الأهم هو الفعل المسرحي بهذه الفضاءات طيلة موسم ثقافي. هذه الفضاءات المسرحية التي يرتادها شباب وأطفال وكهول للفعل المسرحي بعيدا عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ثم تنتهي كلها في إطار المسابقة من أجل التحفيز، وسيتم ترشيح الأعمال الأفضل إلى المرحلة الإقليمية وبعدها المرحلة الوطنية.
5: بولاية توزر تتميز فعالية تحيا الذكرى 92 لوفاة الشاعر بالقاسم الشابي التي انطلقت أمس تحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. تتميز بتنظيم ورشات حية في الخط العربي وعرض مجموعة من الكتب حول الشعر، فضلا عن معرض إصدارات حديثة لكتاب وشعراء الجريد. وقد شهد اليوم الأول تنظيم ندوة فكرية بروضة الشابي. بدر الدين الشعباني كهيد مدير المؤسسات والأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بتوزر يضيف.
8: ذكرى 92 لوفاة الشاعر أبي القاسم الشابي اخترنا لها شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. هذا الشعار باعتبار أنه وطن الشاعر هو القصيدة. كعادتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ككل سنة تحيي هذه الذكرى لما لشاعر تونس من مكانة هامة ومرموقة، ليس على المستوى الوطني فقط ولا على المستوى العربي والعالمي كذلك. في البرمجة النهائية لهذا هذه التظاهرة مداخلات فكرية في قاعة روضة أبو القاسم الشيبي. لذلك تتواصل على امتداد 3 أيام أنشطة المؤسسات الثقافية بالورشات الإبداعية بالخط العربي بالفنون التشكيلية، وكذلك لا ننسى القراءات الشعرية التي ستتم في نفس المكان يعني روضة أبو القاسم الشيبي لتحتضن كل التعبيرات الثقافية. لا ننسى أيضا المكتبات العمومية التي تساهم أيضا بورشات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك للطفولة، كذلك للشباب. كل هذه الأنشطة هي تؤثث ذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشيبي.
5: نظم مجمع التنمية الفلاحية لزراعة ذكية بدار الشباب نويل بمعتمدية دوز الجنوبية بدعم وإشراف من مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية يوما إعلاميا لفائدة الفلاحين حول زراعة الكينوا في الواحات ودورها في النظم الغذائية، وفق المدير التنفيذي للمجمع محمد بن سالم.
9: نبتة الكينوا هذه اللي هي كنت مع مركز بيتكنولوجيا بورصة الصدرية نزرع فيها من 2021، لقيت نجاح كبير في تونس وكذلك في مشاركتنا لمدة 3 سنوات في دولة الجزائر. حبينا في اليوم الإعلامي هذا احنا كمجمع فلاحي، مجمع التنمية الفلاحية للزراعة الذكية بنويل، حبينا نعرفوا بنبتة الكينوا في معتمدية دوج الجنوبية وكذلك في كامل ولاية قبلي وزراعتها في الواحات، محاولة زراعة الكينوا كمكمل غذائي للحبوب. النبتة هذه هي نبتة خالية من الجلوتين، يعني تساعد بصفة أولى وبصفة كبيرة مرضى الإيبتين، المرضى الذين يعانون حساسية الجلوتين. النبتة هذه كتجربة من 2021 لقت نجاح كبير في المنطقة، تأقلمت معها ولنا نزرع أكثر من نوعية، نوعية كلها كينوا ولكن نزرع تو في 4-5 نوعيات من الكينوا. الهدف من هذه الحصة تطوير زراعة الكينوا في الواحات في الجنوب التونسي، حاولنا أن ندخلوا برشة فلاحة معنا باش يزرعوا الكينوا هذه ونحاول تسويقها للذين يعانون حساسية الجلوتين بأرخص الأثمان اللي هي لازم تكون في متناولهم باش ينجموا يشراها يوميا.
5: تستعد ولاية القصرين لانطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج يقدر بنحو 100,000 طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الماضي نتيجة تأثيرات موجة الحر خلال الصائفة وتساقط البرد وما خلفه من أضرار على صابة الزيتون. وتقدر المساحات الجملية للزيتين بالجهة بنحو 145,000 هكتار مع تسجيل توسع ملحوظ في المساحات خلال السنوات الأخيرة، وفق تصريح رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليم في متابعة لفدوى القرمزي.
10: بالنسبة للمساحة الجملية هي تقدر بحوالي 145,000 هكتار، وهو ما يعادل حوالي 40% من المساحة المحترسة، وهي مساحة هامة جدا. ثم نسق تصاعدي معناها التوسع في مساحات الزيتون القصرين خاصة خلال السنوات الأخيرة. عدد الأصول الجملي حوالي 15 مليون أصل، 40% منها بالنظام المطري و 60% بالنظام المروي. بالنسبة لتقديرات الإنتاج لهذا الموسم هي تقدر بحوالي 100,000 طن، والحقيقة هي تراجعت معناها بنسبة طفيفة مقارنة بالإنتاج متاع الموسم الفارط. الانخفاض هذا ناتج على تأثيرات موجة الحر متاع الصيف هذا وسقوط حجر البرد اللي الحقيقة كانت عنده تأثيرات مباشرة وأضرار على صابة الزيتون. في إطار الاستعدادات تم تفعيل اللجنة الجهوية لمتابعة سير الموسم اللي انعقدت، وخلال الجلسة تم تباحث معناها التوصيات المتعلقة بنقل العملاء، الاتفاق على تاريخ افتتاح وغلق الموسم. من المتوقع أن يصير تبكير في تاريخ افتتاح الجني الموسم هذا، ربما يكون حوالي منتصف شهر أكتوبر. علاش؟ على خاطر فما عنا اسمها ظاهرة النضج المبكر للثمار خاصة في مناطق جنوب الولاية، وهذا الحقيقة ناتج ربما على الإجهاد الحراري اللي تعرضت له شجرة الزيتون خلال الصائفة هذه ولعدة عوامل أخرى. دونك من المتوقع أن يصير التبكير في افتتاح موسم الجني لهذا الموسم. تم أيضا تفعيل متابعة عملية فرش المرجين بالقطاع الفلاحي من طرف اللجنة الجهوية للتصرف في مادة المرجين. كما نعرف المرجين هو معناها من أهم مخلفات نشاط المعاصر ويمثل لدى إشكالية معناها بيئية، دونك يتم تسمينه بفرشه مباشرة كسماد، والعملية هذه أثبتت جدواها في تحسين خصوبة الأرض وإنتاجية الزيتين. عملية فرش المرجين تخضع معناها لشروط فنية مضبوطة.
5: تواصل جمعية سليمة بسيدي بوزيد دورة تكوينية حول تطوير الذات وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية لفائدة 23 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي صلات منطقة الدوارة التابعة لمعتمدية المزونة. ألفة خصوصي.
11: أنا قادرة والنجم نطور روحي، هو عنوان الدورة التكوينية التي نظمتها جمعية سليمة لفائدة عدد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي بهدف تعزيز قدراتهن لتأسيس شركة تعاونية أساسية. ريم نصيري رئيسة جمعية سليمة:
12: نخدم على 4 معتمديات في ولاية سيدي بوزيد اللي هما فيهم تقريبا أكثر اليد العاملة وتصير فيهم برشا حوادث طرقات، مزونة، سيدي بوزيد الشرقية، سيدي بوزيد الغربية وبير لحفات. نخدمو مع الشركة التعاونية الأساسية مجديات الدوارة، هما نساء عاملات في القطاع الفلاحي حبوا باش ينهضوا برواحهم معاهم باش نقوي قدراتهم ونمكنوهم باش يحطوا ساقيهم على الطريق الصحيح باش ينجموا ينهضوا برواحهم. أهم الحاجات اللي بركزوا عليهم اكتشاف الذات وبناء الثقة، تنظيم الوقت وإدارة الحياة، التواصل والذكاء العاطفي والتمكين والمبادرة وتحويل الأفكار إلى مشاريع. هذه دورتنا مع 23 امرأة من المزونة. في انتظار عنا عدة دورات تكوينية أخرى كما المساهمة في إدارة المشاريع، المساهمة في تحدي المخاوف والأزمات اللي تعترضهم، في التسويق، في تحسين جودة الخدمة متاعهم.
11: عدد من المشاركات في هذه الدورة التكوينية أكدنا أهمية محتوى ما تم تقديمه من أجل تأسيس مشروعهن والمحافظة على ديمومته.
13: أمال بن عمر، باش تعاونك كيفاش تنجم توقف على ساقيك، راسك كاملة للمشروع، كيفاش تنجم تتعامل معاه وكيفاش تنجم تنجح.
14: أميرة بن عمر مزونة، عاملة بالقطاع الفلاحي، نعملوا دورات تكوينية باش نثمنوا الحرف نتاعنا كيما العولة كيما النسيج، باش نعرفوا كيفاش نسوقوها، كيفاش نجموا نعملوه امبالاج بهدف أن ننجحوا المشروع.
15: مروة أولاد عمر، عاملة الدوارة ولاية سيدي بوزي، هدفنا باش نثمنوا المنتوج نتاعنا باش نوقفوا المشروع على ساقيه، نحبوا نعملوا شركة تعاونية باش نحافظوا على الديمومة نتاعنا.
11: ألفة خصخصي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
5: مثلت متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقية محور مجلس وزاري مضيق عقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري. وقدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري خلال هذا المجلس خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة التي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات إنتاجية إضافية واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك. سددت تونس 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي لموفى جوان الماضي بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 26 و2000، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وفق ما وردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 و2000. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا والبالغ نحو 2 مليون شخص بحاجة إلى خيام ومساعدات لتوفير المأوى قبل حلول فصل الشتاء، وسط توقعات بأن تجلب ظاهرة نينيو المناخية أمطارا غزيرة في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال. وكانت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب قالت إن نحو 2 مليون شخص في القطاع الذي دمرته الحرب يحتاجون إلى المساعدة، لكن جهة الإغاثة لم تلبي سوى نحو 17% من احتياجات المأوى لفصل الشتاء. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في الأسواق الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية. في المقابل أكد بوتين لترامب أن روسيا مستعدة لتزويد السوقين الأمريكية والعالمية النفط في ظل أزمة أسعار الوقود. بولاية توزر تواصل فعالية تحيا ذكرى وفاة بالقاسم الشابي بتنظيم ندوة فكرية ورشات فنية وامسيات شعرية. استعدادات حثيثة بولاية القصرين لانطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج يقدر بنحو 100,000 طن خلال الموسم الفلاحي الحالي. ومتابعة تنفيذ مشاريع الطاقة لتعزيز الإنتاج والحد من العجز الطاقي محور مجلس وزاري مضيق. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: احوالو الطقس.
1: بالنسبة ليوم الأمس سجلنا كمية معتبرة من الأمطار على أثر وصول لكتل هوائية باردة ساهمت في تشكل خلايا رعدية نشطة، وخاصة كانت الكميات أعلى بمناطق أقصى شمال. ببنزرت كانت أعلى الكميات هي 37 مليمتر بمطر، 22 برصاص، 29 بالمدينة و52 مليمتر بسجنان. بباجة كذلك سجلنا 32 بنفزة، كانت بجندوبة على كمية برقة 43 مليمتر، كذلك بجندوبة المدينة سجلنا 36 مليمتر، كانت الكمية كذلك بسليانة 18 مليمتر على كمية. الأمطار كانت حاضرة كذلك بجهة نابل ما تجاوزتش تقريبا 5 مليمترات. بسيدي بوزيد كذلك سجلنا بعض الأمطار في العشية، سجلنا 5 بجلمة والرقاب 2 مليمتر. بالقيروان كانت أعلى الكميات هي 16 بنصر الله وبالحاجب 18 مليمتر، وكانت أعلى كمية بالقيروان 34 بجهة السبيخة. بزوان كذلك كانت أعلى الكميات 8 مليمترات ببير مشارقة. بالنسبة لهذا اليوم في الفترة الصباحية تبقى بقايا أمطار خاصة بأقصى الشمال، قد تكون رعدية في بعض الأحيان خاصة بجهة بنزرت وكذلك جهة الأقصى الشمال الغربي. وبالنسبة لبقية المناطق تبقى صعب عابرة. ليهم أكثر حالة الطقس هو الانخفاض اللي لاحظناه منذ يوم الأمس في درجات الحرارة. الانخفاض هذا يتواصل خلال هذا اليوم، تتراوح القصوى ما بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية، ما بين 25 و 29 درجة ببقية المناطق. اليوم نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة قفصة تقريبا 26 درجة. وبالنسبة ليوم الغد تقريبا تبقى نفس ملامح الطقس، سحب تكون حاضرة أكثر بمناطق الشمال، كذلك تتكثف آخر نهار إن شاء الله بمناطق الجنوب مع إمكانية نزول بعض الأمطار أو تشكل خلايا رعدية خاصة بجهة الجنوب الشرقي. بالنسبة لحالة البحر، ما زال البحر شديد الاضطراب هائج خاصة بمناطق الشمال، هنالك إعلام برياح قوية سر المفعول بالنسبة للبحارة ومضطرب ببقية السواحل.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذي ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار

0: ما هو كلمة حب ما نحبش رضا وذهب.
1: صحتك بين ايديك.
2: سمعنا عليا رحلة عليا ما نحبش فضة وذهب من كلمات محمد اللجمي والحان محمد رضا من الأغاني التونسية جميلة، وعنا مجموعة باقة من المختارات والإيقاعات اللي اخترناها لليوم في نسائم الصباح. شكرا لكم الكل على الاستماع والمتابعة، وما زلنا معكم حتى للتسعة في ساعتنا الثالثة باش نمشوا لفقرة صحتك بينيتيك.
1: صحتك بين ايديك.
2: إذن في صحتك بين ايديك اليوم باش تحثوا على موضوع مهم كالعادة، كما عاودناكم في صحتك بين ايديك اليوم باش تحثوا على مرض السرطان. عافى الله الجميع، إن شاء الله ربي يعافينا ويعافيكم الناس الكل، من منطلق ومن منظور آخر من زوايا أخرى. اليوم باش نكتشفوا هذا المرض مع الأخصائي في الترددات البيولوجية سيد نزار هلال. صباح الورد، مرحبا بك سي نزار. أهلا وسهلا. إذن مرض سرطان، وإحنا توا في شهر أكتوبر عنا في تونس، أكتوبر الوردي، تصير فيه حملات تحسيسية توعوية تظاهرات في إطار هذا الشهر في التحسيس بمرض سرطان الثدي. عافى الله الجميع، إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل. وهو مرض نجم يصيب الرجال كما نجم يصيب النساء، ولكن أكثر شيء بطبيعة النساء. ونحب نعرف شنية الأسباب الخفية وراء مرض السرطان سينيزار.
3: يلا هو موضوع حساس جدا، راه موضوع السرطان وفي برشا نظريات وكل حد كيفاش يشوفه، فما برشا معطيات جديده تو تنجم تسهل لنا الامر. وهما ثلاثه نقاط، هما هو ديجا كيفاش، شنو السبب اللي يخلي الانسان يمرض بالسرطان، ثم كيفاش يقع اكتشافه، ثم بعد كيفاش يقع علاجه. الأسباب اليوم ما ثبتت إنه الأسباب مكسرها عاطفية، سرطانات الكل مهما كان، خاصة حتى سرطان الثدي. ثبت علميا إنه عنده علاقة بالستريس، بالعاطفة، يعني مثلاً سرطان
2: الثدي. سينيزار راهو أسمان، نحسك متحضر شوية باش نحكوا في ثم معلومات مهمة برشا راهو لازم الناس تعرفهم. يعني نحاولوا نقدموا المعلومة، نعرف أنك معناها حذر شوية في اختيارات شنو باش تحكي توا، ولكن ما يسالش خلنا نعطوا علاش ربما كونسير دو سان هذا اللي يجي للمرأة يجي ساعات في الصدر اليمين ولا يجي ساعات في اليسار. سينيزار
3: أي كيف كنت نذكر توا العاصفة ديما ثم مسألة، لأنه المرأة هي إيبر سنسيبل أكثر من الرجل.
2: أيوة.
3: لك علاش نقول رفقا بالقوارير، لأنه المرأة حساسة جدا. ساعات معلومة بسيطة ما نفيقوش أنه المرأة هذيك قعدت لها، يعني نثبت لها في توتر أو في ستريس كبير، وخاصة هذوما الاثنين اللي قلنا احنا سرطان الثدي الأيمن مربوط بالعلاقة الزوجية. دائما في كل حالة حتى الطبيب ينجم يلاحظ أنه المرأة هذيك عندها قصة، عندها ستريس، عندها عقدة أو صراع مع الزوج، مش بالضرورة تكون مظلومة. فهنا علاش احنا نقول الطب الطبيب العائلة هو ينجم يدخل في الفرصة هذه، ينجم يدخل في الموضوع مثلا بكلمة طيبة، أو يشوف حد كيفاش يتدخل في الموضوع هذا في النزاع باش يخف الأمر على الزوجة. الزوج ما يفيقش، مش عارف نفسه أنه ستريس هذاك بكوبل هو متسبب في سرطان الثدي الأيمن. بعدين الأيسر يكون عنده دائما علاقة بالعش، بالأمومة، بالخوف على أولادها، بال يعني أنكم في نجم يكون الأولاد متزوج مثلا وترك أمه ومشي مع زوجته، حاجات كنا كبسيطة ما يشقش بها الابن نجم تأثر على الأم. فهنا نبحث ديما على العقدة العاطفية اللي كانت تسبب،
2: يعني هنا معناها حساسية المرأة هي تتحكم في ما معناها نقول وإحنا مستقبلها صحي إذا كانت نجم تمرض بالكونسير ولا لا.
3: أي هو في الحقيقة هو سينيال، هو الجسم يخاطب، هو ماهوش مرض يعني خطير بك الدرجة هذيك إذا كان ما دخلناش احنا بنظرية أخرى. إذا خذيناها ببساطة وإنه الجسم قاعد يعبر، يعني المرأة تعبر على شنو اللي مش راضي، شنو عدم الرضا من ماذا، فحسب العضو اللي مش يمرض نعرفه نوعين في القصة وعدم الرضا من ماذا. دونك هنا في الحالة هذه إذن يقع خف للكونفلي هذاك إذا كان فما حالة يعني توتر. التشعش الزوجيه يعني يقع التدخل باش يصلح التوتر هذاك بعدين تتعالج بسهوله.
2: هنا بربي هنا هنا هنا هنا سي نزار هو مش اي انسان عنده هو الكونسير موجود عنده فقط ثم عوامل تحيره كما ستريس كما الامور الصدمات العاطفيه ومش انه احنا يعني كل ليله نرقدوا على كونسير ونفيقوا بلا كونسير.
3: اي هو العوامل كما قلنا دائما نفسيه وعاطفيه معلوماتيه.
2: أيوة.
3: مثال احنا توجينا نجيو مثلا حادثة الفقدان اللي هي أصعب جدا من حادثة الستريس الزوجي ولا الابن. الفقدان لما تكون صدمة مثلا إنسان ألو زوجة توفى وهي تكون محبة جدا لزوجها هذيك الصدمة تمشي للرئتين تعمل سرطان الرئتين وهو أصعب بكثير. احنا نلاحظوا نسبة النجاح في سرطان الثدي عالية توصل حتى 90% لكن الرئة أمر خطير لأنه الصدمة قوية صدمة فقدان. هنا كيفاش نرضيه وكيفاش نقبله في الفقدان ترجع ديما للإيمان. يعني مش كما المرأة المؤمنة اللي تنتظر أي حاجة من عند ربي والدنيا فيها الموت كما المرأة غافلة وجاتها صدمة ويوم قبلتش عدم رضا. هنا نوليو نخدمه على الرضا متاع الأمر هذاك باش يتنحى يزم القبول. إذا ما رضاش معناها مش نتعبه فيها في علاجها. فهنا ثم موضوع الإيمان وموضوع الوعي وموضوع تقبل الحدث.
2: هنا واضح. إذن هي صدمات العاطفية عادة بالنسبة نحكو على المرأة هي اللي تسبب في الكونسير. كل صدمة نوع متاع صدمة تجي في بلاسة معينة وبخلاف هذا نحكو على العوامل الخارجية اللي هي تعاون وتغذيك صدمات هذيك باش تولي بعد كونسير. خاطر نحن قبل مثلا موجودة صدمات هذية ولكن ما ثماش العوامل الخارجية كما التلوث وكما الويفي والانترنت والحاجة هذية الكهرومغناطيسية اللي قاعدة تحير وتغذي في الأمراض الخبيثة هذه.
3: اللي خلى النسبة تعلى. أي نفس القصص موجودة ونفس الستريس موجود في المجتمع لكن النسبة أعلى. العوامل الخارجية نقولوا أحنا لأنه الأمر قد يكون بسيط ما يتسببش في سرطان. يعني فما عقدة بسيطة عن كونفلي بعدين لك العقدة هذيك الموجودة بشيقع فيها التدخل من الخارج. يعني الشيء هذاك اللي قلنا أحنا لانتنات وكل ما وترددات هاتفية وكهرومغناطيسية يخدم على الموضوع اللي هو شق بسيط مش تزيد تخدم عليه ويتوسع الأمر هذاك باش يستقر السرطان. مثلا نجيب واحد عنده سطوسه في جيبه حياته كلها في البورتفوليو تاع أوراقه وفلوسه وشهريته وكل شيء فيحط يده على جيبه ما يلقاش يلقى فراغ. الصدمة بتاع الفقدان هذيك بتاع سطوسه وحياته كل في سطوسه باش تعمله ديجا بروجرام بتاع سرطان يتنحى في الليل لما يرقد لما مش يرقد في الليل علاش وجعلنا الليلة سباتا مش يعمل ميزاجور وينحيك الصدمة هذيك اللي هي تجاوزناها لأنه فيما بعد القاس توسو في السيارة فمشيت القصة لكن ما تنحاتش اللي هي الصدمة هذيك هي تحقيقة سيكوريتي الوحنا إيرباك في الليل كيف يرقد بش يقع بش يكون بحذاه الموجات الكهرومغناطيسية أو في لونتانات دي أوتور ما يخليش النوم متاعه يكون ريباراتور باش ينظف أكل الصدمة اللي صارت له في النهار.
2: واضح.
3: فيقع تراكم صدمات وتراكم كل ما هو أشياء يومية ما تتنحاش بالليل في الآخر مش تستقر المرض. دونك العوامل الخارجية ربما من ناحية الأكل ما فماش أكل بالنسبة لنا احنا كل حد نظريته كل حد يشوف ما فماش أكل يتسبب في سرطان. التسمم الغذائي هو في الحقيقة شنو السرطان؟ احنا فسرنا أنه ترددات يزم تكون العضو عنده الترددات النوع الفلاني من 4600 إلى 4900 ذكرنا المرة الأخرى.
2: أي
3: لازم يجي من زير شنو ما هذوما الأرقام هي يونيتي دو أنغستروم اللي هو اسم روسي اللي اكتشف اليونيتي دو ميزير هذه أو اليونيتي دو بوفيس عنا دو يونيتي قيسوا بهم الترددات متاع الجسم والعضو. إذا وقف الترددات في 4600 إلى 4900 هنا بالصيف يتكون كونسير. هنا الخلية عبارة على هزيتها المنطقة باردة مش تلبس كابوت بردت. هنا مش تولي خلية سمينة كبيرة في الحجم وتاخذ مساحة ولكن مؤقت حكين يقع الرضا. هنا باش نجم نعالج الخلية هذه نرجعها لحجمها الطبيعي إذا ما تخرج من الترددات هذوكم اليوم 4600 ل 4900 إما بالصعود إما بالنزول. هذاك علش يدخل الكيمياوي والكيمياوي في الحقيقة فيه أمل لكن احنا قاعدين نبلبزوا برشا ونفسدوا في نسبة النجاح. نسبة النجاح الكيمياوي ساشلة جدا.
2: قديش نسبة؟
3: هنا علش
2: قديش نسبة سيزار؟ نسبة قديش تقريبا؟
3: نعم
2: نسبة النجاح الكيمياوي قديش؟
3: 30% لكن بعد 5 سنين أقاوم 3% فقط لأنه بعد يرجع أما البروبليم نتاع الرجوع نجمو نعالجو من بعد يرجع لأنه المشكل في الدماغ ما تنحاش.
2: أي.
3: النجمو نأثروا على العزو بالترددات والنحيو سواء كيميائي أو شيء آخر. إذا كان في الدماغ مازال فما ديزجونكت، لكن نقول احنا الدينيرون ديزجونكتي، فما بعض النورونات يعني الصوتة وكما في ذي بالصوتة اللي هي تدخل معناها متاع حماية، نقولوا احنا علاش مرض رحمة لأنه باش ما تموتش الإنسان جلطة يعمل له في ذيب الصغير يخص عليه مؤقتا. هنا نرجع للكيمياوي، الكيمياوي هو خدمته انه يهبط العضو هذاك من الترددات 4600 الى 3000 او 4000، فمعهاش تتصرف الخلية تصرف هذاك السرطان، لكن احنا هبطنا بها الى اكثر معناها عيد على الصحة اقرب الى الموت.
2: شنية الغلطة اللي يعملوها المرضى اللي عندهم أمراض خبيثة وقت اللي يعملوا الشيميو وقت اللي يعملوا الكيميائي؟
3: الغلطة اللي ما نشوفوها احنا، لأنه هذا الموضوع ربما خاطر قريناه في علوم أخرى كما المانيتيزم واللوندوبيولوجي، هنا يمنوا علينا التدخل لما يكون الإنسان في حال شيميو، ما نجموش نرفعوا له الترددات لأنه الشيميو يهبط، هو اختار الطريقة السفلية. يعني إذا أنت مش تهبط الترددات ما نجيش أنا نعطيك طاقة أو نعطيك عسل أو نعطيك زيت أو أي شيء يفسدك الترددات الهابطة.
2: هنا يعني نفهم، خليني أنا أنترجم معناها بطريقة أبسط شوية، معناها الناس اللي قاعدة تعمل في الشيميو راهو يلزم ما ياخدوش حاجات طبيعية تقويهم يقوي المناعة نتاعهم، يلزم معناها ياخذوا يعيشوا عادي ما ياكلوش الماكله البيت خاطر هي تكون معناها قويه اكثر صحيه اكثر. ترددات نحكوا في مجال ترددات خاطر كل شيء هو فريكونس ولا لا هكا ولا سينيزار؟
3: اي هو وين هي وين باش تبان اسهل، هي عباره عن تولي كيما الكره بامبي، واحد يهبط واحد يطلع. اذا كان الكيميائي وشنو يعمل الطبيب؟ مش يعدل على مستوى ضعيف جدا ويحافظ عليه باش ما يموتش، لأنه يهبط برشا ينجم يتوفى بالشيمياوي. فلهنا لما نقول احنا مش وقف به في 3500 أو 4000 ترددات اللي هي ضعيفة جدا، لكن يبقى عايش من غير ما يعيش مع السرطان في الفترة هذيك. إذا أنا ناخذ حاجات تعلي الترددات، دواء عربي مثلا وغذاء،
2: دواء عربي عسل زيت الحاجات تقوي المناعة الحشيش هذوما كلها،
3: هذيك أشياء تفسد الترددات متاع الكيمياوي مش يقطع الجسم بكله، فلهنا مش يقطع حظه الخلية السرطانية، مش تقطع حظها في الباساج هذاك دو شونجمون، مش تتغذى هي بالترددات وانتهاب الطالع. يعني علاش نقولوا السكر يغذي؟ احنا السكر هو 6200، هو في الحقيقة مش يهز الوجدان، مش يهز يطلع الترددات إلى 6200، لكن في الأثناء تغذى السرطان اللي هو كان في 3000 احنا كنا جسم.
2: يعني نحن معناها وقت اللي نطيحوه بالكيمياوي، المريض إذا كان هو ياخذ في علاج كيمياوي يلزم يبعد على كل حاجة تقوي له طاقته ومناعته والأمور هذه كلها، يخلي روحه عادي ياكل عادي، يحاول ما يستعملش الحشيش ولا الحاجات اللي تنجم تعطل معناها
3: الغذاء نتاعه، حتى الغذاء العادي عشان ما نحطلوش الملح والطارس وكل الأشياء اللي ذكرناها اللي ترفع الترددات، هذوكم كلهم يكسروا الكيمياوي، مش يهزوا الجسم لكن ما يهزوش العضو اللي هو مفقود العلاقة بينه وبين الدماغ. يعني العضو هذاك المريض اتقطعت العلاقة الكهربائية بينه بالدماغ، كل ما تاخذه من مكملات ومن غذاء ما هوش مش يتمتع به العضو هذاك، الجسم يطلع لكن العضو لا. لهنا جات الفكرة بتاع الكيميائي انه يهبط الجسم بكله بالترددات لفترة معينة، نقعدوا احنا نتفرج ونحافظه ما نفسدوش، لانه الطبيب مش يعمل مش يشوف السرطان قاعد يتغذى، زيد اعطي كيميائي اكثر باش نهبط، واحد يهبط واحد يطلع
2: يتعب المريض، يتعب المريض واللي يختار انه ما يمشيش في الثنيه هذه، نجم يختار ثم نستختار انه ما تعملش الكيميائي.
3: اذا اختار انه ما يعملش في الفتره الاولى، لانه شوف الميدان لما يكتشف مش يقطع ثم فتره، راهو مش تو سويت يشيلوا الكيميائي، وزيد من الاخر يخلي، لانه النظريات كثيره فيخلي العائله تختار، لانه كل انسان وشنو هو رايه وشنو هو فكره والموضوع معقد. فاذا كان هو مش يقول لهم والله المريض نتاعكم عنده المرض الفلاني وشوفوا انتم شنو تنجموا تعملوا، هنا مشكله في البحث نتاع العائله اللي جاها موضوع جديد ماهيش متحضره. هنا علاش ذكرنا انه يلزم تكون فما جمعيه قانونيه باش تنجم تساعد الناس يربحوا الوقت في البحث هذاك اذا يقع حاجه تناسبه. ومن اكثر المعلومات اللي تناسب هي هذه، ان قلنا معلومات روحانيه يعني نفسيه، شنو هي الصدمة اللي تسبب السرطان؟ كل عضو عنده قصته.
2: معناها ينجم المريض ما يمشيش في ثنية متاع الشيميو ويختار حاجات الطبيعية في الأثناء، معناها الطبيب ينجم يراقب مدى تطور المرض معناها بالنسبة لل
3: أي لهنا ثم إشكاليات أخرى تجي في طريقة تعقد الأمور، هو اختلافات بسيطة. مثلا نحن باش نشخصوا سرطان يلزم بريليفمون، هنا تجينا جهة أخرى تقول لك لما أنت تعمل بريليفمون أنت تساعد على التفافي لأنك جرحت الخلية،
2: جرحتها باش تنتشر،
3: فبالتالي هي مش تتبع الخلية المجاورة لنفس الترددات.
2: واضح
3: نابك الانتيزيون اللي وقعت، هذا اختلاف. هل النجم نعرف السرطان بدون بريليفمون؟ هنا فما نظريات أخرى، فما بحث أخرى.
2: أعطيني بربي آخر شيء، كيفاش النجم نفيقوا به حتى قبل سنوات من الوحدة باش النجم نعالج رواحنا؟ شنو هي الطريقة؟
3: الطرق هما فما طرق عديدة، ربما ماهيش بمعناها كونفيرمي من ناحية منظمة الصحة العالمية، كما مثلا الكاميرا جي دي في اللي حكيناها المرة الأخرى تثبت أنه العضو هذاك في فراغ ما ثماش طاقة،
2: حسب
3: يعني مرض موجود لكن ما نعرفوش سرطان أم لا في الهالة.
2: أيوة.
3: الحاجة الثانية ماهيش كذلك أوتوريزي لا راديو، الراديو العادية اللي نعملوها على الدماغ يبان فيها هذا اللي قلنا احنا الفوي هامر اسمه، يعني لما الإنسان يكون عنده ستريس ويتسبب له في انقطاع ما بين العلاقة بين الدماغ والعضو هذا ينجم يترى في الراديو، يعني الراديولوج ينجم يدخل في هذا الموضوع ويبحث ويثبت وجود تحضر للسرطان في الدماغ.
2: معناها إنسان وقت اللي يبدأ يشك يمشي يعمل أشعة للدماغ، إذا كان بطبيعة نجم هنا يعرف إذا كان مش يمرض بالكونسير ولا لا من خلال أشعة الدماغ.
3: هما ثلاثة نقاط، هو اللي كان احنا توقع نسمع على الخلية فقط، وهنا الطب ما يحبش يقدم في حاجة ما هيش مؤكدة علميا وما هيش ملموسة لحفاظا على باش ما ندخلوش في متاهات، فالطبيب دوره يقف عند الميكانيك، ميكانيسيان يعني يقف عند الخلية، وماهوش ممنوع انك تشوف حاجة اخرى في الاشياء المعروضة.
2: واضح.
3: يعني يبان السرطان في الدماغ وفي الهالة وفي الخلية،
2: يبان في ثلاثة حاجات نجموا نكتشفوها قبل ما نمرضوا به. شكرا لك سينيزار، هو الموضوع يطول راهو بالنسبة للحديث على الكونسير، ربي عافي ان شاء الله الناس الكل، لكن احنا هنا عطينا معلومات ربما نجم تكون مهمة ياسر للناس اللي هي صحيحة والناس اللي هي زادة مريضة به باش تعرف كيفاش تتعامل معاه.
3: ومن أحسن الوقايات أختي بسمة، من أحسن الوقايات اللي ذكرناها سابقا الكل اللي هو يمس بالستريس وكل ما هو طرق هذيك متاع اهتزازات ومتاع ذكر ومتاع الشيء هذاك ما يخليش الستريس يتمكن من الشخص ويعمل له الأمراض هذه.
2: واضح. شكرا سينيزار
3: هيلالي، الله يشفي مرضانا الكل،
2: ربي يشفي مرضانا وربي عافينا إن شاء الله. شكرا لك سينيزار الهيلالي أخصائي في ترددات البيولوجية، يعطيك صحة، نهارك مبروك وإلى اللقاء.
4: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ديودورون ماليزيا 150 ملل ب 6890 جاو 13700. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. اشهار

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
0: إشهار متابعات
2: 58 دقيقة مازلنا معكم في متابعاتنا. ووزارة التربية اليوم تنظم يوم تحسيسي حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي, وباش نمشوا القفصة باش ناخذوا شنية التحذيرات اليوم إن شاء الله, وين باش تكون التظاهرات هذه في إطار اليوم التحسيسي حول الوقاية من مخاطر المخدرات. حاضر معايا سيد مندوب التربية بقفصة السيد إبراهيم الرويسي. صباح الورد, مرحبا بك إبراهيم.
3: صباح النور, مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين.
2: وين موجودين توا في بالي في مختلف المدارس الأعدادية هكا ولا المعاهد, شكون اليوم التظاهرة؟
3: التظاهرة التحسيسية تنطلق اليوم من مؤسستين تربويتين, معهد الحسين بوزيان بقفصة وكذلك المدرسة الأعدادية حي شباب قفصة. احنا اليوم متواجدين منذ الساعة 7:30 صباحا بالمؤسستين. نحب بالمناسبة هذه نشكر كل الشركاء اللي متعاونين معنا, الصحة, شؤون الثقافية, شؤون المرأة, شؤون الدينية, شباب الرياضة, الكشافة التونسية, كل إطاراتنا التربوية. حب نشكرهم للمجهود الاستثنائي اللي يقوموا به من أجل أبنائنا ومن أجل تحسيس أبنائنا بمخاطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وأساسها ورأسها المخدرات.
2: شعار التظاهرة حياتك أغلى من مخاطرة, رسالة مباشرة إلى التلميذ بشكون من خلال هذه التظاهرة اليوم معكم سي إبراهيم.
3: بالتأكيد الصحة العقلية والصحة النفسية لأبنائنا التلاميذ هي هدف التربية الأساسي, هو هدف التعليم الأساسي, هو خلق ناشئة قادرة على مواجهة الغد. دون عقل ودون صحة نفسية لا يمكن أن نتحدث عن أبناء المستقبل على بناء تونس وبناء عزتها ومناعتها بعطول أبنائها اليوم. الذي نبنيه اليوم سنجنيه بطبيعة الحال في المستقبل القريب والبعيد.
2: شنو البرنامج اللي محضرينه إن شاء الله اليوم مع مختلف الهياكل اللي مشاركة معكم في اليوم التحسيسي؟
3: نعم, بدأنا الحصة بتحية العلم بحضور أفراد من الأمن الوطني لتجسيد روح حب هذا الوطن انطلاقا من تحية العلم بحضور موكب أمني في تحية العلم. بعد ذلك توزع أبنائنا التلاميذ في قاعاتهم. نركز على أن اليوم هو سير عادي للدروس, لكن التدخلات من جانب كل الشركاء, الصحة, الشؤون الدينية, شؤون المرأة, الأمن, كل خيام موجودين في قاعات الآن سواء في معهد الحسين بوزيان أو في أعدادية حي شباب داخل القاعات لتحسيس أبنائنا بمخاطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
2: إذن البرنامج هو يضمن تدخلات متخصصة في المجال الصحي أكيد ومخاطر الإدمان,
3: تدخلات تفاعلية مع أبنائنا التلاميذ في كل ما يخص مخاطره وأهمية الوقاية منها, الآثار النفسية وكذلك الصحية. كل هذه يتداولها أبنائنا التلاميذ ويتفاعلون مع المنشطين المتواجدين داخل القاعة.
2: أكيد البعد الاجتماعي والأسري مهم برشا من خلال الإحاطة العائلية والتواصل داخل الأسرة طبعاً. في الوقاية من انسياق وراء الإدمان بطبيعة هم الكل أي؟
3: هذا يؤكده حضور الشؤون الاجتماعية معانا ممثلين في خصائي التربية الذين ما يوجهون كل النصائح لأبنائنا لتحسيسهم بخطورة ما يمكن الأقدام عليه.
2: بالتوفيق لكم سي إبراهيم المندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
3: أذكر بحاجة فقط أن اليوم هو الانطلاق الفعلي لهذه الأنشطة التي ستكون بطبيعة الحال على امتداد السنة وليس في يوم واحد فقط, وفي كل مؤسساتنا التربوية الابتدائية الاعدادية وكذلك الثانوية.
2: مهم برشا، ربي يعينكم إن شاء الله، وتحية لكل المشاركين في هذا اليوم التحسيسي. شكرا لك إبراهيم رويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة، تحية كبيرة بطبيعة لكل المشاركين، ربي يحمي صغيراتنا الكل بطبيعة، الناس الكل متشاركة راهو في الموضوع هذا، في حماية صغارنا، في مراقبتهم، الأمن كذلك، الأسرة، كل الهياكل المشاركة في حماية صغارنا من مخاطر الإدمان وخاصة المخدرات. هكا نكون وصلنا لختام لقائنا اليوم من نسائم الصباح. شكرا لكم على السماع والمتابعة، عشان نهاركم زين، نهاركم مبروك، ونهاية أسبوع ممتازة لكم الكل. تحية نزار رويسي، عبد المبي مولا، كمال التومي، وبسمة العماري، وإلى اللقاء.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم
4: التسعة صباحا. تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تستعد ولاية القصرين لانطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج يقدر بنحو 100,000 طن خلال الموسم الفلاحي الحالي مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الماضي نتيجة تأثيرات موجة الحر خلال الصيف وتساقط البرد وما خلفه من أضرار على صبة الزيتون. نظرت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب خلال جلسة أمس في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. تتواصل الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 225 مؤسسة حرفية وحرفية وعارض بقصر المعارض بالكرم بالعاصمة حسب ما فادت به كهيئة مدير إدارة المعارض بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. الصالون موجه للمؤسسات الوطنية والخاصة لاقتناء منتوجات الصناعات التقليدية وأيضا مفتوح للعموم. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني جهات والأقاليم خلال جلسة عمل عقدتها أمس في أحكام مشروع القانون المالي وإجراءاته وبلورة مقترحاته وتعديلات تستجيب للأولويات الوطنية وتراعي الإمكانيات المتاحة. تساهم 43 شركة مصنعة للأدوية البشرية على كامل تراب الجمهورية التونسية في تغطية قرابة 80% من الاستهلاك المحلي من ناحية الكميات و60% من ناحية القيمة حسب ما كشفه ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة للاتحاد التونسي لصناعة وتجارة والصناعة التقليدية. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الصبر فيه الخيرة هو الطبيب القلب وقت الحيرة. أهل البصيرة يفهموا تفسيرة، يدير ذخيرة في الضمير تصرة، ويصاب لا ضاقت عليك حظيرة، تترك وساوس لتشغلك بالمرة.
1: الصبر موضوع حلقتنا في الخيمة السبت من 10:30 نهار مع الشيباني الربعي علي سمايري وينس حرافي، مباشرة على موجة إذاعة قفصة.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. اليوم حديثنا على ويندوز 11، أهم مميزاته، وهل هو فعلا يوفر حماية أقوى للمستخدم في عالم مليء بالتهديدات السيبرنية؟ هذا نكتشفه مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم الويندوز 11 اللي ظهر في بداية عام 2026 ليعوض الويندوز 10. ويندوز 10 كان فيه برشة ثغرات أمنية، ويندوز 11 جاء باش يصلح الثغرات الأمنية هذه. هو نظام يستعملوه في الحواسيب، جاء مع برشة تحسينات أمنية قوية، أهمها استعمال TPM 2.0 وسيكيور بوت. هذه وسائل تمكن من توفير أكثر أمان للسيستام ديكسبوتاسيون وإلا اللي في شيء نتاعنا. كيف استعمال ويندوز ديفندر اللي هو أنتي فيروس يساهم في حماية الحواسيب نتاعنا أقوى من اللي موجود. دونك ويندوز ديفندر جديد قوي برشا. كيف ويندوز 11 شعمل؟ حاول يعمل عزل التطبيقات من خلال ساند بوكس، يعني التطبيقات الموجودة في الحواسيب صار عزلها من خلال استعمال ساند بوكس. ثم برشة تطبيقات مفيدة يستعملوها في ويندوز 11 كما ويندوز سيكوريتي ولا بيت لوكر اللي هما يساهموا في تشفير الأقراص. يعني ويندوز 11 حاول توفير برشة تطبيقات وبرشة مميزات لتمكن من حماية المعطيات اللي موجودة في الحواسيب نتاعنا مقارنة بويندوز 10.
0: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة. تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. إذاعة قفصة، مراية تكلم. نية زينة.
2: صباح الخير، نهاركم زين، ثنيتكم زينة، الناس الكل كل الطرق إلى الفرح، إن شاء الله تكون سائل كأمامكم وين ما كنتم وكيف ما اخترتم أنكم ترافقونا. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي على موجة إذاعة قفصة، وأكيد كالعادة في ثنية زينة باش ركزوا على كل المواضيع اللي تهم السياقة، تهمنا الناس الكل، تهمنا كبار وصغار، سواق وكيف زادة مترجلين، باش نحكوا على السياقة الوقائية والسياقة الاقتصادية، وأهم حاجة كيفاش كل واحد فينا ينجم يأمن روحه. مرحبا بكم، 7 دقائق بعد 9 نبدو معكم مشوار ثنيتنا الزينة.

صباحكم اثنية زينة وصباحكم صباح الطرق اللي ان شاء الله بلا حوادث. اليوم السياقة الوقائية والسياقة الاقتصادية كيفاش نجموا نسوقوا بأمان أو كيفاش نقتصدوا في استهلاك السيارة ونقلوا من مصاريفها. أكيد الناس كلها يهمنا هكا ونحسبوها حبينا ولا كرهنا نحسبوها هكا بجيوبنا الناس الكل كيفاش نجم نقص في استهلاك ليسانس، كيفاش نجم معناها بأقل وقت نبدل العجل، كيفاش الموتور معناها نحسبوها حبينا وإلا كرهنا. وأكثر تفاصيل اليوم باش ناخذوها من خلال استضافتنا للسيد لطفي غربال عضو بالمكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية. وكما قلت لكم قبيلة أهم حاجة أنه كل واحد فينا يأمن روحه، واليوم باش نحكو مع السيد أحمد دربال الخبير في السلامة المرورية والعجلات المطاطية باش نحكو معها على العجلات اللي هي خاصة بالشاحنات الثقيلة، كيفية تركيزها، كيفية تغييرها، وكيف زادة حمايتها. زوز مواضيع يهمونا الناس الكل، حاضرين معانا اليوم حتى للعشرة في ثنية زينة.

0: سياقة فن وأخلاق ومسؤولية. رد بالك في الثنية.
1: ردوا بالكم في ثنية وإن شاء الله توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قصدينها. موصلين معاكم ثنيتنا الزينة. مصاريف زيدة نجمو نحكو على استهلاك وقود، نجمو نحكو زيدة على مصاريف اللي ولت هكا السيارة تطلبها، وبرشة زيدة كيف توصيات، ونفهموا أكثر القواعد الأساسية والنصائح العملية في المجال هذا. سعيدة جدا باستقبال السيد لطفي غربال، عضو بالمكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية، حاضر معنا مباشرة. صباح الخيرات سي لطفي، نهارك زين.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعات ومستمعي ومشاهدي ومشاهدات كذلك إذاعة دفتر.
1: شكرا، يومك سعيد إن شاء الله. إذن السياقة وأهمية السياقة سي لطفي، وأهم حاجة في السياقة أنه أحنا تكون عنا الأخلاق المرورية، وثاني حاجة أنه أحنا نسوقوا بأمان. فأكيد فما برشا توصيات في المجال هذايا، شو نعملوا بالضبط؟
2: هو صحيح السياقة قوانين قواعد، وهيك علاش نصت كل التشريعات دول لأنه راهو هناك قوانين مجلة الطرقات في كل دولة تصدرها، كل دولة تنظم فيها الجولان على الطرقات وتعطي حقوقا وواجبات لكل مستعملي طريق بجميع وبمختلف أصنافهم، من مترجلين، من سواق دراجات،

0: وهنا معناها في بعض الدول المتقدمة في المجال هدايا في سنوات الخمسين من القرن الماضي رأت أنه حوادث الطرقات في العالم قاعدة تحدث معناها خسائر كبيرة على المستوى البشري والمستوى المادي. تعرف اليوم في العالم وحسب ما تنص عليه التقارير متاع المنظمة العالمية للصحة 1,350,000 نسمة معناها ضحايا حوادث المرور سنويا. سنويا 1,350,000
1: رقم مفزع.
0: رقم مفزع بمعدل 3,500 تقريبا كل يوم. وهذا حسب الدراسات لقات أنه تقريبا بين 85-90% من أسباب هذه الحوادث هي بشرية أساسا. الإنسان يخطئ كما قلت لك عن قصد أو عن غير
1: قصد.
0: والأسباب مش معناها حاجات ما تجيبش تصلحها، لا كل حاجة نجم نصلحها ونجم نتفاداوها مسبقا. فالسياقة على الطريق هي معناها آليات يكتسبها الإنسان من خلال تكوين أساسي في المؤسسات في اللي ذاته يكون نقوله احنا مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربية والسلامة المرورية. وبطبيعة الحال التكوين هذية هو تكوين أساسي اللي هيك عليش يعطيه بعد فترة للكل سائق باش يكتسب بعض الخبرة خلال سنة أولى من السياقة متاعه. هذا في القانون السابق التونسي، وفي القانون 71-99 الصادر سنة 1999 مدد مدة تربص سنتين. يقول هاكا بعد ما خديت التكوين هذاك الأساسي عندك تكوين تعمله وحدك أنت لما تسوق عامين. لكن رغم هذا هناك الأخطاء.
1: أهم أخطاء الأخطاء أهم الأخطاء سيلوت في توا تقريبا الأحصائيات وإلا وين ما نكون حاضرين معنا خبراء في السلامة المروري يقولك الهاتف الجوال هو أكثر خطر ينجم يهدد سياقتنا بأمان.
0: هو حسب الترتيب الأخطاء وأخطرها وأكثرها معناها فداحة. هناك خطأ يسميه المرصد الوطني لسلامة المرور السهو عدم الانتباه، وإن كان هو معناه تسمية فضفاضة. السهو عدم الانتباه برشا حاجات
1: تحتمل برشا حاجات
0: اللي صحيح اللي يشد جواب ويقراه قد هو يسوق سهو عدم الانتباه، اللي يكتب في كسكروت هو يسوق سهو عدم الانتباه، اللي هز ولده حاطه في حجره سهو عدم الانتباه. الكل ما يضم معناه كأنك في لما عندك 20-25 معناها خطأ مبوبين وبعض البقية الكل حطهم في
1: عدم الانتباه.
0: هذه من جملة الهنات اللي موجودة عندنا في المنظومة متاع الإحصائيات، لكن اللي قاعد يتسبب في أكثر حوادث قاتلة هو الإفراط في السرعة بدرجة أولى. الإفراط في السرعة من الأخطاء الكارثية، هو أم الخبائث بالنسبة للسياقة. لانه علاش؟ لانه في التكوين نتاعنا في السياقه في مدار السياقه مع الاساس مثلا لا نتطرق جيدا الى هالمخالفات هذه، واهمها وقت اللي نقولوا السياقه مخطره السرعه مخطره يلزم نفهموا
1: ايش
0: معناها السياقه مخطره وايش معناها انه راه كل ما عرب او كل حاجه تتنقل على الطريق في هذه الدنيا خلقها ربي راهو خاضعة لقوانين فيزيائية منها ما يسمى بالقوة الدفع لينيرجي سينيتيك. وعليش هالينيرجي سينيتيك خطيرة؟ هذوم كلهم قواعد وين نقراهم؟ نرجع للفكرة الأولى اللي انطلقت في السنوات الخمسين من القرن الماضي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي تقول خاصة شركات التأمين هناك لما لاحظوا أنه السواق المحترفون سواق نقل البضايع يعملوا في برشا حوادث وهذا يتكلف عليهم برشا تعويضات مالية. فوقع إقرار

0: سياقه او برنامج تكويني تكميلي ما يسمى بالسياقه الدفاعيه والسياقه الاقتصاديه. هذه السياقه هي غير السياقه اللي نتلقاها في درجه اولى في مدارس السياقه. على شو تعتمد؟ تعتمد على اعتبار السائق انه يمكن في كل لحظه الاخرون يتسببون لك في حادث مرور. هذا ما يسمى بالاستباق، استباق الاخطار، لونتيسيباسيون دي دونجي. معناها نعطيك مثل، لما انت بالسياره نتاعك تمشي في الطريق وتشوف وليد صغير بعيد عليك مثلا 50-60 متر ويقف على حافه الرصيف،
1: نحط الاحتمال انه هو ينجم يعمل كل شيء،
0: يعطيك الف صحه. هنا ما يلزمكش تقرا المشهد ظاهريا وكانه وليد صغير ويقف على الرصيف وتتعامل مع ذلك بتلك الصفه، لا هذا خطا. كما قلت انت توا، استبق حالة الخطر ونقول أنه راه يمكن أن نوصل له وهو يظهر له بشي شق
1: بالشق. صحيح وهذه نشوفه فيها برشا في
0: حالة أخرى من المترجلين، كما ناس تشق في الطريق وبعد يتذكر قضية تشتر الكيس يعود يرجع.
1: صحيح،
0: ما تقولش راه هذا قطع الطريق، لا، هذا تقول راه يمكن يرجع. شي يصير وقتها أنت كانت سائق دفاعي سايق، فإنك تقول يمكن يرجع، كيف تتعامل مع الوضع؟
1: ولي نقص في السرعة،
0: أم الخبايث هي
1: السرعة.
0: وبالتالي أول حاجة تعملها عندما تريد أن تستبق الأخطار هو أنك تسيب الضغط على البنزين، تسيب الأكسيليراتور. هذه أول حاجة لازم تكون عندك لا شعوريا انك تسيب الاكسيليراتور. في تسيب الاكسيليراتور ريجيم دي موتور يطيح شويه وتبدا متهيئ نفسانيا لخطر يمكن ان يحدث. ان حدث فانت مستعد له، وان لم يحدث فانت
1: بامان.
0: خرجت لابس، الوليد لابس، المترجل لابس، وانت لابس، وتعاود تنزل على الاكسيليراتور. يقول قايل انا ما هو نخسر الوقت، لو كان نجيو نحسبوها معناها على مسافة 50 متر ولا حتى 100 متر تسيب الأكسيليراتور، فإنه إضاعة الوقت لا تتجاوز جزءا صغيرا من الثانية. معناها في الواقع لا وجود لخسارة وقت، بل بالعكس. معناها نزيد نبسط أكثر، الإنسان لما يكون مثلا في صراع زوز مثلا بوكسيراتي، واحد شادد نقولوا احنا الجارد نتاعو والاخر لا مسيب الجارد نتاعو، اللي شادد الجارد نتاعو اذا مهيئ لامكانيه انه تجيه ضربه مفاجئه من اي جهه. فاذا خلاصه القول انه الاستعداد للخطر واستعداد ذهنيا للخطر وعمليا هذاك راهو ينقص برشا من وقت رد الفعل. وتعرف ما معنى رد الفعل وما أدراك ما رد الفعل، وهذه راهي معناها
1: معطى مهم جدا
0: يلزم ندرسوها للناس الكل. راهو رد الفعل هو عمل طبيعي وهو معناها عند البشر الكل، ومش حتى البشر، حتى الحيوانات، كأنه لما يوجد خطر نشاهده عن طريق العين، والعين تقوم بالتقاط صورة، وهذه الصورة تبعثها للمخ، والمخ يقوم بمعناها دراسة هذه الصورة وإعطاء الأمر للسائق أنه يقيم رجله من الأكسيليراتور يحطها على الفرامل في حالة الخطر. هذه العملية لا تتجاوز بالنسبة للناس الطبيعيين ثانية واحدة. ففي هيك الثانية العربة تواصل سيرها، لكن قديش تمشي هنا؟ تمشي حسب السرعة، ديما نرجع المخاطر السرعة. وبالتالي إذا تمشي في 50 كيلومتر في الساعة مثلا، فإنه راهو وقت اللي تشوف اخطر قبل ما تنزل على الفرامل راهو مرت على الأقل على الأقل 14-15 متر مشيتهم من غير ما تشد الفرامل نتاعك، وهذه مسافة رد الفعل. لكن إذا تمشي في 90 كيلومتر في الساعة فإنه المسافة ما عادش 15 متر، المسافة هي تقريبا 30 متر. يلزم نفهمه أنه راهو هنا السياقة يلزم تكون بعيدة على كل المشتتات، الهاتف الجوال والسياقة تحت تأثير الكحول، تحت تأثير التعب والإرهاق، تحت تأثير شرب الأدوية، كيف هذوم كلهم عوامل اللي تطول المسافة رد الفعل، وبالتالي يمكن تتسبب في حوادث. هذه أشياء قواعد هي أساس السياقة الدفاعية والسياقة الرشيدة، كل واحد كيفاش يسميها. في بعض هناك دول اللي تسميها دفاعية، وثم دول اللي تسميها رشيدة، واللي ثم راسيونيل نقول، وإحنا وإلا ثم اللي يقول لكونديت سيكوريتير. كلها هي تكوين تكميلي بعد التكوين الأساسي للحصول على رخصة السياقة. الهدف منه هو التقليل من حوادث الطرقات اللي قاعدة تستنزف يوميا طاقات كبيرة. احنا في تونس مع الأسف عندنا ما لا يقل عن 1200 قتيل كل سنة على طرقاتنا. احنا اليوم في معناها الثلث الأول من أكتوبر لحد الآن 1060 قتيل تونسي فارقون على الطرقات نتيجة حوادث مرور يمكن أن نتفاداها بهذا التكوين التكميلي. التكوين التكميلي مع الأسف هذا ما زلنا في تونس ما عندناش الثقافة الكافية لدى الدولة بصفة عامة، لدى المؤسسات، لدى الأفراد، لدى أصحاب العمل. وهي دعوة إلى كل أصحاب العمل، معناها الناس اللي عندهم بيرسونيل خدامة يستعملوا العربات باستمرار، وليبرور مثلا اللي يهزوا السلعة، وإلا اللي يسوقوا في الشاحنات، وإلا حتى السواق المحترفين في نقل الأشخاص، التاكسيات، اللواجيات، النقل الريفي، هذوم كلهم في حاجة أكيدة إلى التكوين التكميلي هذايا. راهو في برشا دول أخرى إجباري، ولا إلا أنه إحنا ما زلنا في تونس مع الأسف ما زال
1: إن شاء الله يحفى
0: إلى معناها مزاجية أصحاب الأمل العمل يعطوا تكوين تكميلي في كل المجالات العلمية والتقنية، إلا أنه ينساو أنه راه ضروري أن نستثمر اليوم في البشر.
1: صحيح.
0: البشر هذي يلزموا اللي قاعد يأدي في عمل في المهنة متاعه يلزموا يعرف أنه راه ضروري، ومن مصلحة الشركة ومصلحة المؤسسة كذلك من مصلحة العامل أنه يلزم يخرج من داره لباس، يقوم بالعمل متاعه ويرجع لداره لباس باش غدوة يجي.
1: هذا هو هي مسؤولية مسؤولية سي لطفي، مسؤولية وطنية وأخلاقية اللي هي موضوع على عاتق كل واحد فينا. يعني باش نختم معك سي لطفي، وإحنا ديما نقولوا راهو طريق ما هوش مجرد أسفلت، وطريق راهو ما هوش مجرد مسارات، هو شريان حياة اللي يربطنا بالناس اللي نحبوهم الكل. فلكن كل واحد فينا يقود بأمان وما يستخسرش أي حاجة في صيانة الكهرباء متاعو، رانا الناس كلها نكونوا بأمان والناس كلها نكونوا لباس، وإن شاء الله كل الطرق إلى سلامتنا المرورية تكون آمنة. يعطيك الصحة سي لطفي غربال، مرور كان جميل جدا ومثمر جدا. سي لطفي غربال عضو بالمكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية، شكرا ليك.

0: 40 دقيقة بعد التاسعة، نعود نجدد لكم التحية. إن شاء الله نهاركم زين وكل الطرق إلى الفرحة تكون آمنة وسالكة أمامكم الناس الكل. اليوم باش نحكوا بعد استقبالنا وبعد ما حكينا كيفاش نجموا نقودوا بأمان سيارتنا العادية، توا باش نحكوا في موضوع زيادة مهم جدا اللي هو الشاحنات الثقيلة، وباش نحكوا زيادة على حماية عجلات الشاحنات الثقيلة اللي تعتبر من الركائز الأساسية لضمان سلامة المرور وتقليل حتى التكاليف. كل التفاصيل باش ناخذوها من خلال استضافتنا للسيد احمد دربال، خبير في السلامه المروريه والعجلات المطاطيه، حاضر معنا في اثنيتك زينة. صباح الخير سيد احمد، نهارك زين.
1: نهارك زين مدام نهاد،
0: مرحبا.
1: شكرا على الاستضافه ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات اذاعتك.
0: الله يخليك وشكرا كيف زاد على قبولك الاستضافة. الشاحنات الثقيلة وما أدرك ما الشاحنات الثقيلة سيد أحمد، اللي ديما هكا يمكن أكثر الإشكاليات اللي حتى توصلنا لهنا في فقراتنا في الصباح وإلا في مختلف البرامج، يقولك المشكلة في الشاحنات الثقيلة والعجل نتاع الشاحنات الثقيلة. علاش ديما الشاحنات الثقيلة عندها هل معناها معناتها عندها برشا أهمية ويلزمنا نستحفظوا عليها وبرشا ركائز وبرشا توصيات؟
1: ولا والله شوف، فيما يخص الشاحنات الثقيلة وكما نعرف والخطورة متاعهم ويلزمهم يكونوا في الكيس، يلزمهم يكونوا في معناتها حالة جيدة وكل شيء. من أهم الركائز اللي في الشاحنات الثقيلة هما العجلات المطاطية.
0: باي،
1: كما نعرفوا احنا العجلات المطاطية هي اول نقطة التماس بالطريق. وفيما يخص العجلات الشاحنات الثقيلة، لان النصائح اليوم اللي باش نعطيها هي تهم كل سواق الشاحنات وكل اصحاب الشاحنات، فهمتني؟ وخاصة اصحاب الشاحنات اللي قاعدين يتكبدوا في خسائر فاتحة من جراء انفلاق العجلات المطاطية. ولا يقول لك العجلات نتاع الشاحنات الثقيلة، يقول لك انا ركبت عجلة جديدة وما عملت ليش فواياج ولا اثنين وتفرقت. دونك هذه شنو منيش راهو؟ راه تفرقت مش من مصنع، راه مش من ماركه نتاع العجله، راه تفرقت السبب الفرقان نتاعها وانا نباشر فيهم يومي، فهمت؟ العجلات اللي هذوما المنفرقين راهو الغلط نتاع السبب الانفلاق العجله نتاع الشاحنه الثقيله وقت عملت فواياج تفرقت، راهو السبب نتاعها هو اللي ركب العجله. دونك انا اليوم باش نحكي عمليه كيفاش تركب بنو في الديسكي نتاع شاحنه ثقيله.
0: باهي،
1: المعمول به تو اصحاب الورشات نقول لهم نعرفوهم انهم يتعاملوا عندهم بالماكينه، خاطر ما قاش يخدمون باليد ولا يخدمون بالماكينه، يركبوا العجله بالماكينه. الماكينه نتاع العجله نتاع السوني وقت باش نركبوا احنا بنو في الديسكي هي فيها بيستون تخدم بالهواء والدو. البيستون نتاع الهواء فيه بريسك على الاقل 11 ولا 12 بار. هما شي يعملوا؟ هما من المفروض وقت اللي باش يجي يركب البنو في الديسكي، من المفروض اول حاجه باش يدهنوا بماده خاصه باش يتم انزلاق البنو في الديسكي ويتم تركيبه بالجهه. احنا نعرفوا الاطار المطاطي فيه جهتين، فيها جهه داخليه وفيها جهه خارجيه. هما شي يعملوا؟ هما عاوز يركب الجهه الداخليه وحدها والجهه الخارجيه وحدها؟ لا، هو يركب يلصق البنو في الديسكي وينزل عليه من برا، معناتها يدخل الجهه الداخليه والبرانيه مع بعضهم. بلا هوني شنو باش يوقع؟
0: يوقع تفاوت معناها؟
1: يوقع تمزق في اخدود الاطار ما يظهرش بالعين المجرده. البنو ركبت وينفخها وكل شيء. التمزق هذايا اللي يوقع علاش؟ خاطر احنا البنو على جنب نتاع من البنو نلقاوها راهو خيط ماهوش حديد. فهمتني؟ بالقوة النزلة نتاع البريسيون هيك البنو ثم خيوط تتقطع من داخل. وقت ايش يظهروا بعد وقت الشاحنة تعمل حمولة وتمشي في الطريق وقت اللي تسخن العجلة، هي شنو تعمل؟ تصير انفجار، تنور العجلة على جنب، تتحل على جنب. دونك هوني صاحب الشاحنة يقول لك خويا العجلة راهي مش رخيصة، راهي
0: صحيح
1: العجلة من 1500 فما فوق. يقول لك كان العجلة ما خدمتنيش فواياج ولا فين تفرق.
0: صحيح.
1: هوني راهو مش من الواحد. دونك هوني ماذا بينا؟ أصحاب الشاحنات لازمهم يعرفوا شكون يمشيوا يصلحوا العجلة نتاعهم ولا باش يقتنيوا إطار مطاطي جديد. حاجة أخرى فيما يخص وقت باش تركب انت عجل نتاع شاحنه باش تركبوه من قدام، وعجلات الشاحنه نعرفوا فما عجلات الشاحنه من قدام نتاع ديريكسيون، وفما عجله نتاع بون، فما عجله نتاع بلاتو ولا نتاع سيترما. دونك هنا شنو يصير؟ وقت اللي باش يركبوا عجل جديد من قدام بالطبع ومدام يركبوه من قدام، بعديك وقت اللي باش يسيبوا باش يقول لك انا نحولها من التالي. بس هنا في عملية تبديل الإطارات المطاطية معناتها العجلة كاملة، راهو الديسكي اللي ركب في الديريكسيون من قدام راهو ما يلزمكش تحوله من تالي، راهو ماذا بيك ديما تحطه من الداخل. شنو كيفاش تم التبديل؟ يلزمك تنحي البنو من الديسك وتحول ثاني البنو، معناتها الجونت نحكيو احنا، ما يلزمكش نتاع الديريكسيون تحوله تركبه من تالي ومن تالي تركبه في البون. علاش هذايا؟ على خاطر احنا تعرف انت بال البوجونات الميكروويت العجله مقبوسه بالميكروويت، وقت تركب في الطاو ولا تركب في البلاتو بالحموله بالرن خصوصا ساعات العجله تتخف شويه، مش تتخف ياسر اما شويه، اش يوقع؟ يوقع فما كيما الانزلاق كيما الفجاج في البوجون في النقبه، دونك النقبه توسيعها شويه فهمت، وتظهر على طوال هذيا. انت وقت اللي باش تركب الديسكي هذيا اللي هو النقبة نتاع الديسكي تبدا معمولة شوية مهرية شوية في الديريكسيون من قدام، راهو اختار كبير ياسر فهمت. حاجة أخرى مادام ناهد جل أصحاب الورشات باش يركبوا العجلة الإطار البطاطي في الديسكي يركبوه بالزيت نتاع الفيدونج
0: صحيح
1: اللي هو سي ستريكتومون انتردي. علاش؟ على خاطر الزيت إلا تاكلو كاوتشو، والزيت وقت اللي يركب في البناء وتركبوا في الديسك يراه ويمشي مريقل، اما راه كي تركبوا في الديريكسيون من قدام بالزيت ويبدا الشاحنه عامله حموله 30 ولا 25 طناطه، وقت اللي باش يضرب فران راه الديسك باش يقف، اما البنو باش يقعد يدور في الديسك. بعد وقت اللي نحيو اطار مطاطي صدقني مادام ماهر نلقاو البنو من داخل الترينجل ازرق، ازرق بلاش ولا ازرق بالاحتكاك وبالسخانة. علاش؟ خاطر وراكب بالزيت، والزيت نعرفوه ما يشيحش
0: ما يشيحش فيه ساعه صحيح
1: يقعد ديما موجود.
0: هذايا من المخاطر سي احمد، ولكن فما حاجه اخرى زاده مهمه جدا نتصور انه ونشوفوها احنا في معناها في الشاحنات الثقيله اللي تتعدى قدامنا، انه ساعات تشوف مثلا يقول لك شاحنه ثقيله معناها راهي تتحمل احمال كبيره برشا، ساعات نشوفوا انه فما احمال وزيادة الوزن على الحد المسموح بيه، معناها اللي بشي أكيد بشي يعطينا إجهاد للهيكل الداخلي زادة للإطار، وحتى درجات الحرارة نتاعها ترتفع، معناها الحمل الزايد ما نقولوش شاحنة ثقيلة معناها ريت نجم تهز كل شيء، حتى هي عندها حملة وعندها حد مسموح زادة من الحمولة.
1: وي شوف بالنسبة للحمولة أول حاجة يلزم السائق واللي يسوق في الشاحنه يلزم يعرف كيف يسوق تاع الحموله في البلاتو، خاطر ساعات نلقاو حموله كامله وساعات نلقاو شطر حموله، لازم يعرف كيفاش يوزعها فهمت. والحموله راهي زايده راهي تولي باش تستهلك الاطارات المطاطيه فهمتني، ونلاحظوا احنا زايده الحموله تتسبب في انفجار العجله نتاع البلاتو الخارجية البرة العجلة البلاتو من التالي ما نلقاو فيها عجلة ركبين بجنب بعضهم أو أصحاب الشاحنات راهو عندهم مشاكل في العجلة متاع البلاتو اللي من التالي اللي من برة، ديما تقول لك تعمل إكلاتمون. علاش تعمل إكلاتمون؟ على خاطر العجلة راهي فيها روتاسيون فيها الصنص متاع اتجاه، راهو وقت يش يركب العجلة الداخلانية يش يركبها مقومة دونك الاتجاه نتاعها مريض، والعجله اللي راكبه من برا راهو باش يقلبها ويركبها. دونك احنا كي نشوفوا بالتمبيراتير وقت اللي نراو احنا شاحنه ثقيله جايه عامله 200 و300 و400 كيلومتر، ونعرفوا احنا جل الشاحنات الثقيله راهو ما عندهمش وقت محدد في اوقات السفرات، نلقاهم في الاوقات الكل في الطريق، معناتها سخانه ولا برد ولا شتاء ولا ليل، نلقاهم ديما في الطريق. دونك هنيه وقت اللي مش يعمل بيئة 300 كيلومتر، وقت اللي يقف الشاحنة، وقت اللي يرمي يده على العجلة الداخلينية العجلة التالينية بالكل متاع الفلاتو، وقت اللي يرمي عجلة على العجلة الداخلينية ويرمي يده على العجلة البرانية يلقى الدخلينية أبرد من العجلة البرانية. من المفروض هو نورمال ما العجلة البرانية تضرب فيها الهواء والضوء وكل شيء. فهمت؟ لكن المشكلة القهوة سخونة. علاش القهوة سخونة؟ على خاطر الركبة مقلوبة.
0: أوكي.
1: فهمت ما دام
0: فهمتك. أي أي تبع فيك.
1: معناتها شوف إحنا نعطي إكزامبل ديما نعطي إكزامبل.
0: باهي
1: إيه. اعتبار نقول واحد عنده بشيخه سبيتري ويلبس اليمين في اليسار واليسار في اليمين. راهو ينجم يمشي. أما لكن
0: مش مرتاح.
1: مسافة باش يتعب مش مرتاح. العجلة راهي كيما هكايا. راهو كي تركب أنت عجلة مقلوبة في البلاتون التالي راهي باش ماهيش باش تعطيك روندمون كامل. وبيش تسخن وبيش تعمل لك انفجار بيش تنور هونية ضغط خسائر فاتحة.
0: بيه هاو جينا سؤال توا سيد أحمد على المباشر بالنسبة للعجلات معناها المطاطية الخاصة بالشاحنات الثقيلة بالنسبة لضغط الهواء معناها السؤال توا يجينا يا هل ترى بالحق تفاوت ضغط الهواء يرفع في استهلاك الوقود وينجم يضر لي الأطراف الخارجية متاع العجلات المطاطية سيد أحمد؟
1: بالطبع بالطبع بالطبع. شوف أول حاجة يلزم يكون ضغط الهواء مريجل. إذا كان زاد ضغط الهواء نقولوا احنا من 8 كيلو عجلة فيها 8 كيلو والأخرى فيها 6 كيلو ولا 5 كيلو راي متاع 5 كيلو راي باش تسخن. فهمتني؟
0: أيوة.
1: إذا كان زاد باش تعطيها أكثر من قيمة متاحة باش تولي العجلة راي باش تولي نفس الشيء تولي تنفجر. معناتها راي وقت باش تمشي في السخانة 8 كيلو راي باش تولي توصل لك حتى 9 كيلو.
0: صحيح.
1: فهمت؟ يلزم توزيع ضغط الهواء ويلزم زادة ضغط العجل ضغط الهواء في العجلات المزدوجة اللي نلقاوها باش بعضهم ساعات نلقاو فما انفليكسيبل يعملوه رالونج باش ينجموا يوصلوا ينفقوا العجلة الداخلية على خاطر ساعات ما ينجموش يوصلوا لها. الفليكسيبل هكية اللي تعمل له انت رالونج باش تنفخ به العجلة الداخلية راه مش تحطه يلعب في وسط الديسكي لازم يكون مفكسي لازم يكون مثبت في الديسكي بالباي باش خاطر الوقت اللي تمشي الشاحنه هو باش يبدا يتحرك. وقت اللي باش يبدا يتحرك باش يبدا يحك على الديسكي. وقت اللي باش يحك على الديسكي باش يولي يتنقب باش يولي يضيع الهواء يقول لك هنا العجله ماشي بها والعجله ولات تشرقت. ماش ما يشلقش بها وما يسمعش لحس انفجار ولا حتى شيء. هو شنو السبب؟ هو كلف الفليكسيبل هكايا اللي يعمل 20 دينار يتسبب له باش يفلق له عجله مليون ونص ولا اكثر.
0: ساعات حاجات صغيرة هكا نتغافلوا عليها. أي وهي نعم. مهمة جدا.
1: أي. وحاجة أخرى العجلات المجهولة المصدر
0: مشكلة كبيرة. أي.
1: أما لكن تتكلف لك غالية اليوم هي رخيصة اليوم أما تتكلف لك غالية غدوة.
0: صحيح ولا. يعطيك الصحة شكرا لك سيد أحمد. معناتها ملخص هذه المداخلة أنه العناية بالإطارات هي راهي اللي باش تحمينا الشاحنة متاعنا من الحوادث المفاجئة أهم حاجة وباش تطول وباش تطيل العمر الافتراضي زادة كيف كيف لشاحنتنا الثقيلة. ظهر عالم كبير العجلات المطاطية سيد أحمد. شكرا لك. شكرا لك. يعطيك الصحة على التوصيات هذه الكل. إن شاء الله كل ثنيتكم الناس الكل تكون زينة إن شاء الله زينة للجميع. شكرا لك سيد أحمد دربال الخبير في السلامة المرورية والعجلات المطاطية كنت حاضر معنا اليوم في إثنية زينة. يعطيك الصحة. شكرا لكم زيدا كيف كيف كل مستمعينا وشكرا زيدا على متابعتكم وإن شاء الله ثنيتكم الناس الكل زينة. ونعاود ديما نقول راهو الكياس ما هوش مجرد حزام أمان وإلا فران وإلا تنجم أنك تسوق بالكدا ولا تنقص في استهلاك المحروقات. السياقة راهي أخلاق مرورية وإحنا من خلال هذا الفضاء نحاولوا باش ننشروا الثقافة هذايا والوعي هذايا. فشكرا للجميع ثنية زينة للناس الكل في من الله. باي باي.
2: سياقة فن أخلاق ومسؤولية رد بالك في الثنية.

0: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم.
1: في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك، وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة. اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي، وحتى معلومات حساباتك، كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الإنترنت، اسأل روحك شنو هو الهدف من طلبها، وشكون باش يوصل لها، وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح تأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS، وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح، خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة. وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك، وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني.
0: أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية، كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.
2: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان، وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6، الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج
0: إشهار.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: تنطلق يوم 13 من أكتوبر الجاري حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسة الجامعية بولاية قفصة تحت شعار التبرع بالدم عمل إنساني، وذلك في إطار برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم، إلى جانب عدد من الهياكل الصحية والجامعية. مثلت متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري مضيق انعقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زنزري. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية لمراجعة مواعيد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها لغاية غرة جان في 27 و2000، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. يعتزم البريد التونسي تطوير مساعد ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمواطنين التفاعل مع الخدمات البريدية والحصول على إجابات فورية عن استفساراتهم على مدار الساعة في إطار خطة عمل للفترة 26 و2030 ترمي لتسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتعزيز الإدماج المالي والاقتصادي والاجتماعي. تتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المزارعين وقطفي الزيتون مع انطلاق الموسم في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل الاعتداءات الجسدية ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية وتخريب الأشجار وسرقة المحاصيل، ما يهدد مصادر رزق آلاف العائلات الفلسطينية. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
7: الأطفال كي يخرجوا من المدرسة يبدأوا مراهقين من التعب، ويقل انتباههم وشعورهم بالمحيط محدود. يشغل فكرهم العودة في أسرع وقت للبيت لتناول وجبة الطعام. مرور السيارات بسرعة في محيط المدرسة فيه خطر كبير على سلامة أطفالنا، وعلى سائقي السيارات أن يخفضوا في السرعة بجانب المدارس، لأن المحافظة على سلامة أطفالنا واجب مؤكد على كل مواطن.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: على المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني. تذكر وارجع تفكر. سواح نعرف ببلادي واثنية زينة. صحتك بالدنيا وما زالت البركة. عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
10: الخيمة شرف وعز سكنوها الأجداد. النصبة والمئات تحكي على تاريخنا ومعد الأجواد. الخيمة شرف وعز.
11: صلاة عالنبي جيتك لقيتك فلنا. نجمك زهي وتعلى وعرسك وعرسك ضرب. نور النجع بكل الصلاة على النبي. الصلاة على النبي.
10: الخيمة برنامج تراثي مباشر يواكب تفاصيل العادات والتقاليد في ربوعنا كل يوم سبت من 10 متاع الصباح حتى نصف النهار على موجات إذاعة قفصة.
12: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا الزاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
13: الخيمة
14: صباح عليكم مستمعينا، تحية لكم من ما كنتوا على موجة إذاعة قفصة. كالعادة الخيمة ترافقكم كل نهار سبت من العشرة حتى النص نهار موعدها المعتاد. رافقكم بالأغاني بالحكايات بالشعر بالمكالمات الهاتفية اللي ترافقنا في حصتنا كالعادة على رقمنا 76-226-600. تحية لكل الفريق اللي بيشرفقني اليوم على الأجهزة التقنية، راضية العياري في الإخراج الرقمي، عبد بيمولة، كمال تومي بش يستقبل مكالمات كم الهاتفية، وإنس حراتي ترافقكم في الخيمة مع ضيوفي كالعادة سيد علي سمايري والشيباني الربعي. موضوع الحصة اليوم اللي اخترناهوكم موضوع الصبر، تجليات الصبر وقيمته، الأغاني والأهازيج اللي تغنت بالصبر، القصائد اللي تكتبت في نفس الموضوع. كالعادة ركن بيت القصيد، القراءة الشعرية من عند سيد علي وسيد الشيباني حول قيمة الصبر. ونستنوا ديما مشاركتكم على رقمنا اللي تعرفوه ديما على موجة إذاعة قفصة. ديما حاضرين معنا مستمعينا الأوفياء، تحياتنا للناس اللي تسمع فينا ومرافقتنا في صبحية السبت. باش تسمعوا برشا غنيات اليوم من عند راديا، وباش تستمتعوا معنا طبعا بالموضوع الصبر، وشكون ما يحبش الصبر. ننتلقوا معكم مستمعينا ومعنا غم الأول، ونرجعكم بعد شوية نستقبلوا ضيوفنا ونحكوا في موضوع الصبر.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: الخيمة شرف وعز سكنوها الأجداد، النصبة والمئات تحكي على تاريخنا ومعد الأجواد. الخيمة شرف وعز.
2: صلاة على النبي، صلاة على النبي، جيتك لقيتك فلة، نجمك زهي وتعلى، وعرسك وعرسك ضرب، نور النجع بكل الصلاة على النبي، الصلاة على النبي.
1: الخيمة برنامج تراثي مباشر يواكب تفاصيل العادات والتقاليد في ربوعنا كل يوم سبت من 10 متاع الصباح حتى نصف النهار على موجات إذاعة قفصة.
3: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدان زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
4: الخيمة تحية لكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة قفصة. تحية للناس اللي مرافقتنا، تحية لسواق التاكسي، لسواق الوسائل النقل العمومي، اللي في ديارهم زاد اللي يسمعوا الخيمة، اللي يحبوا هكا يعيشوا معانا شوية لحظات من الذاكرة الشعبية، نعيشوا شوية بحكايات زمان وذكريات زمان، ونحكوا زادة في مواضيع تهمنا وتهم الناس كل. أكيد باش تفعلوا معانا مستمعينا على رقمنا 76-226-600 ولا على 31-376-730. كمال التومي في استقبال مكالمات هاتفيه. قبل بشوي كانت راديه تسمع فينا في اغنيه حلوه برشا بصوت لطيف العرفاوي، كلمات صديقنا الشاعر من القصرين ياسين حمزاوي، فيها الصبر اللي يقول نصبر وانا صبري قليل، قلبي عليل يشكي الفراق والتعذيب، وضاق الحال ديما على نفس الموال، حالي حال مريض يستنى في طبيب. وشنو رايكم سيد علي وسي الشيباني؟ صباح النور.
5: صباح النور. صباح الخير ناس، صباح الخير مستمعينا الكرام اينما كنتم، في التاكسيات، في اللوجات، في الوسائل النقل العمومي، اينما كنتم في المحلات التجاريه، مرحبا بكم، تابعونا باش تعطونا رايكم وتشوفوا البرنامج اللي نقدمه فيه، وخاصه الموضوع متاع اليوم اللي هو يمس الناس كل الصبر. نوجه التحيه قبل ما نبدا في الموضوع للصاحب اللي هو على الاجهزه الفنيه سي راضي العياري، وعبد النبي مولى في الاجهزه الرقميه، وكمال التومي في استقبال مكالماتنا الهاتفيه. ومرحبا بكم، وان شاء الله نقدموا ما يفيد المستمع ان شاء الله. ناس
4: مرحبا بكم مره اخرى بحذانا سي الشيباني، زادها ومنور استوديو معنا رغم الالتزامات المهنيه، لكن اصرينا انه يجي. سي الشيباني
6: تجديدنا للشكر للساهرين على الأجهزة التقنية وتأمين هذه الحصة المباشرة، نبشر آخر في الذاكرة الشعبية ومحتوي هذا الموروث الشعبي من ثراء قيمة أخرى تتجلى، وقيمة نذكر بها أجيالنا ونذكر بها أطفالنا ومولودنا، ونحاول نبتنوا صلة بموروثنا ونتولي علاقتنا جيدة بهذا الموروث ألا هي وقيمة الصبر. إن شاء الله ندرسها، وإن شاء الله مع مستمعينا ومتابعينا نعدوا حصة جيدة ونكونوا خفيف الظل عليهم ونأمنوا لهم حصة طليق بالمستوى إن شاء الله.
4: يظهر برشا أغاني وأهزيج قبل ذكرت فيها كلمة الصبر، برشا قصايد تكتبت في الموضوع هذي، حتى إذا كان مش في نفس الموضوع لكن ديما نصبر وصبر وصبري موجودة، معناها كلمة الصبر اللي هو قيمة بالحق. يعني راهو الصبر كان مش من الصبر ما نجموش نقاومه ونعيشه وما نجموش نواصله.
5: فعلا داخلين الاستديو ونلقى سي محمد بن داود رحب المجهول التحية،
4: تحية لزميننا محمد بن داود.
5: قال كلمة، هو قال أصبر يا صابر تنال الخير. نحن كي نتناول الصبر إناس وسي شيباني، الصبر نلقوه في المواضع الكل، يعني في المحطات الكل، حتى اللي عامل فرح تلقاه يصبر على حاجات. خلي بالك أنه يعيش الإنسان محنة، يعني الصبر ديما كيتحلى به الانسان في اي لحظه نلقوا في ديما الصبر يتبع فينا حتى في لحظات معينه الانسان يجب يتحلى بالصبر. وهذاك علاش نحن حبينا نسلط الضوء على الموضوع هذا باش نبينوا للمستمع انه الصبر راهو يلزم ضروره ويلزم الانسان يعرف قيمه الصبر. سي شيباني تجليات الصبر في تاريخنا نحن نبداو من الانبياء.
6: اي جيد جدا. وبالنسبه نحب نشير ان لولا قيمه الصبر لما انزله الله سبحانه وتعالى في كتابه المقدس بقوله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان الله وان اليه راجعون. يعني المنزله الرفيعه التي وضعها الله سبحانه وتعالى للصابرين لولا كانت القيمه معنا باش تعرف قيمته باش تعرف الصبر سي عليا جل في مستويات عديده. وخلينا مستمعينا فالتو ان شاء الله نطرقوا لها مستويات العديد المتعده. الصبر راهو ماهوش راهو مجرد فعل ولا رده فعل وقتيه وظرفيه. لا الصبر عند مواضيع شتى وعند مجالات الانسان بتاعنا. وما يكون الصبر الا ما ثم محن وثم شدايد وثم ظروف صعبه تعدى بها الانسان باش نولي نقول صبر باش نولي نقول الانسان هذاك اتصف بالصبر.
4: ما ثمش حد بتعداش بمحنه ما ثمش حد ما عاشش تعب نفسي ولا جسدي. يعني الصبر هو راهو اي واحد باش يعيش الصبر واي واحد يطلب الصبر واي واحد يقول يا ربي ان شاء الله معايا وربي صبرني. طبعا الكلمه هذه تتذكر برشا والكلمه هذه موجوده حتى في القاموس نتاعنا في كلامنا المتداول في كلامنا في قصايدنا في اغاني كما كنا نحكو حتى كما قال الشيباني حتى ذكرت معناها في القرآن الكريم. الصبر قيمة راهو عظيمة وقيمة بالحق معناها لأنه ساعات الواحد يوصل لحالة أنه ما عادش ينجم يقولك وصلت صيي معناها ما عادش نجم نكمل. لكن بالصبر
5: الصبر مواكب لحياتنا اليومية يعني نعيش في حياتنا كاملة نعيش الصبر في يومنا في ليلنا في في محطاتنا في الحياة الكل لابد منه الصبر. لولا مش الصبر ما نجموش نواصلوا حياتنا ما نجموش نعيشوا. لأنه ساعات تصبر حتى دقيق يزمك تصبر دقيق ساعات تصبر نهار ساعات تصبر شهر ساعات تصبر نهارين ساعات تصبر أسبوع. لابد أنه يزمك تصبر ولا ما تنجمش تعيش الحياة. سي شيباني قلنا الصبر عند الأنبياء صبر أيوب نسمعوا به نسكوا
4: صبر أيوب
5: صبر أيوب
6: صبر الأنبياء رسالة العظيمة التي وكلت لهم معنا لو كان مش من صبر وقوتهم والعزيمة بتاعتهم ما كانتش باش يأدوا مهامهم على الشكل هذاك. يعني صبر شو قد جابوا من صعوبات مكانية وزمنية وكش بشوق على البشر وكش بشوق للعباد كيف كيف كيما نراه اليوم رأيت تتوزع الصبر هذا يلزم تكون صفة ملازمة للإنسان.
5: صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش
6: على قريش وشوف طردوه من معناها خرج وشوف أيام الهجرة عدة سنوات من مكة المدينة وشوف المزاف راهي مسافة ليست بالهينة وكل المصاعب وكل المشاق كيف كيف تو إذا كانت لونوها الصبر من جانبه للموضوعات وين يتوزع وين يتفرع نبدوهم الأمور البسيطة الإنسان علاش يلزم يكون

0: واليمن والسعاده والصعوبات اللي عانوا فيها. يجيك في ايامنا علاش نحبوا القيمه نزلوها تو باش نولوا نتحلوا به، يجيك في ايامنا البسيطه مجرد ان تتفقد الحاجه تلقاك مجرد الصف ما تصبرش عليه باش تاخذ خبزه ولا نصبر. شفت وين وصلنا الحاليات معناها منطقيا انت هذيك تصبر لك وجد الحليب صبر عادي يا سيدي.
1: نحكي ممكن على فترات بعيده كان الصبر معني حتى في السفر في الرحله كانت الناس تسافر من بلاد لبلاد، كانت بالايام كان حتى الحج على الدواب يعني شوف الصبر، شوف الانسان كيفاش كان يقاوم على العطش، يقاوم السخانه اللي ظروف معناها كانت صعيبه برشا في فترات معناها بعيده، كان معناها كان الانسان يتحلى بالصبر. كنت تحكي تو على الصف، ممكن احنا تو في عصرنا الحالي ما عادش نصبروا، معناها قبل نشوف واحد يسافر ايام وليالي معناها كانت الناس تتكبد مشقة الطريق وكانت تمشي وتسافر وتمشي مسافات بعيده في العطش في الصيف في البرد كانت تصبر.
2: والصبر الاخر سي شيباني وصبر العشاق اللي هو باش
1: الموضوع هذا موضوع مهم جدا
0: موضوع دقيق، هذه مواضيع اللي لو كناها التدقيق للمتابعه سي علي وعندنا في المتابعه ان شاء الله في المدونه للغدامسي اصير منطقه الطلح، هذا موروث شعبي هائل وكم غزير كامل من القصائد، واشتغل على تقريب باب كامل بواب لو اهتم به بموضوع الصبر دقيقا، يعني ما كانتش ابيات عرضيه لا اهتم وشرنا للدخل سي علي.
2: سي شيباني توا بالنسبه للصبر هذا توا ندخل في باب الصبر السجون. صبر السجون كيفاش صبر الغدامسي في السجن وكيفاش معناها ترجم الصبر نتاعو في القصائد، كيفاش معناها حول صبر السجون وقت اللي هو في السجن.
1: سيد علي قرب شوي للميكرو لانه صوتك بعيد شويه.
2: السجن كان ملهم للغدامسي باش يبني قصائد متينه وباش يبني قصائد فيها الصبر.
1: مدونه كامله
2: معناها. مدونه كامله لانه هو الشعر نتاعو فيه حكمه وفيه نزعه يعني سياسيه، لأنه فيها نزعة سياسية في علاقته بالاستعمار وفي علاقة بوضعيات أخرى خاصة تنجوها في تفاصيل. أما بالنسبة للصبر العشاق كما كنا نتحدثوا، المرأة كانت تصبر بك تستنى الزوج متاعها باش يروح من الخدمة ولا يروح من سفر باش تستناه،
1: ولا الحبيب الغايب
2: أي سنوات لأنه يعني ما كانش توا موجودة التليفونات وموجودة معناها قبل ما يمشي ليخدم ما يدروش عليه
1: يروح ولا ما يروحش
2: وهي تستنى
1: ولا حتى يمشي معناها نقولوا نحن يمشي لبلاصه اخرى ولا حتى في الرعي يمشي يدخل الجبل ولا يدخل الصحراء يبقى
0: مقطوعه سبل التواصل مقطوعه ما عندهاش حتى معلومه
2: لانه الشعر الشعبي يردد برشا قصائد معناها وردد برشا ابيات في المجال هذا. ثم يقولوا ثم قصه انه راجل مش هيخدم وقعدت بنت عمو تستنى فيه سنوات 10 سنين 7 سنين ما نعرفش المدة اللي يحكوا فيها قديش، كي يروح خذ امرأة أخرى هز امرأة أخرى خذ امرأة أخرى عاد قلت له هو هي قبل قالت له اربط رباط صحيح زي رباطي ونرجاك 10 سنين كانك باطي. استنته 10 سنين لكن كي يروح بدل خذا واحدة أخرى. ردت عليه في بيت شعر قلت له فوت فيه الفايت وخليتني كيف المسجي البيت بيت. يعني هنا شوف كيفاش صبرت هي وصبرت قدمت معناها صبر معناها
1: ضحيت سنوات من عمرها
2: وفي الاخر معناها
1: هو ما كانش في المستوى بدلها بالغير
2: ريته كيفاش رجال
1: شوف الابيات مقواهم حتى اللي جاوبته بيهم معناها الألم صحيح يتجسد في البيت هذايا لكن
0: تشوف
1: في قوة زادت
0: في قوة
2: يعني صبرت في الآخر قدم الصبر 10 سنين تستنى وبعد ما حصلت حتى شيء. سي شيباني عندك مضيف؟
0: والله في الموضوع نفسه أنت سي علي ربما الانزياح إلى هذا الطرف العشق والعشاق
1: موضوع ياسر
0: هاي سي علي يحب الثنائي هذه اللي ندخلوا فيها ربما نمشوا له في نفس
2: لا تحب الثنائي هذه
0: نمشوا له في نفس التوجه هو صحيح ربما في جانب الوفاء وجانب كذا لكن نجربوا حتى في جانب سي علي التأثير والتأثر بالجانب هذا وشوفوا الشاعر وقت الكم الهائل من تحمل الصبر والشدائد وتصويره اش يهد النفس والتعب عاد المدة هذه كان سي علي شاعرنا مغيب على الساحة ولكن ما كان يتخيل إليه من العلاقة هذه نبدأ

0: من الحياة باش مر طرفك تذكره هو فهمتني أي. كانت في طرف يعني في الذاكرة وينسى جاي في ذاكرته ما كانش الموضوع كذا لكن الألم عايش والفراق وصابر على شيء وما نتقش به شيء ياك عبر وهذيك قمة الصبر القوي أنك ما تصرحش هذاك مش يبين صبرك هو وحملك عاد وقت صار التعبير ومر الطرف اللي حاجته به هو واحد هو ذكر اللحظات اللي مرت وباش يذكر اش عانيها قال له من زمان ومدة صابر ومر الصبر قلبي هدى مطعون طعنة سيف ماضي حدى مليوع ملي باعني وشريت لا قدرت ندوي لكن لما شدت كأخرت ملي يا جماعة ريت إيقاع الرؤية بعد جفاء طويل أثر فيه وخلاه ينسى جمة مع اللحظة هذه وحتى قوة وعنفوان الصبر اللي كان عنده عبر عليها بأنها في الماضي لكن في هذيك أصبح التأثير قوي ياسر في نفسيته وما تحملش اللحظة اللي راه قدامه وكل شيء للسنين والفترات اللي تعدت من العذاب والمحل اللي تحمله هو والصبر عبر عليها هو قال لا قدرت ندوي لكلها من شدة كوخرت يا جماعة ملي يا جماعة ريت فهمتني
1: أي فكرتني في غنى يقول لقدامسي يقال أنه بعثت له ولا جاته رسالة في الموضوع هذا تحكي له كانوا تذكره هو في الحبس في السجن صابر معناها صابر في السجن لكن حب يرد قال صاحبه ولا اللي جاه قال له فكرتني في غنى فكرتني في شيء كانوا كنا ماذا لعبنا لعب جافي فنا وماذا قطفنا الورد من سانيتا واليوم لنا منه له ومنه ولا حد على الآخر يجيب ثنيته جوابك حيالي النفس كانت ميتة وفكرتني في شيء فاتنسيته فكرتني في دوة فكرتني في دوة وفكرتني في شيء فات بسوى نا اليوم لا عندي لا حرم لا قوة وقافل علي باب علي حيطة مدفون في داموس غالق ضول بيبان سبعة وسطح قريطة فكرتني في هرجة حليت لي منهاج واسع فجة ترى أسهلة لكن فينا يرجع يدخلش تحت الحكم ومشاريط يعني للأمانة هذه منسوبة للقدامسي وللأمانة معناها ما نجموش نكدوا 100% للقدامسي لأنه نوجه له التحية بابا عبد العزيز قال لرو
0: ولده
1: قال بابا ما يكتبش في الأغاني هذه اللي هي تمثل الغزال قالها ما يكتبش فيها أما ينجم يكون كتب
2: لكن
1: ما ينجمش يواجه بقى
2: ما صرحش يعني لأنه برشا يكتبوا في الأخضر يعني في الغزال لكن يخبوا يقول لك أنا القصيدة ما ننشرهاش ولا ما نقولهاش في المناسبات لأني نكتبها نحس بها ونحب نخبيها ما نعرفوا موضوع الحشمة شوية ممكن يحشم من الكبار من والديه ولا من أولاده ولا برشا يخبوا يكتبوا في الأخضر
0: خاصة القصيدة اللي بحثنا فيها نشد علي وتبعنا في المدونة الكبيرة للغدامسي ما تنساسي علي أن الرجل معناها يشمل من أدب السجور أو الرجل في سجن يعني القضية ما يحبش يثير لها الموضوع حضايا اللي هو شكل ربما يراه استنقاص من القضية المذهبية تبقى على الصبر وتبقى على الشديد وتبقى يبقى
2: مش يظهر فيه في صورة الرجل القوي
0: لأن اسم المناضل واحد ديما ثمك التغطية
2: مذهبية لأنه الغزل والحب هذايا والعشق واللي ضعف شوية شخصيته قدام الناس اللي تعرفه ممكن شوية
1: هو عنده مكان اجتماعي مرموقة في أهله في الطلح غادي بالمناسبة نوجه لهم التحية أهل الطلح
2: تحية
1: هو عنده مكانة مرموقة وجاته ظروف اللي تحط في السجن بحكم قضية خاطئته وما لبسها هو حبي يثأر على نفسه ودخل في المسألة هذه عاد في السجن يكتب في قصائد ويتحدث على الصبر ويخاطب في واحد من أقاربه يقول الصبر لازم يا حسين تهنى ورب الفرقنا لا غنجم منه صبر ليها عبادة وليه نصبره بالسيف مش إرادة لازم يدور الوقت على المعتادة يهب الفلك والشوط يرجع لنا وما بها هبوب النصر بعدك سادة ورد الكفاء واجب علينا سنة رد علينا واجب رد الكفاء شاء ثابت علينا ساجب مشلوط ما بين النظر والحاجب نزل الغل دل القلب خيب ظنة شامت شمت في صنع تاوت عاجب البيدوك في طير العقاب الثنة البيدوك هو ذكر متاع الحجل البيدوك وقف ريشة وفرق الحجل بالسيف يكثر فيشة أما الطير شدات شروك وحيشة ما بين فز وقوم وارجع منه ودرجين في القانون والدرويشة وطرشة وذانه من الحديد ورنة أما بالذلة نبغي لا حيالة عيشة لو كان بيدي الموت ما نستنى يعني يعبر على القهر ويعبر على في السجن، لكن متحلي بالصبر.
2: أي.
1: يزم الصبر هو كل.
2: أي هذا يمكن اللي كان يقاوم به في وحتى الكتابة هذه يمكن والشعر والحاجات هذه خلته يمكن يصبر على محنة السجن. راهو برشا كتبوا برشا دون وقصايد وهما في السجن كانوا في محنة صحيح، لكن خرجت منهم إبداعات وخرجت منهم خرج منهم كلام يعني في معاني برشا معاني كبيرة. حتى فما برشا الحقيقة أنا في بحثي شوية على كلمة الصبر وعلى قيمة الصبر برشا لقيت إنه برشا شعراء تقريبا 90% كتبوا في على الصبر وقيمة الصبر. بالقسم عبهول يقول في خاطري حاجات يهسوا علي وين مليلي بيت تطول تطول ليلتي وين ما يبات الحس خراريف بالماضي علي تهس نصبر نعاند في الكلام ندس ومن الصبر غصبا يخرجوا أهات. الليل زاد اللي ديما نقوله معنا في الليل راهو الواحد تحير محونه
1: اي في الليل يجمع يجمع برشا يواصل عاد الودامسي جاب قصيدة أخرى ثانية على الصبر خاصة بالصبر يقول الصبر راحة والقلق مضرة وما تصير الحلوة كان بعد
2: المر
1: الصبر فيه الراحة يجلي النكد ويبشرك بفراحة ويزيدك فوق الملاح ملاحة ويفوتك غيظ الغضب وشرة والفات دير الصبر في مطراحة ليش التعب يفضل ليش التعب يفضل قصاص الجرة صبر فيه الخيرة هو طبيب القلب وقت الحيرة أهل البصيرة يفهموا تفسيره يدير ذخيرة في الضمير تصرة ويصاب لا ضاقت عليك حذيرة تترك وساوس لتشغلك بالمرة الصبر فيه مودة هو طبيب القلب وقت الشدة يبري غشيش ناشبام الفدة تكون كان كأنها تخرج أمراض البرة وشي اللي كتبته وشي اللي كتبته توصلك لابد والعمر ما يفوتش حدود البرة الصبر فيه فضل عايد يحين صاحبه يحصل معاها وفايد جلب الودايد لجروح ضمايد رجال الوكاية تعرفه وتفر يوم الشدايد يصبروا للرايد ليهم عوايد فضلهم يتورى يعني هذا الكل على الصبر يواصل حتى اللي يقول الصبر يانا الشادة فيه اجري ومنافع تفيدك زاده وتسلم وتسلم امرك للكريم عباده وكل من تبع راي الموسوس غره القلب رايس والصدر ميعاده والعلم ساكن في النفوس الحره الصبر راحه والقلق مضره وما تصير الحلوه كان بعد المر يعني الصبر ديما وراها يعني فايده
2: باهي احنا باش نوصلوا في الحديث بعد شويه خلينا نعملوا ترتيحه مع الاغاني لانه نحبوا شويه هكا بين الكلام وبين باش المستمعين ياخذوا راحتهم معانا حتى بعد في مكالمتهم الهاتفيه باش نستقبلوا مكالمتهم الهاتفيه بعد شويه مع زميلنا كمال تومي على 76216600 ولا على 31376730 وفقط نختم بالابيات الظومه للشاعر والاديب الشعبي المرحوم الصادق شبيل الجبراني يقول صابر على الديك بلا رادة يا زين التقليد تو فوق العامين زيادة نقطع في التنهيد قوي برشا
1: لا قوي جبراني شبيل معروف في حلم من كل شعراء في جهة
2: في الساحة
1: بنيانة بنيانة تقريبا جبراني نوجه له التحية وأهل بنيانة الكل عندهم فحول في الشعر
2: في الشعر وأدبة
1: وفي المواضيع الكل
2: باهي نستسمحكم بعد شوية نرجع ونكملوا في موضوعنا راضية ما نعرفش إذا كان عندك غنية هكا من اختيارك هي هذه هي شد الميزة

0: مجددا تحيه لكم مستمعين. اغنيه حلوه برشا لرشيد الماجري، راضي يظهر لي اخذت لك الاغنيه اللي تحبها وذي النوبه نتاعك سيد علي.
1: الله يعطيه الصحه معناها في اختيار الاغنيه هذه.
0: اي والاغنيه هذه ديما عندك معها، معناها ديما كي تسمعها تبدا تغني معاه وتندمع.
1: الاغنيه هذه فيها روح من داخل.
0: هو صوت رشيد الماجري صوت رهيب،
1: لكن هي تحمل وجع وشجن وحنيه من داخل. يعني فيها معنى كبير، فيها موسيقى، فيها خدمة كبيرة.
0: أي. أما ما عرفناش سيشي بني شنية الأغنية اللي يحبها.
2: لا والله
0: عادي تسمع كل شيء.
2: لا عادي كل شيء متصالح مع الكل.
0: ذي تو نشوف راديا شنو باش تختار لنا من بعد. تحية لزميلتنا راديا العيري، تحية لزميلنا كمال التومي اللي أمننا في مكالمتنا الهاتفية مع مستمعينا ويظهر لي بدات مكالمات توصل لراديا. خنشوفوا أول مستمع معنا اليوم. صباحوا لي. ألو صباح النور.
3: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح الهنا أختي حرافي.
0: مرحبا بك، صباح النور.
1: سي العدودي
3: علي، يرحب سي علي السماري.
1: سي العدودي مرحبا،
3: صباح الخير اخويا الشبان.
1: ربي
2: مرحبا، صباح الخير.
3: الله ينورك ويستركم ويحفظك يا سيدي خويا. هالبرنامج جايبين اليوم تاع الصبر والقول نتاع الجوال يما، وقال له الصبر حكمه والدوال اللي اخذت كتمان السبع خير من تقليعه. عاد بكري قلت ولا قال سي علي جمله، ولكن راهي قال له جا خاطم جا تخم حطيد على خدها. قال له ايدك على خدك ولاش تخم مربط رباط صحيح ولا سلم.
1: اي منقوصه
3: هي قالت له اربط رباط صحيح زي رباطي وانا رزاك 10 سنين كان بط. احمد البرغوث يقول غرام زول من بيه الخلوق الفاحش قال خاطري بعد الهنا والراحه. غرام زول من قاهرني سكنداه في وسط الكنين المريض دكاز القلب من مطرحة تلزيت ما جاتش حبيب صرني ناحبي هنا القلب ترشحة تلزيت مثل الفرخة وحبست حبسة نجمال في الدرخة وتعبت في الجرة روام قلرخة سال السنة بين البلاء وكل عرخة تحبها ما باش بي يرخى ربط ربط الخيط السفاحة تحبها من بالي وفي ساعة ما غابش عليه والليلي سبق الصبح بكلي في كمال في لالي اشعل الشيء اللي يزيد فيه المصباح ونحسب نصفي فيه خيط طالي لاهب لهيب النار فوق الزاحة نحسب جد الجوز غرم زول من خدك ملسى نوزا فد نبت في قلبي لبس غروزة خفق خفق خفق لي خفق جناحة رزحك بالترى رزحان كيف اللوزة رزكها رديك الوجه للتفاحة رزحك بالترى رزحا مضمضها اللي مضمضها معصفة بالخاصة من رضها من الرضع قاعدة تبدا ذروحها على بنت عيني وين مطل حظها طاح بدموعي ساكبن الضحى على بنت حرق الدمي وغرامها يبس بلاب الفم تهويت بهواها ثلاثة فم تعصرت عصر الصوت قبل الشحة ومكفوخ مسكوخ مريض مغم وكسرت عليها الجاي والرواحة مخصوص كان الدين وبقي غرام العاز ما كويني سمر سمر في الحشاشة ويني درجحت في نسرة توا درجحة ولعبت ريد التماعي حسين وخلت كلابي في القلال الباحة لعبت هذا ملاعب وجلابة فارت علي الصعب دعبوادة صوب علي الدعب ومن دعبها ضيق وسيع الساحة ومطوف ونشغ تواها تعب ولا عمت غاطس ولا تطلحة لعبت قبر يصا ولا تين أنا جمت فيها ملاسة ولا ساسة نفعت معها سياسة نبنيه تردم سهيل طيحة وهذاك حال اللي خرج من الناس غريب وطن يلقى البيت دين صحاحة غريب وطن نالي والي الرب سبحانه وعليم بحالي يغفر ذنوب الصغر يستر علي في يوم تظهر فيه كل قباحة واستغفروا يا جميع من أسخالي وصلوا على من غرب فوضحة غرام جون من بيها الخلوق بتاعها أحمد البروح.
0: صحيح. شكرا لك، يعطيك الصحة سي العدودي. قصيد حلو برشا لأحمد البرغوثي. كما قلنا أنه برشا شعراء كتبوا في الموضوع هذايا. سي العدودي مشكور على حضورك معنا، يعطيك الصحة، شكرا لك.
3: تحية أختي أختي سي أختي ناس، تحية لك وتحية لأهلك الكل والحراسي وراو هاي ضربة عمك بحذايا وتحية كل من يسكن في زانوس وولاد ولاد حامد ولاد حراس ولاد مهد ولاد
0: شكرا لك سي العدودي. شكرا لك سي العدودي، تحيه ليك، يعطيك الصحه لحضورك معنا. برشا مكالمات يستنوا راضي يظهر لي. خلينا ناخذ المكالمه اللي من بعد. الو عسلامه. الو مرحبا. ألو. عسلامه مرحبا بيك.
4: عسلامه اختي ناس لاباس عليك.
0: مرحبا، تحيه ليك.
4: محمد صالح شكري من مزيل.
0: سي محمد صالح شكري، صباح النور.
4: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي علي.
1: اهلا وسهلا سي محمد صالح،
4: واش حالك يا ودي؟ لاباس عليك.
1: ربي يبارك فيك. الحمد لله، ربي ينورك.
4: الحمد لله. قبل كل شيء ساعه راني عملت عمليه نهار 26 سبتمبر وطيبت حتى الاذاعه، كل من يسمع فيها يدعي لي بالشفاء العاجل. صلى ربي يشفيك.
0: صلى ربي يشفيك.
4: ربي يبارك فيك.
0: صلى ربي يشفيك ويلطف بك يا سيدي.
4: يسر حالك وبارك الله فيك. نحكوا للصبر، ربي يقول معناه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله ان الله وان اليه راجعون. الصبر هو الصبر هو مع احسن شيء للانسان مثل ثاني لازم يصبر على كما يقولوها على على الحلوه والمره. معناها اذا كان ربي يعطيه الباهي واذا كان معناها تصبته مصيبه سواء كان في بدن ولا معناها مات لواحد قريب ولا كذا معناها يتاذر وظل حليل ويا كذا هذه معناها يعني مخالفه للشرع. الانسان يلزم يصبر على كل شيء خاصه اذا كان الانسان معناها عنده مرض في بدنه ولا حاجه يصبر ويستحمد ربي وما يبداش يظهر يجاذر وهاني وكذا وهاني نتوجع وهاني كذا لا يصبر ربي راهو كل من عند ربي راهو الصبر هو ما هو احسن شيء للانسان. ما في حكايه انسان معناها قبل ما انسان معناها ما لقاش باش يعني عريان معناها ما لقاش باش يكسي روحه فقير ما حتى ما لقاش حتى باش يكسي روحه جا الواد معناها وردم روحه بالرمله معناها نص لوطي كل راد بالرمله مش معناها العور نتاعه ما تبانش وجا واحد متعدي قال له شنو يا شاشبي قال له هاك تشوف فيا هاك تشوف في حالتي كيفاش قال له اصبر قال له اصبر واحمد ربي قال له علاش نحمدو انا حتى اللبسه ما لقيتش باش لقيت عورتي معناها فكر على قلت علاش نحمدو انا جات وجدت تحير نتاع من تاريخ معناها واستقر رمله قاعد عريان. هذا كل معناه الإنسان يلزم يصبر على كل شيء
1: يلزم يصبر
0: ويحمد ربي ويشكره على النعم. أكيد راهو فما ناس بالحق معناها تصبر كما كنت تحكي سي محمد صالح على المرض على المحن يقول لك ديما الحمد لله يقول لك الحمد لله كلمة الحمد لله والحمد والشكر لله طبعا في كل شيء. يعطيك الصحة سي محمد صالح
4: على كل حال نكتفي بهذه القدر. تحية ليك وتحية لإذاعة قفصة وتحية لجماعة لأهالي المذيلة وأهالي قفصة وأهالي القرية بسيدي معتمدي سيدي عيش وتحية لكل من يسمع محمد صالح شكري وادعوني بشفاء وادعوني بشفاء العاج
0: إن شاء الله ربي يشفيك. شكرا لك سي محمد صالح إن شاء الله ربي يشفيك وتحية كل أهلنا في المضيلة وفي كل الجهات اللي تسمع فينا راضية. ما عادش عنا تليفونات أخرين به خلنا نجو نحكو في الموضوع. بكري شوية قبل البرنامج كنت هكا قريتكم بعض الأبيات شاعرة هي شابة ما زالت في مقتبل العمر ما زالت في أولى مسيرتها الشعرية لكن عندها قصايد وعندها كلام ياسر قوي. صحيح أنه تعرضت لبرشة هجوم تعرضت لبرشة حاجات ممكن حتى في بعض التظاهرات يقولوا هذه ما زلت صغيرة ما زلت جديدة شنو تعمل في وسطنا. هي عندها شوية هكا عندها في اللحرش شوية معني تكتب القصيد لكن ما تحسش اللي هو في غرض اللحرش تفهموا أكثر مني ممكن في الحاجة هذه. حكيت على الصبر وتقول نصبر على عكس الزمان وهولة ونرضى بحكم الواحد العلام الميدان نينخشي عرضة وطولة عالي جبيني وثابتة لقدام يلا خسرت جولة نعود نربح جولة ومحال نبدأ طالبة تسلام ومن ضابني ساعة نرجع هولة ساعين يبدو مكيلين جمام.
1: أعطيها الصحة هي أي. تكون هي الشعرة هذه
0: هلا الضيف
1: هلا الضيف وجهولة التحية إن شاء الله تكون في الاستماع وهلا الضيف سمعتها مرة في مناظرة شعرية مع شاعر أخر عندما تقولها في راحة ومرأة حسيتها قوية من بدايتها بتتقوية في الشعر وخاصة روى إناس الأهل في الساحل شيرة الساحل شعراء في الساحل غادي الجهة هذيك يعتمدوا على اللحرش يحبوا لحرش كلاشوا بعضهم في العراس وحاجة عادية اللي ما يكتبش في لحرش ما يتسماش وهم يكتبوا دي كل في لحرش شعراء كلهم يكتبوا في لحرش
0: نحن هنا مسلمين توا هنا لباس
1: مسلمين
0: أما المستتب بحذينا لباس علينا مهرنا لباس راضية تقولي فما تليفون بإن شاء الله سيد علي ما تكتبش قصيدة في السيشيباني هنا ناخذ التليفون. ألو ألو عسلامة صباح النور
5: أنا عسلامة بسيطة مش نحويرك لباس
0: لا إيناس معاك سمحنا شكون معانا
5: إيناس هاني قلت إيناس
0: صالح شنو نحويرك يا صالح
5: الله يسترك يرحم والديك تحية لي كل الفريق العام معاك الإخوة اللي معاك والأخت راضية والكمال وجماعة كل
0: شكرا ليك
5: والمسلمين وإن شاء الله ربي يجيب الشفاء للحاج محمد صالح
0: إن شاء الله ربي يشفيه. آه يا صالح هاي هو معك سي الشيباني وسيد علي
2: مرحبا بسي صالح
5: وبيكم ربي يبارك فيك بارك الله فيكم على الموضوع موضوع مهم وبيه زي موضوع السمح ياسر يعطيكم الصح هو الصبر حبيت نحكي شوية اي ناس انت كملي الباقي من بعد قالوا يا صاحبي يكون صبار واصبر على ما جرالك ورقد عشوك عريان حتى لين يطلع نهارك
0: يطلع نهارك اي
5: اي اذي وانت كملي قصيدة من بعد ولا حتى سيد علي رو حتى سيد علي عنده ما يقول على روح
0: اي مو ساعة الذكرة تخون شوية يا صالح ما تحرزنيش راهو الواحد الذكرى نتاعو ولت هكا شويه معناتها زوتاتي ما تلومش علينا برشا برشا يظني عندنا مشكله كلها في الذاكره.
5: لا ربي يقدرك بالخير.
0: انا نحاول ونستعينوا شويه بالهاتف ساعات راهو خاطر ساعات الواحد هكا معناتها يبدا حافظ القصيده لكن يضيع شويه معناتها ماذا بيه ما يغلطش وماذا بيه اي
1: يا سي
5: صالح ان شاء الله عليكم. والحقيقه الموضوع هذايا وهالابيات تاع الشعر وهالتراث هذايا حق يتدون ويبقى للاجيال على خاطر هو قاعد ينتصر وانتم قاعدين تحيوا فيه. يعطيكم الصحه.
0: شكرا لك. اي
1: سي صالح حبيت نسالك سي صالح.
0: صالح معك سيد علي حاب يسالك ما نعرفش عنده استفسار.
5: خليني نعطيكم المعلومه وبعد الثانيه.
0: تفضل.
5: هو ربي سبحانه عمل الصبر عمل الابتلاء باش الانسان يشوفه يصبر ولا وعمل من بعد النسيان. توا واحد مثلا لا قدر الله عليكم وان شاء الله ربي يطول في عمر الناس كل واحد كي يتوفى له لا قدر الله واحد من العائله ولا من اصحابه يتعب ما يتحملش يبقى نهارين ولا ثلاثه ويصبر معناه من بعد ينسى يولي ربي سبحانه عمل ابتلاء باش يجازي به الانسان كي يصبر يجازي الانسان على الصبر نتاعو ومن بعد يجي النسيان. والصبر هو هذايا فيه جزاء من عند الله والصبر حار الحقيقه. تو الناس اللي تو العاف شويه ما عندهمش صبر ياسر بل كان الصبر اكثر. الناس كانت تصبر كانت فقراء وكانت تعبه وكان استعمار وكان كذا صبرت على برشا حوايج فهمتني. هو ابتلاء من الله هذيك وهي الدنيا كيفاش ربي.
1: تفضل سيد علي السني على ما نعرف. سي صالح نحييك مره اخرى. اما حبيت نسالك سي صالح تعرضتش انت للحاجه وصبرت فيها ولو انه بايجاز تحكي لنا شويه معناها كيفاش؟
5: ما يصيرش بارك الله بالله ديما صابر سيد علي تو من صابر تو
1: اي صابر
5: ديما ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطينا
1: القوه
5: باش
1: نصبر. امين يا امين. اسمع حتى كي تحرث تو وقت خريف ووقت حرافه وقت اسمع
0: تبدا تستنى
1: حتى الفلاح يصبر يصبر معناها في وقت يبدا يحرث في الهشير بتاعه.
5: صبرنا صبرنا على الناس اللي فارقونا
1: اي
5: صبرنا على الناس اللي نحبوه
1: اي
5: وصبرنا فهمتني على الجفاف
1: صحيح
5: صبرنا على مثلا تم نوع نتاع عبيد مش كل فيهم برشا عواج
1: مالك
5: العواج
1: نتاعك
5: راهو الواحد حتى كي يدخل للسوق تو كان ما يصبرش يعمل عارك الظل البوني تصيح
1: صحيح اي بالضبط
5: تمشي سوق الخضره كان ما تصبرش معناها ما تركزش شوي ربما تعمل عاركه وتروح.
1: واكثر صبر صبرت وسي صالح انا نتصور اكثر صبر صبرت وانت وقت اللي خطب لك باباك مراه وبقيت تستنى. هاي أزمة هاي حابين نفدلك شوية بركة
5: أسمع سيد علي لا صبر هي العكس بالضبط ما حابش يأخذ لي مرأة وقعد صاب.
1: ربي يبارك فيك
0: صالح ربي يطيحك بنت الحلال يا صالح. إن شاء الله ربي يهنيك يعطيك الصحة لحضركم معنا. تحية ليك وتحية كل مستمعينا الأوفياء اللي ديما هكا يتفاعلوا معنا ويسمعونا أصواتهم. تحية للناس اللي زادوا تطلب ما تحصلش ميسالش وصعوا بالكم وصبروا ميسالش على بعضكم ساعات رو الخطوط تبدأ معناها كلها شارجي ما نجموش ناخد التليفونات برشا. نحبوا زادة نحكوا شوي. تحية الزميلة كمال وراديا اللي تعبين معنا في التليفونات شوية راديا يعطيك صحة تحية ليك. فقط حبيت بعض الأبيات معنا التليفون آخر راديا نستنوا شوية به. صاحبي شعير يقول عزيز نفس ديما هكا والعز من فم السباع نفك ونصبر على الأيام ما نتوكى لو كان من الحنظل يفيد الكاس حياتي بسيطة وضيقة كالحكة ومتوسعة ومستاسعة بلاس. عزيز طمع. نفس في تفكيري في خاطري وجوارحي وضميري.
1: من ناحية ضيقة
6: عندك هي أكثر ما الإنسان يتحلى بالصبر وتكون قيمة الصبر هذه معناها درجة في سلوكه واحد وقت اللي يتحلى بها وتولي طبيعة عنده يعيشها ويتحمل بها تولي للحياة كما يريد أن يسيره هو معناه ما يش مرتبط بالأشياء كما كنا نحكو تولي على أي سواء كلام سواء جيرة ما عش تحمل الإنسان وهي تبدأ بالقدر على التحمل. هو الصبر قدر على التحمل قدر على على على الصعاب هذه كيفاش تجابها كيفاش تتعداها من غيرك الصرخة المفزعة من غيرك التحكي معناها وين حل وين فهمت يعني تحملها الإنسان في ذاته وتشوف الإنسان هذاك قديش أني تعدت به المرحلة هذيك الكل وفعلا صبر. مش أن بعد ما تتعدى تقول أنا صبرت. أنت وقت اللي صارت الحكاية أنت حليت فيها شانتي بعياطك وبالبكي هذا كله دبر الصبر. يلزم الإنسان يبين صبره وقت الحذر.
0: القوة.
6: القوة.
0: مش وراه
6: هي القوة. وراه باش نكونوا درس راه الصبر لابد أن يأتي بعد الفرج مهما يكون. مثلا مش حاجة باش تكون مسترسلة لو أبدية باش تواصل معه الإنسان. فقدت الزمن يكون هو سلاحه بيحاول لا يتصرع على هالشدائد اللي وصلتها صبر. والدليل ان الله سبحانه وتعالى اعطانا نعمه النسيان اللي تخلينا معناها اللي فارقناها
0: وتخلينا كل موضوع حصه
6: قادمه واللي تخلينا معناها نعمه ان الانسان هذا يرجع يضحك ويرجع يتحمل. الانسان اللي مر بيه واللي تعدى بيه ساعات يقول زعما نرجع نحكي زعما نرجع والحمد لله ورجع يوقف ورجع يحكي وكم من مستمعين توا راهم يشوف الموضوع ومتحسين مش قادين حتى حد يحكوا ولا يستعيدوا الموضوع الفارط كذا. لكن بحكم الشديد وصبر اللي صبر على الفقر والصبر على التعب والصبر على الألم وصبر تلقاه عند العيلة كاملة كيفاش تيصبر كيفاش تيقري كيفاش تي والحمد لله ربي سهلها الناس كله تعدى الظروف هيك وكبرت الناس وعملت عيال وسلوا واللي توفوا الله يرحمهم وينعمهم أنا صبرنا عليهم وتعدت الحياة ولله الحمد. وهذاك علاش الصابرين بحول الله ينالوا بالجزاء الموكول لهم إن شاء الله.
1: ثم حاجة نقطة يعني ثم صبر ساعة ثاني يصبر على ساعة هي الله لا يقدر في عركة قالك العركة مش تدوم ساعة أكثر يصبر إنسان فاك العركة هذيك وصبر انهار صبر انهار هو صبر في معركة لكن معركة تكون لقدر الله في مواجهة مع العدو بالطلق الناري قالك يجي ليلة توفى تصبر ساعة وصبر ثلاثة أيام هو صبر عظيف تصبر عليه ثلاثة أيام يزبك تصبر
6: عليه تصبر عليه
1: ضيف تصبر عليه ثلاثة أيام وعندك صبر شهر صبر شهر وعرفيك صبر شهر عرفيك صاحبك تراف قول يزبك ترجع معه حتى كي يبدأ خيب ترجع معه
0: هذا تقولنا صبر أيوب
1: أي صبر شهر هو صبر عرفيك والصبر الزوجة لازمك تصبر عام
6: العام الأول
1: العام الأول تصبر
0: مش ثلاثة شهور عام
6: لا العام به
1: والصبر مدى الحياة هو صبر على الوالدين
6: الوالدين تتحملهم مدامهم معاك ما
1: لكن مدى الحياة تصبر مدى الحياة
0: باهي نرجو نحكو في موضوعنا ونرجو أكيد بعد مع المكلمات الهاتفية ونرجو باش نتفعلوا أكثر مع اللي مازال لنا وبيت القصيد مازال عنا برشا حاجات راضي محضرت لنا غنية قبل الموجز نرجو بعدها بعد الموجز اللي بقسم بوجنا نصبر على الأيام هكا صابريني نالو بالقسم وقال رجعين بعد الموجز.

0: جمهور الرياضة، موعدكم مع برنامج بين الملاعب بداية من الساعتين ونقل مباشر لمقابلة هلال الرديف والنادي القربي. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 11 صباحا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم يوم أمس إبرام الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية بالمنطقة السقوية العنب ومسلك الدخلة بمعتمدية تكتار بكلفة جملية تقدر بأكثر من 568 ألف دينار وبمدة إنجاز محددة بنحو 120 يوما. وتندرج هذه الأشغال في إطار برنامج التنمية المندمجة بولاية قفصة. نظمت صباح اليوم السبت 10 أكتوبر الجاري وزارة التربية بعدد من المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وذلك بمشاركة هياكل وطنية متعددة. ويأتي تنظيم هذا اليوم التحسيسي في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. يطلق اليوم السبت الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر كامل من 7 أكتوبر الجاري للسادس من شهر نوفمبر القادم. في أخبار العالم، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعم للحكومة في اليمن اليوم السبت عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في وقت تتواصل فيه المعارك حول منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجية. وقد أسفرت المعارك خلال 24 ساعة الماضية في غرب اليمن وخصوصا منطقة باب المندب ومحيطها عن مقتل 63 شخصا على الأقل، يتوزعون بين 35 من القوات الحكومية و28 مقاتل من الحوثيين وفق ما أفادت به مصادر عسكرية من الجانبين لوكالة فرنس بريس اليوم السبت. أخيرا، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة محملة بالغاز أثناء محاولة عبور ما وصفته بالمسار غير القانوني جنوبي مضيق هرمز، مؤكدا أن حريقا كبيرا نشب في غرفة المحركات ونظام الدفع الخاص بالسفينة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدرج معها؟
5: لا لا، مروحين للدار. اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
4: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
5: يقولوا
4: ايه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر. واذا كان ماكش باش تدور على اليسار، ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
5: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت طريق المرور.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
8: غني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
9: الخيمة شرف وعز سكنوها الأجداد، النصبة والمئات تحكي على تاريخنا ومعد الأجواد. الخيمة شرف وعز.
10: صلاة على النبي، صلاة على النبي، جيتك لقيتك فلة، نجمك زهي وتعلى، وعرسك وعرسك ضرب، نور النجع بكل. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي.
9: الخيمة برنامج تراثي مباشر يواكب تفاصيل العادات والتقاليد في ربوعنا كل يوم سبت من 10 متاع الصباح حتى نصف النهار على موجات إذاعة قفصة.
11: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا الزاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
12: الخيمة

0: الخيمة شرف وعز سكنوها الأجداد، النصبة والميعاد تحكي على تاريخنا ومعد الأجواد. الخيمة شرف وعز.
1: صلاة على النبي، صلاة على النبي، جيتك لقيتك فلة، نجمك زهي وتعلى، وعرسك وعرسك ضرب، نور النجع بكل الصلاة على النبي، الصلاة على النبي.
0: الخيمة برنامج تراثي مباشر يواكب تفاصيل العادات والتقاليد في ربوعنا كل يوم سبت من 10 متاع الصباح حتى نصف النهار على موجات إذاعة قفصة.
2: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
3: الخيمة الخيمة موصلة معكم في ساعتها الثانية، رجعنا لكم بعد رمضان هذب مر فراقك ما تقتاش. هذه أغنية في الأصل للشاهد الأبيض اللي ما صبرش يظهر لي، ما تاقش الفراق، ما تاقش البعد، ما تاقش
4: الشاهد الأبيض،
3: ما عندوش صبر.
4: شاعر كبير وغنى أول ما غناه هو في قرطاج،
3: في قرطاج عام 82 81
4: وأداها رمضان عضب أداء جيد،
3: أداء حلو برشا، حتى الإيقاع وحتى إعادة التوزيع للغناية مش أي واحد ربش نجم يعود.
5: رمضان عضب ربما أضاف لها ثم الغنة اللي عند سي رمضان، معناها هذيك أضافت للصوت شجنة مع اللحن، تعطي إيقاع متاع تحمل والإيقاع متاع، معناها تنسجم جدا مع الموضوع. ورمضان بصراحة صوت
3: ويقول دموعي رشراش ما تاقش.
5: لا ما تاقش
3: البعض. فما برشا اللي ما يصبروش، احنا نحكوا على العشاق ونحكوا على صبر العشاق، فما اللي يصبروا فما ما يصبرش، وفما اللي كما كان يحكي سيد عليم بكري يقول لك معناها هي صبرت مع 10 سنين وهو خلاها ومشى، يعني ما يصبرش. تحيه للفعل معنا على الصفحه الرسميه في جزءنا الاول، تحيه لربح، تحيه لعفيف، تحيه لربيعه اللي تقول ندوا معي الصبر نجا تعطيه تقول نحب نسمع منها، تحيه للمستمعين الاوفياء كل. نرجع نحكوا على الموضوع في انتظار بعد باش تكون حاضر معنا المكالمات الهاتفيه. نحكوا تحبوا نمشوا البيت القصيد ولا شنو بالضبط؟ يعني
5: والله ما زال عندنا في مجال الصبر. هو عاده ننسي الصبر الموضوع هذا سي علي أستاذ إينيس يبدأ مقترن جدا بعزة النفس، مقترن الإنسان قد ما يتعدى عليه من أذى من تعب من شدائد من محن إلا أنه يصبر ويتحمل، وهذاك اللي يخليه الإنسان معناها مسكون بالشزر ويتحلى بها ويولي منعوت. إنسان هذاك روى صابر، إنسان هذاك شوف قداش تعدى به الإنسان هذاك، فهمتني؟ عاد في حكاية أن في منطقة ثم أحد أفرادها تعين في منصب كذا، ولكن المنطقة هيك بقت في حاجة سي علي، وهل هي يستحق حاجة؟ لكن تحت الضيم واحد قالوا الواحد يودي يكلم هون وبرا له وصله وكذا، قال يودي لنكلمه لنمشي لاني ما أما تحبوا تقولوا له ما يسيرش. كيف وصل الخبر أن كيفاش ينجم يحسن لهم حواجة ماك المنطقة ولا أولاد عمه يعمل لهم كذا؟ الراجل كي ترفع عليهم وما نجمش حتى ما نجمش كأني خاطب فيهم بلهجة استعلاء، فهمتني؟ وثم معناها ازدراء للواقع اللي كان فيه منطقيا أنت تعالج وتوقف معاهم كذا، لكن الرجل ثم جانب التكبر. عاد كي رجع للآخر قال لهم اللي لو قلت لك برا اللي لو قلت لك حد شيء، أنا ما قلت لكمش يا ودي امشوا له وتوسطوا له كذا. أش قال مدام هو رفض والبيت هذا أش قال له؟ قال لي ما مشيتش، لكن برا أبعث له البيت هذه وقول له خلي نشوفه احنا شنو ردة الفعل، ولكن باش نبين له لأن راه ماناش مستحقين للشيء. قال له حتى كان المرارة ذقنا وعكس الزمان فلقنا لنجوك نجروا لنهار نسوقنا. شوف التأثير وقيمة الإنسان
4: مربوط بعزة النفس.
5: أي حتى لو كان المرارة ذقنا وعكس الزمان فلقنا تعبنا زمان ما خلى فيه حتى شيء بشديد لنجوك نجروا لنهار نسوقنا حاجتناش يعني ما فهمتني بالشيء هذا ما ناش رانا مطالبين باش انت تتحلنا بشكلنا صبرنا على الله سبحانه وتعالى تؤدينا هو كذا ورانا نقعد ونضاف ونقعد بعزتنا ونقعد كذا. قال لنا نعيش ونضاف ونخدم بعرقنا ونصيبنا على اللي مترب خلقنا وحتى كبس الوقت ما قلقنا سحناه وشربناه مر الصبر ليل شرقنا. قمة الإنسان أن ما يخليش حلوله عند البشر. هذا البشر محدودة وخالقك ربي كما خالقه هو. وإياك أن البشر تقرأ سبحان الله تعتبر أن بشر فيه الحل الأمثل ومنه حدد
3: لها مصيرنا بيد ربي مش بيد العبيد
5: سبحانه وتعالى. والإنسان تبقى عند زد نفسه. والإنسان أرى ما بين عليه صبر إلا ما يجابها ويتحملها. مش كتفوت الأزمة وتنحل يقول أي ريت ساعتها كان صبرت. ما تأخذها درس. ورب سبحانه وتعالى معناه مخلينا الامتحانات هذه والابتلاءات هذه باش نعالجوها وباش نتطوروا معها وباش نجموا أن الإنسان تكون شخصيته وفق المبادئ هذه. علاش ديما نوقف على تراثنا وموروثنا الشعبي باش ناخذوا منها الخصال هذه والقيم اللي نحاولوا أن نعدوها للأجيال هذه ويتربوا عليها كما قلنا كما نحبوش كما مجتمعنا معناها على على تاكسي ولا على نقل ولا حاجه تلقى باش دقيت على الصف وشكون يطلع الاول ولا على خبزه او فات النهار هذاك وتعدى وتعدى الشهر الاخر والشهر اللي بعده. ولكن اللي صبر هو اللي نيل غير حرق عصابة الاخرى كلها تتروح وكلها تتاكل كلها تتشرب وكلها سمعت شي واحد بيت انت في محطه بين كلها روحت. ولكن تلقى انا دقيت له هني وسمعت شي واحد قاعد من غير خبز او فات سيد الخبز وفات ازمه الواحد هي اللي تحمل. شفت بينما ثمان ناس مرضت مرضت نتيجة أن ما تحملتش كما تعدت بينا الوباء الكورونا الله لا يعاوده واحد كذا. شوف الناس اللي ما صبرتش فما الناس ماتت من الخوف يعني
4: فعلا
5: بغير المرض
4: إيه فعلا.
5: ماتت من الخوف ما صبرتش ماتت ما ملتزمتش على ربع ساعة في دارة ونص ساعة لا ماك الاحتكاك ولا ملتزمش. الصبر راه نحبوه يكون مبثوث ومنتشر في سلوكك اليومي في علاقتك بصغارك. تصبر على عوج وتصبر على كذا وتصبر مع المرأة
3: وتصبر على المرأة اللي
5: قالك عليه علي ما أحب بعد نقول له تصبر حتى على الراجل هو ما يحب ما فهمت أما الحبس عليك يروح للدار يصبر زاد ما لقاش ما لقاش الماكل وما لقاش هذه يصبر يا سيد يتحمل الواحد يتقاسم لعبه هذه الذر زادك يحس عليه ما يصيرش يتحمل لتو كل حاجة ربي أجلها تو طيب وما كما قال لك الصبر صبر به وقلق مضره وما جي حلوه كان بعد المره اللي لا راي ما تحلى وجي كان كان ما تتمرار وتعبه. وفعلا راي النتيجه الحتميه الواحد باش يوصلها الطعم الباهيه والجيد والثمار باش يوصلها الا بعد التعب عند نكهره. اذا كانك مرتاح على طول ما عندهاش معنى الراحه. واذا كانك فهمتي ولا إيه ما الانسان ما يحس بالراحه وقيمتها الا ما يكون تعدى بالمشاق وبالتعب وبالفهمتي هذيك هي مسيره الانسان
4: في هذاك الناس يشجعني يقول الصبر فيه الراحه يجلي النكد ويبشرك بفرح.
5: أيوة
4: يعني هو الصبر فيه فيه وجع لكن الصبر ما يزموش يبين الخوف ولا الغضب ولا الحاجة اللي هو عايشها يزم يبين الفرحة.
5: انت رأوا اذا كان هو وزع للناس البؤس والشؤم أرو مع الصبر هو إذا كانت نهار كامل تقول أنا صبرك أرو الصبر هو
3: ساعات حتى الاقتداء بالكبار معنا ساعات الولدين حتى كيبدوا صابرين قدام ولادهم الطفل بش ولا الطفلة بش ياخذوا الميزة هذيك من عند الولدين متاعهم كيشوف معناه باباه تاعب ولا أمه ويصبر معناها ما يقول لك

0: مخنس والقلوب شياح.
1: ريت
0: يعني الحياة راهي هكا مرة نهار ليك ونهار عليك. يعني مش ديما الحياة وردية، راهو أكيد باش نعيشوا المحن ونعيشوا الصعاب ونعيشوا الحاجات ممكن تأثر علينا، لكن ما يلزمناش نتأثر ويلزمنا ديما نصبر.
1: بيقول شعر: الأيام ساعة بساعة والأيام كيف السيل الرتاع. يعني الأيام مرة جدب ومرة عام باهي عام خضرار. أنه الرتاع هم اللي يتنقلوا في الأماكن يحوصوا على المرعى. مرة تلقى جدب ومرة تلقى بلاد مسيلة تلقى فيها العشب معناها متفرهدة، ومرة تعاني من جدب. كيف السيل الرتاع، معناها مرة تصب ومرة ما تصبش. هذيك هي الأيام.
0: ما نرجعوش للغزل صبر العشاق.
1: صبر العشاق
0: قطنيه شوية الموضوع.
2: الموضوع
0: جوزنيه وتحكولي على الصبر في الحاجات كلها. سيد علي ذولي ربينا
1: والله برشا شعراء تغنوا على الصبر. يقول له صابر قديش مرسول فلانة ما جاش من كيفي حامل الغشاش. الغنية هذية يغنوا فيها موجودة الغنية يغنوا فيها صابر قديش مرسول فلانة ما جاش. تحدث على الصبر لأنه يعني يستنى فيها هو يستنى في مرسولها مش يستنى فيها، لأنه يعني باش يرد يجيه المرسول باش يجيب له أخبارها. المرسول ما جاش من كيف يحامل الغشاش صابر قديش مرسول فلانة ما جاش. حتى الوين يقول حتى رجلها بعثوه بسعي ولا صاحبها بعثوه بسعي وعشاش حالف ما باش قال لا ما ندهاش قال مش مليح قال مش مليح ما ندريش الهجف يطيح وبردك سيح طش ورش ونو وريح ناقول تنسيح نعمل دربالة ومطراش وندخل لحواش في بلاصة من ما نعرفهاش. يعني القصيدة دي تتحدث على صبر صبر، لكن في الاخر قالك حتى كيفاش نحوش ونفتش
0: وتبدا الغضبان قبل يصبر يصبر ومن بعد يبعث الجبهية باش ترجع.
2: هي هو الصبر هذاك هو سي علي قريت بداها هو بالصبر ويحكي على اللي عايشة كذا، لكن في الاخر يصيرك كل انفليت.
1: فهمتي اي فعلا انفليت.
0: نرجع للصادق شبيلي يقول نصبر على وحشك وغرامة طال حساب ايامي متخبل غزلي في قيامة متفرق تخمامي متكدر على الارض جهامة داك سكن عظامي كويتي بلحظة كويتيني بلحظة مسمامة يا رمقات أميامي في مراضي من قوت وشامة محرم قوت طعامي. قطع الماكل
1: هو هنا لكن راهو فيها لذة هذي هو هل عدم الأكل والمعاناة يعني يلقى فيها لذة يلقى فيها لذة باش صابر لكن فيها لذة هو المعاناة هذي لأنه هو يستنى كل نهار يستنى يعني يترقب هذاك وفيه صبر ثم أمل مبني على الأمل باش باش يقابل صاحبته ولا حبيبته ولا باش
2: هو يبين لنا في الصبر اللي عايشه يصعد هو الاعلى باش يبين لنا في قصيده تظهر الكوامن هذيك. لكن هو انا بين الصبر مش معناه هو كي يشتكي في القصيده. اذا كان يتحول مفهوم ان الشكوى هذه واحد تولي يحكي للناس واحد كان قلص مفهوم الصبر. لكن هو قال لك راهو على السهاد معناه ما يرقدش اصلا وقال لك على الماكله وقال لك على الحديث وقال يعني الرجل ولا الهيام يتوه في ما عادش هذيك يولي معناه صبر عنيف جدا يتحمل الرجل تحت الضغوطات. فقدت القصيده هي الملاذ الانفعالات يصير التصعيد الداخلي باش يخرجونا في شكل قصيد. فهمتني؟
0: هو سيد علي عنده راي يقول لك عامك هو يعني نصبر
1: لا هذاك على
2: زوجة هو على زوجة هو سي علي يحكي على زوجة
0: ما عندوش وسع بالي يعني
2: ما عندوش وسع بالي
0: شوف انت واحد قطع الماكلة وصابر ويعيش في محنة معناها
1: وإذا كان الزوجة خرنانة والزوجة مش عاملة الباهي من كده يعني يلزم يصبر عليها الراجل حتى عام
0: باش يتعاشروا
1: لا يشوف كان هي تحسنت وبطلت من يعني معناها يتوقف معناها يبدل
0: حياته طبيعه ساعات راه كل واحد
1: اذا كان يواصل
0: كل واحد عنده طبيعه سبحان الله اي سبحان الله تبدا طبيعته هكيكة معناها
1: راهو العكس حتى الرجال
0: ما يغلبش معناها الحب في العلاقه يعني
1: لا من بعد الزواج ما عادش تولي عشره موده ما قعدش المحبه تتنحى تنحى في وقتها
2: لا وبطبيعه الحال هي في العلاقه سيدي علي يلزم مبنيه على هذا ماهوش باش تكون راهي ورديه وماشي على مستوى طريق مستقيم.
0: شوف انت ساعات قبل اللي يمشي هاتو مثلا من بلاد لبلاد يعرف واحدة يحبها يبقى سنوات ويبقى حتى عام عامين باش يرجع يشوفها مره اخرى يصبر.

0: باهي نرجع بعد شويه احنا باش نوصلوا معكم نرجع بعد البرومو راضية خلينا ترتيحه صغيره ورجعين بعدها ويضري فما برشا تليفونات جتنا خلينا نرجع بعد شويه نوصلوا معكم في الخيمه.
1: الخيمة شرف وعز سكنوها الأجداد، النصبة والمئات تحكي على تاريخنا ومعد الأجواد. الخيمة شرف وعز.
2: صلاة على النبي، صلاة على النبي، جيتك لقيتك فلة، نجمك زهي وتعلى، وعرسك وعرسك ضرب، نور النجع بكل الصلاة على النبي، الصلاة على النبي.
1: الخيمة برنامج تراثي مباشر يواكب تفاصيل العادات والتقاليد في ربوعنا كل يوم سبت من 10 متاع الصباح حتى نصف النهار على موجات إذاعة قفصه.
3: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
4: الخيمة

0: إشهار.
1: فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون إلترا غابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نتقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج.
0: إشهار.
3: رجعنا لكم وصل معكم في الخيمة. مازال نص ساعة تقريبا الوقت، في ساعة في ساعة تعدى. مواصلين مع المكالمات الهاتفية، عنا شكون يستنى خلينا ناخذوهم هكا ولا لا يا سي شيباني وسيد علي؟ راضية ناخذ التليفون الأول. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة. مرحبا مرحبا صباح النور. ألو
4: أهلا وسهلا بك، تحية لك أختي ناس وتحية العمال اللي دعوا ومستمعين.
3: سيد أحمد يظهر لي
4: كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة لضيوفك الكرام.
3: شكرا لك سيد أحمد، هكا ولا لا؟
4: ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة.
3: شكرا لك.
5: شكرا
3: يعطيك الصحة.
4: محمد صغير شقراوي.
3: سي محمد صغير شقراوي. أي مرحبا سي محمد صغير.
4: رانا ولفنا بالبرنامج ما عادناش نقدم فارقوة. إذا كان أنا لا والله بشيت الصباح حشاك محاشا المستمعين، بشيت نحف الدم عم في حجاب نقول لهم مزربوا لي يا بجلوني أنا لو لا يفوتني.
5: أصبر أصبر سي محمد صالح.
3: أصبر سي محمد صالح.
4: محمد صغير
5: محمد صغير
4: سيدي يقولوا أهل الذكر يقولوا اللي ما ذاك الحب يسمى حيوان، واللي ما ذاكش وما جربش الصبر ما يعرفوش وما يديرش عليه.
3: سي محمد صغير بعد شوية على الحس. يا سي محمد صغير يظهر لي فما برش حس بحذيك. باهي
4: ما سمش البناء بعيد عليا.
3: باهي البناء بعيد عليك. باهي مثال شي
4: يلزم تقول باهي يا عباد
5: خليه كان يخدم بالحجر خليه.
4: لا يليق وينه
5: يليق.
6: اصبر اصبر عليه
3: ربيعينه ربيعينه ان شاء الله.
4: اي اصبر اصبر انتوا ثاني هاني صابر مره
3: باي باي نسمعوا فيك.
4: اسمع اختي ناس، انا جربت الصبر في ثلاثة حاجات. الصبر الحقيقي ما هوش صبر انت. اول حاجه يبوسك بالصح. اول حاجه جديت الخدمه بزر صغير عمره 18 سنه. أديت 20 سنة تحت في الدبوس. كل يوم نخرج نقول ما عش نرجع. وتم تكاكب المراحل بشوي بشوي بشوي بشوي اللي ضربت 36 سنة
3: ما شاء الله.
4: أي نعم، لأن علاش هذاك كله من الصبر. يعني صبر تم صبر وراه حاجة، يعني انتظر في حاجة. والصبر الثاني هو الفراق. أكبر حاجة دركت عليا في حياتي هو الصبر الفراق. صبر الفراق خايب خلاص وما يجدني فيه حتى واحد، وربي إن شاء الله يصبرنا وصبرك. وصبر الأخرى وقالوا سيدي علي مش نقوله ما نقولوش هذاك أخير.
3: يعطيك الصحة سي محمد صغير، إن شاء الله ربي يشدلك في صحتك يا سيدي.
4: وتحية المستمعين وكل
5: ورب يبارك فيك سي محمد صغير. واصبر على معلم سي محمد صغير.
3: واصبر على معلم وسع بالك.
4: انا صافين المهم انتم عاونوني شوي بركه ولك هو. ربي يبارك لكم يا سيدي وربي يصلح في الذريات.
3: شكرا لك خليك في الاستماع.
4: احسن متعه الانسان اذا كان صلح له ربي في الذريات.
5: صحيح
3: ربي يبارك لك فيهم ان شاء الله.
4: وربي يبارك لكم ان شاء الله وربي يهنيكم.
3: شكرا لك. عايش كسي محمد صاير خليك في الاستماع.
4: ربي يجيب الشفاء لمحمد صالح على كل حال.
3: ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله يا سيدي. شكرا لك سي محمد صاير يعطيك الصحه. راضي عنا تليفون اخر يستنى عنا زوج تليفونات. الو عسلامه. الو حياتي
7: داوي قلب العليلة حياتي داوي في ذل دار قصخة اللي تشفي قلب العليلة.
3: لطف عليك يا حيات.
7: لا باس
5: يا عيش حياتي.
6: لا باس يا عيش أختي. لا باس
3: مرحبا بك حيد.
7: اسمع نورتنا كل سبت ما نشتغل عليك بحاجتك متحصلش
3: يعايشك يا حيد يعطيك الصحة. نعرفك مستمعة وفية وأختنا ما عادش مستمعة فقط.
7: والله صدقتك من الصحة والله بارك الله فيك يا قلبي يصبر قدام الله ديك السادة والحال ويتعدى لازم الها والحال يتعدى والقلب يصبر والصبر امتحان ما عند ربي بابتلاء صبر وصدقني
3: يا اي صحيح صحيح
7: انا صبر كما تولد يا رب الصبر وانا قال له ربي
3: الله يرحمه
7: يرحم الموتى وابتلاءي وامرض امي الله يشفيها لي
3: يا رب يشفيها ان شاء الله
7: ترفع لك يا اين الغايه ما تنساش ما تمش الصبر اكثر من الوالدين يتوفوا لك يمرضوا
3: صدقني
7: ربي الصبر ربي يشفيها لي
0: ان شاء الله ربي يشفيها اختي حياة ان شاء الله ربي يشفيها
7: ان شاء الله يخلي عايز خويا الغالي راهو اللي عنده امي ولا مريض ولا يصبر يصبر يصبر عليا شوف انت تكبروا معنا ويرضيهم
3: هم صبروا علينا يا حياة وكبرونا وصهروا علينا وتعبوا يزمنا حتى نحن مثال احنا باللي نعملوا ما رجعوش راهو العشر متاع اللي عملوه معنا
7: وهزنا فوق دهورهم ومشوبينا وداوونا بخلاش نزيع وصغيرين وحالزين خلاش نخلوهم نحن يعني في الغالية
3: صحيح ربي يطول لك في عمرها ان شاء الله ربي يخليها لك الوالده ان شاء الله
7: ان شاء الله قد محبتكم انتم يعني ناس وسيدي علي في السيفان
3: عايشك يا حياتي عايشك قلب العلي لا تحضر هالك راضي من بعد سمعها لك من بعد انت تحبها برشا نعرف الاغنيه
7: انا حضرها لي نحبها برشا الاغنيه هذيك وقلت فكري يا بابا ناس فكر كي صبر والقوه سيدي علي يمكن ناس فكر الشده كي صبر تاع ربي
3: اي صحيح صحيح صبروا والقوه اي
5: ما يصبرش ما يجيش يا حياه
3: حياتي يعطيك الصحه على حضورك معنا وشكرا ليك
7: خليك المستمعين الكل وتسامر فاطمه الغالي في تونس اختي الغالي واللي كنتي وعم المنصف وقال مزيانه من رقاب وكل مستمعين يعني الغالي
3: تحيه لعم محمد المنصف تحيه كبيره ليه عم محمد المنصف من سند تحيه كبيره ليه ان شاء الله هو في صحه جيده سمعنا صوته
5: نوجه له تحيه سي محمد المنصف متقاعد زميل متقاعد
3: اي تحيه ليه عم محمد المنصف انا برشا ما سمعناش صوته
7: المستمعين الاوفياء ربما جاب الله كل المستمعين وربح ورفع عباسي ربح
3: تحيه ليها ما سمعناش صوتها ربح اليوم ان شاء الله تحصل علينا
7: محمد البحر يا رب في المصحه ربي ان شاء الله يرضى عليك
3: تحية لمحمد البحري زادة تحية لكل مستمعينا لو فيها يعطيك صحة على حضوركم معنا شكرا ليك وإن شاء الله نهاركم نسعد ليام وربي يفضلك الوالدة راضي عنا تليفون آخر باش ما نتعصفوش على التليفونات اللي يستنوا فينا ألو عسلامة

0: يا نان دام جاتر.
1: هذه يظهر لي عايش سوسة.
0: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، ومرحبا بيك، وراني توحشتكم وانتم نسيتوني.
1: عيسوسة اصنحوا لك يا عيسوسة،
0: وصحوا لك يا نسا بنتي.
1: عايشك يا عايشة، شكرا ليك، يعطيك الصحة.
0: ليك
1: دخلة دخلة فنية هذه نتاع فنانة.
0: لا قد ما نطلب ما نتحصلش.
1: هاك تحصلت علينا اليوم يا عايشة.
0: بعد زو تليفونات الصور شو.
1: اصبر
2: اصبر يا عايش.
0: تحية والاخر اللي معاه
1: سشي باني، سشي باني الربعي، سشي باني
0: الربعي، ان شاء الله مرحبا بيه
3: وبيك يا عايش.
2: ربي يبارك فيك يا عايش، راك بخيله انت يا عايش، راني نعرف عندك صويت وتعرف تغني وتعرف تخرف وتعرف تنسجي.
0: الصباح نص ما تحصلت.
2: اي انت عندك راهو عندك كل شيء، انت غير انت بخيله.
0: انا الخير والبركه ان شاء الله. والله
1: هو مريضه شويه عايشوشه، ديما تقول راني مريضه، صوتي تاعب اليوم.
2: هي ديما مريضه
1: ولو انه عندها صوت سمح ياسر.
2: لا تغني.
0: عايشك يا نسى الشمحه، عايشك.
1: عايشوشه تو سمعتنا كان انا دم قتل، راهو قتلني عز الحبايب خاب فيهم ظني.
2: يا عايش.
1: هيا يا عايشوشه، الرساله ذي لشكون؟
2: اسمعني. عندك اسمعني، عندك شغنايه نتاع الصبر، على الصبر بتاع النساء، بتاع الجحاف،
1: بتاع الجحاف،
2: بتاع الجحاف هذيك،
1: اي بتاع الجحاف، بتاع الحفالي، بتاع النجمه.
2: اي
1: اي ترى عيسوس
0: زعما اكل غنيه بتاع صليح، يقول قالوا لي يصبر الصابرين ينالوا من الصبر والايام طوالوا.
1: اي
0: صبرنا والايام طوالوا. اي بالحق ما عدوها لي هذه بتاع شو اسمك بتاع القصرين.
2: اي
1: شكونه؟
0: كان ندم
1: قتال. الجمعي العماري. اي راضيه تفكر فيا تقولي الجمعي. تحيه لي صديقنا الجمعي العماري، ان شاء الله يكون حاضر معنا مره في النجمه، لانه بالحق من الاصوات البدويه الجميله جدا. داير
0: السند للنجمه،
1: السند باين برمجين ان شاء الله. السند يا عايشوش.
2: يا عايش.
0: نعم
2: نسقنا انت سارة تنجو للنجمة،
1: ونحبوك تلبس العربي، ونحبوك تخطف يا عيسوس.
2: تحضرنا اسميني، تحضرنا فنانين، وتحضرنا
1: وتخطف، نحبها تخطف.
2: وتخطف وتحضرنا مجموعة باهية.
1: نطفع عليك يا عيسوس، يعطيك الصحة، فرحانين برشا سمعنا صوتك. تعرف التليفونات تخلينا
0: حسبت عليك النوسة بنتي، والله نحبك برشا.
1: يا عايشك يا عايشة، يعطيك الصحة يا لالا.
0: زملائك تحيي الكمال كل عدوي غنيتي يا ذيب ربي.
1: باهي نسمع الجمعي من بعد. يا راضي عندك زوز طلبات يا راضي، ما يسالش وسع بالك معانا.
0: راضي اقول لك علاش بنتي تحيي لي.
1: يا عايشك، شكرا لك يا عايشة، يعطيك الصحة. راضي على تليفون اخر يظهري. الو عسلامة. الو عسلامة، يظهري خطر تليفونات برشا. اي الو عايش
4: حنانة لاباس.
1: عسلامة زينة، مرحبا يا أمي زينة، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، ونشرفوا بالزملاء اللي حذاك.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. عايشك يا زينة. أمي زينة عايشك.
4: نشرفوا بهم مهما كان بلادنا ووطننا وتونس، ويا تحيا تونس.
1: يا عايشك زينة، راه غنى عليك فريد الأطرش يا زينة.
4: هاي
2: وعلي الرياح. زينة يا بنت الهنشير.
1: اي بنت الهنشير ولا لا يا زينة؟ عندك هنشير ولا
4: لا؟ الهنشير ما عنديش، ماشي عند وجه ربي.
1: زينة
4: اهلا.
1: اي كيفاش توا الصبر؟ اش عملنا في الصبر يا زينة؟
4: صبر سمح بنتي، سمح الصبر التحدي. من اللي عمري 9 سنين وانا صابرة، حتى لين توليت عمري 76.
1: ما شاء الله، ربي يطول في عمرك.
4: الحمد لله.
2: مشيتش لفريقيا زينة؟
1: مشيتش لفريقيا؟
4: لا لا. والله ماني جريدية، انا تبع الجريدية.
2: الجريدية ما يمشوش، يجوهم الجريدية،
1: يجوهم يهزوا الدقلة.
2: هيك
1: اي يبدلوا القمح بالدقلة.
4: نتمنى الشفاء العاجل للربيع من نفط. انت ما
1: تحيه للربيع.
4: اي ومحمد الصالح شكري، نتمنى له الشفاء واللي يسمع فينا كله منوبيه وكل ان شاء الله يسلم.
2: محمد بحري ثاني، محمد البحري ثاني، نتمنى له الشفاء ان
1: شاء الله ربي يشفيه.
4: نتمنى له الشفاء ان شاء الله، محمد البحري ان شاء الله.
1: زينه
4: اسمعي والصبر بنتي.
1: اي زينة الصبر تو كان يسر فيك سيد علي يقول لك مشيتش لفريقيا، قلت له ما مشيتش. كيفاش قبل تتذكرش طفولتك وصغرك؟ يعني ما كنتوش تتنقلوا، ما كنتوش تمشوا من بلاصه لبلاصه، ما كنتوش تسافروا، ما
4: لا من دقيش ترسينا في المتلول اللي جابني مكتوب ربي والمضيلة.
1: هاي
4: هاي لا وما الصبر صابرة ميمتك صابرة صابرة خليت الراجل ما يخدمش وجبت عيلة وكبرتهم وقريتهم ووصلتهم بالصبر ابني
1: هذا هو الصبر
4: وخدمت عليهم وخدمت عليهم وصبرت الحمد لله. أنا بنتي نعطيها لك فكرة بنوي التو ما يصبروش
2: أي صحيح
4: ما يصبروش بنوي التو شد كل شيء تو حاضر كل شيء احنا عدينا نعدوا باللي يجي نعدوه بعضنا نقلقوا الراجل ولا نقولوا له جيب ولا جيب ولا جيب ولا شري لي كرهبة ولا عمل لك الحاجة اللي أنا دي كل ما نعمليش أنا حاجة على قد جرمي تمشي على قد جرمي كبرتهم كبرت معمر يخدم تبارك الله
1: بفضلهم إن شاء الله
4: أيوة عندي إسماعيل يخدم في الكوبانية لبس عليه عندي محمد ربي نوب عليه إن شاء الله بخيمة وعندي البنويت معرفين في ديارهم صابرين كيفينا
2: ربي يفضلهم
4: لك
1: ربي يفضلهم لك إن شاء الله ربي يخليك ليهم أنت زادة كبرتهم وصارت عليهم وتعبت عليهم ووك ما شاء الله شفتهم كبار حتى هم أكيد لو عندهم صغيرات ربي يفضلهم لهم زادة يتعلموا منك يتعلموا منك الصبر وبش يعلموه لأولادهم إن شاء الله إن شاء الله مذرية صالحة
4: إن شاء الله
1: إن
4: شاء الله عايش غناية صبر الرباعي خوص ما صبر غناية صبر الرباعي أي غناية
1: بي راضي طلبنا برشا طلبات شلي كافينا الوقت لأنه ما عندناش برشا وقت
4: أنت أسم هنا كان لقيت الوقت كما كانش
1: الأسبوع الجاي
4: نعطل اللي ورايا
1: إذا كان مش إذا كان مش اليوم إن شاء الله نسمع حويجة لصابر المرة الجاية باهي راضي ما زال عنا تليفون باهي خلينا نمشوا لبيت القصيد ما عادش عنا برشا وقت لأنه تقريبا وصلنا نهاية البرنامج سي شيباني يظهر لي عندك ما تقول برشا عندك ما تقول
3: أي توا في الموضوع شاسع وهنا حاولنا نمشوا من الذاكرة وموروثنا الشعبي قيمة كبيرة ياسر في الصبر نحاولوا كما قلنا نرسلوها لبنان وجينا جديد باش يتحلى بها وتولي سلوك يومي وعادة وراولي ربي على الصبر واحد بحاول الله يربح في تربيته وتبقى ذرية صالحة ونشان فيه ننتقل البيت القصيد اللي هو موضوع يشمل القصايد كما قلنا بيت تشمل القصايد في مراوحة بين السيد علي البيت الأول ما يبعدش ياسر على نفس الموضوع يقول له فيه من يحسك كيما انت تحس فيه من يزيدك على الغصايص غصة كيف يحس انت البشر تكون ثم تكافؤ والتبادل الاخذ والعطاء جي نفس الاحساس وثم اللي يزيدك على الغصايص غصة انت مكمل يزيد يكمل عليك
2: خفف عليك
3: خفف عليك الثقل وخفف اما ثم من
1: يزيدك على الغصايص غصة
3: يزيدك على الغصايص غصة تفضل سعلي
2: الصبر فيه مودة هو طبيب القلب وقت الشدة
3: صحيح
2: الصبر هنا شفت كيفاش قارنوا ديما بالمودة الصبر ديما يقولون بحاجات الباهية هنا قارنوا بالمودة ويمثل هو الطبيب طبيب القلب وقت الشدة
3: وقت الشدة وقت الشدة وقت الشدة هو اللي تلقى الحل ما عندك حل آخر هو الحل
1: نقول زادة نوسع في بالي قداش نوسع في بالي ما بين الجيالي نصبر ونعاني في الويل نحمل ونكالي ملي في المكنونة سالي شي ما يحلالي حتى رقاد منام الليل نحسب أموالي وذراعي واللي في حالي نحسن فقوالي وما ندفعش جواب عطيل لكن يا رجالي قاعد نتفكر بخيالي والفكر غدالي نلقى الناس معايا تعيل
2: دي مشاركة الآخر
3: أي كي أراو كده تشاركة تقسم عليها تقسم عليها العبء يقول لك اللي دفن والديه دفن عزة وبالسيف يرجع عثقيل يهز
2: شفت المسؤولية كيفاش ترجع
3: كان عايش في عز وكان عايش في كذا وما يدريش هو الثقل ولا بتاع هذيك المتحمل وقت اللي يمشوا تيرجع هو على الثقيل يهز ثقيل مش بشرط هي كان حمولة راه ثقيل في الراية ثقيل في الموقف ثقيل في الخدمات ثقيل في الحوايج اللي خلاها له من إرث من علاقات هذاك ثقيل يرجع عليه يهز عادي ويتحمله شوف قديش كان مالي بلاصة باباك ولا أمك كذا
1: ما يحس بالفراغ هذاك كان
3: دفن والديه دفن عز وبالسيف يرجع ثقيل يهز مجبور
2: مجبور
1: لما يلزم يهز المسؤولية
3: لا يلزم يتحمل عادي ولا يولي يطيح عليه ثقيل
2: النهار اللي أنا النهار اللي توفى الوالد
3: الله يرحمه
2: حسيت روحي كبرت وقتها كبرت حسيت روحي كبير قبل نشوف روحي صغير أما وقت اللي توفى حسيت روحي هنا كبير حسيت بعمري أني هنا كبير فعلا لأني ثم مسؤولية باش تتشال منه هو باش تحملها أنا وأي إنسان معناه يعيش مع والديه ويفقده هذيك سنة الحياة يحس بالمسؤولية تنتقل من من والديه اليوم. سي شيباني عندك
3: زيدنا
2: يقول الصبر فضل عايد يعين صاحبه يحصل معها فويد. الصبر فضل عايد يعين صاحبه يحصل معها فويد. أنا الفايدة ديما تحصل
3: باش ترجع ليه معناها
2: الصبر
3: باش ترجع مهما يكون يؤدي هو باش يتجاوز هذيك المحنة وبتحملها باش يرجع بعد الراحة وباش يرجع تيفوتها الأزمة هذه. في نفس ال في نفس التوجه لكن كيف قضايا متعرض لإحساس يقول لك ما زال كيف اليوم كيف البارح وما زال نفس الجرح نفس الجرح. فهمتني؟ عد نفسه الوتيرة اللي عايش به
2: معناها قاعد
3: زي كيف اليوم كيف البارح
2: كيف اليوم كيف البارح
3: ما زال نفس الجرح نفس الجرح.
2: نفس الشيء راهو هنا وقت يقول نفس اليوم نفس البارح مش وقت الليله
3: ولا لا لا لا لا لا
2: زمن ممتد انا غير
3: لا لا زمن
1: مش وقت محدد
2: يعني اي مش وقت محدد
3: صحيح.
1: باهي هذه تقريبا ما زال عندكم
2: يقول الصبر يا نشادة في هجر ومنافع تفيدك زاده. الصبر يا نشادة في هجر ومنافع تزيدك زاده تفيدك زادة. يعني دائما مربوط بالأجر ومربوط بالفرحة ومربوط أنه ديما وراه فرح تعب والفرح
1: إيه؟
2: كما المطر ديما وراه الاخضرار وراه
3: بعد الشتاء وبعدك الجفاف الإنسان تصير عاد والتحول هذا كي يغير في نفسيته ويغير في
1: به يظهر لي معاش عنا برشا وقت عنا مكالمة خلنا ناخذوها ونختموا بها لقائنا ما زال الموضوع بحر متاع حديث ما زال ناخذ المكالمة راضية. ألو عسلامة.
5: ألو
1: ألو عسلامة مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام مرحبا تفضل.
5: هذا والسيدات المستمعين والمستمعات الأوفياء إلى إذاعة قصة حقيقة إذاعة قصة من الاستماع إلى الاستمتاع ومن الإمتاع إلى الإبداع. أخوك عبد العزيز عكروتي من الرجال.
1: مرحبا سي عبد العزيز مرحبا بيك وفرحنا برشا كلامك
5: عايشك. اي المره الثانيه دي ثاني حلقه المره اللي فاتت افتقدناك ماكش موجود حاجه مفيده.
1: اي تحيه المفيده اللي عوضتني الاسبوع اللي فات. تحيه زميلتنا مفيده ابو ملاسه. هاو ميسيلش راه ساعات هكا شويه التزامات خلينا نبعدوا شويه. اي
5: اي اي اي انا والله يعطيك الصحه رو من اول الحصه مطلب ولكن قالوا لي يستنى خير من يتمنى.
1: ماشي
5: على كل حال الاخوه الكل شاب على النقاط وعلى الصبر ولكن كم حاجه برك ما تطرقناش ليها معناها الصبرين على البلاء بانواعه اخوينا في غزه على الحرب على الجوع على العطش على كل
1: كان أشار لها سي شيباني هذه في بداية الحلقة قال راهو يظهر لي تعلموا الصبر من أخواننا في غزة لأنهم هم هذوكم مثال الصبر مثال التحمل مثال الصبر على الشدائد والقوة اللي عندهم إن شاء الله ربي يعطيهم القوة. أي
5: اي هذاك اللي حبيت انا نقول معناها احنا نقول البلاءات هنا الكل في العالم العربي
1: ما تسوى شيء
5: ولكن ولكن اكبر صبر معناه اخوانا في غزه ما ريت القصف ريت العطش ريت معناها البلاءات كامله حقيقه شيء يشرف هذاك الصبر وهذاك الجهاد وهذاك النضال وانا يفكرني معناها في الصحابه. هذا الشيء اللي حبيت فهمت ولا
1: شكرا لك سي عبد العزيز يعطيك الصحه لحضورك معنا شكرا لك ان شاء الله.
5: الله يخليني حي حي
1: طبابي
5: هاي نسمع فيها وسيب الجاسم هنشيلي الجمعة اللي فات كان موجود معاك والإخوة اللي عارفوا عبد العزيز عكروتي والناصر اللي جادري ومصب بن إبراهيم بن محمد صالح العكروتي. شكرا شكرا
1: شكرا لك سي عبد العزيز تحية كل مستمعينا وأهلنا في الرقيب. تحية للرقيب المزيانة اللي فيها برشة تراث وفيها برشة فن وإن شاء الله نزوروها قريبا. يعطيك الصحة سي عبد العزيز. هكا راضي يذولي نوصلوا لختام حصتنا اليوم. شكرا لكم يعطيكم الصحة. موضوع بحر متاع حديث وما نجمناش يظهر لي أن نكفوه حقه في الساعتين هذوما. سيد علي
2: ما نجموش نوفوا حقه ولا الموضوع لأنه موضوع كبير وفيه برشا جوانب. إن شاء الله في حصة أخرى نجموا نطرقوا الجانب آخر ونعطوا حقه.
1: نحيوا
2: بالمناسبة نحيوا راضية ونحيوا عبد النبي ونحيوا سي كمال التومي وإن شاء الله في مناسبة أخرى نلتقي في حتى أخرى
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله في حصص قادمة أخذوا مواضيع أخرى ذات صلة نأخذها من موروثنا الشعبي ونقول لهم لو كان مش الوقت مر فراع الحباب ما نغفل عليهم ساعة. تبقوا ديما حبابنا وتبقوا ديما غراب منا وإن شاء الله ما نقطعوش عليكم إن شاء الله ديما في اتصال بيكم تلقوا كالمواضيع الشيقة والمواضيع تخليكم باتصال دائما بتراثنا وموروثنا الشعبي الجميل مشكورين سيدي وان شاء الله نكون خفيف ظل عليكم.
1: شكرا لك تعدى الوقت في سامعكم. مشكورين سيد علي والسي الشيباني، تحيه لكم، تحيه للراديه، تحيه لعبد النبي طاهر التحق بينا، تحيه الكمال اللي امن مكالمتنا الهاتفيه. نستعطيكم موعد ان شاء الله في موعد اذاعيه قادمه ان شاء الله. نهايه اسبوع مريحه للجميع. راديه من عندك مسك الختام الاغاني. شكرا لك، تحياتنا لكم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان
0: الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبور
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، البطولة اليوم تسانف نشاطها بالجولة الخامسة، الدفعة الأولى في رادس أو يكلون المقابلة دون حضور جمهور. الترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي، وفي ملعب 15 أكتوبر النادي البنزرتي مع الاتحاد المنسيري. في المهيري تقدم ساقي الدائري يستضيف النادي السفاقسي، وفي ملعب 7 مارس في بنغردان اتحاد بنغردان مع النادي الأفريقي. نذكر غدوة في ملعب المتلاوي نجم المتلاوي مع الملعب التونسي، نجم الساحلي مع نادي حمنانف، شبيبة العمران مع مستقبل المرسى في ملعب الشادي زويتن، وفي مركب عبد السلام كازوز ترجي جرجيس مع أمل حمام سوسة. في المحترف الثاني لكرة القدم، الجولة الثالثة ذهاب من البطولة، دفعة الأولى اليوم بالنسبة للمجموعة الثانية. اليوم انطلاقا من 2:30 إلى الرديف مع النادي القربي. باش نرجع بعد نعطيكم برنامج المجموعة الثانية اللي باش تلعب غدوة. بالنسبة لليوم في المجموعة الأولى انطلاقا من 2:30 مستقبل سيمان مع جمعية مقرين، النجم الخلادي مع الرلوي، الملعب السوسي مع بعث بوحجلة، مكارم المهدية مع هلال مساكن، ومستقبل جابس في جابس مع هلال الشاب. بالنسبة للمجموعة هذه كمل مقابلتها غدوة سبورتينج بناروس مع اتحاد تطاوين، ومحيط قرقنة مع كوكب عقارب. نرجع للمجموعة الثانية، بقية الماتشات غدوة في الكاف، أولمبيك الكاف مع قوافل القبسة انطلاقا من 2:30 في نفس التوقيت في مدنين، أولمبيك مدنين مع مستقبل القاسرين، ملبوشان مع الملعب القبسي، وجي اس كا شبيبة القروان مع اتحاد قصر الساف. المكنين مع جندوبة الرياضية في العجمي سين بمكنين، وفي مركب طريق بوليفا أولمبيك الكيف بالنسبة للمقابلة هذه مع قوافل القبسة كما ذكرنا، وفي ملعب فرحات حشاد بيريانا جمعية ريانا مع القلعة الرياضية. بالنسبة لفريق الارضيف مباراة اليوم باش تعرف عودة كل منتهى جديدي وجاسر القبلاوي بعد تعافيهم من الإصابة اللي تعرضوا لها في لقاء من البوشمة. في المقابل المقابلة باش تعرف غياب الجناح أيمن القاسمي اللي تعرض لإصابة واللي تستوجب راحة من أسبوع لعشرية. ما بالنسبة لفرق الرابطة الثالثة المستوى الأول والثاني اللي بدأت تحضر لانطلاقة البطولة، اليوم فما مقابلة ودية انطلاقة المساعتين باش تجمع فجر الكتار بالملعب القفصي في ملعب المرحوم بشير بالعيد بالكتار. نحكو على الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اللي اعلن عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الفار في دوري المجموعات من بطولتي دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية، في خطوة جديدة لتطوير التحكيم وتقليل الاخطاء المؤثرة في المباريات خلال الدور هذا. نذكر انه هذه المرحلة هي الاولى من نوعها اللي باش يتم فيها تطبيق الفار منذ دوري المجموعات، منذ بداية الاعتماد على هذه التقنيات في مقابلات دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية. نذكر انه كان يتم اعتماد تقنية الفار في الادوار المتقدمة من زوز مسابقات هذوما، باهي حاجة باهي اليوم من الكاف، وقرار مهم جدا انه يتم الاعتماد على الفار في دوري المجموعات لتقليل عد اكثر ما يمكن من عدد الاخطاء التحكيمية واللي تصير بكثرة في الحقيقة من الحكام الافارقة. الاخبار هذه واخبار اخرى ديما على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. هذه اجمل تحيات حيدرون، الى اللقاء.
1: فلاش سبور الاجراءات الجديدة لتعزيز حماية الاطفال من مخاطر الانترنت، العلاقة الخفية بين الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الماء، مخاطر الاستدراج في الفضاء السبراني نحو المواد المخدرة والممنوعة. اليوم في تكنولوجيا نيوز من 5 إلى 6 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام، منتصف النهار.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تم يوم أمس افتتاح نادي الشباب الريفي بمنطقة سمينية بمعتمد سيدي عيش والمندرج في إطار دعم الأنشطة الشبابية وتعزيز المرافق الترفيهية والرياضية بالمناطق الريفية. تستعد ولاية القصر لانطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج يقدر بنحو 100,000 طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الماضي، وذلك نتيجة تأثير موجة الحر خلال الصائفة وتساقط البرد ما خلف من أضرار على صابة الزيتون. بولاية سيدي بوزيد من المنتظر أن يصل إنتاج صابة الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي 2026-2027 إلى حوالي 350,000 طن حسب ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقر الولاية وخصصت للاستعداد لموسم جني الزيتون بالجهة. انطلقت صباح اليوم السبت بالعاصمة فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029 والذي يتواصل يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. في أخبار العالم، قتل وسب عشرات المدنيين اليوم السبت جراء غارات وهجمات روسية استهدفت مدنا وبلدات أوكرانية عدة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 560 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق عدة في روسيا وشبه جزيرة القرم وبحر أزوف والبحر الأسود. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات المخصصة ليه وتقييمه للخطر قداش بعيد عليه.
6: رفيق الطريق. على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عن نجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
7: ما تترددش باش تطلبنا وتشارك معنا في تحديات الأسئلة على 76-226-600.
8: أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

السبت 10 اكتوبر 2026 مسامي مسامعتي العدقصة، مرحبا بكم، طابت ظاهرتكم جميعا، صح لما امتاعكم اذا كان كنتم على مائدة الفطور ان شاء الله صحة وبشفاء لكم. هذه بعد قفصة معكم ترافقكم كل سبت من نص النهار حتى للمدي ساعتين. اليوم معكم رياض دبوبي في تعويض زميتي فاتن هنشيري، مرحبا بكم. كالعادة الربح ما يوفيش مع إذاعة قفصة على 31 376 730، عندكم 100 الرقم من 1 حتى 100، تختاروا الأرقام اللي تحبوا تلعبوا عليها. إذا كنت باش ترشح معنا للفوز ب 100 دينار يزمك تتحصل على زوز نقاط، عندك الحق في 3 أسئلة، عندك الحق في 3 أسئلة، كل سؤال فيه زوز اقتراحات متنوعة، الأسئلة ما بين العلوم، التاريخ، الجغرافيا، المواقع، الشخصيات، ثقافة عامة، نحب نختبركم فيهم في هالسيوعتين من البث المباشر. يرافقني كل من موقع زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي. لسعد قروي باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية على 31 376 730. معنا اليوم طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، راضي العياري في الإخراج التقني، ورياض بوبي معاكم قدام الميكرو، مرحبا بكم. 31 376 730، نمشي معاكم النغم ونبدو نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية.

0: أداة تحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.
1: خليك الرابح على إذاعة قفصة، رقم التليفون 31-376-730. باش ترشح معنا لعملية القرعة والفوز بمية دينار، يلزمك تتحصل على زوز نقاط، وعندك الحق في ثلاثة أسئلة. ثلاثة أسئلة باش نجم تتحصل على زوز نقاط، باش نجم تكون من بين المترشحين والرابحين معنا بجائزة الحصة لليوم المهداة من إذاعة قفصة. يلا نبدو معكم مع أول المتبرين. أهلا وسهلا.
2: عسامة،
1: عسامة مرحبا بيك. كانت نقصوا في الراديو اللي تسمعوا فيها توا، نقصوا في الراديو تسمعوني كلمة التليفون باش نجمو نسمعوا ونفهموا بعضنا. يا سي يوسف، هاي
2: بعيد عليه الراديو.
1: هاي سي يوسف، هاي
2: 61.
1: رقم 61. السؤال، في أي ديوان شعري نشرت لأول مرة قصيدة إرادة الحياة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي؟ الاحتمالات: ديوان أغاني الحياة، وإلا ديوان تخيلات شاعر؟
2: ديوان أغاني الحياة.
1: والجواب؟ والجواب صحيح. نشرت قصيدة إرادة الحياة اللي تحتوي على البيت الشهير إذا الشعب يوما أراد الحياة ضمن ديوانه الشهير أغاني الحياة، اللي يعتبر من أبرز أعمال الشعر العربي الحديث. يلا الرقم الثاني يا سيوسف.
2: 65.
1: يلا نشوفه معاك. رقم 65. من هو الأديب العربي الذي نال جائزة نوبل في الأدب عام 1988؟ نجيب محفوظ وإلا طه حسين؟
2: نجيب محفوظ.
1: نجيب محفوظ والجواب. برافو عليك، تدخل معانا للقرعة سي يوسف مدام عندك زوز نقاط. شكرا ليك. نمشي معاكم للمتباري رقم 2. أهلا وسهلا. مرحبا، نهارك زين. شكون معانا؟ شكون بالهوشات؟
3: راضية بالهوشات مرديف.
1: مرحبا يا راضية،
3: يعيش في الرياض.
1: يلا راضي، من 1 حتى 100.
3: 68.
1: 68.
3: أي.
1: يلا نشوفوا رقم 68 والسؤال، ما هو البحر الشعري الذي نظمت عليه قصيدة بانت سعاد لكعب ابن زهير؟ الاحتمالات: بحر البسيط وإلا بحر الكامل؟
3: نقول البحر الكامل.
1: بحر الكامل والجواب. قدمت هذه البردة الشهيرة التي مدح فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بحر البسيط، وتعد من أمهات القصائد في التراث العربي الكلاسيكي. يلا نمشوا للإجابة والسؤال الثاني. يلا
3: 14.
1: نشوفوا ترى رقم 14. شوفوا رقم 14. أي من الروايات التالية تعد أول رواية تونسية مكتوبة باللغة العربية تطبع وتنشر رسميا؟ رواية الطليعة للهادي العبيدي، وإلا رواية فتاة قرطاج لمحمد البشير خريف؟
3: فتاة قرطاج.
1: تقول فتاة قرطاج والجواب؟ الإجابة هي تعتبر رواية الطليعة الصادرة عام 1930 للأديب التونسي الهادي العبيدي من أوائل الروايات الروائية التونسية المكتوبة بالعربية الفصحى في العصر الحديث. شكرا لك راضية، بما أنك عندك زوز إجابات غلطين يعني باش نعطوك الفرصة الثالثة وانت يلزمك تكون عندك زوز نقاط. شكرا لك راضية. نمشي للمتباري رقم 3. أهلا وسهلا.
4: ألو، عسلامة ريال.
1: نهارك زين، مرحبا.
3: نو.
1: شكون معنا؟
4: مصطفى البحر.
1: منين سي مصطفى؟
4: من جبنيان ولايه الصقر.
1: مرحبا. هاي سي مصطفى. سي مصطفى وحدك ولا بحدك شكون؟
4: لا وحدي.
1: به يلا سؤال رقم
4: 17.
1: نشوفوا سؤال رقم 17. في النحو العربي ما هو اعراب المخصوص بالمدح او الذم بعد نعمت وبائست؟ الاختيارات: الاختيار الأولاني مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف وإلا مفعول به منصوب؟
4: مبتدأ مؤخر.
1: والجواب يجوز فعلا في المخصوص بالمدح أو الذم، مثل نعم الرجل يزيد، أن يعرب مبتدأ مؤخرا مرفوع والجملة قبله خبر. شكرا لك. يلا نمشوا للسؤال الثاني.
4: 37.
1: شوفوا معاك رقم 37. ما هي المعاهدة التي أنهت رسميا التواجد العثماني المباشر وأعلنت الحماية الفرنسية على تونس عام 1881؟ الاقتراحات معاهدة باردو وإلا اتفاقية المرسى؟
4: معاهدة باردو.
1: برافو عليك يا سي مصطفى، وتدخل معنا للقرعة. وقعت معاهدة باردو قصر سعيد في 12 مايو 1881 بين بيت تونس محمد الصادق والجمهورية الفرنسية، مما فرض الحماية رسميا. شكرا لك سي مصطفى، تدخل معنا للقرعة. يلا نواصلوا معكم مع الإيقاعات والأنغام في خليك الرابح.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

الناس وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجي بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

ما تترددش باش تطلبنا وتشارك معنا في تحديات الأسئلة على 76-226-600. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: إذاعة قفصة معكم في رحلة الألعاب والمسابقات والجوائز المنوعة اللي تلافقكم كل سبت من نص نهار حتى للمري ساعتين. يلا نواصل معكم. قانون اللعبة سهل برشا، عندكم 100 سؤال من واحد حتى لمية. إذا كان تجيبوا زوز إجابات صحيحة يعني زوز نقاط ترشحوا معنا للقرعة، عندكم الحق في ثلاثة مرات، ثلاثة أسئلة. إذا كنت حصلوا على زوز نقاط تترشحوا مباشرة لعملية القرعة، وجائزتنا لليوم 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة. يلا نمشوا معاكم للمتباري رقم 4. يلا ألو، أهلا وسهلا. صباح الخير، نهارك زين، صباح الورد.
1: أنا أمل عبدلي.
0: مرحبا أمل، أهلا وسهلا. أمل شاركت في البرنامج قبل ولا أول مرة؟
1: لا أول مرة.
0: مرحبا بيك. يلا أمل لي من 1 لـ100 دون أرقام 61 65 68 14 17 37، أضم أرقام خرجوا
1: سبيل 1.
0: يلا نشوفه معاك رقم 1. السؤال، ما هي الدولة الإفريقية التي تعتبر عاصمتها أديس أبابا ومقر للاتحاد الإفريقي؟ الاختيارات إثيوبيا وإلا كينيا.
1: كينيا
0: هو الجواب. أديس أبابا هي عاصمة إثيوبيا، وتكتسب أهمية سياسية كبرى لكونها المقر الرئيسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي. أمل مازالوا لك زوز فرص، إذا كان تحب تترشح يزمك تجاوب عليه مصحة ما فيهاش باهي. يلا أمل لي نمشي الرقم آخر. أي 18. يلا السؤال، في أي سنة ميلادية تم فتح القسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح؟ الاختيارات 1453 ميلادي وإلا 1516 ميلادي. يلا أمل ركز مليح يا أمل، يلزمك تجاوب إجابة صحيحة السؤال هذايا والسؤال الجاي باش نجم تترشح معنا. يلا أمل، أمل يا أمل وين مشيتي أمل؟ يلا شيء طيب أمل، يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
2: ألو، صباح النور.
0: نهارك زين، مرحبا بيك.
2: مصباح السرور والأنوار والأزهار خويا رياض، ليك والخويا سعدون الغالي وكل الفريق العام معاك هذا القيلول الخريفية.
0: مرحبا سلبية زهو.
2: أي
0: شنو حوال المريطبة؟
2: لاباس، ناقصة شوية مطر الحمد لله، لاباس يا ربي
0: وليك إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يلا سلبية، يلا حاضرة سلبية.
2: إن شاء الله يا تكون يا على العارضة
0: أي.
2: في الشبكة، فوق الشبكة لا يا على العارضة يا في الشبكة.
0: يلا شلبي ياي من 1 لـ100.
2: 50.
0: يلا نشوفه معاك رقم 50. السؤال، ما هو أطول نهر في العالم من حيث الامتداد الجغرافي؟ الاقتراح الأولاني نهر النيل وإلا نهر الأمازون.
2: نهر النيل.
0: نهر النيل والجواب. يتدفق نهر النيل في قارة أفريقيا لمسافة تتجاوز 6.150 كيلومتر حتى يكون أطول نهر، أطول أنهار العالم، متجاوز الأمازون في الامتداد 6.650 كيلومتر هو الطول متاع مسافة النهر هذا. يلا نمشوا للسؤال الثاني.
2: أه.
0: يلا
2: رقم 12.
0: شوفوا رقم 12، في أي عام هجري وقعت غزوة بدر الكبرى التي تعد أول معركة فاصلة في الإسلام؟ السنة الثانية هجري وإلا السنة الرابعة هجري؟
2: يا رب يا رب،
0: السنة الثانية هجري. زعمة يا شلبية نقولوا لك مبروك عليك تترشح معانا، وإلا باش نقولوا لك رد بالك يا شلبية. اسمعني قبل كل شيء، انت متغديه ولا تغديت ولا مازلت
2: غديتي بعد قريب؟
0: اي خاطر ما نعرفش كان اجابه غلطه تولي تتقطع الشهيه واحنا ما يساعدناش. ها هاي شلبيه، يلا الاجابه متاعك.
2: رابعه هجري.
0: مثبته؟
2: والله الله اعلم.
0: تقول رابعه هجري والجواب لا لا لا لا يا شلبي اسمعني، مزيت لك فرصة تو، اسمع ما فيش تو، يزمك تجاوب صحيح باش نجم تترشح، تو عندك نقطة انت. اي يلا هاي
2: رقم خمسة
0: حاشا يعني. رقم خمسة شنو الغداش طيب انت تو؟ كسكسي. اي رد بك تحرق قعد الغداء وتقعدك العائله من غير غداء في ايش يزمك تجاوب اجابه صحيحه تو؟
2: والله كهو ثانيه هجري بعد وبعد بدلتها والله
0: اي نعرف وما ركز لي امورك اي يا شلبي
2: روغت بي روغت
0: بي هذيك خدمتي باش نروغ بيك يا شلبية، وانت يزمك تكوني ثابته على القرار نتاعك وعلى الاجابه نتاعك.
2: هو يلا اللي لعب الحق يعرف يراوغ.
0: اي شلبية رقم خمسة، السؤال: من هو الصحابي الجليل الذي لقب بسيف سيف الله المسلول؟ الاقتراحات: خالد ابن الوليد وإلا أبو عبيدة ابن الجراح.
2: خالد ابن الوليد.
0: مثبتة؟
2: يا بلال
0: يزمك تكون راكسة. شكون بلال؟
2: بلال ولدي.
0: بلال يا بلال قريتها يا بلال هذه ولا ما قريتهاش؟ فانا صفحة قريتها يا بلال.
2: قال لي شنو هي بالضبط؟
0: من هو الصحابي الجليل الذي لقب بسيف الله المسلول؟ خالد ابن الوليد والا ابو عبيده ابن الجراح؟
2: خالد ابن الوليد. بلال قال.
0: والجواب بلال قال خالد ابن الوليد والجواب برافو يا بلال. شلبية اليوم باش ترشح معانا للقرعة ومبروك عليكم الغداء ان شاء الله، المهم يطيب بالغداء و عايشك عايشك عايش اختي. تحية ليك شلبية المترشحة معانا للقرعة ان شاء الله. يلا نمشوا للمتباري الموالي. الو
2: روغت بيك
0: المرح. الو مرحبا عايش
2: يسرك.
0: الو عسلامة.
3: الو عسلامة
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: لاباس حالكم؟
0: الحمد لله. شكون معانا؟
3: حسن عليبي.
0: منين سي حسن؟
3: من عليا.
0: يا سي حسن زعما تترشح وتخلط على شلبية وعلى يوسف وعلى مصطفى؟ نعم ام لا؟
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله. يا سي حسن من واحد حتى لمية.
3: سؤال مية شوفوا
0: ترى السؤال رقم مية. ما هي السورة القرآنية التي خلت تماما من ذكر حرف الباء؟ سورة الكوثر وإلا سورة العصر؟
3: سورة الكوثر.
0: سورة الكوثر والجواب برافو عليك يا سحسن، هذه أول نقطة، أنت تو مطالب بالنقطة الثانية. يلا السؤال الموالي. يلا رقم
3: 90.
0: يلا نشوفه معك رقم 90. من هو الصحابي الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في غزوة الأحزاب؟ سلمان الفارسي وإلا علي ابن أبي طالب؟
3: الإجابة الأولى سلمان.
0: سلمان مثبت والجواب برافو برافو عليك يا سي حسن، عندك زوز إجابات صحة دونك تترشح معنا للقرعة. شكرا ليك يا سي حسن. شكرا لك. نواصلوا معكم في خليك الرابح.
4: واش اخباركم اليوم؟ غنضربوا على الاغنيه الجديده.
5: اغنيه انا اغنيه
4: يا شانسون سوكسين
5: تاكو يلا سربي بدا بدا ديرو صلاه

0: تترددش باش تطلبنا وتشارك معنا في تحديات الأسئلة على 76-226-600. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.
1: تحدي، منافسة، اختبار للمعلومة، ثقافة عامة، والربح الربح الربح الربح ما يوفيش مع إذاعة قصة. إن شاء الله ديما فرحانين معنا. يلا نرجع من جديد ونشوفوا معاكم المتباري رقم 7 لليوم. أهلا وسهلا.
2: أهلا
1: وسهلا، عسلامة، مرحبا. هذه زهرة ونزيها. زهرة.
2: نعم.
1: أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا
1: وسهلا، مرحبا بك. خلينا نزيد نسلموا على نزيهة. نزيهة، شنو حوالك؟
3: أهلا وسهلا، وينك يا
1: ريام؟ مرحبا بك. يلا تبقى معنا نزيهة لحظات وتو نرجعوا لك.
3: راني لحظة. أنا راني صغير، زحت خليت نصيبي كذا قبل اللي فات.
1: أما
3: اغتنمت الفرصة في بيتك أنت، حبيت نحييكم ونسلم عليك.
1: ربي يخليك، عايشك. مرحبا بك، مثالش نعطوك فرصة أخرى بلكش هكا تزيد زهر معاك الأسبوع هذا.
3: لا مور، خلوا المجال لغيرنا.
1: هو من حقك، من حقك راك تشارك وتعاود وفما حتى إشكالي. ونورتنا وفرحنا كي سمعنا صوتك. عايشك.
3: وإن شاء الله حظ موفق للزهرة.
1: ربي يخليك، هاي شجع لي مالا زهرة، شجع لي مالا زهرة. شنو النصيحة اللي تقدمها لزهرة؟
3: قلها ما تخافش وركز أمورك ورم. والله الأسئلة أسهل من أسهل من أسئلة للجميع. أنا
1: بي هذا. شوف زهرة، متغدي انت ولا نعرفه احنا؟ عاد تغديت ولا مازلت؟
3: الحق مازلت.
1: كمل هل العمليه من عرش، هل باش تجاوب على الثقافه العامه والاسئله يلزم تكون رزينه هكا شويه بعد الغداء، بعد كويس تي هكا، والا يلزمك تكون حاضره؟ مثالش
3: لا لا حاضرين ان شاء الله ما ينفعش.
1: باهي. هيا زهري يلا بسرعة. من 1 لـ100
3: رقم 28.
1: يلا رقم 28 السؤال. من هو العالم الذي نسب إليه كتابات ومؤسسات علم البصريات الحديث وتأليف كتاب المناظير؟ الحسن ابن الهيثم وإلى الخوارزمي؟
3: الحسن ابن الهيثم.
1: حسن ابن الهيثم، والجواب برافو. يعتبر ابن الهيثم رائد المنهج العلمي الحديث في دراسة الضوء والرؤية ووضع أسس الكاميرا. نمشي معاك للسؤال الثاني. يلا زهر. قديش؟
3: 69.
1: 69. نمشي 60. ما هو العنصر الكيميائي الأكثر وفرا ووجودا في القشرة الأرضية من حيث الكتلة؟ الأكسجين وإلا السيليكون؟
3: الأكسجين.
1: والجواب برافو يا زهرة، وقبل ما يوفي لك السولد ترشح معانا للقرعة وإن شاء الله يكون الحظ حليفك. شكرا لك،
3: تحية نزيهة، تحية
1: نزيهة. شكرا لك يا زهرة. نمشي للاتصال الموالي. أهلا وسهلا. ألو مرحبا. هنا نزيدكم معلومة، يشكل الأكسجين نحو 46.6% من كتلة قشرة الأرض متموعا بالسيليكون بنسبة تقدر بحوالي 27.7%.

0: إذا هتقفص معكم في منوعات خليك الرابع خليكم مركزين نسرجوا مع بعضنا شوية هكا الثقافة العامة بعض المعارف ممكن حتى عرفتوهم قريتوهم قبل عرضتكم هكا معلومة سمعتوها في رعت قفصة مثالش خلينا نعاودوا نذكروا بها ونختبروا معلوماتنا ونشطوا شوية الذاكرة. اتصال موالي المتباري رقم 8. ألو أهلا وسهلا مرحبا بيك. شكون معنا؟ عايشك الحمد لله. الاسم؟
1: مليكة. مليكة
0: من المليكة. لقب ومنين؟
1: مليكة صالح من سيدي بوزي.
0: مليكة؟
1: صالح من سيدي بوزي.
0: طالح أي أختي مليكة. يلا مليكة يلا من واحد حتى المية.
1: ثلاثة.
0: رقم ثلاثة. يلا شوفوا رقم ثلاثة. السؤال السؤال السؤال شنو مخبي لك؟ شوفوا ترى سؤال رقم ثلاثة. ما هو في الحوسبة الحديثة ماذا تعني تقنية التعلم العميق Deep Learning في الذكاء الاصطناعي؟ شبكات عصبية اصطناعية متعددة الطبقات. الاقتراح الأولاني. الاقتراح الثاني قواعد بيانات تقليدية ضخمة.
1: نول.
0: شبكات عصبية اصطناعية. والجواب فعلا التعلم العميق فرع من التعلم الآلي يعتمد على خوارزميات محاكاة الدماغ البشري عبر طبقات عميقة معقدة لمعالجة البيانات الضخمة كما الصور والأصوات. يلا نمشوا للاقتراح والسؤال الثاني.
1: حاضر.
0: قديش رقم
1: تسعة.
0: يلا نشوف معاك رقم تسعة. ما هو الكوكب الذي يمتلك أكبر عدد من الأقمار الطبيعية المؤكدة في النظام الشمسي يا مليكة؟ زحل ولا المشتري؟ يلا كان جواب صحيح توا نقول لك مبروك عليك الترشح. سينو نشوف الفرصة الثالثة. يلا زحل ولا المشتري؟
1: المشتري ذهب.
0: المشتري. والجواب لا زحل. يتصدر كوكب زحل قائمة الكواكب الأكثر امتلاكا للأقمار المكتشفة في نظامنا الشمسي متفوق بفارق طفيف على كوكب المشتري. يلا نمشوا للفرصة رقم ثلاثة. إذا كان جاوبنا توا تترشح لأنه عندك نقطة واحدة يا مليكة. يلا اخترنا رقم
1: ستة.
0: يلا نشوف معاك رقم ستة. شو مخبيلنا رقم ستة؟ ما هي وحدة قياس الشدة المغناطيسية وإلا التدفق المغناطيسي في النظام الدولي للوحدات؟ نحكو على تسلا وإلا الفولت. نسألوا على وحدة قياس الشدة المغناطيسية وإلا التدفق المغناطيسي في النظام الدولي للوحدات.
1: تسلا.
0: والجواب برافو برافو عليك يا مليكة. تترشح معانا للقرعة. التسلا هي وحدة قياس كثافة الفيض المغناطيسي بينما الفولت هو وحدة قياس القوة الدافعة الكهربائية وإلا الجهد. شكرا لك يا مليكة تلتحق بالقائمة الذهبية للمترشحين. يلا نمشوا للمتباري المولي. أهلا وسهلا.
2: مرحبا
0: مرحبا مرحبا بيك.
2: إدريس.
0: إدريس اللقب ومنين؟
2: اليونسي.
0: منين سي إدريس؟
2: جزيرة الأحلام
0: جربة. مرحبا سي إدريس. هاي سي إدريس هاي
2: جزيرة الأحلام جربة.
0: يلا رقم
2: خمسة.
0: شوفوا معاك رقم خمسة. من هو الفنان التشكيلي العالمي الذي يعد الأب المؤسس لحركة التبسيطية أو التكعيبية بجانب جورج بريك؟ نحكو على بابلو بيكاسو وإلى فينسنت فان جوغ.
2: الاقتراح الثاني.
0: الاقتراح الثاني فينسنت فان جوغ. والجواب الإجابة غلطة. نحكو على بابلو بيكاسو، أسس الإسباني هذا والفرنسي جورج بريك المدرسة التكعيبية في أوائل القرن العشرين، معتمدين على الأشكال الهندسية لتفكيك الواقع. يلا نمشوا الفرصة أخرى يا سيدريس.
2: رقم سبعة.
0: شوفوا معاك رقم سبعة. ما هو الاسم الذي يطلق على الفن الإسلامي الذي يعتمد على الأشكال النباتية والهندسية المتشابكة دون رسم ذوات الأرواح؟ الاقتراحات: فن الأرابيسك، وإلا فن البوب أرت.
2: أرابيسك.
0: فن الأرابيسك. والجواب برافو، الأرابيسك ولا التوريق هو نمط فني إسلامي زخرفي يعتمد على تكرار الأشكال الهندسية ونباتات بانسجام هندسي بديع. فعلا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يزمك تزيد تحصلها، يزمك تجاوب صحيح توا يا سي إدريس.
2: رقم 11.
0: يلا لا للخطأ، الخطأ ممنوع. يلا رقم
2: 11.
0: رقم 11، شوفوا معاك رقم 11. من هو رائد الفن التشكيلي المعاصر في تونس والذي أسس مدرسة تونس للرسامين ونقل المشهد الفني نحو الهوية المحلية؟ تحدثوا على الفنان عمار فرحات، وإلا على الفنان عبد العزيز الجورجي؟
2: عمار فرحات.
0: عمار فرحات. والجواب فعلا، فعلا عرف عمر فرحات وغيره من رواد مدرسة تونس، تأسست في أربعينيات القرن العشرين بتوظيف التراث التونسي والعادات الشعبية في لوحاتهم التشكيلية. برافو عليك يا سيدريس، سلكناها وترشحنا للقرعة. عندك زوز نقاط، شكرا لك. يلا نواصل معاكم عن المتبري آخر راضية. يلا مواصلين معاكم، نعملوا وقفة مع نشرة أخبار الواحدة ظهرا، مواصلين معاكم حتى للماضي ساعتين. خليكم معنا، ما تبدلوش الموجة.

0: جمهور الرياضة، موعدكم مع برنامج بين الملاعب بداية من الساعتين ونقل مباشر لمقابلة هلال الرديف والنادي القربي. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
1: نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام الواحدة ظهرا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
3: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: وزارة التربية تنظم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمختلف المؤسسات التربوية بالبلاد تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. في النشرة مواكبة لفعاليات هذا اليوم التحسيسي بولايات قفصة وتوزر وقبلي والقصرين وسيدي بوزيد. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة للهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. بالعاصمة انطلاق فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسية للمدة النيابية القادمة 2026-2029 ليتواصل غدا الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. تفاصيل النشرة: نظمت وزارة التربية صباح اليوم السبت 10 أكتوبر الجاري يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. هذه المبادرة التي نظمتها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية بعدد من مؤسسات التربوية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعيات على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. في الجهاد وفي هذا الإطار احتضن صباح اليوم المعهد الثانوي لحسين بوزين بقفصة يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي وتفعيلا لدور المؤسسة التربوية في التوعية والوقاية وحماية الناشئة. مدير المعهد الثانوي لحسين بوزين بقفصة بالقاسم عكروت تحدث للزميلة لمياء أبو النصر.
5: اليوم تظاهرة تحسيسية ترفيهية في إطار برنامج وطني بالاشتراك مع 5 وزارات: وزارة المرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، طبعا وزارة التربية اللي تحتضن يعني البرنامج التحسيسي هذا اللي الهدف منه هو مقاومة آفة المخدرات وتحسيس التامة يعني بالخطورة متاحة وبالنتائج الوخيمة متاحة على الأسرة، على النتائج وعلى المجتمع بصفة عامة. كانت أنشطة متنوعة، فيها الرياضي، فيها المسرحي، فيها التشكيلي، كانت مداخلات من عديد الأطراف، الناس كل جت وشاركت ويعني وقدمت الإضافة، والتلامذة حسيناهم يعني فرحانين وحسيناهم يعني منتبهين، وإن شاء الله النتيجة تكون يعني أثر هذا على سلوكهم ويعرفوا شو معناتها المخدرات وشو نجم تعمل لهم وشو نجم تأثر عليهم يعني في نفسيتهم وفي مستقبلهم بصفة عامة.
3: هذا وقد تم خلال هذا اليوم التحسيسي تنظيم ورشات للرسم والأشغال اليدوية إلى جانب عروض مسرحية ومسابقات وأنشطة رياضية. لم يبن نصر تحدثت إلى عدد من التلاميذ.
6: شاركنا في الرسم عملنا بعض حملة توعوية للمخدرات وكيفاش مش سمحة وبرشة حاجات حاسين. وبعد دخلنا المكتب الداخل عملونا مسرحية جميلة جدا على المخدرات والإدمان وكل شيء ما أنت آفة
7: هنا برشة أفكار جديدة عن الشباب اللي قاعد يعيش في التجربة هذه في معاناة القصف. الحمد لله خرجنا إن شاء الله نكون استفدنا من التظاهر هذه إن شاء الله والأثر السلبية اللي تصير في مقدرة الشباب.
8: جيت سين بزيين باش نمثل في مسرحية تحت المخدرات. فما نحن عندنا شبابنا كانوا مثلاً
9: يعمل آثر
8: هي
9: مخدرات حتى خيبة. من اليوم هذا خصيصاً نجم التلاميذ باش نحفزوهم باش نعطوهم رسالة. رسالة نجم تخلي فيهم قلوبهم طابع الحذر والخوف. ممكن نجم زادة على الأقل نقصوا من حدة الاستهلاك متاع المخدرات. إن شاء الله اليوم نحاول نوصل الرسالة دي كده.
3: في إطار اليوم التحسيسي المشترك حول توقي من المخدرات في الوسط المدرسي، نظمت اليوم أيضا المندوبية الجهوية للتربية بتوزر بمؤسستين تربويتين أنشطة تحسيسية حول التوقي من المخدرات. العروسي الطالب المكلف الإعلام والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر يتحدث في متابعة لواحد مبارك.
10: اليوم في إطار تنفيذ مخرجات الورشة الوطنية تصدي والتوقي من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي التي أنجزتها وزارة التربية بالشراكة مع الوزارات الشريكة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أيضا والكشافة التوليسية. تم تنفيذ يوم تحسيسي لمؤسسات تربوية، كل مؤسسة تربوية بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر. وقع الاختيار على مؤسستين اثنتين وهما المدرسة الإعدادية ابن خلدون بوهلال من معتمدية الجيش ومعهد أبو القاسم الشابي في معتمدية توزر، حيث حضر مسؤولين جهويين. اليوم التحسيسي تمثل في مداخلات برقية أثناء تلقي التلاميذ لدروسهم. إذا الهم الأساسي لنا والهدف الأساسي هو إبقاء التلاميذ داخل الأقسام بدأت العملية بتحيط العلم الجماعية حضور أعضاء وممثلين عن الأمن الوطني الحرس الوطني والشرطة وكل ممثلي الإدارات المعنية. ثم في أثناء الراحة وقع تنظيم أنشطة مختلفة من طرف إطارات الشباب والرياضة. وفي أثناء الدروس تم قيام بجولة بين الأقسام كل حسب توجهه ومداخلات برقية في ظرف خمس دقائق ونصف أقصى تقدير 10 دقائق لإشارة والبعث رسائل للتلاميذ للتوقي من هذه الآفة وهذا الغور الذي يترصد بشبابنا وأطفالنا. حاولنا نوصل الرسالة لتنبتنا بشكل بسيط دون إيقاف الدروس. طبعا هذا إذن هي ومضات خفيفة بحضور كل المسؤولين كل الإطارات الجهوية.
3: كما تحدثت سلوى الهادفي ناظرة جهوية للطب المدرسي والجامعي بتوزر عن مشاركتها التي تمثلت في مداخلات مباشرة مع التلاميذ حول التوقي من المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.
11: حضرت اليوم في اليوم التحسيسي اللي قامت به وزارة التربية مشكورة في معهد أبو القاسم الشادي حول المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر. تدخلنا كوزارة الصحة اليوم كان عبارة على مداخلات مباشرة مع التلاميذ في الأقسام، تحسيس حول تفهيم مفهوم المخدرات، ما هي تعريفها، أضرارها، انعكاساتها على الفرد وعلى المجتمع، إمكانية الوقاية منها وتداعياتها خاصة على صحة التلميذ على مستقبله، ضرورة أخذ حضر عدم التجربة. كان يوم مفيد أعتقد للتلاميذ. طالب في مبادرات أخرى في مداخلات أخرى مع وزارة التربية وبقية الأطراف اللي دخلت اليوم طلبت حلش نزارة كلها جهود يد واحدة من أجل حماية التلاميذ في الوسط المدرسي وخارجه. كان ثم التفاعل تلاميذ أكثريتهم عندهم المعلومة لكن ما فيها بيس كان ذكروا المعلومة حول ما هي المخدرات لكن مدى خطورتها مدى الانعكاسات الخايبة حتى مهما كان يسموا في عمر تعتذر بعمر المراهقين ماشي في بالها مثلا اللي هي مثلش نجرب ومن بعد نقيم، لا راهي التجربة إن جرب يحصل، لكن يلزم يفقدش الأمل، لا قدر الله جرب وحصل راهي يد المساعدة بينا ممدودة، سواء من أخصائيين سواء من إطار التربوي، سواء إن شاء الله هلا وزارة التربية باش تعمل إيميلين يزار اللي هو قدمت يد المساعدة. دونك فعلا نتمنى نتغلب على هذه الآفة كل من موقعه.
3: احتضن معهد نهج بن سينا بقبل المدينة اليوم السبت فعاليات يوم تحسيسين للتوقي من الآفات التي تتهدد المؤسسة التربوية التونسية، وخاصة منها ظاهرة الإدمان على المخدرات، وذلك وفق ما أكد مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية بالمندوبية الجهوي للتربية بقبل سمير الطهر لمراسلة إذاعة قفصة مجد عمارة.
12: يوم مهم جدا بالنسبة لنا، هو يوم تحسيسي للتوقي من الآفات التي تتهدد المؤسسة التربوية التونسية وخاصة آفة المخدرات. عندنا تقريبا اليوم قرابة 3000 تلميذ توجهت لهم جملة من الوزارات للحديث حول هذه الآفة وكيفية التصدي لها وكيفية مجابهتها. عندنا مجموعة من تلاميذ في معهد بن سينا بقولي ومعهد الامتياز في دوز ومعهد بن هيثم في سوق الأحد. مهم جدا أن نوصلوا رسالة لسيراتنا اللي كل هيكل الدولة راهي تقف مع بعضها من أجل التصدي لهذه الآفة، من أجل أن نقول لتلمذتنا راكم ماكمش وحدكم رانا معاكم، من أجل الوقوف جميعا ضد هذه الآفات اللي تهدد أبنائنا وتهدد مجتمعنا وتهدد مستقبل سيراتنا ومستقبل تونس. الجميع وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، كل الوزارات حاضرة اليوم من أجل أن تقول أن الدولة التونسية بكل هيكلها بكل من فيها وبكل مقوماتها بكل إمكاناتها متجندة من أجل أن تقف مع تلميذنا مع سيارتنا للتصدي لهذه الآفات التي تهدد الدولة التونسية.
3: كما تحدث عدد من التلاميذ عن مدى أهمية هذه التظاهرة في متابعة لمجد عمارة.
13: والله التظاهرة هذه هي توعية للشباب في معهد ابن سينا للحد المخاطر المخدرات اللي هي كثيرة جدا عند مجتمعنا وخاصة في مدينة قبل، وإن شاء الله يكون الشباب حد المستوى.
14: إن شاء الله تساهم التظاهرة هذه في الحد من مظاهر الإدمان.
15: التظاهرة هذه في معهد ابن سينا وإن شاء الله تتكرر مرة أخرى.
16: إن شاء الله التظاهرة هذه تحط حد للمراهقين واللي يساهموا في المخدرات.
3: بولاية القصرين تمت برمجة فقرات متنوعة أمنها عدد من ممثلي الوزارات الشريكة في الخطة الوطنية للقضاء على آفة المخدرات، وذلك من خلال هذا اليوم التحسيسي، مع التأكيد على الدور الهام للعائلة والأسرة والمؤسسة التربوية في الإحاطة بالطفل والتصدي لظاهرة المخدرات. المندوب الجهوي للتربية بالقصرين بالقاسم الرميلي يتحدث في هذا الإطار في استضافة لتقوى الفالحية بالإذاعة المحلية بالقصرين.
17: الإعلام راهو شريك فاعل، لابد أنه يقف معنا ويقف مع وزارة التربية ومع كل الوزارات المتداخلة في الشأن، لأنه هذا مشروع دولة، هذا ماهوش كان خاص بوزارة التربية، يخص الوزارات كل، يخص الناس كل. هذا يوم التحسيسي هو يوم مشترك للتوقي من مخاطر المخدرات في كل المؤسسات التربوية بصفة خاصة في معهد سريانة ومعهد سبيت الاثنين. ثم خطورة كبيرة تهدد التلامذة وتهدد الشباب في كل المؤسسات في كل الأماكن، لابد أن نقف يعني وقفة رجل واحد، وقفة حازمة للتوقي من هذه الظاهرة، ظاهرة المخدرات وأخطارها على التلاميذ وعلى الشباب. التظاهرة هذه هي تظاهرة متشابكة، فيها برشا وزارات، فيها وزارة الصحة، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، وزارة المرأة والأسرة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، معناها كلهم واقفين وقفة رجل واحد للتصدي لهذه الظاهرة وعيتي وتحسيس أبنائنا التلاميذ والشباب بصفة عامة من مخاطر هذه الظاهرة. وأعتقد أن الوقف اللي حازم التو لوقفتها الدولة وزارة التربية والوزارات الشركاء باش تكون سد منيع وباش تحمي التلامذة وباش تكون يعني دافع للعلاج المبكر على الأقل اللي استهلك هذه المخدرات. أبعاد قانونية معناها خطيرة جدا لمروجها ومستهلكها. هو يوم تحسيسي فيه برنامج ثري جدا، فيه استقبال الأولياء، وفيه نشاط لطبيب مختص في وزارة الصحة، فيه نشاط لبعض الأمنيين يعني حول الأبعاد القانونية لترويج واستهلاك المخدرات والتعريف بالقوانين الصارمة لحماية المدرسة ومحيط المدرسة وكيفية تبليغ الأمن. فيه أيضا مداخلة في أخصائي اجتماعي من المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية حول دور العائلة في الإحاطة بأبنائها والتصدي لهذه الظاهرة. شاب صغير مازال مراهق ينساق وراء الإدمان وراء الظاهرة هذه، الأسرة عندها ثقل وحمل كبير لابد أن تطلع به ولابد أن تؤدي دورها، تعمل جسور تواصل بينه وبين الابن.
3: ونختم جولتنا في الجهات لمواكبة اليوم التحسيسية حول المخدرات بولاية سيدي بوزيد، حيث تم اليوم بالمعهد الثانوي ابن خلدون إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في المؤسسات التربوية، وذلك بهدف حماية التلاميذ وتوعيتهم بأضرار هذه الآفة الخطيرة. ونظمت في هذا الإطار المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مجموعة من الورشات أثثها مجموعة من الأطراف، كما كانت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وطفولة كبار السن بسيدي بوزيد من بين الأطراف المشاركة في هذا اليوم التحسيسي، حيث أكدت الأخصائية النفسية بها جهان مساوي على أهمية دور كل من العائلة والمؤسسة التربوية في الإحاطة بالتلاميذ واحتوائهم لإبقائهم بعيدا عن آفة المخدرات.
18: يوم تحسيسي تشاركي بين الوزارات الكل من ضمنهم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تناولنا فيها بلتو مخاطر المخدرات على الفئة العمرية هذه الشباب والمراهقين، تناولنا مخاطرها النفسية التربوية الاجتماعية والأسرية زيادة، حاولنا نعطيه للتلامذة إرشادات توجيه سبل الوقاية من مخاطر المخدرات، نوجههم شنو ينجموا يعملوا، كيفاش ينجموا يتصرفوا، لشكون ينجموا يمشيوا. الفئة العمرية هذه هي فترة حساسة، فترة انتقالية، فترة المراهقة، فيها ديكريز دادوليسانس يتسميه، فمهم أنه الإطار التربوي والإطار المشرف يعرف كيفاش ياخذ تلامذة هذوما، يعرف كيفاش يوجه لهم الخطاب التربوي سيرتو، يعرف كيفاش ينصحهم وكيفاش يسمعهم سيرتو يصغي لهم. الأسرة دورها مهم وهو الدور الأساسي في حياة المراهقين هذوما والتلامذة، فاليوم الأسرة تطلع بدور مهم في إرشاد صغارها، في تأطيرهم، في فتح باب الحيوان باش يعرفوا شنو هو مشغلهم، فيش قاعدين يخموا، فيش قاعدين يعملوا، فيش كون قاعدين يكونتاكتيو، باش ينجموا بعديك ياخذوا الاجراءات ينقذوهم سورتو من السلوكات المحفوفه بالمخاطر هذه، وياخذوا الاجراءات اللازمه اذا طاحوا في السلوكات هذه.
3: في الشأن الوطني، أطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم السبت قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر من 7 أكتوبر الجارية إلى غاية 6 نوفمبر القادم. وتهدف هذه المبادرة تكريس قيم التضامن والتآزر التي قامت عليها المنظمة في 7 أكتوبر من عام 1956 ودعم قدرات الهيئات الجهوية على الاستجابة لحاجيات المواطنين وتقريب العمل الإنسانية من مختلف الجهات. ويتضمن برنامج شهر تونس الإنسانية جملة من الأنشطة على المستويات الوطني والجهوي والمحلية، من بينها تكوين حوالي 70 مواطنا في الإنعاش القلبي الرئوي وغراسة 70 شجرة في كل هيئة محلية رمزا لسبعينية المنظمة، إلى جانب تنظيم قوافل صحية ومسابقات في الرسم للتوعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وزيارات لفائدة كبار السن. كما سيتم أيضا إحداث النوادي للهلال الأحمر التونسي في المدارس والمعاهد والجامعات وغيرها من الأنشطة الإنسانية والتكوينية والتحسيسية. أخيرا، انطلقت اليوم السبت بالعاصمة فعاليات المؤتمر 7 للنقابة الوطني للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، والذي يتواصل يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. ويعد هذا المؤتمر 7 للنقابة و29 للمهنة وفقا للنظام الداخلي للنقابة ولقانونها الأساسية. هكذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزارة التربية تنظم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمختلف المؤسسات التربوية بالبلاد تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وفي النشرة كانت لنا مواكبة لفعاليات هذا اليوم التحسيسي بولايات قفصة وتوزر وقبلي والقصرين وسيدي بوزيد. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. وبالعاصمة انطلاق فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطني للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029. نهاية هذه النشرة وختاما هذه هي تحيات رضي العياري في هندسة الصوت وفي الإخراج الرقمي طاهر جبالي، وفي قراءة هذه النشرة فاطمة ليجاني. إلى اللقاء.
19: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة. ما تترددش باش تطلبنا وتشارك معنا في تحديات الأسئلة على 76-226-600.
20: انت جاهز؟

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة. إشهار.
1: فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
0: إشهار.
3: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد كل مستمعينا في خليك الربح، موعد المنافسة، التحدي، اختبار الذكاء والمعلومات في لعبة تنجم تربحكم 100 دينار. تنجموا تشاركوا معنا على 31-376-730 وإلا 76-229-600، اختار رقم من 1 حتى للمئة. كي تجاوب على زوز أسئلة تترشح معنا للقرعة، عندك ثلاثة فرص للمشاركة. مرحبا بكم، تنجموا تلتحقوا بالقائمة الذهبية للمترشحين اليوم لعملية القرعة. يوسف ثامر من المتلوي، مصطفى البحري من جبنيانة، شربية زهو من المريطبة، أحسن عليمي من عليم، زهرة ليلي من قصة، مليكة طالح من سيدي بوزيد، وإدريس اليونسي من جربة. هذوما الحد الآن المترشحين للقرعة اللي جايزتها اليوم 100 دينار. يلا كان مازلت ما شاركتش معانا هز التليفون شاركنا، نحبوا نسمعوا اصواتكم مستمعين الاوفياء وزاد مستمعين جدد، المستمعين الاول مره يطلبونا من بينا، نفرحوا بكم ويسعدنا جدا انه تكونوا حاضرين معانا. يلا نرجع من جديد للمشاركات. الو
4: الو، السلام
3: عليكم. اهلا مرحبا بيك، شكون معانا؟ شكون؟
5: عزيزه فزران متلو.
3: مرحبا اختي عزيزه، اهلا وسهلا،
5: وينك لاباس عليك؟
3: عايشك الحمد لله. المستمع الاخر شكون اخر معنا؟
4: الو
3: شكون معنا؟ الاسم الكريم
4: عجيلي السهيلي من سيدي عيش.
3: عجيلي؟
4: اي نعم،
3: عجيلي السهيلي من سيدي عيش.
4: اي نعم
3: باه. اي اخويا عجيلي، اي عزيزه تبقى معنا شوي اخر ونكونوا معاك ان شاء الله. يلا عجيلي، اي يلا من واحد حتى المئة قديش؟ نعم
4: سبق دقيقه
3: تفضل.
4: راني ربحت اول حلقه في الشبكه الخليفيه ذي،
3: اي
4: اول جمعه ربحت وما عطونيش الجائزه.
3: طيب اتصلوا بيك ان شاء الله. طيب اتصلوا بيك.
4: نختار رقم 15.
3: رقم 15، يلا رقم 15. في التصوير الفوتوغرافي يا سي عجيلي، ماذا يقصد بمصطلح فتحه العدسه لابيرتير؟ الفتحة اللي يتحكم من خلالها في كمية الضوء داخل الكاميرا، وإلا سرعة غلق الكاميرا لالتقاط الصورة؟
4: هي الإجابة الثانية.
3: الإجابة الثانية والجواب لا، فتحة العدسة المقاسة بالرمز F-stop هي الفتحة القابلة للتعديل داخل العدسة ولتحكم بكمية الضوء الساقط على المستشعر وعمق المجال. يلا نمشوا للسؤال الثاني سي عجيلي.
4: نختار رقم 10.
3: رقم 10.
4: عشرة.
3: يلا شوفوا ترى رقم 10 والسؤال، ما هو الفن المسرحي الغنائي التقليدي في تونس الذي يعتمد على الكوميديا السوداء والساخرة والموسيقى الشعبية؟ نحكو على الاختيارات الأولى، الاختيار الأولاني فن العزي وإلا المونولوج المسرحي البديل، وإلا فن الزندالي، وإلا فن المسرحي الارتجالي والسياسي. الاقتراح الأولاني فن العزي أو المونولوج المسرحي البديل، وإلا فن المسرح الارتجالي والسياسي أي المسرح الفردي. أنا والاقتراح الأول ولا الثاني؟
4: الأول.
3: تقول الاقتراح الأول.
4: الأول.
3: لا، مسرح الفرجة والشعبي الفرجة الشعبية والمسرح السياسي التجريبي كما أعمال توفيق الجبالي. شكرا لك يا سعجيلي، إن شاء الله في مشاركة أخرى. عزيزة
6: ألو أهلا بك.
3: مرحبا. أي عزيزي يلا
6: نمري واحد ربي صدقني
3: رقم واحد اختارته أمل. شوف أنا رقم آخر أي
6: نمري 30.
3: نمره 30 شوفوا ترى رقم 30 به. من هو المسرحي المصري الشهير الذي يلقب بأبو المسرح العربي لتأليفه وترجمته لعديد من المسرحيات في القرن التاسع عشر؟ نحكو على مارون النقاش وإلا يعقوب صنوع.
6: يعقوب.
3: نعتمد يعقوب. لا، مارون نقاش اللبناني ليعد رائد المسرح العربي الحديث عندما قدم مسرحية البخيل عام 1848 مترجمة ومقتبسة. يلا نمشي نعطوك فرصة أخرى يا عزيزة.
6: نمرة
3: 3. 3 اختارته ملك.
6: نمرة
3: 20. شوفوا ترى رقم 20. السؤال، ما هو المضيق المائي الاستراتيجي الذي يفصل بين قارتي إفريقيا وأوروبا ما بين المغرب وأسبانيا تحديدا ويصل البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي؟ نحكي على مضيق جبل طارق وإلا مضيق باب المندب.
6: جبل طارق.
3: جبل طارق والجواب. برافو يا عزيزة، عندك نقطة. توا نعطوك الفرصة الثالثة ويلزمك تجاوب صحيح باش تتحصل على زوز نقاط وتترشح. يلا
6: نمري 40.
3: شوفوا معاك رقم 40 زعم عزيزة تترشح للعملية القرعة وإلا لا. ما هي المدينة التونسية التي تعرف عالميا بوجود المسرح الأثري الروماني الضخم الذي يستضيف مهرجانا دوليا سنويا للمسرح والموسيقى؟ نحكو على مدينة الجم وإلا مدينة سبيطلة.
6: سبيطلة.
3: مدينة سبيطلة. شوفوا ترى الإجابة مثبتة. لا، نحكو على مدينة الجم اللي تضم ثالث أكبر مدرج روماني في العالم الكولوسيوم واللي يشهد سنويا مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. شكرا لك يا عزيزة، نقطة واحدة ما تخليك تترشح معنا للقرعة. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو. ألو عسامة. مرحبا أهلا وسهلا.
7: يعيش معك سعاد قروي.
3: مرحبا سعاد. هاي سعاد اي يلا.
7: 29.
3: شوفوا معاك رقم 29. السؤال، اي من المنظمات الدولية التالية تتخذ من العاصمة السويسرية جنيف مقرا رئيسيا لها وتعنى بالشؤون الصحية العالمية؟ تحدثوا على منظمة الصحة العالمية وإلا منظمة اليونسكو؟
7: الله نقول
3: الاحتمال الأول. منظمة الصحة العالمية. برافو برافو عليك. تتبع منظمة الصحة العالمية الأمم المتحدة ومقرها جنيف بينما يقع مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس. يلا نمشوا للاقتراح والفرصة الثانية.
7: خمسة.
3: شوفوا معاك رقم خمسة. خمسة اختاروه. اختارته شلبية.
7: أربعة.
3: شوفوا معاك رقم أربعة يا سعاد. السؤال، ما هو المعدن النفيس الوحيد الذي لا يصدأ ولا يتفاعل بسهولة مع الأحماض العادية عدا الماء الملكي ويعد مقياسا للاقتصاد العالمي؟ تحدثوا على الذهب وإلى الفضة؟
7: قول الذهب.
3: والجواب. برافو يا سعاد، يتميز الذهب بخموله الكيميائي العالي فلا يتأكسد ولا يفقد بريقه بمرور الزمن مما يخليه الملاذ الآمن والرمز التاريخي للثروة عالميا. شكرا لك يا سعاد، تدخل معنا للقرعة. يلا نواصل معكم في رحلتنا لليوم.

0: ما تترددش باش تطلبنا وتشارك معنا في تحديات الأسئلة على 76-226-600. أنت جاهز؟ التحدي
1: يلا وينكم حاضرين اللي ما تحقوش بينا توا في المشاركه، مرحبا بيهم. مازالت بعض الدقائق وتصير عمليه القرعه ونعرفوا معاكم شكون الفائز. رقم التليفون 31 376 730، والا 76 229 600. يفرحنا برشا باصوات المستمعين الجد لاول مره يشاركوا معنا اليوم ونسمع اصواتهم. يلا نمشوا معاكم للمتباري الموالي. اهلا وسهلا. مرحبا. الو شكون معنا؟
2: معك.
1: خلنا ناخذ ستلي.
2: اي نعم
1: ستلي. لقب
2: بالعبد الله منصور.
1: اي ستلي. اي يلا يلا ستلي. يلا من واحد لمية.
2: 12.
1: نشوفه معاك رقم 12. والسؤال السؤال رقم 12. خرج رقم 12، خرجته شلبي. رقم 2. رقم 2 شوفوا معاك السؤال رقم 2 شنو مخبي لي. ما هو الاسم القديم لمدينة القيروان التاريخية في تونس عندما أسسها عقبة ابن نافع الفهري سنة 50 هجري؟ نحكو على قميانية أو القمونية وإلا قرطاجنة؟ الاسم القديم لمدينة القيروان التاريخية. هاي ستالي قرطاجنة والجواب لا، هي قميانية أو القمونية. أسة القيروان في منطقة كانت تعرف قديما بالقمونية لتكون قاعدة عسكرية ومنارة حضارية ونشر الإسلام في شمال إفريقيا وإسبانيا. باي نعطوك فرصة أخرى يا ستالي.
2: هاي نعم
1: يلا اختار لي رقم آخر.
2: 48.
1: السؤال، في أي محيط مائي تقع جزر الكناري الخاضعة للسيادة الإسبانية قبالة السواحل الشمالية الغربية لإفريقيا؟ نتحدث على المحيط الأطلسي وإلا البحر الأبيض المتوسط؟
2: المحيط الأطلسي.
1: المحيط الأطلسي والجواب. برافو عليك يا ست اللي. يلا نعطوك الفرصة الثالثة وإن شاء الله تتحصل على النقطة الثانية اللي تخليك تترشح معنا. يلا قديش؟
2: 49.
1: يلا السؤال، ما هي المعركة الفاصلة التي قادها طارق ابن زياد وفتحت الأندلس عام 711 ميلادي ضد القوط الغربيين؟ نتحدث على معركة وادي لك بريطة وإلا معركة بلاط الشهداء؟ هاي ستالي
2: بلاط الشهداء.
1: والجواب لا لا لا لا لا لا لا، نتحدث على معركة وادي لك. إن شاء الله في فرصة أخرى يا سيتلي. يلا نمشي للمتبري اللي بعد. ألو مرحبا شكون معانا؟
3: كبير
1: الاسم.
3: تحية لك لكل المستمعين.
1: مرحبا شكون معانا الاسم؟
3: قروي الغربي بن عون.
1: هاي سير قروي.
3: هاي
1: قروي الغربي.
3: نعم
1: هاي سير قروي. يلا من واحد لمية.
3: 99.
1: يلا نشوفوا رقم 99 والسؤال. السؤال ما هو اسم السورة القرآنية التي لقبت بقلب القرآن بحسب ما ورد في بعض الأثر؟ سورة ياسين وإلا سورة البقرة؟
3: سورة البقرة.
1: سورة البقرة والجواب لا، سورة ياسين. ورد في فضل سورة ياسين أحاديث عديدة تشير إلى مكانتها العالية في تصفية القلوب وتدبر آيات البعث والنشور ولقبها العلماء بقلب القرآن. نعطوك فرصة أخرى ياسين القروي.
3: مية.
1: خرج رقم مية.
3: 97.
1: يلا 97. السؤال، ما هو الجسيم الذري الذي يحمل شحنة كهربائية موجبة ويوجد داخل نواة الذرة؟ نتحدث على البروتون وإلا الإلكترون؟ البروتون وإلا الإلكترون؟
2: بروتون.
1: أي. والجواب؟ البروتون جسيم موجب الشحنة، يشكل مع النيوترونات نواة الذرة، بينما تدور الإلكترونات سالبة الشحنة في مدارات خارجية حول النواة. أول نقطة يا سي القروي، نمشي معاك للمحاولة والفرصة رقم 3.
2: 77.
1: يلا نشوف معاك رقم 77. ما هو اسم التلسكوب الفضائي المتقدم الذي أطلق في ديسمبر 2021 ليخلف تلسكوب هابل في رصد أعماق الكون وتكون النجوم الأولى؟ نتحدث على تلسكوب جيمس ويب وإلا تلسكوب كيبلر؟
2: محاولة لولا.
1: والجواب؟ برافو عليك. يعد تلسكوب جيمس ويب أقوى مرصد فضائي تم إطلاقه بفضل مراياه الضخمة وقدرته على التقاط الأشعة داخل تحت الحمراء لرصد نشأة المجرات. تدخل معنا للقرعة يا سي القروي، شكرا لك. شكرا يعيشك. نمشي للمتبري رقم 3 في الدفعة، المتبري نختمه به الحصة اليوم. ألو،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شكون معنا؟
4: صالح مرديف.
1: الاسم؟
4: صالح مرديف.
1: اللقب؟
4: صالح الشريف.
1: شرايتي؟
4: هاي
1: سي صالح، هاي مرحبا بيك يا سيدي.
4: مرحبا
1: بيك. يلا خويا، يلا من 1 لـ100.
4: 55.
1: شوفوا ترى 55 شنو مخبينا. في الفنون التشكيلية ما هو اللون الناتج عن مزج لونين أساسيين وهما الأصفر والأزرق؟ اللون الأخضر وإلا اللون البنفسجي؟ كي نمزجوا الأصفر والأزرق شنو يعطينا الأخضر ولا البنفسجي؟
4: البنفسجي
1: يعطينا اللون البنفسجي. ترى ثبتوا؟ لا، يعطينا اللون الأخضر يا سي صالح. هاي ركز لي ترى سي صالح، مازالوك زوج فرص، يلزمك تجاوب اجابات صحيحه باش نجم ترشح معانا. يلا اعطينا رقم اخر.
4: 66.
1: السؤال، ما هو اسم المهرجانات السينمائيه العريقه المقامه في تونس والتي تعد الاقدم في القاره الافريقيه والعالم العربي؟ نحكو على ايام قرطاج السينمائيه جي سي ولا مهرجان قرطاج الدولي؟
4: الاول
1: ايام قرطاج السينمائيه. والجواب؟ فعلا أيام قرطاج السينمائية تأسست عام 1966 على يد السينمائي طاهر شريعة وتعد منصة رئيسية للسينما العربية والإفريقية. يلا نمشوا للفرصة رقم 3 وإن شاء الله تجاوب صحيح باش ترشح معنا يا سي صالح.
4: إن شاء الله.
1: يلا رقم
4: 88.
1: يلا السؤال، ما هو العضو البشري الوحيد الذي لديه القدرة على التجدد الذاتي الكامل وإصلاح خلاياه بعد التلف الجزئي؟ نتحدث على الكبد وإلا على القلب؟ العضو البشري الوحيد الذي لديه القدرة على التجدد الذاتي الكامل وإصلاح خلاياه بعد التلف الجزئي؟
4: القلب.
1: تقول القلب؟
4: نقول القلب والله أعلم.
1: نعتمد القلب؟ نعتمد القلب. والجواب؟ لا لا لا لا، الكبد.
4: المرجي.
1: إن شاء الله يا رب نعطيك المعلومة ليك سي صالح والمستمعين. يتمتع الكبد بقدرة بيولوجية مذهلة على تجديد الأنسجة متاعه ونمو واستعادة حجمه الطبيعي حتى بعد استئصال جزء كبير منه. شكرا لك يا سي صالح، يعطيك الصحة. هكا نوصلوا لختام المسابقات والألعاب، نخرجوا معاكم وقفة غنائية تصير عملية القرعة ونتعرفوا معاكم شكون الفايز معنا لليوم.

الفايزة معنا بالمئة دينار مليكة طالح. مليكة طالح من سيدي بوزيد، مبروك عليك مليكة طالح من سيدي بوزيد. تتواصلي مع إدارة إذاعة قفصة مصلحة الإشهار لتسلم الهدية امتاعك. مليكة طالح الفايزة معنا لليوم. شكرا لكم الكل، شيء طيب للجميع. مازلتم ما تغديتوش، بعد شوية يجيكم أحمد معاتي في فلاش سبور.

0: تمام الثانية بعد الظهر.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم يوم أمس الجمعة إبرام الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية بالمنطقة الساقوية العنق ومسلك الدخل بمعتمدية الكتار، وذلك بكلفة مالية جملية تقدر بنحو 568 ألف دينار وبمدة إنجاز محددة ب 120 يوما، وتندرج هذه الأشغال في إطار برنامج تنمية المندمجة بولاية قبصة. احتضنت مساء أمس المدرسة الابتدائية بمنطقة المساعيدة من معتمدية قبلي الجنوبية ندوة فكرية قدم خلالها الأستاذ بجامعة قفصة والمختص في علم الاجتماع التربوي الدكتور علي موسى مداخلة حول علاقة العائلة بالمدرسة، الواقع والتحديات، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق النجاح المدرسي وضمان النمو السليم للطفل. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها مساء أمس الجمعة معتمدية سبيبة وسبيتلة وجدليان بولاية القصرين في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات هذه التقلبات الجوية على صابة الموسم الحالي، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري. يعتزم البريد التونسي تطوير مساعد ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمواطنين التفاعل مع الخدمات البريدية والحصول على إجابات فورية عن استفساراتهم على مدار الساعة، وذلك في إطار خطة عمل للفترة الممتدة من 2026-2030 ترمي لتسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتعزيز الإدماج المالي والاقتصادي والاجتماعي. أخيرا وفي أخبار العالم، استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل اليوم السبت في قطاع غزة، في حينما يزال آلاف المرضى والجرحى ينتظرون الإجلال للعلاج خارج القطاع. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج مناطق سيطرته غربي مدينة غزة، إضافة لاستشهاد شاب بنيران الاحتلال في شارع يافا بمدينة غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. سلامتك سلامتك.
0: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. غسل اليدين يبقى من أبسط العادات الصحية وأكثرها فعالية في الحد من انتقال الجراثيم والأمراض المعدية داخل المجتمع. علاش غسل اليدين مهم برشا؟ وقتاش يكون غسل اليدين ضروري؟ هل الماء وحده يكفي أم لابد من استعمال الصابون؟ كيفاش نغرس الثقافة الصحية هذه عند أطفالنا؟
3: تعتبر اليدين الوسيلة الأكثر استعمال في حياتنا اليومية، وبينت برشا دراسات علمية أن اليد تمثل أهم وسيلة لنقل العدوى بين الناس. في اليدين تحمل بصفة طبيعية جراثيم تعيش معها عادة غير ضارة، ولكن هي معرضة للتلوث بجراثيم متنقلة في أغلب الأحيان ضارة، وتتعدى من شخص لشخص وللبدن عبر ملامسة الحواج الملوثة في بيوت الراحة في الدار ولا في الخدمة وفي السوق، ثم ملامسة الماكلة. ومن المنطلق هذا، عملية غسل الأيدي تكتسي أهمية كبيرة في كافة البرامج الهادفة إلى خفض مستويات العدوى. وهنا تنصح المصالح الصحية كل شخص كبير ولا صغير باش يحرص على غسلان يديه قبل الخدمة، خاصة بالنسبة للي حضروا في الماكلة، قبل وبعد الماكلة، قبل التعامل مع التجهيزات النظيفة، بعد الخروج من بيت الراحة، عندما يكمل الخدمة، وكل ما توسخت يديه.
0: إذن هي عادة بسيطة لكن تأثيرها كبير على الصحة العامة. مع تحيات وسيلة الغولة.
2: سلامتك سلامتك.
4: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول له عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من اليوم غدوة خالد معوز وملاه في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام ذا الكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دول ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات.
5: لا للمخدرات.
4: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
6: لا للمخدرات.
7: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدار الجماعه؟
8: لا لا مروحين للدار، اما الطريق عريض قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
7: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
8: يقولوا
7: إيه؟ مدى ما يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
8: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
9: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت طريق المرة.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
12: فرق، جمعيات، مقابلات، رهانات،
13: شكرا شكرا،
12: تتويجات. خليك سبور مع إذاعة قفصة.
14: بين الملاعب.
5: اهلا وسهلا بالجميع. في بين الملاعب متابعه اليوم لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم وكذلك المحترفه الثانيه في الجوله الثالثه ذهاب للمحترفه الثانيه والخامسه ذهاب للمحترفه الاولى. المحترفه الاولى تعود الى النشاط بعد توقف بسبب مشاركه المنتخب التونسي في تصفيات كاس امم افريقيا لكره القدم 2027. مقابله اليوم بالنسبه للمحترفه الاولى اليوم وغدر مقابله في الساعتين ونص يعني بعد قليل بعد 20 دقيقه بشكون معك في نقل مباشر للمقابلات وكذلك نتائج حينية ووقتية لبقية المباريات. بالنسبة للمحترفة الأولى اليوم في ملعب رادس في ساعتين ونص الترجي مع أولمبي البيجي دون حضور الجمهور. نادي البنزرتي مع اتحاد الرياضي المونستيري تقدم ساقية الدير يستضيف النادي الرياضي سباقسي في ملعب الطيب الميري بسباقس واتحاد بنجردين يستضيف النادي الإفريقي. بالنسبة لمقابلة غدر المحترف الأولى في زويتن شبيبة العمران مع مستقبل المرسى نجم المتلول الملعب التونسي نجم الساحلي نادي حمام الأنفة الترجي الرياضي الجرجيسي وأمل حمام سوسة. المحترفة الثانية الجولة الثالثة ذهاب مقابلة اليوم وغدوة اليوم مباراة وحيدة بالنسبة للمجموعة الثانية اللي بتتابعها إن شاء الله اليوم في المباشر على موجات إذاعة قبصي إلى جانب بقية المقابلات بتتابعها في نتائجها الوقتية. اليوم باش نتبع مباراة إلى الرديفة دي قربة تعليق كارم لخنش وعلي الرياحي هذا مزوز معلقين معنا إن شاء الله اليوم باش يكونوا حاضرين في ملعب الرديف ثنائي بما أن عندنا مباراة وحيدة في المباشر وبقية المقابلات في متابعة لنتائجهم حينين ووقتين. بالنسبة لبقية المقابلات مباريات اليوم مستقبل سليمان جمعية ميغرين نجم الخلادي الرالوي ملعب السوسي بعث بوحجلة مكارم المهدي هلال مساكن محيط قرقنا كوكب عقارب مستقبل جابس هلال الشابة وكما ذكرت هلال الضيف مع النادي القربي. غدوة بقية المقابلات في مدنين أولمبيك مدنين مع مستقبل القصرين وفي الكاف أولمبيك الكاف مع قوافل قفصة. بقية المباريات غدوة سبورتينج بن عروس مع اتحاد تطاوين وجمعية ريان القلعة الرياضية سبورتينج المكرين جندوبة الرياضية وشبيبة القيروان مع الاتحاد قصور السيف وملبو شامة يستضيف الملعب القبسي. هذه هم المقابلات اليوم إن شاء الله بشتابعها معكم اليوم انطلاقا من الساعة 1:30.

0: نرجع معكم بعد هذا النغم حكمة القدار لفرقة المشاهب المغربية باش ناخذوا مداخلة من ملعب الرديف. لقاء هلال الرديف دي قربة قبل انطلاق المباراة، ناخذوا تشكيل الفريقين وطاقم التحكيم مع زميلنا كارم لخنش معنا موجود في ملعب الرديف. كارم أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا أحمد، مرحبا بكافة المستمعين ومتابعي إذاعة كفة مباشرة من الملعب البلدي بالرديف، حيث تدور مقابلة الجولة السادسة من بطولة الأبطال المختلفة الثانية بين الفريق المحلي الهلال الرياضي بالرديف والفريق الضيف النادي الرياضي القربي. هلال الرديف المنتشي بانتصارين على سبورتينغ المكين في الجولة الأولى، وأمل بوشمة في الجولة الثانية يدخل بطموح البقاء في صدارة المجموعة الثانية. النادي قربي من جانبه يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار على في الجولة الثانية على كوافل الرياضية بجفة، أجواء ملائمة، جماهير متوسطة العدد هنا في ملعب الرديف. نبدأ بتشكيلة الفريقين أحمد، نبدأ بتشكيلة الفريق الضيف النادي الرياضي القربي. محمد عزيز ساسي رقم واحد، رامي بوشنيبة رقم خمسة، مصطفى الطمني قائد الفريق رقم 24، جاسر عتيق رقم 12، فادي النجار رقم 17، حمزة شرايدي 29، 18 وليد معرف في راس الصفاقسي رقم 8، محمد عزيز المجري رقم 14، آدم لشهب 11، آدم سالم رقم 28. على بنك الاحتياط رشيد الهاني رقم 16، محمد أمين العبيدي رقم 4، لؤي قاسم رقم 6، شمس الدين الشوك 29، علاء كريم رقم 10، محمد جاسم حاجي رقم 9، حمزة الزهراوي رقم 30، آدم بوجناح رقم 19، وشادي خمير رقم 21. يدرب الفريق أحمد النجار. بالنسبة لفريق المضيف الهلال الرياضي برديف، واللي يدخل اليوم منقوص من خدمات الظهير الجناح الأيمن أيمن الجسمي المصاب، ولعب الارتكاز جاسر القبلاوي، يدخل اليوم تشكيلة صابر المرزوقي، يدخل بياسين الديناري كحارس مرمى رقم 1، ياسين الدخلاوي رقم 17، أيوب العوجي الظهير الأيمن رقم 11، طه الجديدي في محور الدفاع معه آدم السعيدي رقم 20، مهدي الناصي وغيث البولاهمي وليث عبد السلام وعمران العافي في وسط الميدان، سهيل الوشتاتي وأحمد الشعابي اللي ياخذ اليوم مكان أيمن القاسمي. على بنك الاحتياط محمد أمين مسعي رقم 16، مهدي العليمي رقم 9، محمد الرحيلي رقم 19، رامز العكرمي رقم 13، رقم 24 طه البوهالي، بلال الصحراوي رقم 30، وعلى الشعباني رقم 27. يدرب الفريق طبيعة الحال المتميز صابر المرزوقي. اللقاء أحمد تحت إدارة أحمد الإيلاني من رابطة الوسط، يساعده كمساعد أول وسام بوغطاس، والمساعد الثاني أسامة فضل، الحكم الاحتياطي مهدي بوخريس، مراقب المقابلة الحكم عماد النيلي، والمنسق الإعلامي السيد طه المستيري. هذا كل ما لدينا أحمد على لقاء هلال الرديف وقربة، نلتقي إن شاء الله في عند بداية المقابلة.
0: شكرا لك كرم، توعطتنا الورقة المباراة، بعد شوية باش نكونوا معك أنت كرم لخنش وكذلك علي رياحي ثنائي اليوم في التعليق على هذه المباراة. نذكر أنه معنا مقابلة الأخوين الكل باش نتبعهم إن شاء الله معنا على موجات إذاعة قفصة، المحترف الأولى وكذلك المحترف الثانية.

0: كثيرة، جمعيات، مقابلات، رهانات،
1: شكرا شكرا،
0: تتويجات. خليك

0: بين الملاعب.
1: رجعنا معكم في بين الملاعب وباش نرجع لنقل المقابلات اللي باش تنطلق الان ساعتين ونص برنامج المقابلات المحترفه الاولى وكذلك المحترفه الثانيه باش تلقوا معنا كل النتائج الحاصله في مختلف الملاعب ونقل مباشر لمباراه هلال الرديف ونادي قربه مع الثنائي كارم نخنش وعلي الرياح. نعطيهم الخط نتلقى معك كارم تفضل. مرحبا بك.
2: مرحبا مرة أخرى أحمد. دخول الفريقين إلى أرضية الميدان وتحية العلم بطبيعة الحال. هلال الرديف متصدر ترتيب المجموعة الثانية عن جدارة بستة نقاط. يدخل اليوم بطبيعة الحال لقاء التأكيد بالنسبة لتشكيلة صابر المرزوقي و النادي الرياضي القربي اللي يدخل بطبيعة الحال بعد الانتصار على قوافل قفطة وعينه على 3 نقاط بطبيعة الحال لتدعيم رصيده من النقاط. هيئة علي بن عمر أحمد كانت دعت الجماهير إلى الحضور بكثافة في المقابلة هذه لدعم الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية. بطبيعة الحال دعم جماهيري جماهير تتنفس كرة القدم هنا في الرديف وإن شاء الله دور المقابلة في إطار كنف الروح الرياضية بالنسبة للفريقين. هلال الرديف كما نعرف يعيش أزمة مالية وصفت بالخانقة ورغم من ذلك اجتهاد كبير من الهيئة المديرة واللاعبين والنتائج ترجمت كل ذلك ترجمت الاجتهاد وكذا ترجمت العزيمة اللي تحلى بها الفريق هلال الرديف. نتمنى نشوف عروض كروية اليوم زوز فرق عريقة هلال الرديف والنادي الرياضي القربي. إن شاء الله دور المقابلة في كنف الروح الرياضية ونشوف عروض كروية جيدة. يرافقني اليوم الزميل علي الرياحي في وصف والتعليق على المقابلة وإن شاء الله تكون مقابلة حماسية نشوف فيها عروض طيبة من الفريقين.
1: صوت موش واضح مع زميلنا علي الرياحي ماشي اللي كان يسمع فيها كرم. نرجع لك الخط كرم حتى يتضح صوت السيد علي لأنه صوت موش واضح متقطع. تفضل.
2: ما زلنا ننتظر في صافرة البداية من الحكم السيد أحمد الكيلاني. أهزيج الجماهير المتحمسة هنا متحمسة ومنتظرة بطبيعة الحال نتيجة إيجابية أخرى من هلال الرديف. هلال الرديف أحمد اللي يدخل اليوم منقوص من خدمات الجناح الأيمن أيمن الجاسمي واللي تعرض في بحر الأسبوع الفارط خلال التمارين إلى إصابة عضلية إضافة إلى اللاعب المتميز جاسر القبلاوي لاعب الارتكاز كذلك اللي تعرض إلى إصابة في اللقاء الفارط لقاء أمل بو شمع. إن شاء الله صابر المرزوقي ينجح في التغييرات اللي قام فيهم اليوم واللاعبين البدلاء في يقدموا مستوى جيد. ننتظر صفرة البداية من حكم المقابلة. كل اللاعبين على أرضية الميدان ما زلنا ننتظر في صفرة البداية بالنسبة للحكم أحمد الكيلاني. إن شاء الله تكون مقابلة بطبيعة الحال دور في كنف الروح الرياضية وإن شاء الله نشوف عروض طيبة من كلا الفريقين النادي الرياضي القربي الفريق الضيف وهلال الرديف جماهير متوسطة العدد هنا أحمد، ولكن الحماسة كبيرة، الجماهير متعطشة بطبيعة الحال للانتصارات.
1: علي علي رياح وكذلك كرم لخ نسترجعك بعد قليل بما أن المقابلة ما زالت ما تلقتش لحد الآن. أبقى معي كرم باش نذكر فقط ببرنامج مقابلات بالنسبة للمحترفة الأولى وكذلك المحترفة الثانية، بما أنه اليوم على المحترفة الأولى مبارياتها تدور في ساعتين ونص الجولة الخامسة ذهاب للبطولة، والمحترفة الثانية مباريات الدور بالنسبة للجولة الثالثة ذهاب للبطولة. طرقت المقابلات وأولى الأهداف في إجينا من ملعب رادس لقاء الترجي والأولمبي البيجي منذ دقيقة ثانية. حازم المسطوري يسجل الهدف الأول في المباراة لفائتة الترجي التونسي منذ دقيقة الثانية، نلعب في دقيقة الرابعة من لقاء الترجي والأولمبي البيجي 1-0 للترجي أمام الأولمبي البيجي، هدف حازم المسطوري دقيقة الثانية. اتحاد بنقردين ونادي الأفريقي 0-0، تقدم ساقيت الدير ونادي الصفاقسي 0-0، مباراة الدور في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، ولقاء النادي البنزرتي واتحاد الرياضي المونستيري 0-0. بالنسبة للمحترف الثاني مستقبل سليمان وجمعية مقرين بني خلاد وسكك حديد الصفاقسي والملعب السوسي مع بعث بوحجلة، مكارم المهدية منهزم أمام هلال مساكن هدف مقابل صفر، هدف على الدين عطية ضربة جزاء منذ دقيقة الثانية، مستقبل جابس وهلال الشابة إلى حد الآن 0-0. وبالنسبة للمجموعة الثانية مباراة وحيدة نتبعها معكم إن شاء الله، هلال رديف مع النادي القربي مع الثنائي كارم وعلي. نرجع لك مرة أخرى كارم وعلي، تفضل علي تفضل.
0: مرحبا بك أحمد، صوت واضح الآن. 5-5 لحظات قليلة وانطلق اللقاء، أمور تنظيمية صار في دعم الحكم الرابع يثبت من بنك الجلال فريقين، لحظات قليلة وانطلق اللقاء، كل الرسميين موجودين على أرضية الميدان ننتظر تصويرة الحكم أحمد الكيلاني انطلاق هذا اللقاء اللي يندرج في نطاق الجولة الثالثة ذهاب الرابطة المحترفة الثانية المجموعة الثانية بين هلال المكان ونادي قربة. عارف هلال الرديف يحصل المرتبة الأولى برصيد 6 نقاط بعد 2 انتصارات في الجولة الأولى أمام سبورتينغ المقنين، والجولة الثانية على أرضية ميدانه أمام بوشمة، سجل 6 أهداف ومقبل حتى هدف هلال الرديف هذا الموسم. بداية قوية في دعم رغم الظروف المادية الصعبة وبداية التحضيرات المتأخرة، إلا أن هلال الرديف هذا الموسم يبدأه بانتصارين متتاليين، حضور جماهيري لازم نقول متوسط العدد، تقييمي جدا قاعد على تعاطي نشاط كرة القدم. ننتظر في دحمد، تعرف ديما قبل المباريات المشكلة التنظيمية ديما مشكلة، الحكم الرابع يتثبت من بنك احتياط هلال الرديف بنك احتياط نادي قربة حتى تنطلق المباراة في ظروف طيبة. اللاعبين على أرضية الميدان يعودوا في العمليات الإحمائية من جديد، تأخير في دحمد تقريبا 7 دقائق.
1: واضح به. نذكر مرة أخرى بالمقابلات والنتائج الحاصلة في مختلف الملاعب لحد الآن، عنا 2 أهداف في المحترفة الأولى، هدف في المحترفة الثانية، هدف في مختلف المباريات. دي معنا الإشكالية هذه نتاع انطلاق المباريات في موش في وقتها، الحكام ينطلقوا في تثبت من بعض الجزئيات مع الوقت المحدد، يعني المباراة تنطلق 1:30 ينطلق 1:30 وتثبت موش قبل الوقت. توا عنا 7 دقائق بعد المباريات انطلاق المقام، أغلب المباريات انطلقت ما عدا مباراة هلال الرديف والنادي القربي. نعرفش انت فضل فضل فضل
0: ينطلق اللقاء
1: فضل
0: الحكم محمد الجبان يعلن انطلاق لقاء هلال الرديف والنادي القربي. الكرة في لصالح هلال الرديف المدافع الأيمن وضربة مخالفة، الحكم يعلن عن مخالفة لصالح هلال الرديف. طبعا في تحمد التأخير دائما يكون تأخير في الملاعب، لأنه صراحة الأمور التنظيمية هي أهم عنصر في انطلاق المقابلة في ظروف عادية وطبيعية. حتى احنا كصحفيين يجب أن نكون الراحل في نجم ونقل المباراة في ظروف طيبة. على كل حال تحمد مكافة لصالح هلال الرديف، فالجيدي يرفع الكرة عالية يمشي لصالح الوشتاتي وضربة ركنية، يخرج الكرة ضربة ركنية لصالح هلال الرديف، بداية قوية لأبناء صبر المرزوقي. هلال الرديف ينطلق في الهجوم منذ الثواني الأولى. طبعا في دحمد لازم نقول أن هلال الرديف هذه تكون آخر مقابلة على أرضية ميدانه بما أن الملعب ستكون في أشجار وستحول لعب في مدينة المرايس انطلاقا من الجولة الخامسة أمام تندوب الرياضية. ضربة ركنية يسرح إلى الزيت ثم لعب من نادي قربة ساقط على أرضية الميدان في منطقة 18 متر والحكم هناك نقاشات بين اللاعبين ما نعرفش هذه النقاشات ما قلت في الدقيقة الأولى. الحكم بين اللاعبين نادي قربة وهلال الربيعي ينبه على طه الفيزي سعد هلال الربيعي قائد الفريق. ينبه عليه الحكم في هذه اللحظات منتظر سيد أحمد تنفيذ ضربة الزاوية. ننتظر أعطاء إشارة تنفيذ رمية الزاوية لصالح هلال الربيعي. والحكم ينبه على اللاعبين في مناطق الجزاء وسيعطي إشارة تنفيذ ضربة ركنية لصالح هلال الربيعي. أجواء طيبة هنا في ملعب الربيعي، جماهير يشجع الفريق بعد الدعوة اللي دعاها رئيس النادي سيد علي بن عمور الرئيس الجديد لهيئة التكفيرية لهلال الربيعي. تتنفذ الركنية مرفوعة عالية وتدخل الحارس، كانت ضربة ركنية مباشرة في المرمى، الحارس يوصل في الكرة إلى ضربة ركنية ثانية من الجهة المعاكسة من جهة المدارس ملعب الربيعي. هلال الربيعي يبدأ بداية قوية في هذه المباراة حيث أنه في ظرف 52 ثانية هذه الركنية الثانية لصالح الفريق المحلي هلال الربيعي. تنفيذ المشتاتي، المشتاتي سينفذ ضربة الركنية، ينتظر إشارة الحكم لنفذ عالية وترجع من الدفاع، ترجع الكرة في هجوم واطي صالح النادي القربي وتدخل الدفاع عن طريق طه الزيدي. تعود الكرة لصالح هلال الربيعي لاعب هادم السعيدي، هادم السعيدي يرجع الكرة في وسط الميدان لصالح الهلال الرياضي الربيعي. هجوم معاكس وضربة مسافة وصوت لاعب هلال الربيعي على أرضية الميدان، والحكم أحمد الكيلاني يعلن عن المسافة. لاعبي هلال الربيعي يطالبوا بالإنذار، لاعبي هلال الربيعي يطالبوا الحكم بإنذار اللاعب، ولكن الحكم ينذر لاعب هلال الربيعي بكثرة النقاشات. لاعب طه الزيدي قائد الفريق رقم 5 بطاقة صفراء الأولى ويعلن عن ضربة مخالفة لصالح هلال الربيعي في وسط الميدان الدقيقة 4 من الشوط الأول، والنتيجة أصفار، نتيجة متعادلة تعادل سلبي. دائما ولكن هلال الربيعي هو الأفضل في هذه الدقائق، طبعا يلعب على أرضية ميدان وأمام جماهيره يسمح بانتصار الثالث على التوالي. مخالفة في وسط الميدان تتنفذ لصالح هلال الربيعي، تتنفذ عالية داخل مناطق الجزاء، فرصة وتخرج الكرة ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح النادي القربي. طبعا النادي القربي من جوج مقابلات عنده انتصار على قواس القفصة بثلاثية نظيفة، وفي الجولة الأولى كان هزم أمام بشمة هدف مقابل صفر. تتنفذ رامية المرمى، يمشي الكرة للاعب بوشنيبة يحاول يرفع الكرة وتتفتله من لاعب هلال الربيعي، يوزع كرة فرصة لصالح الهلال وضربة ركنية ثالثة، ضربة ركنية ثالثة.
2: النتيجة على حالها تعادل أكثر. أحمد ما زالت النتيجة 0-0، 5 دقائق منذ انطلاق هذا اللقاء، لقاء الهلال الرياضي بردايف والنادي الرياضي القربي. ركنية لصالح هلال الدايف بالتنفيذ ياسين الدخلاوي من الجهة اليسرى، الحكم ينبه على اللاعبي الفريقين التحامات في على مستوى منطقة الجزاء، الحكم ينبه على لاعبي الفريقين في انتظار تنفيذ ضربة الركنية. ضربة الركنية باش يقوم بالتنفيذ ياسين الدخلاوي من الجهة اليسرى. الهلال الرديف يلعب بالألوان الزرقاء والبيضاء وأمل والنادي الرياضي القربي يلعب بالألوان التقليدية الأصفر والأخضر. انتظروا في التنفيذ، تتنفذ الكرة على مستوى القائم الثاني، برات وتخرج الكرة إلى ضربة ركنية أخرى، تدخل بوشنيبة مدافع نادي الرياضي القربي، يتدخل بالراس ويخرج الكرة، ضربة ركنية أخرى لصالح هلال رديف، هلال رديف اللي يسلط في تتنفذ الركنية بالراس وتخرج، كانت قريبة جدا من مرمى الحارس محمد عزيز بن ساسي، كانت قريبة جدا، هلال رديف كان قريب من تسجيل الهدف الأول من ركنية، كانت على مستوى القائم الثاني، وبالراس مهدي الناصفي كان قريب من تسجيل الهدف الأول. ترجع الكرة على الجهة اليمين، ترجع الكرة في وسط الميدان، ترجع إلى قائد الفريق طه جديدي، إلى ياسين الدخلاوي، ياسين الدخلاوي طويلة، وترجع كرة بضربة تماس لهلال رديف، هلال رديف اللي صلت الآن ضغط على دفاع نادي القربي، نادي القربي اللي تراجع إلى مناطقه، الكرة عند هلال رديف، وهيل المشتاتي ما خدش الكرة، ومخالفة يتحصل عليها سهيل المشتاتي على مستوى خط منطقة الجزاء، هل تأتي بجديد لهلال رديف؟ مخالفة خطيرة على دفاع النادي القربي، هل تأتي بجديد؟ الحكم ممكن باش ينظر أحد لاعبي النادي القربي، لكن يتراجع عن قراره، كانت لمسة يد تصب من الناصفي وتضرب في مدافع النادي القربي، الحكم يأمر جدار الدفاع بالتراجع. وفي التنفيذ تم مهدي الناصفي ومعاه عمران العافي، شكون باش ينفذ؟ مخالفة خطيرة لهلال رديف، هل تأتي بجديد؟ هلال رديف ما انتظرش برشا، ما عملش جس نبض كما نقولوا في كرة القدم، يدخل مباشرة في صلب الموضوع، تسديدة وكاتب تضرب على العارضة، الكرة تضرب على العارضة، كانت خطيرة جدا، هدت مرمى محمد عزيز ياسي، كانت تسديدة قوية من مهدي الناصفي، وتخرج الكرة ضربة تماس بالتنفيذ، بوشنيبة المدافع المحوري للنادي القربي تتنفذ الكرة، ترجع من ياسين الدخلاوي بالراس عند هلال رديف، ترجع الكرة إلى محور دفاع هلال رديف، وتدخل آدم السعيدي، ممتاز جدا هذا اللعب، تدخل رشيق، ترجع كرة، بدأت الكرة عند هلال رديف، الدخلاوي على اليسار، الدخلاوي على اليسار، تخرج الكرة، تدخل ناجح من الظهير الأيسر للنادي الرياضي القربي فادي النجار، فادي النجار اللي يعاني في المقابلة هذه، ضغط كبير على الجهة اليسرى اليمنى للنادي القربي، ترجع الكرة لهلال رديف، وضربة تماس، ضربة تماس مرة أخرى، الحكم ضربة تماس لهلال رديف بالتنفيذ المتميز ياسين الدخلاوي، بتكون طويلة في اتجاه شكون؟ في اتجاه الوشتاتي، ما ياخذهاش، ترجع الكرة لدفاع قربة عطاير، ترجع الكرة مباشرة إلى محور دفاع هلال رديف، وتخرج الكرة من طه الشديدي، قائد الفريق يخرجها، مازالت الكرة عند نادي القربي، نادي القربي اللي يطلع في الدقائق الأخيرة يحاول يهاجم، يحاول يلقى التوازن نتاعه هجوميا ودفاعيا أمام فريق هلال رديف، هلال رديف متميز جدا في هذه المقابلة بكل صراحة، هلال رديف يسلط ضغط كبير على النادي القربي، تمشي الكرة طويلة في اتجاه الوشتاتي، باتجاه شنو يعمل، وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع مرة أخرى، يعاني دفاع النادي القربي أمام هجوم هلال رديف، تمشي الكرة ترجع بتماس لصالح هلال ارتيف على الجهة اليسار طويلة ويربح ضربة 6 أمتار لصالح النادي القربي. ترجع الكرة بضربة 6 أمتار للأمانة. المعاوضين اليوم كانوا في المستوى، معاوضين اللي يعوضوا كل من أيمن القاسمي وجاسر القبلاوي لا يتعب السلام. ترجع الكرة بولاهمي، بولاهمي مباشرة إلى محور دفاع هلال رديف والمطالبة بمخالفة، مطالبة بمخالفة. الحكم يأمر بمخالفة لهلال رديف في التنفيذ. ياسين الديناري، ياسين الديناري القادم من مستقبل جابس الموسم الفارط باش تكون طويلة طويلة على مستوى منطقة الجزاء. ترجع من دفاع النادي القربي بالراس البولاهمي، الكرة بين أخذ ورد بين الفريقين وتخرج ضربة تماس، ضربة تماس لصالح هلال رديف. الدخلاوي مرة أخرى نشيط جدا، الدخلاوي على الجهة اليسرى، نشيط جدا الدخلاوي على الجهة اليسرى، توزيعها ويخرجها المدافع المحوري بوشنيبة. مزالة الكرة لهلال رديف وتخرج ضربة تماس لصالح النادي القربي. النادي القربي يحاول يلقى التوازن متاعه في المقابلة هذه. ضغط رهيب من هلال رديف على دفاع نادي القربي، والهدف هو تسجيل الهدف الأول، هدف الأسبقية اللي بشير ممتازة جدا. توزيعها كانت في اتجاه الأشهب ولكن تدخل ياسين الديناري. ترجع الكرة قوية، الهدف الأول، الهدف الأول لنادي القربي. كرة ترجع من دفاع هلال رديف والهدف الأول عن طريق آدم الأشهب، آدم الأشهب اللي تسجل الهدف الأول لصالح النادي القربي، هدف التقدم. شنو يقول الحكم؟ شنو يقول الحكم؟ يمكن إلغاء الهدف لنادي القربي، ما زلنا ما نعرفوش. وسط احتجاجات من باك احتياط هلال رديف، شنو باش يقرر الحكم؟ هدف لصالح أمال قربة نادي رياضي قربي. عفوا
0: دركنا الدقيقة 13 14 من الشوط الأول، تم احتجاجات كبيرة من فريق هلال رديف. للأمانة سيد أحمد الهدف مسبوق بلمسة يد، للأمانة كل الحاضرين أشهدوا أن الهدف نادي قربة مسبوق بلمسة يد، واحتجاجات كبيرة من هيئة المديرة وبعض أحزاء هلال رديف على الحكم أحمد الكيلاني. لاعب متوقف سيد احمد، احتجاجات كبيره من لاعبي هلال رديف حقيقه هدف مطلوب الى الامانه، ولكن الحكم يصر على كراهية هذا الهدف، واحتجاجات كبيره من بنك احتياط هلال رديف واللاعبين. نعطيك صوره الهدف سيد احمد، الكره كانت في يد حارس مرمى هلال رديف ياسين الديناري، يحاول يلعب كره لجميله يلمسها لاعب نادي قربة باليد، ثم يرفع الكره بالحارس وتسلم الكره الشباك، والحكم احمد الكيلاني يعلن عن شرعيه الهدف. اللي نعاود ونقول المره الثالثه للامانه مفروض بلم تكتب حتى تكون الامور
3: واضحه.
0: الان الاحتجاجات كبيره سيد احمد في الملعب، احتجاجات كبيره من الهيئة المديرة واللاعبين هنا رديف على شرعية الهدف.
1: يعني اللاعب توقف سدايته.
0: لاعب
1: متوقف. فما برشا حس بحذاك مسدالية، ثم أصوات تخرج مع التعليق معك أنت وكرم. به واضح، خلنا ناخذ بعض النتائج دالي وبعد نرجع لك انت وكرم بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى والثانيه، كذلك بالتوازي مع هذه المباراه. هلال رديف نادي قربة اللي متوقف الى حد الان احتجاجات فريق هلال رديف على شرعيه الهدف اللي سجله فريق نادي قربة، هدف ادم اللشب. نرجع بعد شويه مع الزملاء في ملعب رديف كرم وكذلك علي. بالنسبه للمحترفه الاولى، الهدف الثاني الثاني الترجي في شباك الأولمبي البيجي حازم المسطوري، ثنائية لحازم المسطوري، هدف الأول كان سجله حازم دقيقة ثانية، ثم الهدف الثاني سجله دقيقة 13 ونربع دقيقة 24، زوز بلاش للترجي أمام الأولمبي البيجي. بقية المقابلات، اتحاد بنقردان يفتتح النتيجة أمام النادي الإفريقي، هدف دانيل أوبو دقيقة 18 ونلعب دقيقة 25، تقدم ساقي تدير في ملعب الطيب لميري بسباقس، متعادل أمام النادي الرياضي سباقسي 0-0 لحد دقيقة 23، والنادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المونستيري متعادلين لحد دقيقة 25 0-0. بالنسبة للمحترفة الثانية، مقابلة المجموعة الأولى، مستقبل سليمان والنادي ميغرين الرياضية 0-0 دقيقة 21، بحث بني خلاد سكي حديد سباقسي دقيقة 24 0-0، ملعب السوسي وبعث بوحاجلة دقيقة 24 0-0، مكارم المهدية لحد دقيقة 23 منهزم أمام هلال مساكن 2-0. هدف الأول كان سجل هلال عن طريق علاء الدين أعطية دقيقة الثانية ركلة جزاء، ثم الهدف الثاني سجله هلال مساكن عن طريق أمين خلوفي دقيقة 15. بالنسبة لمستقبل جابس وهلال الشابة متعادلين 0-0 لحد الآن دقيقة 22، ومباراة هلال الضيف ونادي قربة واحدة بلاش لنادي قربة آدم لشاب دقيقة 14 نلعب دقيقة 16 مع خلينا نلعب متوقف نرجع مرة أخرى لعلي وكذلك كارب. تفضل.
0: مرحبا سيد احمد، شأن في اللعب منذ تقريبا 50 ثانيه بعد احتجاجات كبيره على الهدف، هدف نادي قربه، تعود الاجواء ويعود الدفاع، سماتي صلاح الى البيت تسبب عاليه في الكوره العمران العافي، عمران العافي ويدخل مدافع نادي قربه ياخذ الكوره للتماس، تماس من جهه البنك احتياطي في التنفيذ اللاعب ادم السيدي، ادم السيدي ينفذ رمية التماس طويلة، يتقدم ادم السيدي ينفذ ضربة التماس طويلة في مناطق الجزاء، يرجع لصالح الاستياتي يحاول يسدد ويتدخل هجوم معاكس خطير لصالح نادي قربة ويتدخل ولكن ترجع الكرة ويخرج الحارس، ممتاز الديناري، ممتاز يخرج الديناري بالسقف ممتاز جدا ويمنع النادي قربة من تسجيل الهدف الثاني، خطير النادي القربة بعد تسجيل الهدف، وكأني بلاعبين النادي القربة بعد الهدف أصبح فريق آخر النادي القربة بعد ما كان ممكن مش في المناطق الخلفية، الهدف أعطى جوانح في منظور لصالح النادي الرياضي القربة يعني أصبح مهاجم باستمرار، يعود الكرة لصالح النادي القربة، هجوم معاد على الجهة اليمنى مع المدافع ادم السيدي المهاجم الجياجي يدخل طه الزيدي ويبعد الكره، ارجع الكره لصلاح الى الربيف ليث عبد السلام السيدي وضربه مخالفه، الحكم يعلن عن ضربه مخالفه لصلاح الهلال، هلال الربيف كانه بيتاثر بالهدف بعد تسجيل النادي قرب الهدف، أصبح هلال البيت في صعوبات الوصول إلى مرمى الحارس محمد عزيز بن كاسي بعد كانت العشر دقائق الأولى تقريبا في اتجاه واحد لصالح هلال البيت، تتوزع كرة عالية في منطقة الجزاء ترجع لصالح النادي القربي عن طريق اللاعب حمزة شرايدي، حمزة شرايدي يحاول كرة تتجاوز الخط، لا الحكم يعلن عن مواصلة اللعب، صراحة أحمد حقيقة قرارات متجددة ولا حتى مع أحمد الجلالي في 20 دقيقة الأولى تقريبا برشا أخطاء، هذا هجوم صلاح إلى الربيف ويخرج الحارس، وصلنا للدقيقة 20 من هذا الشوط الأول والنتيجة باقي على حالها، هدف صحيح لصالح النادي القربي
2: دقيقة 20 أحمد، ما زالت النتيجة هدف مقابل صفر، الهدف كان عن طريق آدم لشب لصالح النادي الرياضي القربي، حقيقة الهدف كان ضد مجرى اللعب بعد سيطرة ميدانية كاملة لهلال أرديف، ولكن أمل النادي الرياضي القربي يتمكن من مباغتة هلال أرديف بالهدف الأول، كان متقدم ياسين الديناري ويتمكن آدم لشب من رفع الكرة به، كرة عند بوشنيبة طويلة طويلة ترجع من طه جديدي في وسط الميدان، إن الناس فيما يخص الكرة ما زالت عند نادي الرياضي القربي تخرج الكرة ضربة تمرير. تم لاعب مصاب من نادي الرياضي القربي. لاعب مصاب على مستوى دائرة منتصف الميدان ومطالبة بتدخل الفريق الطبي. إن شاء الله ما تكونش إصابة خطيرة. كان تدخل من الناس في كرة مشتركة بين اللاعبين.
1: به كرم فنرجع لك كرم انت كرم وعلي نرجعك بعد قليل لانه موعد الاخبار تو موجز الاخبار تبقى معي على الخط نرجعكم بعد موجز الاخبار.

0: ألو.
1: استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام، ويتضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
2: رفيق الطريق.

0: الثالثة بعد الظهر. مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تنطلق في 13 من أكتوبر الجاري حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية بولاية قفصة تحت شعار التبرع بالدم عمل إنسانية، ضمن برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم إلى جانب عدد من الهياكل الصحية والجامعية. أما اليوم بالمعهد الثانوي ابن خلدون بولاية سيدي بوزيد إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في المؤسسات التربوية بهدف حماية التلاميذ وتوعيتهم بأضرار هذه الآفة الخطيرة. بلغت نفقات الدولة بعنوان التحولية البرامج الاجتماعية 2221 مليون دينار في السداسي الأول من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق بيانات لوزارة المالية. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي، بما يتيح للعائلة الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر القطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واستشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل اليوم في قطاع غزة، في حين ما يزال آلاف المرضى والجرحى ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة، مراية تكلم، فرق، جمعيات، مقابلات، رهانات،
4: شكرا،
3: تتويجات. خليك سبور مع إذاعة قفصة.
5: بين الملاعب،
6: عودة إلى بين الملاعب. قبل ما نرجع للزملاء في ملعب رديف كارم وكذلك علي، نعطيكم نتائج الوقتية لحد الآن. باقي الترجي متقدم على أولمبي البيجي 2-0، ثنائية لحازم المستوري، اتحاد بن قردان والنادي الأفريقي متعادلين 1-1 بعد ما افتتح نتيجة الاتحادي، عدل النادي الأفريقي دقيقة 24. ساقيت الدير متقدم على النادي الرياضي صفاقس بهدف 0-0 في ملعب الطيب الميري بصفاقس. ساقية تخدم ساقية الدير هي تستقبل النادي صفاقس في ملعب الطيب الميري، متقدم 1-0. بليش نادي البزارتي تحت مونستير 0-0. المحترف الثانية سليمان وميغري 0-0، بني خلاد ورالوي 0-0. الملعب السوسي بوحاجة 0-0، مكان المهدية منهزم أمام هلال مساكن 2-0، ومستقبل جابس منهزم أمام هلال الشاب هدف 0-0، وهلال رديف منهزم أمام نادي قربة هدف 0-0. نرجع للثنائي كارم وعلي، تفضل.
7: 20 دقيقة لعب أحمد والنتيجة ما زالت هدف مقابل صفر، هدف آدم لشهب لصالح النادي الرياضي القربي. المقابلة أصبحت متوازنة هجوم بهجوم بين هلال أرديف والنادي الرياضي القربي. نحب نوه بالروح الرياضية العالية اللي تحلى بها هلال أرديف، بالرغم اللي كانت احتجاجات على الهدف آدم لشهب لاحتجاجات لي كان مسبوق الهدف بلمسة يد حسب لاعبي هلال أرديف. الآن الكرة باش ترجع بضربة تماس لصالح النادي الرياضي القربي بالرأس، وتخرج من دفاع هلال أرديف في اتجاه الوشتاتي، ولكن ما تصلوش الكرة، ترجع على اليمين من رامي بوشنيبة بالراس في اتجاه الشعابي ما خذش كرة، وتدخل دفاع نادي الرياضي القربي ما يتمكنش منها. آدم لشهب نتمنى للمقابلة ما تخرج من كنف الروح الرياضية، مناوشات بين لاعبي الفريقين، ومطالبة من آدم نشهد مطالبة بمخالفة بعد تدخل الظهير الأيمن أيوب العوجي، ترجع بتمات في اتجاه الشعب بما يأخذهاش، تدخل آدم سالم، آدم سالم مازال عند الكرة ويدخل قطاع جديدي ويتحصل على ضربة مخالفة بعد تدخل آدم لشب على قائد الفريق هلال رديف، قطاع جديدي ترجع الكرة ياسين الديناري الدخلاوي على اليسار مازال عنده الكرة مش يلعبها طويلة طويلة باتجاه الشعبي الشعبي، ولكن تخرج الكرة من دفاع النادي الرياضي القربي، تخرج من مصطفى الطمني، ضربة تمال لصالح هلال رديف بالتنفيذ عمران العافي، مازال ننتظر في التنفيذ باش تكون طويلة طويلة على مستوى القائم الأول، ترجع من دفاع النادي الرياضي القربي، النادي الرياضي القربي اللي تمكن من تسجيل الهدف الأول ومباغتة هلال رديف، ترجع الكرة طويلة في اتجاه آدم سالم، آدم سالم خطيرة جدا، توزيعة وتدخل، تدخل طه شديدي في الوقت المناسب، كانت في اتجاه آدم لشب، كادت تكون خطيرة جدا على مرمى ياسين الديناري، كاد يكون الهدف الثاني، هجوم معاكس، كان خطير جدا من آدم سالم، توزيعة ما وصلتش، يقطعها طه شديدي في الوقت المناسب وتخرج ضربة ركنية لصالح النادي الرياضي القربي، على يمين الحارس ياسين الديناري، الحكم ينبه على اللاعبين، المقابلة ارتفع النسق فيها، دقائق تتوزع كرة تخرج مرة أخرى، تخرج ضربة هذه المرة تخرج ضربة 6 أمتار ياسين الديناري في التنفيذ، هلال رديف اللي يتراجع إلى مناطقه في الدقائق الأخيرة تحت ضغط مسلط من هجوم نادي الرياضي القربي، تتنفذ الكرة طويلة وتخرج من دفاع النادي الرياضي القربي بالتنفيذ، لايت عبد السلام العوجي، العوجي ماذا يفعل ويتمكن دفاع نادي الرياضي القربي من التدخل بنجاعة أمام أيوب العوجي ويتحصل على ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح هلال رديف في التنفيذ، ياسين الدخلاوي اللي ينتقل إلى الجهة اليمنى لتنفيذ ضربة الركنية، هل تأتي بجديد الركنية؟ ياسين الدخلاوي مرة أخرى مناوشات بين دفاع وهجوم هلال رديف، مناوشات بين دفاع نادي الرياضي القربي وهلال ومهاجمي هلال رديف، تتنفذ على مستوى القائم الأول وتخرج من بوشنيفة، بوشنيفة لتمكن من التدخل على أغلب الكرات في منطقة الجزاء، تخرج الكرة ضربة تماس ياسين الدخلاوي مرة أخرى طويلة ممتازة جدا بالرأس وترجع الكرة من مصطفى الطمني أيوب العوجي، ومخالفة مخالفة على آدم الأشهر، آدم الأشهر متميز جدا هذا اللاعب، يتحصل على مخالفة كانت من أيوب العوجي اللي دخل مع آدم الأشهر، مازال آدم الأشهر على أرضية الميدان، أتمنى السلامة لكل اللاعبين بطبيعة الحال، مازال ننتظر تنفيذ المخالفة والحكم ينبه على اللاعبين بتجنب الخشونة، المقابلة بدأت تدخل ما بين الفريقين، ارتفاع النسق هنا تحت هزيج جماهير هلال رديف اللي طالب بهدف التعادل، تتنفذ الكرة من مصطفى الطمني في اتجاه شكون من قائد الفريق لقائد الفريق، ترجع من طه جديدي تدخل بوشنيبة والرأس يتدخل بوشنيبة ومخالفة، ولكن الحكم ميانا للحدشي يقول وصل اللعب، مطالبة بمخالفة لسهيل الوشتاتي، ولكن الحكم يؤمر بوسط اللعب. احتجاجات كبيرة من كلا الفريقين على الحكم، مخالفة على رقم 15 عمران العافي بعد دفع من آدم الأشهر. آدم الأشهر موجود في كل مكان، هذا اللعب دفاعيا وهجوميا يقدم في مستوى رائع في هذه المقابلة. تنفيذ المخالفة، المهدي الناسفي مع ياسين الدخلاوي اليساري، ياسين الدخلاوي كان على الجهة اليسرى ينتقل إلى الجهة اليمنى لتنفيذ المخالفة. ياسين الدخلاوي هل تأتي بجديد؟ ينفذ ياسين الدخلاوي في اتجاه الناسفي، خطيرة جدا، وتدخل من جاسر بن عتيك اللي خرج الكرة إلى ضربة ركنية، ثالث الركنيات. هل تأتي بجديد لهلال رديف في التنفيذ مرة أخرى؟ ياسين الدخلاوي على الجهة اليسار للحارس عزيز بن ساسي، توسيعة وتدخل الدفاع، ترجع الكرة، هجوم معاكس للنادي القربي، وتدخل الدفاع عن طريق طه جديدي. هاي الفريق هلال رديف يأمن الكرة وتخرج ضربة تماس، ترجع الكرة هلال رديف ومخالفة لصالح هلال رديف، أعلن عليها الحكم أحمد الكيلاني اللي سيطر إلى حد الآن على مجريات المقابلة، وكانت كل قراراته حاسمة. تمشي الكرة طويلة وترجع من دفاع نادي رياضي القربي مباشرة إلى ياسين الديناري إلى قائد فريقه، ما يحصلش الترويج. طه جديدي اضطراب في محور دفاع هلال رديف، سيطرة من نادي رياضي القربي. نادي رياضي القربي يرجع في المقابلة بعد فترة جس نبض. نادي رياضي القربي نجم نقوله خذا ثقة في نفسه بعد الهدف الأول عن طريق آدم الأشهر، ما زالت الكرة على مستوى وسط الميدان، ترجع من مهدي الناسفي، تراجع هلال رديف طويلة، هلال رديف يعتمد على الكرات الطويلة، وتدخل من آدم الأشهر لاعب متميز جدا، هذا اللاعب بصراحة لياقة بدنية عالية، رقم 11 آدم الأشهر صاحب الهدف الوحيد في هذه المقابلة. 35 دقيقة لعب والنادي الرياضي القربي متقدم، ونخليكم مع الزميل علي.
4: شكرا الزميل كارم، 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت القانوني لهذا الشوط الأول، والنتيجة لا تزال هدف مقابل صفر لصالح الفريق الضيف نادي قربة عن طريق اللاعب آدم الأشهر. سيد أحمد النجم الشوط الأول انقسمون فترة ما قبل الهدف، كان هلال البيت هو الأفضل، هجومات متكررة بعد الهدف، أصبح النادي القربي يعتمد على هجومات المعاكسة الخطيرة جدا، وكاد في مناسبتين أن يضيف الهدف الثاني. ترجع الكرة لصالح هلال البيت عن طريق اللاعب العوزي، هجوم لصالح هلال البيت، توزيع داخل المناطق ويدخل الدفاع. هلال رديف يحاول بكل الطرق تعديل النتيجة، وهو من جعل اللاعبين يدخلوا في التسرع، عديد الكرات يتسرع فيها لاعبين هلال رديف، رمي التماس لصالح هلال رديف، التنفيذ السعيدي آدم السعيدي يلعب الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء، يدخل دفاع النادي القربي عن طريق اللاعب الصافي، ويخرج الكرة، رمي التماس لصالح النادي القربي في 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. قلنا سيد أحمد أنه هلال الضيف احتج على الهدف، على شرعية هدف النادي القربي، كانت هناك عديد من النقاشات مع الحكم الأخير، يعني في الأخير الحكم يثبت الهدف ارجع الكره.
6: به سيد علي أنا جاك بعد قليل صوت مش واضح في هذه الآونة بما أنه برشا حس برشا ريح خاصة نرجعك بعد قليل. هون نذكر بالنتائج الحاصلة لحد الآن بالنسبة لمباراة هلال ضيف ونادي القربة واحدة بلاش لنادي قربة آدم لشة بدقيقة 14 نربى بدقيقة 38 من اللقاء. بقية المقابلات المحترفة الأولى الترجي متقدم إلى حد الآن أمام الأولمبي البيجي 2-0 دقيقة 45 من الشوط الأول. ثنائية لحزم المسطوري دقيقة 2 دقيقة 13. اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي متعادلين 1-1 دقيقة 45. هدف دانيل أبوة دقيقة 18 لاتحاد بن قردان ثم يعدل أسامة الشريمي للنادي الإفريقي دقيقة 24. تقدم ساقط الدير يستضيف النادي الريدي صفاقسي في ملعب الطيب الميري بصفاقس ومتقدم إلى حد الآن بهدف مقابل صفر. هدف محمد علي عمر دقيقة 30 نلعب دقيقة 45. النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المونستيري متعادلين 0-0 لحد دقيقة 45+1. بالنسبة للمحترفة الثانية مقابلات لحد الآن المجموعة الأولى مستقبل سليمان منهزم أمام جمعية ميغرين هدف مقابل صفر. ياسين الحمروني دقيقة 33 نلعب دقيقة 43 وبعث بني خلاد والنادي الرياضي أو الرلويز كعدد سباقسي 0-0 دقيقة 45. الملعب السوسي متفوق على بعث بوحاج لهدف مقابل صفر هدف خليل سعيد دقيقة 39 نلعب في دقيقة 45. مكارم المهدية منهزم أمام هلال مساكن بهدفين مقابل هدف وحيد. الهلال كان افتتح المساكن افتتح نتيجة دقيقة ثانية على الدين أعطيه ركلة جزاء ثم دقيقة 15 أمين خلوفي ودقيقة 43 إذل المهدية الفارق طاهر حمودة دقيقة 43 دقيقة 45 2-1 لمساكن أمام المهدية. في المهدية مستقبل جابس منهزم أمام الهلال الشابة بهدف مقابل صفر هدف يحيى عاشوري دقيقة 26 نلعب في دقيقة 44 من اللقاء. بالنسبة للمجموعة الثانية مباراة وحيدة الدور الآن ما بين هلال الضيف ونادي القربي لحد دقيقة 38 بما أنها انطلقت متأخرة. المباراة الوحيدة انطلقت متأخرة في بالنسبة للمقابلات المحترفة الأولى والمحترفة الثانية. واحد بلاش لنادي قربة أمام هلال الضيف فرديف هدف آدم لشة بدقيقة 14 نذكر. وأنا نعطيك في نتائج نهاية الشوط الأول من لقاء ترجي والأولمبي البيجي بتقدم الترجي بثنائية حازم المسطوري 2-0. بقيت مقابلات ما زالت إلى حد الآن ما انتهتش. نرجع لكارم في ملعب الضيف تفضل كارم.
7: 40 دقيقة لعب أحمد والنتيجة ما زالت هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي القربي. مخالفة لنادي الرياضي القربي على الجهة اليمين صابر المرزوقي يؤمر لاعبيه بالوقوف إلى جانب لاعبي النادي القربي يأمرهم بالمراقبة باش تتنفذ الكرة على اليمين بالتنفيذ. رامي بوشنيبة تتنفذ وتخرج الكرة كادت تكون الهدف الثاني لصالح نادي الرياضي القربي. آدم لشب مرة أخرى يسبب عديد المتاعب لدفاع هلال الرديف في هذه المقابلة. تتنفذ الكرة 6 أمتار لصالح هلال الرديف تمشي على اليسار. ياسين الدخلاوي طويلة مباشرة إلى ضربة 6 أمتار لصالح النادي الرياضي القربي. انخفاض النسق في الدقائق الأخيرة بين الفريقين. ترجع الكرة بوشنيبة لعب محور الدفاع يلعبها قصيرة تمشي الكرة آدم سالم مازالت معاه الكرة يحاول على جهة اليمين معاه ياسين الدخلاوي مازالت عنده الكرة يا آدم سالم توزيعة وتدخل طه جديدي قائد فريق هلال الرديف. ترجع الكرة في اتجاه الوشتاتي ما يخفش الكرة نتاع تدخل دفاع نادي القربي. ترجع الكرة بوشنيبة مدافع المحور اللي قدم لقاء متميز تمكن من قطع جميع الكرات. تمشي الكرة على اليمين في اتجاه العوجي ما يخفش الكرة هو تدخل من مصطفى الطمني مطالبة بمخالفة لآدم الأشهب، لكن الحكم يؤمر بمواصلة اللعب، ترجع الكرة على اليسار ياسين الدخلاوي ولكن مقطوعة من مصطفى الطمني مباشرة إلى حارس المرمى ياسين الديناري، ترجع بسرعة ياسين الدخلاوي ما زالت عنده الكرة على الجهة اليسار، يرجع بها إلى آدم السعيدي، آدم السعيدي يطول في اتجاه العوجي، تمشي الكرة طويلة ولكن تدخل مرة أخرى دفاع النادي الرياضي القربي، تمشي الكرة على اليسار مهدي الناصفي يرجع بالكرة للدخلاوي، دخلاوي في اتجاه الناصفي مرة أخرى، ماذا يفعل الناصفي؟ مازال يحافظ على الكرة وتدخل بوشنيبة، كما قلنا بوشنيبة ممتاز جدا في محور الدفاع، فريق متكامل فريق النادي الرياضي القربي على جميع الأصعدة دفاعيا وهجوميا ووسط ميدان بعد البداية الصعبة اللي بداها الفريق، ولكن يتمكن من الأخذ بزمام الأمور والسيطرة على مجريات المقابلة. هلال رديف اللي تراجع في الدقائق الأخيرة أصبح يعتمد على الكرات الطويلة في اتجاه كل من أحمد الشعابي والوشتاتي، هذه كرة طويلة أخرى وتدخل من جاسر بن عتيق، ترجع الكرة مباشرة إلى طه جديدي، بدلت عنده الكرة طه جديدي ماذا يفعل؟ مازالت عنده الكرة طه جديدي طويلة، انتهى آدم السعيدي يراوغ، مازالت عنده الكرة، تمشي الكرة للعوجي الناصفي، عملية واحد اثنين وتتفك الكرة مرة أخرى الناصفي طويلة في اتجاه الشعبي، ولكن تدخل دفاع نادي الرياضي القربي، الدفاع واقف مليح، دفاع نادي الرياضي القربي تمكن من صد جميع هجومات هلال رديف، نفذ ضربة التماس من أيوب العوجي، ترجع له الكرة توزيع وتدخل الحارس، تدخل الحارس مزدت الكرة تسديدة، ولكن ترجع الكرة من دفاع نادي الرياضي القربي، تدخل من جسر بالعتيق، ترجع الكرة مازالت عند هلال رديف، تدخل من بوشنيبة وطويلة، طويلة الكرة في اتجاه محور دفاع هلال رديف عند ياسين الدخلاوي، أربع دقائق يشير لها الحكم، أربع دقائق

0: مباشرة في دين الحارس عزيز بن ساسي، عزيز بن ساسي اللي ما تعرضش مرماه إلى الكثير من الهجومات الخطيرة. دفاع متماسك للنادي الرياضي القربي، ترجع الكرة آدم بن سالم، آدم سالم في اتجاه آدم الأشهب، ما زالت عنده الكرة، متميز جدا هذا اللاعب، مراوغة مراوغة تسديدة، ولكن في دير الحارس ياسين الديناري، لاعب مهاري هذا آدم الأشهب، آدم الأشهب صاحب الهدف الوحيد. تمشي الكرة، هجوم معاكس فيه إلى الرديف، وتخرج تخرج من فادي النجار، ترجع بتماس، مازالت الكرة لهلال الرديف، مهدي الناصفي، والحكم يعلن على مخالفة لصالح هلال الرديف. دخلنا في دقيقة ثانية من الوقت الضايع، مازالوا دقيقتين، هل يتمكن هلال الرديف من تعديل النتيجة؟ ومخالفة لصالح هلال الرديف يقوم بها آدم سالم على محور الدفاع. آدم السعيدي في التنفيذ، ياسين الدخلاوي مرة أخرى، توقف اللعب، مقابلة جيدة على المستوى الفني، والحكم يؤمر بتنفيذ المخالفة على مستوى منطقة الجزاء. ترجع من الطمني، تمشي هجوم معاكس، وتدخل من دفاع هلال الرديف، ترجع الكرة ياسين الدخلاوي، وتدخل دفاع النادي الرياضي القربي، ما زلنا ننتظر في السافرة، سافرة الحكم للإعلان على نهاية الشوط الأول. ما زالت النتيجة هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي القربي، هدف بطبيعة الحال عن طريق رقم 11 آدم الأشهب اللي تمكن من مباغتة ياسين الديناري. ترجع الكرة طه جديدي، وفي هذه الآونة بالذات يعني للحكم على نهاية الشوط الأول هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي القربي، الهدف كان عن طريق آدم الأشهب.
1: نرجع شكرا لك، تك صحة كريم، وكذلك علي، نرجوك إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني نلتقي بعد قليل. نذكر بنتائج بسرعة، الشوط الأول المحترفة الأولى، ترجم متقدم على الأولمبي البيجي 2-0، تحد بن قردير النادي الأفريقي 1-1، سقيت الدائري متقدم على النادي الصفاقسي 1-1، تحد مونستيري نادي البنزرتي في بنزرت 0-0. بالنسبة للمحترفة الثانية، مستقبل سليمان منهزم أمام جمعية ميغرين 2-0، بني خلاد ورالوي 0-0، الملعب السوسي متفوق على بوحاجلة 1-0، مهدية منهزم أمام سايكن 2-1، ومستقبل جابس منهزم أمام هلال الشاب هدف مقابل 0، كما تبعنا هلال رديف منهزم أمام نادي قربة هدف مقابل 0. نرجوكم إن شاء الله مع انطلاق الشوط الأول، الشوط الثاني تحديدا.
2: وين كنت إذا قفص معاك؟

0: الله أكبر
1: لا إله إلا الله.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
3: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.

0: دايلة بين الملاعب وباش نرجع للرابطة المحترفة الأولى وكذلك المحترفة الثانية. مقابلة الكل انطلقت في الأشواط الثانية ما عدا مباراة هلال الهدايف ونادي قربة. احتجاجات جماهير هلال الهدايف على الهدف اللي يحتسب لفريق نادي قربة بداية أنا مسبوقة بلمسة يدي. لحد الآن الحكم مازال ما رجعش للميدان، الملعبين موجودين لكن الحكم مازال في حجرات الملابس. هنعطيك بسرعة النتائج الأخرى في المحترفة الأولى. 3-1 لترجي أمام الأولمبي البيجي، ثلاثية لحازم المسطوري، والأولمبي سجل هدف تذييل الفارق دقيقة 59 حمزة مبروك. 1-1 لقاء اتحاد بن قردان ونادي الإفريقي، وسقيت الدائري متقدم على السي اس اس 1-0، بنزرت تونسي 0-0، محترف الثاني سليمان ونزم امام ميغرين 2-1، وبخلاد ورالوي 0-0، الملعب السوسي متفوق على ابو حاجله 1-0، المهدي منهزم امام مساكن 2-1، مستقبل قابس منهزم امام هلال الشبه 2-1. نرجع للزملاء في ملعب رديف وشوفوا الاجواء في قبل انطلاق الشوط الثاني مع كارم وعلي، تفضلوا.
1: شكرا أحمد. عودة إلى اللقاء بين هلال أرديف ونادي الرياضي القربي. اللقاء اتأخر إلى حد الآن على الموعد انطلاق الشوط الثاني، وذلك للاحتجاجات الكبيرة من جماهير وهيئة هلال أرديف اللي رافقت احتساب هدف آدم لشهر في دقيقة 13 من مجريات الشوط الأول. الحكم والطاقم التحكيمي بطبيعة الحال إلى حد الآن ما خرجش من حجرات الملابس، قاعدين ننتظروا في انطلاق الشوط الثاني. الآن يدخل طاقم التحكيم وإعطاء صفيرة البداية. الكرة عند هلال رديف على اليمين عند طه جديدي، طويلة وتتقص من دفاع نادي الرياضي القربي ومخالفة يعلن عليها الحكم. احتجاجات كبيرة من لاعبي هلال رديف على الهدف اللي يتسجل من آدم لشب في دقيقة 13 كما قلنا. الكرة عند هلال رديف باش تتنفذ ضربة المخالفة، تتنفذ طويلة في اتجاه أيوب العوجي. أيوب العوجي ما يتمكنش من ترويض الكرة، ترجع الناس في وتدخل بوشنيبة، واقف مليح بوشنيبة يقدم في أداء رائع في محور دفاع نادي الرياضي القربي. نادي الرياضي القربي اللي بدأ ببطء في مجريات الشوط الأول ولكن خذها بزمام الأمور بعد تسجيل الهدف الأول. نحسوا اللي لاعبيه هلال رديف تمسوا معنويا بعد تسجيل الهدف الأول من نادي الرياضي القربي، لكن هذه الكرة يلزم تقبل قرارات الحكم اللي هي داخلة في اللعبة. تخرج الكرة ضربة تماس، احتجاجات كبيرة من الجماهير على قرارات الحكم. الحكم منذكره أحمد الكيلاني من رابطة سوسة يساعده المساعد الأول وسام بوغطاس، والمساعد الثاني أسامة فضل، الحكم الاحتياطي مهدي بوخريس، ومراقب المقابلة عماد النايلي. ما زلنا ننتظر في تنفيذ ضربة تماس لهلال رديف. ما زالت الكرة ما تنفذتش، الحكم يرجع بالكرة إلى وسط الميدان. ماذا يعلن الحكم؟ يعلن عن عملية إسقاط. ترجع الكرة لدفاع هلال رديف عن طه جديد، يمشي على اليسار لياسر الدخلاوي، يرجع آدم السعيدي. آدم السعيدي ما زالت عنده الكرة طويلة طويلة الكرة ولكن بدون عنوان. اضطراب كبير في على مستوى الهجوم والدفاع لهلال رديف. هلال رديف اللي فقد التوازن منذ الهدف الأول اللي تسجل عليه. مطالب هلال رديف باستعادة التركيز في هذا اللقاء وقادر على العودة. بالنسبة لل المستوى الرائع اللي قاعد يقدم فيه هلال رديف واللي شفناه من خلال المقابلتين الأولتين في المكنين بالذات اللي انتصر فيها 3-0 ودعم رصيده من نقاط ب3 نقاط أخرى ضد أمل بوشمة. الكرة لآدم الأشهب، آدم الأشهب مازالت عنده الكرة وتتفكله تتفكله الكرة من دفاع هلال رديف آدم الأشهب اللي قدم في مستوى رائع، لاعب ممتاز جدا، جناح طائر بأتم معنى الكلمة، مستوى رائع بدنيا وفنيا، تألق بصفة كبيرة دفاع هلال رديف اللي ملقاش الحلول مع هذا اللاعب. ما زالت الكرة باش تنفذ ضربة مخالفة لصالح النادي القربي طويلة على مستوى القائمة الثاني، وكادت كادت تباغت الحارس ياسين الديناري ويربح ضربة ركنية، يربح ضربة ركنية آدم سالم، آدم سالم أيضا اللي قدم مستوى جيد، نحب نوه بالمستوى الرائع لهجوم نادي الرياضي القربي بعد البداية الصعبة في العشر دقائق الأولى، ولكن تغيرت مجريات المقابلة بعد تسجيل الهدف الأول. تتنفذ الكرة وترجع بمخالفة لهلال رديف، هلال رديف اللاعبين تمسوا معنويا طبيعة الحال، لكن ما زالت 45 دقيقة في المقابلة. تمشي الكرة باتجاه دفاع النادي القربي، أربع دقائق لعب وما زالت النتيجة هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي القربي. ما زالت الكرة في دفاع النادي الرياضي القربي، ترجع الكرة
0: أحمد كرم باش نرجعك بعد قليل. كرم موعد موجز الأخبار الساعة الرابعة، وبعد نرجع لك أنت وزيد علي، بما أنه موعد الأخبار باقي نتائج هي بالنسبة للمحترف الأول والمحترف الثانية، ترجي والأولمبي بيجي 3-1 للترجي، اتحاد بن قردان النادي الإفريقي 1-1، ساقيت الدير فوق على النادي السباغسي 1-0، بنزرت مستير 0-0 بالنسبة للمحترف الثاني، سليمان منظم أمام جرين 3-1، بني خلاد ورا لويس فرز 0، ملعب سوسي بوحاجلة 1 باش الملعب سوسي، المهدية منظم أمام ساكن 2-1، ومستقبل جابس منظم أمام الشابة 2-1. نرجع لكم بعد قليل.
2: الإجراءات الجديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، العلاقة الخفية بين الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الماء، مخاطر الاستدراج في الفضاء السبراني نحو المواد المخدرة والممنوعة. اليوم في تكنولوجيا نيوز من 5 للـ 6 على موجة إذاعة قفصة.

0: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أفاد قيس شلبي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة بأنه تمت برمجة زراعة 4200 هكتار من القمح الصلب و900 هكتار من الشعيرة في الموسم الفلاحي الجاري، وذلك في ظل غياب نمط الزراعات البعلية. وأوضح شلبي بأن وزارة الفلاحة وفرت 5150 قنطارا من بذور القمح الصلب الممتازة، حيث بلغت نسبة التزود بها إلى حد الآن 29% بمعادل 1200 قنطار. أفادت المنسقة الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مكتب القصرين جيهان غرسلي بتسجيل 1029 قتيلا في حوادث المرور في الفترة الممتدة من غرة جان في 2026 إلى غاية 4 أكتوبر الجارية. وأوضحت الغرسلي بأن حوادث المرور تسجل معدل 13 حادثا يوميا، تخلف وفي معدل 4 وفيات و17 جريحا يوميا. أطلقت السبت من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بمكرين بالضاحية الجنوبية للعاصمة قافلة من مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات البلاد من الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسية. وتجمع التظاهرة بين عدد الأنشطة التضامنية الإنسانية والتحسيسية والتكوينية وفق ما أفاد به أمين الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي رمزي يحيى. أكدت القوات الحكومية مقتل 22 من عناصرها في معارك لها في مأرب. أدانت دول عربية وإسلامية وأوروبية هجمات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي بالرياض التي أدت إلى سقوط قتله. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: فرق، جمعيات، مقابلات، رهانات،
3: شكرا شكرا،
2: تتويجات. خليك سبور مع إذاعة قفصة.
1: بين الملاعب.
4: عودة إلى بين ملاعب، ونرجع بسرعة لملعب الديف مع علي وكرم. تفضل كرم.
5: سامنا أحمد، ومازال النادي الرياضي القربي متقدم على هلال الديف هدف مقابل صفر. منذ قليل كان هجوم خطير على الجهة اليمين من أيوب العوجي وتسديدة تضرب في الدفاع وتخرج ضربة ركنية، يرجع النسق يرتفع في الدقائق الأخيرة. هذه هجوم من مهدي الناصفي وتدخل الحارس، وبالرأس تخرج بالرأس من وصف الطمني قائد فريق النادي الرياضي القربي. كانت خطيرة جدا بعد رفع الكرة بالحارس وتدخل وصف الطمني على الخط النهائي للمرمى. تمشي الكرة ركنية على يسار الحارس محمد عزيز بن ساسي. هل تأتي بجديد لهلال رديف؟ دعم كبير من جماهير هلال رديف تتنفذ والكرة البرة ممتازة جدا كانت من أحمد الشعامبي بالرأس اللي ما يتمكنش من مباغتة محمد عزيز بن ساسي، وتمشي الكرة ضربة 6 أمتار تمشي على اليمين باتجاه مصطفى الطمني الطويلة باتجاه آدم الأشهب الحركي. 1-2 وتدخل غيث البولاهمي ارجع الكرة لصالح هلال رديف. هلال رديف ما عرفناش في اللقاء هذا، هلال رديف بدون شخصية منذ تسجيل الهدف في دقيقة 13 افقد التركيز كليا لاعبي هلال رديف، كرات بدون عنوان والتشتت ذهني. ترجع الكرة لهلال رديف على الجهة اليمين، سهيل الوشتاتي مازلت عنده الكرة، البولاهمي وتتفكروا هذا اللي نحكوا عليه اضطراب لهلال رديف. ترجع الكرة آدم السعيدي إلى حارس مرماه ياسين الديناري بدون عنوان تمشي، ومخالفة يرتكبها مهدي الناصفي يعلن عليها الحكم احتجاجات كبيرة هنا في رديف على قرارات الحكم أحمد الكيلاني في التنفيذ المدافع المتميز بوشنيبة سود منيع بوشنيبة في دفاع النادي الرياضي القربي تتنفذ طويلة بدون عنوان وتدخل مدافع هلال الرياضي برديف أيوب العوجي. الحكم ماذا يعلن؟ يعلن على ركنية للنادي الرياضي القربي. جماهير متوسطة العدد ولكن الحماسة كبيرة في ملعب رديف. جماهير تهتف بأسماء اللاعبين دعم معنوي كبير وهذا اللي نحب نشوفوه في ملاعبنا. باش تتنفذ ضربة الركنية الطويلة ممتازة جدا وتدخل من طه جديدي. ما زالت الكرة عند آدم الأشهر. آدم الأشهر في كل مكان هذا اللاعب تتنفذ بسرعة ترجع الكرة إلى الرديف. الشعابي ماذا يفعل؟ ما زالت عنده الكرة ويتحصل على ضربة مخالفة. يتحصل على ضربة مخالفة أحمد الشعابي اللي شفناه في عزلة بطبيعة الحال ما وصلتلوش برشا كور. إلى الرديف يعتمد على الكرات الطويلة اللي ما نجحش فيها وتمكن دفاع نادي القربي من قطع جميع الكرات. برش المراقبة بوشنيبة اللي تمكن من قطع جميع الكرات العالية. ترجع الكرة على اليمين إلى الرديف أيوب العوجي. أيوب العوجي ما زالت عنده الكرة. ماذا يعلن الحكم؟ ترجع من دفاع نادي الرياضي القربي. يتدخل ياسين الدخلاوي ممتازة جدا. كانت ممكن تكون خطيرة على دفاع هلال رديف. النادي القربي خذا ثقة في نفسه بعد الهدف. النادي القربي قدم في مستوى جيد في هذه المقابلة. في المقابل هلال رديف اللي يقبل في اللعب في الدقائق الأخيرة. هلال رديف فقد التوازن. التوازن المعنوي بطبيعة الحال والتوازن التكتيكي. ما زالت الكرة ما تلعبتش. ضربة تماس لصالح النادي الرياضي القربي. تتنفذ الكرة طويلة وتخرج ضربة 6 أمتار لصالح ياسين الديناري. تتنفذ قصيرة باتجاه مادي الناصفي. الناصفي ما زالت عنده الكرة. ترجع للبولاهمي. بولاهمي باتجاه ليث عبد السلام. ممتازة جدا العملية. 1-2 وتخرج. البولاهمي بتنفيذ ضربة التماس يخليها لزميله ليث عبد السلام. يتلعب بالكرة. البولاهمي يطالب بضربة مخالفة يعلن عليها الحكم من الجهة اليسار. المخالفة كانت على سهيل الوشتاتي. ننتظر الكثير من هذا المهاجم. 4 أهداف إلى حد الآن في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. إن شاء الله يواصل سهيل الوشتاتي المهاجم الشاب والجناح الأيسر لهلال رديف. باش تتنفذ من مهدي الناس في طويلة. طويلة وكانت خطيرة على دفاع النادي الرياضي القربي. وترجع الكرة من مصطفى الطمني قائد فريق النادي الرياضي القربي. تم تغييرات للنادي الرياضي القربي. خروج كل من رقم 14 محمد عزيز الماجري. ننتظر في التغيير الثاني ودخول رقم 30 حمزة الزهراوي. التغيير الثاني باش يقوم به المدرب أحمد النجار. رقم 10 يدخل مكان رقم 11. رقم 10 علاء كريم يدخل في مكان المتميز آدم لشب. رقم 11 قدم مستوى رائع هذا اللاعب. ترجع الكرة هلال رديف. ضرب التماس هلال رديف بدون شخصية بصراحة. سيطرة كبيرة للنادي الرياضي القربي. ترجع الكرة لصالح هلال رديف. طويلة مقطوعة من نادي الرياضي القربي. تدخل البولاهمي بدون عنوان. كرات كثيرة بدون عنوان تمشي الكرة على اليمين ترجع في وسط الميدان لصالح شكون ومخالفة لصالح غيث البولاهمي عفوا على مستوى دائرة منتصف الميدان ينفذ آدم السعيدي بالرأس وكذا تتغالط الحارس ننتظر الحكم يعلن على ضربة 6 أمتار لصالح النادي الرياضي القربي. نزلنا ننتظر في التنفيذ. تم تغيير هلال الرديف باش يقوم بتغييرين. دخول رقم 13 رامز العكرمي مكان من ننتظره. نشوف في رقم 9 ايضا مهدي العلايمي نظن المدرب صابر المرزوقي باش يتوجه للهجوم. دخول كل من مهدي العلايمي ورامز العكرمي زوز مهاجمين ننتظروا في بلاصه شكون باش يدخلوا. هدأت الاجواء نسبيا في ملعب رديف. ان شاء الله يكمل اللقاء في كنف الروح الرياضيه. عدد الجماهير ماشي ويزيد في ملعب رديف وتشجيع منذ الدقائق الاولى. تغيير يدخل رقم 9 وخروج احمد الشعامبي ودخول رقم 9 مهدي العلايمي. بكل صراحة أحمد الشعبي ما كانش في المستوى اللي المأمول وما سببش خطورة كبيرة على دفاع النادي الرياضي القربي. ما زلنا ننتظره تتنفذ الكرة. ما زالت عند هلال رديف. آدم السعيدي يدخل بوشنيبة رائع جدا هذا المدافع في محور دفاع النادي الرياضي القربي. ترجع الكرة من آدم سالم. آدم سالم على اليسار لشكون تتفك من مدافعي هلال رديف. ترجع الناصفي. الناصفي ما زلت عنده الكرة يمشي ويتحصل على مخالفة. في التنفيذ ليس عبد السلام. في التنفيذ اللعب المحوري. انتظروا في التنفيذ باش تكون طويلة وإلى الكرة في اتجاه من جاء الوشتاتي ما ياخذهاش وتدخل مصطفى الطمني قائد فريق النادي الرياضي القربي. ترجع الكرة بتماس لهلال رديف ممتازة جدا. تخرج الكرة تماس
4: في توقيت
5: مرة أخرى لصالح هلال رديف باش تتنفذ.
4: كرم في توقيت كرم
5: في توقيت أحمد 19 دقيقة لعب. مازالت المقابلة هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي القربي. مخالف ضرب التماس عفوا لصالح هلال رديف تتنفذ طويلة بالرأس وتخرج بكل ثقة في النفس. اخذ ثقة في نفسه محور دفاع النادي الرياضي القربي يخرج الكرة ترجع لهلال رديف ما ياخذهاش البولاهمي. كرات متقطعة من هلال رديف. هلال رديف اللي من ما عرفناش في المقابلة هذه عكس المستوى اللي ظهر فيه في المقابلتين الأولتين. هلال رديف بدون شخصية. ترجع الكرة بضرب التماس في التنفيذ ليس عبد السلام ينفذ طويلة في اتجاه الوشتاتي وترجع الكرة من دفاع النادي الرياضي القربي. النادي الرياضي القربي اللي يحاول في الدقائق الأخيرة تهدئة اللعب تحت ضغط اللي ما أثمرش على أهداف بالنسبة لهلال رديف. ضغط عقيم بالنسبة لهلال رديف. كرة طويلة مشتة استغلها احسن استغلال للنادي الرياضي القربي اللي سيطر على المقابله كليا. ترجع الكره بمخالفه لصالح النادي الرياضي القربي، ثم لاعب على ارضيه الميدان ان شاء الله سلامات. النادي الرياضي القربي باش نذكروا انه انتصر في المقابله الثانيه من الجوله الثانيه بثلاثه اهداف مقابل صفر على القوافل الرياضيه بقفصه، قوافل اللي ربحت اعتراضها وبذلك تربح ثلاثه نقاط على حساب مستقبل القصرين. باش ترجع الكره ابو شنيبه طويلة باتجاه آدم سالم، تتفكلوا الكرة معاه آدم السعيدي ويتحصل على ضرب التماس. آدم السعيدي في التنفيذ، ترجع الكرة ممتازة جدا من جاسر عتيق، خذوا ثقة في نفسهم لاعبي النادي الرياضي القربي يلعبوا بكل رصانة. ترجع الكرة لهلال رديف، آدم السعيدي في التنفيذ، مخالفة يلعبها قصيرة مع مهدي الناصفي إلى قائد فريق وطن جديدي إلى اليمين في اتجاه العوجي، وتخرج الكرة بدون عنوان. ما الذي يحصل مع هلال رديف؟ هلال رديف بدون شخصية، اضطراب كبير في كافة خطوط هلال رديف على مستوى الدفاع ومستوى وسط الميدان والهجوم. ترجع الكرة هجوم لصالح النادي الرياضي القربي، وترجع من دفاع هلال رديف طه جديدي بيخرج الكرة، هجوم معاكس تباطأ من الوشتاتي وتتفك الكرة بكل ثقة في النفس. دفاع النادي الرياضي القربي بكل ثقة في النفس، رامي بوشنيبة، مصطفى الطمني، جاسر بن عتيق وفادي النجار قدموا مستوى رائع إلى حد الآن. نجموا نقولوا أجهضوا جميع الهجومات اللي قام بها هلال رديف اللي ما لقاش توازنه على مستوى الهجومي. يمكن تأثر هلال رديف بغياب الجناح الأيمن أيمن القاسمي ولاعب الارتكاز المتميز أيضا جاسر القبلاوي. ترجع الكرة هجوم معاكس سريع جدا، آدم سالم وتدخل من دفاع هلال رديف. ترجع الكرة بمخالفة لصالح هلال رديف بعد ما تدخل آدم سالم على قائد الفريق طه جديدي، تتنفذ الكرة الناصفي
4: كارم.
5: أحمد
4: باش ناخذ بعض النتائج، فكرني فقط بالتوقيت والنتيجة بعد نرجع لك.
5: التوقيت أحمد توا دقيقة 24 والنتيجة ما زالت هدف مقابل صفر، هدف آدم لشهب في دقيقة 13 من مجريات الشوط الأول.
4: به نرجعك بعد قليل كريم، خنذكر ببعض النتائج الحاصلة في مختلف الملعب بالنسبة للمحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الخامسة ذهاب ترجي لحد الآن دقيقة 87 متقدم على أولمبي البيجي 3-1، ثلاثية لحازم المسطول بالنسبة لترجي وهدف حمزة مبروك دقيقة 59 اتحاد بنقردان. كارم تو نرجعك بعد قليل كارم، فقط نعطي النتائج ونرجع لك أنت وصديقنا علي، نرجعك بعد قليل. الاتحاد بنقردان والنادي الإفريقي 1-1، اتحاد بنقردان كان افتتح النتيجة دقيقة 18 دانيال أبواه، ثم أسامة الشريمي سجل النادي الإفريقي دقيقة 24 1-1 في المباراة دقيقة 87. نلعبوا السقيط الدير، تقدم سقيط الدير إلى حد دقيقة 85 متقدم على النادي الريد سباكس بهدف مقابل صفر. مباراة الدور في الطيب المهيري، سقيط الدير يستضيف السياسات بالطيب المهيري، هدف محمد علي العمر دقيقة 30، ثم النادي البنزرتي والاتحاد الريدي المونستير دقيقة 87 صفر مقابل صفر. المحترفة الثانية طاقم سليمان منهزم أمام جمعية ميغرين بثلاثة واحد دقيقة 78، بعث بني خلاد والرلوي هيك حد سباقسي 0-0 دقيقة 87. ملعب السوسي متقدم على بعث بوحاجلة 2-0 إلى حد دقيقة 86. مكارم المهدية وهليل مساكن 2-2، مستقبل جابس منهزم أمام أمام هليل الشابة 2-1 دقيقة 88 وإلى حد دقيقة 70. هلال رديف منهزم أمام نادي قربة هدف مقابل صفر. نرجع لكم في ملعب رديف، تفضل.
6: شكرا أحمد. دركنا الدقيقة 26 من انطلاق الشوط الثاني والنتيجة على حال هدف من قبل صفر لصالح فريق الضيف النادي القربي. حاول هلال الربيع تعديل النتيجة هجمات متعددة ولكن دون جدوى. ترجع كرة في خط الميدان الوشتاتي يعمل مراوغة ممتازة يبحث عن زميل يبدل الكرة على اليمين لصالح بهجيدي. ترجع كرة دائما لهلال الربيع عمران عاصي إلى الزميل وليد عبد السلام. هلال الربيع قاعد يحاول بالكرة الطويلة يلعب في الكرات الطويلة لحاول تعديل النتيجة. كرة عالية ويخرج الحارس كرة في دين الحارس محمد عزيز بن ساسي. هلال الربيع قاعد يحاول يعدل النتيجة ولكن دفاع متفطن دفاع النادي الرياضي القربي. ترجع كرة هلال الربيع أدم السعيدي ياسين الدخلاوي طه الزيدي يحاول ثم لمس يد الحكم يعمل عن وسط اللعب يعطي ناحية الأفضلية. ترجع كرة هلال الربيع سيدي ماذا يفعل يحاول يبحث عن جميل ويدخل بوشنيبة. حقيقة المدافع بوشنيبة مدافع ممتاز جدا مدافع النادي القربي رامي بوشنيبة تقريبا يقوب في الدفاع فريقه بكل سبت. ترجع كرة هجوم واقف صالح النادي القربي افتك عن طريق ادم السيدي هلال الربيع حقيقة كرة طويلة ما فيهاش حتى جدوى أمام تألق كما قلنا رامي بوشنيبة. ترفع الكرة هشومي صالح النادي القربي مصطفى طمي تستكله من آدم السعيدي يطالب المخالفة الحكم اليوم لأن موصلت اللعب. ترجع الكرة صالح إلى الردي المشتاتي في وسط الميدان ينفاز هذا اللعب هدف البطولة بأربع أهداف. ترجع الكرة المشتاتي يتقدم الكرة وتدخل رامي بوشنيبة كالعادة رامي بوشنيبة ثم مخالفة وخالفة لصالح هلال الربيع حصل عليها اللاعب مهدي الناسي يعني على الحكم أحمد الكيلاني في 28 دقيقة لعب في الشوط الثاني. النتيجة دائما هدف مقابل صفر فريق الضيف النادي القربي هدف آدم نشر في الدقيقة 17 من الشوط الأول ضربة مخالفة لصالح هلال الربيع بالتنفيذ اللاعب رقم 17 ياسين الدخلاوي ينتظر في إشارة الحكم لتنفيذ المخالفة. الحكم يأمر لاعب بنادي قربة باحترام الأمطار القانونية ويعطي شرط التنفيذ. ياسين الدخلاوي يوزع كرة عالية ممتازة فرصة لصالح هلال الربيع وهذا يعني للحكم تسلل أو مخالفة. المساعد الثاني يرفع الراية تسلل مخالفة تسلل لصالح النادي القربي لتنفيذ الحارس محمد عزيز بن ساسي. محمد عزيز بن ساسي يلعب التسلل لصالح النادي القربي يوزع الكرة عالية تجاوز وسط الميدان منه إلى مدافع هلال الربيع طه الزيدي يلعب الزميل أدم السعيدي تفتك الكرة لصالح النادي القربي وهجوم خطير لصالح النادي القربي. نادي القربي يدخل آدم السعيدي ممتاز يقص الكرة ترجع الوستاتي هجوم واكس صالح إلى الردي ويتدخل كالعادة رامي بوشنيبة يبعد الكرة تخرج تماس لصالح إلى الردي بالتنفيذ الظهير الأيسر آدم السعيدي

يلعب الجميل في رأس الساقسي، وزيادة كرة في وسط الميدان لصالح النادي القربي، يحافظ على الكرة النادي القربي ممتاز في وسط الميدان، لاعب في رأس الساقسي ممتاز أيضا هذا اللاعب، وترجع الكرة هجوم لصالح النادي القربي، وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع وترجع الكرة هجوم لصالح إلى الرديف. الرديف المشكلة أنه ما يسرعش اللعب، لما لاعب الدفاع يتحسع الكرة يطولها مباشرة ورامي بشنيبة بالرأس كالعادة، يعيد كل الكرة ترجع للنادي القربي، هجوم معاكس محمد عزيز الناجري، يرجع بالكرة حمزة سراردي، حاول يرجع الحارس مرمى محمد عزيز بن ساسي، يطول الكرة مزيد لصالح النادي القربي، تمشي للدفاع إلى الرديف، طه جديد يعود الكرة الحارس مرمى حارس ياسين ديناري يلعب الكرة الجميلة طه جديد، طه جديد يتقدم يربح أمتار في وسط الميدان، يرفع الكرة عالية، والدفاع العادة دفاع النادي قربة متفطن في توقيت أحمد 32 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة كالعادة هدف لصفر لصالح الضيوف. تخرج الكرة تماسي لصالح إلى الرديف من جهة المدارج، ظهير الأيمن ياسين الدخلاوي يلعب الكرة الجميلة طه جديدي بشتاتي، يحاول ومخالفة في وسط الميدان، واحتيجة زاد كالعادة يطالبوا بإنذار لاعب نادي قربة، وبالفعل هذه المرة أحمد الكيلاني يشهر الورقة الصفراء يواجه اللاعب رقم 11 لشهب يتحصل على الورقة الصفراء. وبدأ التغييرات أحمد، تغيير من هنا وتغيير من هناك، هلال الرديف سيقوم بتغيير وأيضا نادي القربي، نادي القربي يدخل اللاعب رقم 9 محمد جاسم حاجي، لاعب رقم 9 محمد جاسم حاجي، وهلال الرديف سيقهم اللاعب بلال الصحراوي رقم 30. البداية بالنادي القربي، خروج اللاعب رقم 28 آدم سيد، ودخول اللاعب رقم 9 محمد جاسم حاجي، انتظار هلال الرديف، تعرفنا على اللاعب اللي بالشريف يدخل، ننتظر هلال الرديف تغيير، هلال الصحراوي ياخذ مكان لاعب رقم 14 مهدي الناصري، وسيستأنف اللاعب بمخالفة في وسط الميدان لصالح هلال الرديف، يتنفذ داخل مناطق الجزاء، ترجع من الدفاع، دفاع نادي قربة صراحة ممتاز في هذا الشوط الثاني، وهلال الرديف كالعادة يحاول، تمشي الوشتاتي مراوغة ممتازة، وتخرج الكرة رامي التماس لصالح النادي القربي. تقريبا النادي القربي عرف كيف يمتص هيجان هلال الرديف في الشوط الثاني بمحاولة لتعديل النتيجة. طبعا من مفارقات في الكرة التي تحمل هلال الرديف كان فاز في الجولة الأولى خارج ميدانه، دعم الانتصار داخل ميدانه الجولة الخارطة، واليوم لقى صعوبة كبيرة أمام النادي القربي اللي بدوره انتصر على القوافل القصة بهدف مقابل صفر في الجولة الثانية، وفي الجولة الأولى كان الهزم أمام بوشمة هدف مقابل صفر. ترجع الكرة رامي التماس لصالح النادي الرياضي القربي، بالتنفيذ اللاعب رقم 12 ياسر بن عتيق، لعبة طويلة ترجع صالح إلى الرديف، مهدي علامي هجوم معاكس، ويتدخل قائد الفريق مصطفى طمني، أيضا هذا مدافع ممتاز رامي بوشنيبة ومصطفى طمني ثنائي دفاع نادي قربة، قاموا بشوط ثاني ممتاز جدا، كل الكرات اخذها يا إما رامي بوشنيبة يا إما مصطفى طمني، قلبي دفاع نادي القربي، رامي تماسك نادي القربي تتنفذ، ترجع رامي التماس ثانية، انحسر اللعب في وسط الميدان، تحمس نادي القربي يريد الحفاظ على النتيجة، وهلال الرديف يحاول التعديل، لكن الكرة انحسرت اللعب في وسط الميدان، تماش عمليات هجومية محكمة، خاصة من جانب هلال الرديف اللي غلب عليه متسرع، ترجع الكرة هجوم لصالح هلال الرديف، لاعب رقم 11 أيوب.

0: الفرعوشي يحاول تسكله كارش علي صالح النادي القربي، يفتكها بلال الصحراوي، مهدي عليمي يحاول هلال رديت يحاول، لكن المحاولات صراحة ما هيش فرص واضحة. كرة دائما في وسط الميدان يحاول يطول اللعب، ولكن ثنائي الدفاع اللي كنت ذكرته ممتازين صراحة. ترجع الكرة رامي التماسي صالح إلى الرديف في التنفيذ رقم 20 آدم السيدي، هذا اللاعب قادم من طريق تقدم سخيف الدائر آدم السيدي وهو ابن النادي الرياضي الصفاقسي، باش ينفذ رمية التماس، يحاول يلعب كرة طويلة كما نقولوا تماس على الطريقة الإنجليزية. آدم السعيدي يلعب كرة طويلة بوسط، ترجع كرة من دفاع النادي القربي، هجوم معاكس في راس الصفاقسي، يحاول يبحث على عزيز زميله محمد عزيز الماجري، هجوم خطية لصالح النادي القربي، ومازالت الكرة لصالح
1: في انقطاع الخط على الزملاء في ملعب رديف. خلينا نتيجة هدف مقابل صفر لفريق نادي قربة أمام هلال رديف. الهدف كان تسجل منذ الشوط الأول إلى حد الآن، مازال اللقاء في الشوط الثاني، هدف مقابل صفر لهلال رديف أو لفريق نادي قربة أمام هلال رديف. نتبع معك بقية المقابلات، بقية النتائج للمباريات في آخرها. نهاية المباراة في رادس، الترجي يفوز على الأولمبي البيجي 3-1، ثلاثية لحازم المسطوري وهدف لأولمبي البيجي عن طريق حمزة مبروك دقيقة 59، واتحاد بن قردين دقيقة 99 متقدم على نادي الإفريقي 2-1. سقيت الدير متفوق أمام نادي الرياضي الصفاقسي بهدف مقابل صفر. بالنسبة لبقية المقابلات، النتائج وقتية لحد الآن. سقيت الدائر متقدم على الدسفاقسي هدف مقابل صفر، بنزرت والاتحاد المنتين 0-0، سليمان منهزم أمام مجرين 3-1، بني خلاد تعادل أمام مرالويس 0-0 نتيجة نهائية، ملعب السوسي فاز على أبو حاجة 3-0 نتيجة نهائية، المهدية ومساكن 2-2 نتيجة نهائية، مستقبل جابس انهزم أمام هلال الشابثي مقابل 1 نتيجة نهائية، وكما ذكرت دقيقة 84 لحد الآن 1-0 لفريق نادي قربة أمام هلال رديف. مباراة مازالت ما انتهتش لحد الآن، مازال فيها 5 دقائق 12. إذا كان مازال معنا زملاء، تفضل علي وكذلك كرم، تفضل. ملعب رديف ما فماش به، نرجعون بعد قليل لازر لحظات من الموسيقى نرجعون.

0: نرجع للزملاء في أرديف كارم وعلي تفضل.
1: 41 دقيقة لعب أحمد في ملعب أرديف وما زالت النتيجة على حالها، هدف مقابل صفر لصالح الفريق الضيف النادي الرياضي القربي. هدف كان عن طريق آدم الأشهب في دقيقة 13، رافقوا عديد الاحتجاجات من لاعبي وإطار الفني لهلال أرديف. النادي القربي خذا ثقة في نفسه بعد الهدف الأول، واختيرة اختيرة كانت من حمزة الزهراوي كادي غالة ياسين الديناري، اضطراب في دفاع هلال أرديف. هلال أرديف اللي ما لقاش التوازن نتاعه حقيقة الأمر، ما عرفناش هلال أرديف في المقابلة هذه، مستوى مغاير جدا. ترجع الكرة على اليمين شرايدة وتخرج الكرة، شرايدي تخرج الكرة، ترجع الكرة لنادي الرياضي القربي في وسط الميدان، تمشي على اليمين تتفك من البولاهمي، ترجع الكرة تدخل من الصحراوي، مازالت الكرة للنادي الرياضي القربي، تمشي على اليسار وتخرج الكرة ضرب التماس. نذكروا بالتغييرات اللي قام بها الكوتش صابر المرزوقي، دخل بلال الصحراوي رقم 14 بلال الصحراوي مكان مهدي الناصفي، ودخول رامز العكرمي مكان عمران العافي، ودخول مهدي العليمي مكان احمد الشعباني. مازال اللعب متوقف، ننتظر في تنفيذ ضربه التماس. في المقابل احمد النجار مدرب النادي الرياضي القربي قام ايضا تسديده قويه ولكن تخرج من علاء كريم، كانت قريبة جدا من مرمى ياسين الديناري، تتنفذ ضربة 6 أمتار. آدم السعيدي مازالت عنده الكرة، ماذا تفعل يا آدم السعيدي؟ كادت تفتك من حمزة الزهراوي. إلى الرديف يعاني دفاعيا في الدقائق الأخيرة، النادي الرياضي القربي اللي خذ ثقة في نفسه بعد الهدف، ترجع الكرة لصالح إلى الرديف. لقيت عبد السلام مازالت عنده الكرة، يمشي على اليسار، البولاهمي مازالت عنده الكرة، بولاهمي في اتجاه من تتفك الكرة مرة أخرى من بوشنيبة. ماذا يعلن الحكم؟ احتجاج من بنك احتياط النادي الرياضي القربي. الاحتجاجات أصبحت من كلا الفريقين على قرارات الحكم أحمد الكيلاني بعد السافرة الأخيرة، وأعلنوا على ضربة مخالفة لصالح نادي هلال أرديف. انتظروا في التنفيذ. ياسين الدخلاوي نفذ جميع الكرات الثابتة اليوم لصالح هلال أرديف اللي ما أتت شكلها، عقم هجومي لهلال أرديف اليوم بدون شخصية هجومية، تتنفذ طويلة وتخرج الكرة، تخرج الكرة ضربة تماس بعد تدخل دفاع النادي الرياضي القربي. تخرج الكرة لصالح هلال أرديف، تماس من الجهة اليمين في التنفيذ أيوب العوجي. مازلنا ننتظر في التنفيذ، تقطع كبير في مجريات المقابلة، الحكم يعلن على تنفيذ. تمشي الكرة طويلة، آدم السيد يدخل بالراس، ترجع الوشتاتي ما يخفش الكرة مراوغة، ولكن على كريم في المكان المناسب، ضغط كبير من مهاجميه النادي الرياضي القربي. النادي الرياضي القربي خذا ثقة في نفسه، سيطرة كلية من نادي الرياضي القربي، يلعب بكل حكمة هذا الفريق. أنجح المدرب أحمد النجار في فرض سيطرة تكتيكية على أبناء صابر المرزوقي اللي ما لقوش توازنهم. 6 دقائق أعلن عليها الحكم كبدل ضائع، وقت بدل ضائع. ترجع الكرة ياسين الديناري، طويلة من ياسين الديناري، تتجاوز منطقة وسط الميدان، ترجع من شرايدي، ممتازة جدا طويلة وبالراس، ياسين الدخلاوي يدخل، ما زلنا ننتظر في التنفيذ. احتجاجات من كلا الفريقين، احتجاجات من لاعبي الفريقين. تتنفذ التماس طويله في اتجاه حمد الزهراوي، ما يخفش الكره معاه البولاهمي وتخرج الكره، ضرب التماس الوشتاتي يرجع للمعارضه الدفاعيه، ما تعب دفاعيه بالجمله في هلال رديف، وتخرج الكره يغطي عليها بوشنيبه، ممتاز جدا هذا المدافع رامي بوشنيبه، قدم اداء رائع في هذه المقابله، تمام الامان رامي بوشنيبه، ترجع الكره على اليمين، نادي الرياضي القرب يهاجم وتخرج الكره، ضربه ركنيه وسط تشجيعات بنك احتياط نادي الرياضي القربي، تشجيع لزملائهم، حسوا ان الانتصار يقترب، الانتصار الثاني للنادي الرياضي القربي، لكن ما زال التوقيت والكره عندها احكامها في التنفيذ. جاسر بن عتيق طويله ممتازه تخرج من دفاع هلال رديف، يمشي الكره على اليمين، تماس الهلال رديف في التنفيذ طه جديدي، وتخرج الكره تماس مره اخرى، تماس لهلال رديف، لا تماس كانت لنادي الرياضي القربي عفوا، وتخرج مره اخرى، تدخل ادم السعيدي مباشره في التماس في التنفيذ، جسر بن عتيق ما يحسنش التنفيذ، وترجع بتماس لنادي هلال رديف، كرة في وسط الميدان ومخالفة تقطع في اللعب من كلا الفريقين في الدقائق الأخيرة، ما زلنا ننتظر ورقة صفراء على ما أظن لي الزهراوي، كرة في وسط الميدان في التنفيذ، قائد الفريق طه جديدي عانى كثيرا دفاع هلال رديف اليوم بعد البداية القوية وبعد الهدف، تغير كل شيء في المقابلة، وأصبحت الأولوية والأسبقية للنادي الرياضي القربي اللي عرف كيفاش يجري المقابلة، ترجع الكرة آدم السعيدي، تمشي الكرة للصحراوي ليث عبد السلام طويلة في اتجاه الوستاتي، ومقطوعة الكرة من فادي النجار، تمشي الكرة في اتجاه الزهراوي، هجوم سريع وتدخل ياسين الديناري في خطة قلب دفاع، ياسين الديناري يدخل يخرج من مرماه، وتخرج الكرة ضربة تماس، هدأت الأجواء قليلا في ملعب رديف بعد الاحتجاجات الكبيرة على قرارات الحكم أحمد الكيلاني، جدل كبير هنا في ملعب رديف رافق الهدف الوحيد للمقابلة إلى حد الآن، تغيير في صفوف نادي الرياضي القربي، يدخل رقم 4 ويخرج رقم 8 في رأس الصفاقسي، يخرج ويخلي مكانه لمحمد أمين العبيدي، بطبيعة الحال أحمد النجار يحب يتهنى على النتيجة، يدخل مدافع مكان وسط ميدان تأمين الدفاع بطبيعة الحال، دقائق ويعلن الحكم أحمد الكيلاني على انتهاء المقابلة، ما زالت النتيجة 1-0 لصالح النادي الرياضي القربي، الهلال الرياضي برديف اتفاجأ بالهدف، هدف بطبيعة الحال كان ضد مجرى اللعب كان الهلال مسيطر، ولكن الهدف كان ضد مجرى اللعب. ترجع الكرة هادم السعيدي، السعيدي طويلة في اتجاه البولاهمي، ترجع الكرة ممتازة جدا. دفاع النادي الرياضي القربي قدم لقاء ممتاز جدا دفاعيا، تمكن من إيقاف جميع الهجمات وإيقاف الهداف سهيل الوشتاتي. سهيل الوشتاتي هداف الفريق بأربع أهداف. مازالت الكرة للنادي الرياضي القربي طويلة في اتجاه الزهراوي، ياخذها طه جديدي بالراس، ترجع بولاهمي ما ياخذش الكرة، وترجع الكرة في اتجاه الوشتاتي. الوشتاتي مع رامي بوشنيبة، مازالت عنده الكرة، وشتاتي وزع وتخرج بكل ثقة في النفس، بكل ثقة في النفس. وفي هذه الآونة الأخيرة، في هذه الآونة يعلن الحكم أحمد الكيلاني على انتهاء المقابلة بانتصار النادي الرياضي القربي هدف مقابل صفر. الهدف كان عن طريق آدم الأشهب في الدقيقة 13، وانتهاء المقابلة بين الفريقين. شكرا أحمد، شكرا للفريق العامل معك.
0: أعطيك صحة، شكرا لك. شكرا لك كريم، أعطيك صحة زميلنا كريم الأخ نشوى، كذلك علي الرياحي ثنائي اليوم كنت معنا في التعليق على هذه المباراة. أعطيك صحة كريم وكذلك علي. إذا نهاية المباراة في الديف بهزيمة هلال الديف أمام نادي قربة بهدف مقابل الصفر. هدف كان سجل منذ الشوط الأول آدم لشهب صاحب هدف هلال نادي قربة منذ دقيقة 14 من الشوط الأول، وعجز الهلال على العودة في المباراة. إذن النتائج الحاصلة لحد الآن، بما أنه ثم مقابلات انتهت، الترجي فاز على أولمبي البيجي بثلاثة مقابل واحد، ثلاثية لحازم المسطولي بالنسبة للترجي، وهدف حمزة مبروك دقيقة 59 للأولمبي البيجي. بالنسبة لاتحاد بن قردان فاز على النادي الأفريقي 2-1، ساقيت الدير يفوز على نادي الإسباقسي هدف مقابل صفر، والنادي البنزرتي اتحاد مونستير يتعادل 0-0، المحترفة الثانية مستقبل سليمان نهزم أمام جمعية ميغرين 3-2، نجم دي خلاد وسيكك حديد الصفاقسي يتعادل 0-0، الملعب السوسي فاز على بعث بوحاجة 3-0، مكارم المهدية وهلال مساكن يتعادل 2-2 بعد ما كان الهلال قدم بهدفين مقابل صفر. يعود المكارم ويعادل النتيجة، مستقبل جابسين هزم أمام هلال الشابة 2-1، وكما ذكرت في المجموعة الثانية مباراة وحيدة لعبت اليوم وهي هلال الديف نادي قربة. فوز نادي قربة هدف مقابل صفر منذ دقيقة 14 كان سجله آدم اللاشهب. بالنسبة لمقابلة غدوة في الساعة 2:30 كذلك المباريات، بالنسبة للمحترفة الأولى غدوة في ملعب زويتن شبيبة العمران مع مستقبل المرسى، وفي المتلوي نجم المتلوي مع الملعب التونسي الترجي الرياضي الجرجيسي وأمل حمام سوسة ونجم الساحلي والنادي الرياضي لحمام الأنف. بالنسبة للمحترفة الثانية مقابلات غدوة في الساعة 2:30 كذلك المجموعة الأولى وكذلك الثانية، سبورتينج بن عروس مع اتحاد تطاوين، وهذه مباراة لحساب المجموعة الأولى. بقيت مقابلة المجموعة الثانية، أولمبيك مدينة مع مستقبل القصرين، أولمبيك الكاف مع قوافل القفصة، وسبورتينغ المكنين يستضيف جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان يستضيف اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة مع الملعب الجابسي، وجمعية ريانا تستضيف القلعة الرياضية. إذن هذه أهم الأخبار الرياضية معكم اليوم في بين الملاعب غدوة، كذلك بشكر معكم بطبيعة الحال في بين الملاعب لنقل مباريات المحترف الأولى وكذلك المحترفة الثانية. أجمل تحيات أحمد الأزهر والطاهر، إلى اللقاء.

0: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة. كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكى له باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معزومة له في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه التلام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابت الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: نظمت وزارة التربية السبت يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وذلك في السياق احتضن صباح اليوم المعهد الثانوي الحسين بوزيان بقفصة يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات. تنظم جمعية الأمل الثقافي بالجرسين من ولاية قبيلة الدورة الثانية من تظاهرة ميعاد مع الأجداد، وهي تظاهرة تسعى للاحتفاء بكبار السن من خلال إحياء العادات والتقاليد. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها أمس المعتمدية تسبيبة وسبيتلا وجدليان بولاية القصرين في أضرار متفاوتة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة. وتعد معتمدي تسبيبة من أكثر المناطق تضررا من حيث تراوحت نسبة الأضرار التي لحقت بأشجار الزيتون والأشجار المثمرة بين 50 و70% بالمناطق المتضررة، فيما بلغت الأضرار المسجلة في قطاع الخضروات 100%، وشملت أيضا مناطق جدريان وسبيت لحيث تسبب تساقط حجر البرد في إلحاق أضرار بالأشجار المثمرة والزيتون. أما الانطلاق منذ بداية سنة 2026 في تدعيم شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية داب للبريدة التونسية من خلال التغيير وتركيز 200 موزع آلي بمختلف جهات البلاد. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من سبتمبر 2027. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الفضاء الأسبوعي الخاص بكم تكنولوجيا نيوز، ساعة خاصة بالتكنولوجيا نتناولوا فيها اليوم في فقرة آي تيك. نمشوا مع مخاطر الاستدراج في الفضاء السيبرني نحو المواد الخطيرة أو المواد الممنوعة والمشبوهة، سواء عن طريق الألعاب الإلكترونية، منصات التواصل الاجتماعي أو بعض الفضاءات الرقمية. هذا الكل نحكوه مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية في موعدنا الأسبوعي معهم، متقدمه اليوم كالعادة السيدة أسماء الجراحي رئيس فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. في فقرة تيك نيوز باش نحكوا على العلاقة الخفية بين الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الماء. هل هو صحيح أنه الذكاء الاصطناعي يستهلك فعلا كميات كبيرة من الماء إلى حد أنه يهدد سلامة الميادة المائية اللي بتبيعتها تعتبر ناقصة برشا؟ هذا الكل اللي حدثنا عليه خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. في فقرة إيفانت وجهتنا باش تكون لوزارة تكنولوجيات الاتصال اللي أصدرت جملة من الإجراءات الجديدة لتوفير الحماية للأطفال على شبكة الأنترنت. التفاصيل مع سيد أيمن ثابت ممثل على الهيئة الوطنية للاتصالات. هذا كل ما عنا اليوم في تكنولوجيا نيوز، تابعونا حتى للستة. نحيي كامل فريق التكنولوجيا، لازهر حمد في الإخراج الإذاعي، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، ريمولا في إعداد وتقديم هذا اللقاء. مرحبا بكم مستمعينا في ساحة تكنولوجيا حتى للستة. مرحبا.

0: كان هذا شارل أزنافور في تكنولوجيا نيوز. حتى للستة ديما مواصلين معكم مشوار مستمعين تسمعون على كل محا من الرقمية تطبيق الإذاعة التونسية موقع ويب إذاعة قفصة صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. وما تنسوش ديما اسمعونا على موجاتنا موجات الأثير الإذاعة الجهوية بقفصة. مرحبا بكم الكل في ساعة تكنولوجيا حتى للستة وننطلقوا بأولى فقرتنا.
1: اي تك اي تك
0: هذه هي أولى فقراتنا أي تيك موعدنا الأسبوعي مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. موضوع كل عادة مهم برشا ويهم سلامتكم السيبرنية مستمعينا الكرام. اليوم باش نتحدث على مخاطر الاستدراج في الفضاء السيبرني نحو المواد المخدرة أو المواد الممنوعة والمشبوهة، سواء كان هذا عن طريق الألعاب الإلكترونية، منصات التواصل الاجتماعي أو بعض الفضاءات الرقمية الأخرى. برشا تفاصيل اليوم تقدمها السيدة أسماء الجراحي رئيس فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. مساء الخيرات، مرحبا بك سيدة أسماء.
2: مساء النور ريم، مساء النور لكل المستمعين الكرام ولكل عاملين بإذاعة قفصة.
0: موضوع مهم برشا يخص السلامة السيبرنية كالعادة لمستمعينا. اليوم باش نتحدث على أبرز المخاطر السيبرنية لتهدد الأطفال والشباب، باش نقدموا أيضا الحلول التقنية والقانونية الممكنة لحماية أطفالنا وشبابنا، باش نقدموا أهم الخطوات اللي يجب على العائلة اتخاذها إذا اكتشفت أنه ابنها تعرض للابتزاز أو الاستدراج الرقمي. برشا تفاصيل اليوم معك سيدة أسماء، تفضلي.
2: يعطيك الصحة. كيف ما قلت هو موضوع مهم برشا، خاصة كي مش نحكيه على صغارنا والمراهقين وشباب معناتها وشبابنا، معناتها كيفاش يستدرجوا الأطفال والشباب في الفضاء السيبرني نحو المواد المخدرة أو المواد الممنوعة والمشبوهة من عن طريق الألعاب الإلكترونية وإلا منصات التواصل الاجتماعي أو بعض الفضاءات الرقمية. نحن معناتها اليوم مع الإنترنت ما عادش نحكيه معناتها اللي هو فضاء نتواصلوا به للترفيه وإلا للدراسة أكهو، حتى هو اللي دولى فضاء نجمه نتعرفوا فيه على أشخاص ما نعرفهمش في أرض الواقع، وهنا تظهر بعض المخاطر. خاصة معناتها كي يحاول الشخص المجهول هذاك يبني علاقة معناتها كيف نقول احنا إلكترونية وهمية مع صغير وإلا مراهق بهدف التأثير عليه أو استغلاله. كيفاش يبدأ الاستدراج هوني؟ الاستدراج يبدأ عادة يبدأ بطلب مباشر من الأول، معناتها الشخص يحاول في البداية يكسب الثقة، ينجم يبدأ معك بحديث عادي حول لعبة وإلا هواية موسيقى موضوع يهمك، وبعد فترة يحاول ينقل الحديث معناتها إلى محادثة خاصة، معناتها لهنا يحاول يقنع الصغير وإلا المراهق باش ما يحكي لحد، معناتها مع الوقت ينجم يطلب منه السرية، مثال لا يقول له معناتها يقول المراهق ما تحكي حتى حد، معناتها دي راي حاجة بيناتنا ومعناتها والعلاقة اللي بيناتهم راي خاصة جدا والأخرين ميزمهمش يعرفوا، ومن هنا تبدأ معناتها تكون الثقة ويبدأ لهنا التأثير معناتها على كل مراهق وعلى الصغيرة ذيك بصفة تدريجية، ومن هنا ينجم يطرح موضوع تجربة المواد معناتها الخطيرة والمخدرة ويحاول يقدمها على أساس اللي هي حاجة عادية بسيطة وإلا وما فيهاش خطر. كيفاش معناتها هوني معناتها هنا معناتها كيفاش يبدأ يستعمل في الفضول معناتها والضغط والتحدي على الصغير وعلى الشاب هذاك، يحاول يقنع الشاب انه التجربة دليل على الشجاعة دليل على النضج بتاعه وانه المجموعة الكل زي تعمل في نفس الشيء، ويخليه يحس انه اذا رفضك الحاجة هذيك باش يكون مختلف على الاخرين، وهنا يبدأ الخطر الحقيقي. الشخص هنا معاش يولي يتعامل فقط مع محتوى على الانترنت ويولي يتعامل مع شخص يحاول يتلاعب معناتها بسلوكه والقرارات نتاعو. نجيو الالعاب الالكترونيه، الالعاب الالكترونيه هنا فيها محادثات خاصه بين اللاعبين، معناتها شخص مجهول ينجم يبدا الحديث مع في اطار لعبه بعدها يحاول نقل العلاقه، معناتها من تكون معناتها لعبه مع الجميع تولي علاقه معناتها علاقه تولي رسائل خاصه ومعناتها يدخل معاك فقط واحد معناتها بين، وهنا يبدا تدريجيا بين ويبدأ
0: يبدأ يبدأ على الشخص. نوعية الصوت ماهيش واضحة برشا، حاولي بدلي شوي المكان، نسمع شوي موسيقى وتبقي معنا سيدة أسماء الجراحي عن وكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. نحب الصوت يكون واضح خطر الموضوع مهم برشا، نسمع شوي موسيقى الأزهر.
1: تكنولوجيا نيوز تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.
0: نرجع لك سيدة أسماء الجراحي رئيس فريق المساندة على الخط عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. نواصل في موضوعنا اللي هو مخاطر الاستدراج في الفضاء السيبرني نحو المواد المخدرة أو الممنوعة والمشبوهة. تفضلي.
2: باهي هكا صوت واضح لي ولا
0: واضح؟ 5-5 مرحبا.
2: باهي زيادة كيف نفس الشيء قلنا لما تحكينا على كيفاش في الألعاب الإلكترونية نفس الشيء زيادة كيف منصة التواصل الاجتماعي ينجم الاستدراج يبدأ من مجرد تعليق من رسالة خاصة معتها مجموعة رسالة خاصة من مجموعة أو حساب مجهول. ديما هوني كان شوف ديما باش تلقاها المشكلة ديما يا من حساب مجهول إلا من مجهولين نحنا قاعدين نقبلوا فيهم مهما كان في لعبة وإلا على موقع التواصل الاجتماعي وإلا معتها أي معناتها طريقة أخرى.
0: كيف ذكرتي اللعبة ثم لعبة مشهورة برشا حكينا عليها في الحصة الفارتة اللي هي لعبة روبلوكس تمثل اختر كبير أكيد على صغيراتنا. وما بين اللعب اللي نذكروا فيهم توا نقولوا ألعاب من بينهم اللعبة هذه اللي يحبوها صغار الكل.
2: أي الألعاب الإلكترونية في تعمرة كل الألعاب اللي فيها خاصية الدرجة الخاصة هي ألعاب خطيرة بالنسبة لصغيراتنا. علاش؟ خاطر فك الدرجة الخاصة هذه كما تنجمش تعرف شكون اتصل بولدك شنو اللي يحكي معه شنو اللي يطلب منه. فهمتني؟ هذيك معناتها أي لعبة إلكترونية فيها معناتها خاصية الدرجة الخاصة راهي خطر خاصة في ما نتبعوش صغارنا وشبابنا معناتها شنو قاعدين يحكيوا شنو التحديات اللي قاعدين معناتها يعملوا فيها شنو اللي يطلبوا منهم. لذلك معناتها ردوا بين الألعاب الإلكترونية راهو مش معناتها وحدة بركة راهو كثير من الألعاب الإلكترونية معناتها تعتبر خطر بالنسبة لصغيراتنا خاصة كما قلت لك اللي فيها خاصية الدرجة الخاصة. لهنا نزيدوا نعاودوا معناتها نقولوا للشخص المجهول هذاك في نفس ذلك كيف منصات التواصل الاجتماعي يحاول بسرعة يبني علاقة قوية يطلب السرية زادة كيف يطلب معلومات شخصية يحاول باش يخليك الصغير معناتها يدفع نحو المواد الخطيرة معناتها وهنا تعتبر علامة خطر وزادة كيف على المواقع على الويب المظلم الدارك ويب معناتها المستخدم هنا يلزم ويعرف معناتها يلزم ويعرف حتى يوعي صغير ونوعيهم نحكيه معاهم راو التعامل مع جهات مجهولة ولا نحكيه مع عباد ما نعرفوهمش وإلا نبحثوا على مواد مشبوهة في فضاءات غير قانونية ينجم يعرضنا لمخاطر كبيرة منها التحايل والاحتيال منها سرقة المعطيات الشخصية منها البرمجيات الخبيثة الابتزاز زادة كيف التورط في أفعال مخالفة للقانون. وزيد مش كل شخص راهو يعرض علينا مادة أو خدمة على الإنترنت هو شخص حقيقي لا على خاطر كل واحد معناتها كل معناتها أي واحد ينجم يكون معناتها الترويج هذاك معناتها على الإنترنت راهو هو معناتها غير قانوني بطبيعته معناتها وينجم معناتها يستدرج الضحية من خلال الدرجة الخاصة وإلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي باش يتورط في أفعال مخالفة للقانون واللي يحاسب عليها القانون. نجيو لهنا النقطة كيفاش إذا تعرضنا للاستدراج شنو نجمو نعملو فما هي خطوات معناتها نشوفوها مع بعضنا.
0: هذه الخطوات التقنية اللي نجم يقوم بها الولي معناها الصغير إذا كان تورط ما عادش نجم يفك راحه نقولوا بلغتنا العامية. الولي شنو نجم يعمل بالضبط إذا كان فاق بولده؟ تفضلي.
2: بالضبط انا شنو نحكيوا مع بعضنا بالضبط شنو ينجم يعمل هما معناتها نقاط سهلين برشا. اول حاجه يلزمنا نعلموا صغارنا ما يوصلوش الحديث وما يقبلوش غرباء وديما نراقبوهم مهما كانت اللعبه نحكيوا معاهم مش مع شكون تكلمنا شنو اللي عملنا شنو اللي بعثنا. لازمنا لهنا ديما نحاولوا نقربوا من صغارنا نخليولهم ديما الباب مفتوح للحوار مش لا قدر الله صارت له حاجه اول عبد يجي يجري وهو الولي ما يخليهوش يمشي لجهات اخرى ولا عباد اخرين معناتها يشكي لهم
0: والا يخاف ما يحكيش والا يخاف
2: اذا خاف ما يحكيش نو مشي لشكون مشي يلتجأ مش يلتجأ لعباد اخرين نجم يستغل وقت الضعف هذاك لحاجات اخرى. لذلك ديما معناتها ديما نوصلوا عليها ديما خليو ابواب الحوار مفتوحه لصغيراتنا ميساج اذا غلط نصلحوا الغلطة نعاونوا ونقفوا معاه ما نوصلوش الحديث معناتها مع الشخص ما نسجيبوش للضغط نتاعو الإغراء ما نمسحوش الأدلة خاصة كي تفيق بصغيرك مثال بعثوا له حاجة لازم نحتفظوا بهم هكا الرسائل هذيكم اسم الحساب رابط الحساب المنشورات والمحادثات المتعلقة معناتها بالواقع وناخذوا كابتشور ديكران لك الشاشة لشنو اللي صار بالضبط نبلغوا داخل المنصة. كيفاش نبلغوا حتى معناتها داخل المنصة وإلا داخل اللعبة وإلا أي موقع التبليغ هذايا كيفاش يكون معناتها هنا نستعملوا خاصية التبليغ معناتها على أي معناتها محتوى مشبوه وإلا أي خطر تعرضنا له. نطلب المساعدة مع تصغير ولا المراهق ما ينزمش يواجه الوضعية وحده كيف ما قلنا، يلزم يحكي مع والديه، يلزم يحكي مثل حتى مع المربي متاعه، أي عبد عنده فيه ثقة يلزم يحكي له. هذا كيف كيف في حالة وجود شبهة مع تشبه جريمة وإلا خطر حقيقي، يلزم يتم إعلام الجهات المختصة ونقدمك الأدلة المتوفرة اللي قلنا عليهم من قبيلة، اللي هو مع الرسائل، الحساب، رابط الحساب، ناخذ لقطات من الشاشة ونقوم بالإجراءات القانونية متاعنا، التبليغ مع الجهات المختصة. وما يلزمش نواجه الشخص اللي مع تتعاملنا معاه هذا واللي بعث لنا، ما يلزمناش نواجهه بأنفسنا ونحاول نتصرف معاه مباشرة. معناتها يلزمنا كما قلنا نقوم بنعلم الجهات المختصة بكل ما اللي صار. نحب نقولوا حاجه، لو فما عبيد يقول لك انا ما نشكيش، خاطر كنا مثال كنا نشكي كاني نقول احنا كيف الوشايه معناتها كاني قوت ولا حاجه، لا راهو التبليغ راهو حمايه ليك انت، على خاطر اذا ما تبلغش راهي معناتها المشكله راهي مش تتفاقم وتزيد، معناتها حتى كنت معناتها تفيق بصغيرك والا معناتها غلط والا مثال بحصول وتجاوب معك العبد هذاك قول لي نخاف من الفضيحه معناتها ولا تخاف تصير مشكله صغيره، لا التبليغ هذاك راهو باش يحمي،
0: مهم برشا التبليغ،
2: يعطيك الصحة. معناتها إذا طفل معناتها صغير تعرض لمحاولة استدراج ما يلزمناش نخوفوه ما نلوموهوش، لا بالعكس لازمنا نسمعوه، معناتها لازمنا معناتها نخليه وهو اللي يجي يتكلم يطلب منا المساعدة، على خاطر السكوت هذاك ينجم يخليه الاستدراج يتواصل، يخلي الشخص هذاك معناتها يولي يزيد يهد ويزيد يبتزه أكثر، وهنا المشكلة ما تكون مشكلة صغيرة معناتها نجم نحلوها، زيد بالعكس تتفاقم وقتها ما عادش نجموا نلموا الموضوع. الرسالة هون شنو نحبوا نوصلوا؟ الاستدراج الرقمي راهو معناتها يبدا بثقة، ما عادش معناتها كيف نقولوا نحن ثقة، مجرد ثقة تبدا بين معناتها الطفل ولا الشاب اللي يستدرج ويتحول إلى تأثير وضغط معناتها ويبدا يتلاعب له معناتها بمشاعره ويتلاعب له معناتها بالنفسية بتاعه. لهنا لازمنا نعلموا صغارنا ومعناتها والمراهقين بتاعنا إنه ما يثقوش في الأشخاص المجهولين. ما يشاركوش معطياتهم الشخصية خاصة بربي، خاصة للكبار ولا للصغار، معطياتنا الشخصية راهي مهمة جدا، ديما نعودوها في كل مداخلة، صورنا وين نسكن وشنو نعملوا، هذاك الكل ما نحطوهوش على مواقع التواصل الاجتماعي ولا نحكيو فيه مع غرباء على الألعاب الإلكترونية وإلا في أي موقع مهما كان. زادة كيف كيف ما نستجيبوش لأي شخص يحاول مش يدفعنا للمواد المخدرة ولا الممنوعة ولا أي سلوك خطير، لهنا نقولوا راهو الوقاية تبدأ ما تقبل وقوع الضرر، ننتبهوا نوقفوا التواصل نحتفظوا بالدليل نبلغوا ونطلبوا المساعدة، وربي يبقي الستر على وليداتنا الكل. وأي حاجة أي تساؤل تنجموا مع تتبعثوا على lincident@ncs.ca، نحن خبراء الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية على ذمتكم للاستماع.
0: كل الشكر ليك السيدة أسماء الجراحي رئيس فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، حدثتنا اليوم على موضوع مهم برشا اللي هو مخاطر الاستدراج في الفضاء السيبرني نحو المواد المخدرة أو المواد الممنوعة والمشبوهة، برشا تفاصيل قدمتها، كل الشكر ليك. لفت الاستماع يرجع للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. إلى اللقاء. مازلنا مواصلين معكم بعد النغم موضوع مهم برشا اللي هو العلاقة الخفية بين الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الماء، تفاصيل الكل يقدمها سي سامي حدوري خبير التكنولوجيا دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. نرى نسمعون نغم ورجعين.

0: 35 دقيقة نورد ورحمة على موجاتنا في على إذاعة قفصة، ديما موصلين معكم المشوار ونمشوا لثاني فقراتنا في تكنولوجيا نيوز. مرحبا بكم.
1: تك نيوز. تك نيوز.
0: اليوم في تيك نيوز باش نحكوا على العلاقة الخفية بين الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الماء. زعما صحيح انه الذكاء الاصطناعي يستهلك فعلا كميات كبيرة من الماء الى حد انه يهدد سلامة المائدة المائية متاعنا اللي بتبعتها تعتبر ناقصة برشا. شنية علاقة الذكاء الاصطناعي واستهلاك الماء؟ وين يتم استهلاك الكميات كبيرة من الماء؟ وبرشا تفاصيل اخرى على الذكاء الاصطناعي والماء نقشها اليوم مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. مساء الخيرات سي سامي، مرحبا.
2: مساء الخير، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة، ومرحبا بك مرة أخرى.
0: مرحبا بك معنا على موجاتنا. نتحدث اليوم على موضوع زعما صحيح وإلا غلط إنه الذكاء الاصطناعي الـ AI قاعد يستهلك في برشا ماء من المائدة المائية متاعنا، واللي بنعتبروها بطبيعتها ناقصة برشا، وديما نأكدوا على إننا نستحفظوا برشا على الكمية على الماء.
2: هو موضوع هام برشا، على خاطر الناس كلها يتسائلوا شنو هي علاقة الذكاء الاصطناعي بالماء، معناها في الأخير ولا الذكاء الاصطناعي يشرف الماء. هو الذكاء الاصطناعي في الحقيقة ما يستهلكش الماء مباشرة، لكن الذكاء الاصطناعي يعمل عن طريق وجود عديد الخوادم اللي هما اللي سيرفر ومراكز بيانات ضخمة، مراكز بيانات ضخمة وما كيف مسمى سحب رقمية اللي هي زادة تحتوي عديد المعلومات اللي احنا نحتاجوها، وفما اكلي بروسيسور المعالجات اللي تخدم باش تكون لنا مثلك تصاور ولا الفيديوهات اللي حاجتنا بهم وإلا لتكستك النصوص اللي حاجتنا بهم. الخوادم هذوما كلها اللي سيرفر هذوما وقت اللي يخدموا معناها ترتفع درجة الحرارة فيهم، هما أكعلينش يستحقوا للتبريد، لازمنا أنظمة التبريد كما موجود في الأورديناتور العادي. عندك المروحة الصغيرة اللي هي تحاول لماكسيموم باش تبرد البروسيسور اللي هو العقل المدبر نتاع الحاسوب اللي يخدم لنا الخدمة نتاعنا كلها. الأنظمة التبريد هذه نستحقينها برشا مدام اللي داتا سانتر هذوما اللي سانتر دوني وبيا قاعدة البيانات كبيرة برشا واللي بروسيسور هذوما يخدموا برشا، لازمنا كمية كبيرة من الهواء وإلا من الميكانيزم هذوك من الأدوات اللي بردوا. يعني في الأخر باش نستحقوا التبريد نتاع الأنظمة هذه، والطريقة اللي استعملوها برشا خاصة في توليد الكهرباء ولا في برشا بلايص أخرى كما موجود في السيارات مثال يستحقوا التبريد لتبريد المحرك. نستحقوا زيادة الماء باش نبردوا الأنظمة دي اللي تخدم وتحاول توفر لنا المعلومات عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: هذه هي العلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي واستهلاك الماء، معناها مش هو قاعد يشرب الماء كيف ما ذكرت دكتور. الخوادم كيف ما ذكرت، السحاب الرقمي وغيره، والمعالجات هي اللي قاعدين نبردوا فيها بكميات كبيرة برشا من الماء، هكا ولا لا؟
2: صحيح. هي الفكرة الأساسية، كل خدمة رقمية وراها بنية تحتية كبيرة، بنية تحتية هذه بنية مادية اللي هي تستحق التبريد عن طريق الماء. المراكز البيانات دي وأنظمة التبريد كيفاش نستهلك، ثم منشآت ضخمة كبيرة برشا من اللي سيرفر تخدم عن طريق التطبيقات هذه، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية اللي حكينا فيها. ثم التبريد، بعض الأنظمة تستخدم المياه باش تتخلص من الحرارة الناتجة عن المعالجات على البروسيسور هذوما. ثم زاد التبريد بالتبخر اللي يساهم في خفض درجة الحرارة لكنه يؤدي إلى فقدان جزء من المياه بالتبخر. كما السيارة، احنا في العادة السيارة نتاعنا نقولوا ما تنقصش ماء، علاش؟ خاطر الماء يبقى ديما يتكرر ويتعاود في نفس لكن ثم تبخر ساعات يصير، لكن ليس ثم كمية الماء اللي هي يمكن تتسرب. ثم التبريد بالماء السائل اللي هو ينقل الحرارة بكفاءة، كعلاش الماء يحاول ينقص الحرارة نتاع الخوادم هذوما. كيف ثم محطات الطاقة اللي تستعمل المياه باش تنتج الطاقة هذه، معناها في الحالات كلها ثم برشا استهلاك ماء، كميات محترمة، كميات هامة. في ماهوش من وراء الذكاء الصناعي فقط، هو من وراء التكنولوجيا بصفة عامة، هي تستهلك كمية معتبرة من المياه.
0: أي سؤال نسألوه للذكاء الاصطناعي هذاك ينتج عليه معناها كمية من الماء قاعدين نستهلكوا فيها، وإلا كيفاش بالضبط؟
2: حتى لو تكون بنسبة ضئيلة جدا، أي سؤال نسألوه، أي حاجة نعملوها، أي حاجة نعملوها، وأي سؤال نسألوه، وأي حاجة نبعثوها عن طريق الذكاء الاصطناعي ولا شات جي بي تي،
0: وأي تفذلي كنتفذلكها، معناها حتى ولو نحبوا نلعبوا مع الذكاء الاصطناعي نسألوه أسئلة تافهة وإلا أسئلة بتحب اكتشاف، راهي ذيك الكل قاعدة تاخذ من المائدة المائية متاعنا هكا ولا لا سي سامي؟
2: هذيك تاخذ من المائدة المائية متاعنا، قاعد يستهلك كل سؤال أو غيره من التطبيقات الذكاء الاصطناعي، قاعد يستهلك كمية صغيرة برشا من الماء، لكن كما نقولوا نحن اي حاجه في النقصان ديما فما في اختار. فما دراسات جامعيه
0: قبل ما نمشوا للدراسات، ما دام حكينا على الموضوع معناها موضوع كبير برشا، معناها ثم حجم كبير متاع استهلاك متاع الماء، خلينا نحكوا بلغه الارقام واهم وابرز الحقائق العلميه اللي تنجم تقدم هنا عن استهلاك الذكاء الاصطناعي لكميه الماء.
2: هو في الحقيقه فما كميات، فما دراسات صارت خاصة في دراسة جامعية عام 2023 قدرت أن كل محادثة تضم نحو 20 إلى 50 طلب، معناها برومس، ترتبط باستهلاك ما يقارب نصف لتر من المياه وفق الفرضيات اللي عملتها الدراسة. معناها الدراسة هذه في 2023 قدرت أن كل 30 رسالة نبعثوها ولا طلب نطلبوه من الذكاء الاصطناعي يستهلك ما يقارب نصف لتر. التقدير هذا هو ماهوش ثابت، ما ينطبقش على النماذج نتاع الذكاء الاصطناعي كلها، يختلف من نموذج الى اخر، ويتغير الاستهلاك بحسب نوع المهمه، بحسب حجم النموذج، بحسب نوعيه الطلب، بحسب موقع المراكز البيانات الموجوده، بحسب تقنيه زاد التبريد اللي يستعملها النظام هذا والا المنظومه هذه بصفه عامه تاع الذكاء الاصطناعي. وفق حسب الوكاله الدوليه للطاقه بلغ استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز بيانات نحو 415 تيراوات في الساعه عام 2024، ويتوقعوا يوصل حتى 945 تيراوات في الساعة بحلول 2030. معناها هو سيناريو كبير، كان نشوفه استهلاك كبير للطاقة حسب الدراسات وحسب التوقعات هذه. الأرقام هذه ما تخص الكهرباء المستهلك في مراكز البيانات أكهوة، ما يتخص زادة الطاقة اللي نستعملوها باش نبردوا الخوادم المضمة بصفة عامة. الحاجة اللي نجمو نستخلصوها من هذا اللي هو لازم التعامل مع الأرقام المتداولة هذه، حتى لو تكون دراسات مبنية حسب فرضيات نجم تكون صحيحة 100%، نجم تكون صحيحة 70-80%، لازم نتعاملوا معها بطريقة جدية، على خاطر ثم إنذار تاع خطر اللي هو لهدد البشرية بصفة عامة، اللي هو ندرة المياه.
0: أبرز التحديات والانعكاسات علينا في تونس على ميدتنا المائية وأمننا المائي.
2: هو في الحقيقة تونس كما نعرفه تعاني من محدودية الموارد المائية. أكلش الأولوية في تونس لازم تتوجه نحو المحافظة على المائدة المائية وترشيد الاستهلاك. التقرير البنك الدولي عام 2026 يقول باللي في تونس ما يقارب 380 متر مكعب من المياه العذبة قاعدة تستهلك، سواء للتكنولوجيا ولا لغيرها. ما فماش معطيات كبيره في كدراسات فعليه لتونس، لكن احنا نعرفوا السؤال الاستراتيجي اللي لازم نسالوه، اسكو نحن مؤهلين من خلال المائده المائيه نتاعنا باش نستهلك كل ما للذكاء الاصطناعي، ولا لازمنا نشوفوا حلول بديله مثال تحليه المياه نتاع البحر والا اي موارد اخرى اللي تمكننا من تبريد الخوادم المضمومه للسيرفر. أنا في تونس لازم نكون حذرين في الحكاية هذه، ونعرفوا ونوظفوا الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيح ما يكونش الأسئلة نتاعنا وكطلبات موجهة لأنظمة الذكاء الاصطناعي بصفة اعتباطية، وهكذا تكون كل طلب عنده هدف ويحافظ على نكون من موقعنا نحافظ على المائدة المائية التونسية والعالمية بصفة عامة، خاطر البشرية كلها مربوطة مصيرها واحد.
0: معناها اللي تنصح به العالم الكل مش كان تونس، إن كي ناخذ كي نحكو مع الذكاء الاصطناعي نحكو كان في الحاجة اللي تهمنا، الحاجة المفيدة، الحاجة اللي نجمو نستفادو منها حتى كان استهلكنا شوي ما، معناها مش مشكل من نستهلكوش المائدة المائية متاعنا في أسئلة ما تهمناش وإلا ما ثقفناش وإلا ما عندها حتى فايدة في حياتنا.
2: صحيح لازم ترشيد زادة، كما ترشيد استهلاك المياه ترشيد استعمال الذكاء الاصطناعي باش يكون خاص الناس اللي يعرفوا يسألوا الذكاء الاصطناعي، ما تكونش أسئلة اعتباطية، كل كل كل خط تكتبه وكل دومون تبعثها وكل طلب تبعثه تنقرك الانفويي وإلا إرسال، هذاك يستهلك المياه. لازمنا نحافظوا على المائدة المائية. التكنولوجيا صحيح نستحقوها، لكن إذا غابت المياه وإذا غاب المائدة المائية هذه وقت التكنولوجيا ما عادش توجد. يعني الأصل هو وجود المياه، ماهوش وجود الأصل ماهوش وجود تكنولوجيا. تكنولوجيا نجم نستغنوا عليها وقت اللي تولي فما حاجة ماسة للمياه، وقت اللي تولي فما الماء مقطوع جملة، وقت التكنولوجيا ننسوها نولي نفكر كيف الماء واشرب.
0: الذكاء الاصطناعي ينجمش يلقينا الحل لندرة المياه هذية وإلا الاستهلاك الكبير اللي قاعد يستهلك فيه من الماء؟ هو
2: الذكاء الاصطناعي كما حكينا قبل في ذلك الأمن السيبراني هو ديما عنده الحل، هو أصل المشكلة وينجم يكون زادة سبب الحل. مثال مراكز بيانات أكثر كفاءة ينجم يساب عنها من خلال الذكاء الاصطناعي تحسين التبريد، تقليل حرارة المهدرة، ورفع كفاءة الأكلي سيرفر، إعادة استخدام المياه بطريقة صحيحة، اعتماد المياه المعالجة في التبريد، وقت اللي نستعمل الأمن الذكاء الاصطناعي اللي هو يعطينا برشة نماذج لإعادة استعمال المياه من جديد، ترشيد الطاقة هذا كيف كيف نجم نستعمل الذكاء الاصطناعي باش يكون حريص على تخفيض استهلاك الطاقة وقت اللي ما ثماش حاجة للاستعمال، واستعمال الطاقة بصفة عادية وقت اللي فما استعمال أكثر. كيف كيف ينظم يعاوننا في الزراعات الذكية كما حكينا فيها قبل، الفلاحة الذكية باش ينقص من استهلاك المياه، كيف كيف كشف التسربات كان فما تسريب في المياه في القنوات إلى آخره، الذكاء الاصطناعي زاد نجم يعاوننا في الحكاية دي. الاستخدام المسؤول للمياه وكيف كيف الاستخدام المسؤول لكل ما هو ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا، وكيف كيف تعهد البنية التحتية التكنولوجية والبنية التحتية للمياه في الصيانة من خلال استعمال التطبيقات الموجودة والتطبيقات اللي نجم يطوروها زادة في الذكاء الاصطناعي، تكون الهدف نتاعها هي ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على المائدة المائية العالمية بصفة عامة.
0: كل شكر ليك خبير التكنولوجيا الدكتور سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الأعلامية بكلية العلوم بقفصة، حدثنا اليوم على العلاقة الخفية بين الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الماء. شكرا ليك وإلى اللقاء، وإحنا مازلنا موصين معكم المشوار بعد النغم موضوع آخر يهمكم الكل، يهم كل العائلات التونسية. الموضوع هذا يجينا من وزارة تكنولوجيات الاتصال اللي أصدرت جملة من الإجراءات الجديدة لتوفير الحماية للأطفال على شبكة الانترنت، برعت برشة تفاصيل تبعها بعد قليل.

0: تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.
1: مرحبا بكم مستمعين الخمسة وثمانية واربعين دقيقة، نمشوا مع آخر فقراتنا في تكنولوجيا نيوز. إيفانت مرحبا بكم في إيفانت، والحدث هو وجهتنا باش تكون الوزارة تكنولوجيات الاتصال اللي أصدرت جملة من الإجراءات الجديدة لتوفير الحماية للأطفال على شبكة الانترنت. ومن أبرز الإجراءات هذه هي الخدمة مجانية وملزمة على مزودي الخدمات. شنو يعملوا بالضبط؟ هما ألزموا مزودي الخدمات باش يمكنوا الولي من دليل وإلا وثيقة يفسروا فيها بطريقة بسيطة كيفاش ينجم يفعل، كيفاش ينجم يعطل، وإلا يستعمل آليات الرقابة على الأطفال. برشا إجراءات أخرى، هي حزمة من الإجراءات، برشا تفاصيل يقدمها سي أيمن ثابت ممثل عن الهيئة الوطنية للاتصالات. نسمعه مع بعضنا في هذا التسجيل الصوتي.
2: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين على تحت هذه الفرصة. نشكركم اليوم على تحت هذه الفرصة باش نسلطوا فيها الضوء على موضوع يهم في الحقيقة كل عائلة، واللي هو كيفاش نوفروا لأطفالنا إبحار أكثر أمانة على شبكة الإنترنت، وشنية الآليات اللي يوفرها قرار الهيئة الوطنية للاتصالات باش يعاون الأولياء على حماية أطفالهم في الفضاء الرقمي. في البداية نحب نوضح أن القرار هذا صدر في إطار توجه وطني لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، خصوصا بعد ما تم إمضاء الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسرة وضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي من قبل وزارة تكنولوجيا الاتصال ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وكذلك مزودي خدمات الإنترنت ومشغلي شبكات الاتصالات العمومية. ومن أهم ما جاء في الميثاق هذايا هو التأكيد على أهمية دعم الأسرة وتوفير الآليات التي تمكن الولي من مراقبة طفله وتوجيهه أثناء استعمال الإنترنت. في هذا الإطار صدر قرار الهيئة الوطنية للاتصالات بتاريخ 10 جوان 2026، واللي فرض على مزودي خدمات الانترنت جملة من الالتزامات المتعلقة بتوفير خدمة الابحار الامن للاطفال، واللي نجم نلخصها في 4 نقاط أساسية. النقطة الاولى واللي هي تتعلق بتوفير اليات الحماية الاساسية على جهاز الروتر. جهاز الروتر اللي عندنا في كل دار عند فما كونيكسيون بتاع انترنت بيستلقى جهاز الروتر اللي يمنحه مزود خدمة الانترنت للمشترك. القرار هذا شنو أوجب؟ أوجب توفير آلية الرقابة الأبوية على الجهاز هذا تكون مجانية وسهلة الاستعمال، وبش نبسطوا عملية للمواطن أكثر وبش نوضحوا كيفاش. أولا الولي ينجم يدخل على جهاز الروتير اللي عنده في الدار، يدخل على البارامتر متاعه ويدخل على الأوبسيون كنترول بارامتر، ونجم يختار مجموعة من المواقع اللي يشوف أن المحتوى متاعها غير ملائم لعمر ولده، ويقوم بإعداد قائمة في المواقع هذه اللي يمنع النفاذ إليها بالنسبة لولده. طيب يعمل نجم يعمل بلاك ليف بتاع مواقع، قائمة بتاع مواقع ما نجمش يدخل لها ولده. ثانيا نجم يختار الجهاز اللي يستعمله ولده لنفاذ الانترنت في الدار، مثلا نقوله ولده يستعمل في التابلت، يحدد له أوقات الاستعمال، مثلا يسمح له بالانترنت من الساعة 5 إلى الساعة 8 متاع العشاء، بعد الوقت هذا يتوقف النفاذ على هذا الجهاز. ثالثا اعدادات الرقابه هذه باش تكون محميه بكلمه سر او بوسيله اخرى للتحقق من هويه الولي، دونك هنا الطفل ما نجمش يدخل ويبدل الاعدادات او يلغي الحمايه وحده، يلزم هنا يرجع للولي ويشوف الولي اسكو فهمتي نجم يبدل القائمه اللي حاطها يفلها ينقص منها حسب العمر نتاع طفله حسب فهمتي ما يراه هو معناه صالح لولده. وهنا رانا نحب ناكد على حاجه، انه القرار هذا حرص على انه تكون الادوات هذه بسيطه وسهله الاستعمال، ما تتطلبش من الولي معرفة تقنية متخصصة، لكن بالتوازي مع هذا قمنا بإلزام المزودين بتوفير أدلة توجيهية مبسطة للمشتركين، سواء عند الاشتراك في الخدمة ينجم المشترك ياخذ دليل هذا اللي يفسر له كيفاش يستعمل خدمة الإبحار الآمن، وإلا ينجم يدخل على المواقع الإلكترونية بتاع المزودين ويلقى الدليل هذا ويشوف كيفاش يستعمل معناها الخدمة هذه كيفاش يفعلها وكيفاش إذا كان يحب زادة فهمتي يلغيها ولا يبدل فيها. النقطة الثانية في هذا القرار زادة اللي هي مهمة برشا وهي تتعلق بإعلام المشتركين والتحسيس والتوعية بالخدمة هذه، لأنه رينا أنه مش كافي أنه مزود الإنترنت يوفر الخدمة، لازم زادة يعلم الحريف بوجودها يفسر له كيفاش يستعملها. ولهذا قرار توجب على مزودي الخدمات الإنترنت أنهم يعلموا مشتركين بالخدمة عند الاشتراك، معناها يعلموا بتوفر هذه الخدمة وقت اللي يجيبش يعمل لأبوهم ساعة وإنترنت، وزادة يعاود يعلموا بصفة دورية على الأقل مرة في السنة، معناها كل عام يلزم يبعث الحريف نتاعه يعلم يقولوا راني نوفر لك خدمة الإبحار الآمن للإنترنت وهو كيفاش تستعملها، علما وإنه الخدمة هذه اللي هي على الروتور واللي فهمتني تتسمى الخدمة الخدمات الأساسية الدنيا راهي يتم توفيرها بصفة وجوبية ومجانية من قبل جميع مزودي خدمات الإنترنت. لكن بالموازاة مع الخدمة هذه القرار جدا نص على ضرورة توفير حلول أخرى متقدمة للأولياء اللي ممكن يحتاجوا خيارات حماية أكثر يحبي ويوفر الولد وليات حماية متقدمة. دونك أوجبنا على المزودين أن يقوموا بتوفير حلول متقدمة مثل كما يقولوا التطبيقات اللي هي ليزابليكاسيون اللي تجب تستعليها على البي سي على التابلت على أجهزة الهاتف. التطبيقات هذه تعطيك معناها خيارات متاع حماية متقدمة، لكن هذه بالطبيعة باعتبار أنه حلول متقدمة باش تكون فهمتي توفيرها يكون بمقابل حسب الخدمة المقدمة وحسب الخيارات والليزابسيون اللي موجودة فيها. والمعلومة نتاعها هذه راهو يكون مدرج ضمن معلومة الاشتراك، معناها وقت اللي يوصل معلومة الاشتراك تاع لابومون انترنت الحريف إذا كان هو اختار الانتفاع بالخدمة المتقدمة هذه باش يلقى مع المعلومة فهمتي نتاع الاشتراك في خدمة الإبحار الكونترول بارونتال الأفونسي. وهنا إذا كان الحريف اختار زادة يحب يوقف الاستعمال بتاع الخدمة المتقدمة هذية ينجم يطلب من المزود متاعه إيقاف الانتفاع بها، وهنا المزود مطالب بحذف المعلومة متاعها من معلومة الاشتراك متاعه في خدمة الانترنت. وبخصوص النقطة الرابعة اللي وردت في القرار واللي هي متعلقة بتوضيح الالتزامات في عقد الاشتراك، احنا شحابين حابين تكون العلاقة بين المزود والحريف واضحة وشفافة في خصوص الموضوع الزي متاع الحماية الأبوية للطفل عند الأبحار في الانترنت. دونك أوجبنا على المزودين إدراج بند في عقود الاشتراك ينص على أنه هما يلتزموا بتوفير آليات الأبحار الآن للأطفال، ويلتزموا كذلك بإعلام الحريف بوجودها وبكيفية استعمالها. بهذا يكون المشترك على علم بالخدمة المتاحة ليه وكيفية الانتفاع بها. وليه في الختام نحب نرجع لنقطة أساسية نحب نأكد عليها فهمتني اللي هي دور الولي. راهو مهما كانت الآليات وتطبيقات متطورة راهي في الأخر ما تنجمش تعوض دور الأب والأم، راهي قيمتها الحقيقية تبدأ وقت اللي الولي يعرفها ويفعلها ويستعملها ويتابع طفله ويحاوره ويوجهه. وفي نهاية هذه المداخلة نحب نشكركم على إتاحة الفرصة باش نوضحوا للسادة المستمعين أهم ما جاء بقرار الهيئة الوطنية للاتصالات ونقربوا أكثر للسادة المواطنين مضمون القرار وأهدافه، خاصة فيما يتعلق بدور الأولياء في حماية الأطفال يوم أثناء استعمال الإنترنت. ويعطيكم الصحة وشكرا على هذه الاستضافة.
1: كل الشكر ليك سيد أيمن ثابت ممثل عن الهيئة الوطنية للاتصالات، قدمنا اليوم جملة الإجراءات الجديدة لتوفير الحماية الأطفال على شبكة الإنترنت اللي قدمتها وأصدرتها وزارة تكنولوجيات الاتصال. هكا نكون وصلنا إلى ختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. كل الشكر لكامل الفريق، الأزهر حمد في الإخراج الإذاعي، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، ريمولا في إعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد قليل تجيكم ريم محمد وأحمد عقوني في البداية تغني. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، إلى اللقاء.

0: يا اخي شبيك شفم؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: لشكون باش نحكي؟
0: ماش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعينا للنشرة السادسة والبداية بالعناوين. بولاية قفصة برمجت زراعة 5100 هكتارا بين قمح الصلب والشعير وعدم تسجيل إشكاليات في التزود بالأسمدة الكيميائية في الموسم الحالي. أضرار متفاوتة بالمحاصيل الفلاحية بعدد من المناطق بالقصرين جراء الأمطار المصحوبة بالبرد، والفلاحون يطالبون السلطة المعنية بتعويض الخسائر المسجلة. في الذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي، انطلاق تظاهرة شهر تونس الإنسانية بكافة الولايات وأنشطة تضامنية وتحسيسية وتكوينية تبرمج بالمناسبة. 8 شهداء في غارة صهيونية متفرقة على قطاع غزة. أفاد قيس شلبي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية اللاجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة بأنه تم برمجة زراعة 4100 هكتارا من القمح الصلب و900 هكتارا من الشعير في الموسم الفلاحي الحالي، وأشار إلى أنه لم يتم إلى حد الآن الانطلاق في عملية البذر. وأوضح شلبي بأن وزارة الفلاحة وفرت 5150 قنطارا من بذور القمح الصلب الممتازة، وأكد عدم تسجيل إشكاليات في التزود بالأسمدة الكيميائية.
4: البرمجة كانت هذه السنة 4200 هكتار قمح صلب و900 هكتار شعير، ما فماش زراعات بعلية، سقوي وري متواصل. الوقت الحالي ما زالت عملت البذر ما صارتش. الموسم تاعنا يعتبر بين توا في عملية تحضير الأرض. وفرت الوزارة 5150 قنطار بذور قمح صلب ممتازة، وعملية تزود توا واصلة 29%، وصل منها توا 1200 قنطار بذور ممتازة. الأسمدة الفلاحية لحد الآن متوفرة، فماش مشاكل، وإن شاء الله عام خير وعام صالح.
3: أفاد محمد حسن الأزهري رئيس الاتحاد اللاجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين في متابعة لفدوى جرمازي بأن الأمطار وتساقط البرد التي شهدتها أمس عدة مناطق من ولاية القصرين تسببت في أضرار متفاوتة بالمحاصيل الفلاحية.
5: الأمطار ونزول البرد في بعض المناطق 24 ساعة تعديت، الأضرار صارت مكثرية في جد اليام وسبيبة وسبيطلة. جد اليام وسبيبة في الأشجار الزيتية بنسبة كبيرة حتى 70% أو أكثر، كذلك في سبيطلة ما هيش كمية كبيرة، ولكن حتى الأضرار في الأشجار الزيتية، وكذلك حتى البرد يضر في الأشجار المثمرة، يضر الأشجار يمرضها.
3: في السياق، طلب عدد من الفلاحين السلطة المعنية بالتدخل لمعاينة الخسائر الجسيمة جراء الأمطار الأخيرة المصحوبة بالبرد، خاصة في أشجار الزيتون والأشجار المثمرة إلى جانب الخضروات الورقية، وطلبوا بتعويض الأضرار المسجلة.
6: فلاح من سبيبة، الأمطار أول مرة تنزل بالكثافة هذه طول المدة خلف معناها أضرار كبيرة ياسر. خضروات ضربها الحجار وتمطر مرلول نصف ساعة، والمرة الثانية يمكن ساعة غربة. أضرار جسيمة مستوى الأشجار المثمرة والخضروات. في الخضروات 100%، بالنسبة للأشجار المثمرة الزيتون اللي زاد فيه الغلة نتاعو 50%، بالنسبة للأشجار التفاح والخوخ والعوينة أضرار في الشجرة 30-40%.
7: أنا فلاح من سبيبة، نسبة الأضرار في المناطق السقوية الضفة اليمنى واليسرى والحاسي تقدر ب 50% حتى 70% بالنسبة للتفاح الأشجار المثمرة، و 50% حتى 70% بالنسبة للزيتون، وبالنسبة للخضروات طماطم وفلفل والخضروات الورقية 100%. نطلب من وزارة الفلاحة زيارة ومعاينة على الأضرار الناجمة على سقوط البرد، قايم الأضرار يقعش تعويض للفلاحين.
3: أفادت المنسقة الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين جيهان غرسلي في متابعة لفدوى جرمازي تسجيل 1029 قتيلا في حوادث المرور في الفترة الممتدة من غرة جان في 2026 إلى غاية 4 من أكتوبر الجارية.
8: حسب إحصائيات المرصد الوطني للمرور سجلنا 1029 قتيل في 9 أشهر منذ 1 جانفي 2026 إلى حدود 4 أكتوبر 2026 بمعدل 4 وفيات و17 جريح يوميا نتيجة 13 حادث يوميا. دراجة نارية تساهم في أكثر من نصف حوادث المرور. المترجل ومستعملي الدراجات النارية الفرزة هما المتسببين الرئيسيين في حوادث المرور في المدة هذه. على كل 100 قتيل هناك 47 يتم تسجيلهم أيام السبت والأحد والاثنين وفي وقت معين من الأربعة متاع العشية حتى منتصف الليل.
3: أطلقت من المعهد الثانوي ابن خلدون بولاية سيدي بوزيدة اليوم الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في المؤسسات التربوية، وفي السياق نظمت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مجموعة من الورشات يتحدث عنها عبد الحكيم مخصخوصي رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمندوبية الجهوية للتربية.
9: ورشات تخصصيه للكلام في هذا حول مخاطر المخدرات الاسباب نتاعها وشنو التداعيات نتاعها. وزاره الداخليه باش تامن لنا ورشه حول الجوانب القانونيه للمخدرات في المؤسسه التربويه. بالنسبه للمندوبيه الجهويه لسيدي بوزيد اخترنا زوج مؤسسات اللي هما المدرسه الاعداديه بجلمه وبالمعهد ابن خلدون يشمل التلامذة السابعه والثامنه والتاسعه. الحمله التخصصيه هذه باش تحاول تحس التلامذه باهميه المحافظه على صحتهم.
3: عدد من التلاميذ المشاركين في اليوم التخصيصي المنظم أكدوا أهمية الابتعاد عن المخدرات لضمان مستقبل آمن. ألفا خصخوصي التقت عددا منهم.
10: حملة طيبة جدا، خصوصا انه اغلب التلامذة باش ينفتحوا على الجامعة وباش يمشوا معناها ينخرطوا بالمجتمع، دونك لازمهم يكونوا عندهم فكرة انه فما حاجات خايبة في المجتمع ولازم نجوزوها ويكونوا فايقين بها وما يطيحوش الافة هذه. تو المخدرات تولت بارتو في بلادنا في شوارعنا في حومنا بينات صحابنا، دونك لازمنا احنا كشباب نكونوا فايقين وما نطيحوش الفخ هذا، نربحوا صحتنا اللي هي ما تعوض الجملة. ثاني حاجة اللي هي نربحوا احترامنا وقدرنا بينات صحابنا وبينات زملائنا وباقية المجتمع.
11: المخدرات حاجة خايبة ياسر، تأثر على مستقبلنا حياتنا صحتنا، لازم الناس الكل نبعدوا عليها لضمان حياة أحسن.
3: انطلقت السبت من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بمجرين بالضاحية الجنوبية بالعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة للهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات البلاد من الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهرات التي تمتد على مدى شهر كامل شهر تونس الإنسانية. التظاهرات تجمع بين عدد الأنشطة التضامنية الإنسانية والتحسيسية والتكوينية وفق ما أفاد به أمين الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي رمزي يحيى. انطلقت اليوم في إطار التظاهر 24 قافلة من أمام المقر الرئيسي للهلال الأحمر بمجرين موجهة لكل ولايات البلاد، حيث تحتوي كل قافلة على كمية من المساعدات المتنوعة تقارب كمية المساعدات المرسلة 84 طنًا. وستشرع الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي من خلال هذه التظاهرة التي ستمتد على الشهر كامل في تركيز نوادي الإسعافات الأولية في المؤسسات التربوية والمؤسسات الجامعية. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في هجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، وتحدثت مصادر طبية في مستشفيات القطاع عن وصول 8 شهداء منذ فجر السبت بينهم 6 في مدينة غزة، في حين ما يزال آلاف المرضى والجرحى ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع. يشهد اليمن تصعيدا عسكريا متواصلا مع أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ ضربات واسعة ضد الحوثيين واستهداف مواقع عسكرية وشبكة الصواريخ البالستية التابعة لهم، فيما تحدث الحوثيون عن غارات استهدفت عدة مدن. هذا وقالت القوات الحكومية اليمنية أنها أحبطت هجوما للحوثيين في محيط مطار ذباب في تعز وكبدتهم خسائر بدعم جوي من التحالف. ويتزامن التصعيد مع تدهور الوضع الإنساني ونزوح أكثر من 200 ألف شخص خلال شهرين. في جولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة السادسة مساء إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بولاية قفصة برمجت زراعة 5200 هكتارا بين قمح صلب وشعير وعدم تسجيل إشكاليات في التزود بالأسمدة الكيميائية. أضرار متفاوتة بالمحاصيل الفلاحية بعدد من المناطق بالقصرين جراء الأمطار المصحوبة بالبرد، والفلاحون يطالبون السلطة المعنية بتعويض الخسائر المسجلة. بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي انطلاق تظاهرة شهر تونس الإنسانية بكافة ولايات البلاد وأنشطة تضامنية وتحسيسية وتكوينية تبرمج بالمناسبة. 8 شهداء في غارة صهيونية متفرقة على قطاع غزة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

الدنيا غنية سلطن وردد معايا المراية تغني المراية تغني

من لم يداعبه العود وأوتاره والربيع وأزهاره يبقى سيء المزاج ليس له علاج. لذلك نلتقي في عدد جديد من المراية تغني على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم مشاهدينا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة في هذا العدد الرابع من المراية تغني، العدد والبرنامج والمنوعة هذه اللي في كل مرة نكتشف المواهب، نشجع الخطوة الأولى حتى تكون من هنا من مقر إذاعة قفصة، تكون خطوة الإبداعات الموسيقية سواء في الغناء سواء في العزف. كيف العادة نترافقوا حتى الثمانية متاع الليل، نفسحوا المجال للناس اللي تحب تشارك معنا تتواصل معنا، مختلف الأعمار، فقط الصغار عندهم برنامج خاص بهم في مع الأطفال، يبقى هكا من 12 سنة تنجموا تشاركوا معنا حتى لأكثر من 60 سنة، اللي يحس يروحوا عنده موهبة موسيقية في العزف والغناء مرحبا به. باب المراية تغني مفتوح لكم طبعا. مرحبا بكم كما قلت من 8 من توا حتى 8 معنا تقنيا زميلنا الأزهر أحمد في الأستوديو المركزي، كمال عبادي في الأخراج الرقمي، محمد بن داود في الأستوديو الثاني لإذاعة قفصة في أعداد هذا اللقاء، أحمد عقوني ترافقكم ريم محمد النوري من أمام الميكروفون. بعد شوية تفاصيل أحلى من الورد في المراية تغني.

0: L'Andrea Terrani.
1: Je chante.
0: L'Andrea Terrani. مشوارنا يتواصل معكم مستمعينا مشاهدينا في المرية تغني كما قلنا حتى الثمانية. وطبعا البداية بشكون بترحب بضيوفنا اللي حاضرين معنا. البداية معك الأستاذ جلال أحمدي عسامة, ومرحبا بك أستاذ.
2: عشك الله يسلمك, شرفني الحضور معكم مرة أخرى, ومرحبا زاد بكيف ضيوفنا اللي جوا معنا, وعطيهم الصحة على حضورهم, ومرحبا بكيف المستمعين اللي تابعوا فينا, وإن شاء الله تكون حلقة متميزة كيف العادة.
0: كيف العادة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ جلال. أيضا تحياتنا للأستاذ وترحابنا للأستاذ رشدي ناصر. مرحبا بك أستاذ رشدي.
3: مرحبا بك مدام ريم, شكرا على الضيافة, وشرفني أنكم استدعوني مع الوليدات الصغار في البرنامج الجديد هذا في قفصة. ماذا بين المستمعين يشجعوا الصغيرات, خاطر أحسن حاجة في الدنيا تعملها موزيك.
0: تعملها موزيك. أنا حكيت لك على فكرة البرنامج ويعني عجبتك, وقلت لي لا بالعكس نشجعوهم, وحتى اللي معناها فما قلت لي فنانين وموهوبين موجودين ومسكرين على رواحهم البيبان, مادام فما برنامج علاش لا ما يخرجوش ولو يتعرفوا الكل. والموهبة كن زراه في الإنسان ما عندهاش عمر. فلا
3: موهبة ما عندهاش عمر, برشة مواهب في قفصة ما من الناس ما تعرفهمش كعازفين ولا كفنانين, مش مبينين في مطلبوا منهم يجوا البرنامج.
0: هذا هو, وإحنا مش برنامج مسابقات,
3: مش برنامج,
0: احنا برنامج
3: تشجيع
0: معناها باش نقلوا الموهبه. السيد بين ايدين امينه يقول لك يوجهوك, ساعات تبدا باخل شويه يقول لك خطوتين لقدام تكون احسن بالقداء. هذا هو,
3: يفاجئك واحد في عرس ولا في حفله ولا شد ميكرو يعزف ولا يغني, تشوف حاجه
0: حتى ديفو الماء واحده في داره
3: اي, وتشوف حاجه برو ومزيان هو مش معرف بروح.
0: هذا هو, مشكور, مرحبا بك, شكرا لك استاذ. نمشي لمحمد
4: حشيشي.
0: محمد حشيشي مرحبا بك محمد.

0: محمد جيش أول مرة تحضر معايا؟
1: والله أول مرة نحضر في الإذاعة هذه.
0: باين مرحبا. موهبة غرام كيفاش مشارك في نادي في كونسيرفاتوار؟ احكي لي محمد.
1: أول حاجة هي بدت بفلكة يعني أمور. ولد خالتي كان يعزف في الكونسيرفاتوار, هو اللي كان اللي دخلني معاه وبديت نعزف شوي.
0: باين.
1: ومن بعد بديت حبيت نشري جيتار باش نعمل الخطوة القدام ونبدا وحدي نخدم
0: اي
1: بديت نعلم في روحي سيلف ميد يعني بديت نتعلم. دخلت في كلوب اسمه تونيزيا 88 دخلنا بدينا ننشطوا شوية بدينا نتحركوا تعرفت الـ 88 في قفصة وليت يعني بالوقت
0: المشروع هذايا نتاع نوادي موسيقية. هي نواه موجودة في مختلف المؤسسات التربوية ماهمش الكل ولكن مجموعة متاع الناس مغرومة بالموسيقى, ناس تغني ناس تعزف
1: في تونس
0: في شكل نادي. هي
1: في تونس فما 693 نادي في يعني 693 معهد حالين في الكلوب 88 وبرا تونس فما أكثر من 11000 كلوب.
0: الجميل في النادي هذايا أنه المجموعة الكل تخدم مع بعضها وتعمل دي فيديو ويتبارتاجوا ويدخلوا في مسابقات هكا ولا محمد؟
1: أي صحيح. وكي تبدأ فما مثلا دورة ولا حاجة يعني تبع الموسيقى ولا مسابقة نكونوا موجودين يعني ونثبتوا حضورنا حتى.
0: والجميل زادة أنكم كيف تخدموا حاجة تكون من كلماتكم وألحانكم وتصويركم ومونتاجكم وفكرتكم وكل شيء يرجع لكم.
1: صحيح. الكليب معتمد على اللي ممبر نتاعه, فهمت يعني ما فهمش فمش يكون بشي
0: صنع محلي
1: الكل. صحيح. كليب يعني موهوبين ويحبوا الحاجة اللي يعملوا فيها وتلموا مع بعضهم وكهو عملوا حاجة بالمحبة يعني طلع.
0: هذا هو هذا هو. مرحبا محمد, بش نسمعوك بعد شوية ومن خلالك نشجعوا برشا عباد انها تسقل موهبتها. مرحبا محمد, من محمد نمشي الخليل. مرحبا بك خليل, نتعرفوا عليك.
2: سلام يا عايشك لباس.
0: اي خليل نتعرف عليك اكثر.
2: خليل اولاد محمد, نقرا تروازيام اني سيونس في ليسي بريفي نصر
0: موهوب بال
2: بالبركسيون.
0: بالبركسيون
2: سبيسياليتي دربوكا.
0: دربوكا وايقاع الدربوكا. وخليل وين تتنرفز الدربك ولا وين تحفظ الدربك ولا وين موجود الدربك؟
2: ديما في حياتي كل يوم كل ما نقلق نجبد الدربوكا.
0: فوالا. وسقلتش معناها الموهبه في نادي شاركتش
2: اي انا مع فرق اي التلميذ في المعهد العمومي للموسيقى والرقص في قفصه. نوجه تحيه للاستاذ رشدي دبش اللي تعلمت عندها آلة الايقاع.
0: ايوه. قديش عندك تقرا في المعهد الموسيقى العمومي؟
2: عامين
0: تقريبا. عامين. فرق كبير بين انك وقت اللي كنت وحدك ووقت اللي دخلت بعد ما دخلت المعهد, فما حاجات تغيرت فما تحسينات؟
2: اي بالطبيعة تعرف كل شيء, تعرف برشا حاجات, تعزف مع فرقة مع بيت خير منك, تتعلم برشا حاجات خاصة مع جروب متاع فرقة برشا حاجات.
0: هو في الحقيقة العزف معناها من الكل كما كان يحكي سي رشدي بكري, كنت وحدك وفي بيتك وحدك وبعد تخرج للجمهور, حتى الخروج للجمهور والعزف مع فرقة ويتعرف عليك الناس, فما قوة في الشخصية. أي. قوة في الظهور.
2: اي بالطبيعة أول مرة تحس روحك قدام جمهور ما تنجمش. تراك كبير
0: وزعم نكمل زعم النجم.
2: أما لباس بعد بشوي بشوي تبدأ ما بين أيدي أمينة أساذة بهين كل شيء لباس.
0: ممتاز ممتاز. ومرحبا بك خليل. عايش. مرحبا.
2: عايش.
0: من خليل نمشي لحلا. يا عسلامة ومرحبا بك.
3: عسلامة.
0: نتعرف عليك حلا.
3: أنا حلا برامي من دار شباب قفصة.
0: أي
3: كو
0: اللي تغني تعزف شنو تعمل حلا؟
3: الحق أكثر نغني شوية جيتار مش ياسر.
0: البداية متاع الغناء الخطوة الأولانية شكون اكتشفك؟ شكون اللي قال حلا صوتها مزيان؟ شكون اللي شجعك؟
3: الحق خالي الطاهر هو اللي اكتشفني وزيد بابا وعائلتي كلها شجعوني. بعد خل دار شباب مع صحباتي وقتها
0: اي في نادي.
3: بعد اكتشفني مسيو جليل.
0: اي شجعك مسيو جليل.
3: اي
0: شجعك وسقل الموهبه وجهك صوتك يمشي مع التونسي مع الشرقي مع الاختيارات. كيفاش معناها شنو اللي تبدل من اللي كنت تغني وحدك وبعد وليت برفقه استاذ؟ ما فهمتش السؤال. في ساعات نبدو نغنو تبقى غالطة تبقى أقوى منا. وكيف يبدأ معك أستاذ ينجم يوجهك يقول لك مثلا أنت لو تمشي مع التونسي وإلا مع الشرقي وإلا مع معناها فما إيقاعات تولم صوتك وإلا لا؟
3: الحق مسجع ليه العام السنة كنت خل قرانا في دار شباب قفصة عاوني ياسر واكتشفت أنا من أغاني اللي نمشي لهم أغاني أنا هي أغاني
0: ما نمشي لهم وكي في الحقيقة ميالة لأنا هي أغاني
3: مش حياتك هكا شوي
0: شنية؟
3: موشحات
0: موشحات ممتاز معناها في جيلك أنت وتحبي موشحات راهي حاجة تفرح هذية معناها في جيل ما نعرفش أستاذ جليل تاخذ الميكرو الجيل هذية معروف معناها أغاني خفيفة أغاني إذا تعرف اليوم تتنسى غدوة خلينا نقولها ما بين قوسين ونكون ما نغوصوش برشا ولكن تلقى جيل هذية موشحات أغاني زمنية أغاني زمن الجميل تفرح برشا زمن جميل شرقي ولا غربي ولا تونسي ولا هذا هو
4: هو والله بالنسبة للجيل الجديدة هي ممكن الحاجة اللي عاونتها حتى نفكر حتى في شخصيتي معناها قبل أيه. تغرمت وزادة باللون الغنائي هذا والتربيات اللي نسموها نوعا ما معناها غير شوفها رزينة شوي هذا كله تعلقت به في تقريبا فترة المراهقة
0: أيه؟
4: وقتها باش الواحد بدأ يلوج على معاني الكلمات الموجودة في الموشحات وفي الأغاني الترابية ما عادش يلوج كان على لحنك هو فحتى معناها حلا في عمر المراهقة زاد ممكن تخليها تغوص مع القصايد اللي قاعدة تتغنى مع اللحن هذاك اللي تماشى معاه ممكن إيقاعيا رزينة شوي مقارنة بالإيقاعات الخفيفة اللي دارجة تو في الأغاني معناها اللي تم إنتاجها في الوقت الحالي مع هذا معناها جلب انتباه الموشحات والأغاني الترابية يعطيها الصح على كل حال وشجعها اللي تعمل فيه مش كان يزيد برشا من جيله زاد كيفها على فكره
0: معناها سبق لنا مفاجاه حلال اليوم شنو باش تقدم لنا بالرسمي انا بيتي متشوقه جو باش يبدا معاك احنا حكينا برشا وكلام برشا ولكن نحبوا نسمعوا برشا موزيكا نبدو معاك خليل اختياراتكم شنو اخترتونا خليل باش نبدو معاه
5: صحك شو
0: صحك شو تفضلوا 1 2 3

0: ممتاز ممتاز يعطيك الصحة. نرجع لك بالرأي، ماهوش تقييم، راهو ماهوش تقييم، تفجعش برشا خليل.
1: والله هو خليل يعطيه الصحة، تقريبا مش هذه المرة الأولى اللي تعامل فيها مع خليل، استحقيناه في برشا نوادي يجي حتى ولو في الدقيقة الأخرى. أيوة. ويسأل شنو البرنامج وش باش نعمله وكذا، وما شاء الله عليه وفي دياته ما شاء الله.
0: هذيك الموسيقى شنو تخلق راهي؟
1: هي ثم حاجة هي في داخل كل إنسان، هي واللي هي الأهم بالطبيعة، اللي هو يحب الاختصاص متاعه ويحب الحاجة اللي يعمل فيها. هو ممكن في الموسيقى اللي هي بحر بطبيعتها عجبته الإيقاع، وكيف ما قالك هو بالأخص دربوكة، أول حاجة تلفت الانتباه هي التضحية المادية في أنه شراء قطعة غالية الثمن بشي معناها يخدم بها. في ثاني حاجة اللي هو الوقت اللي أعطاه من حياته اليومية ومن عمره باش يتعلم معاك الآلة هذيك. في مرحلة ثالثة تجي هيك التضحية انه اي جروب اي خدمه اي حاجه يعرف انه النجم يقدم فيها البلوس يصدم فيها. فنحييه خليل الامانه، يعطيه الصحه ونشجع على اللي يعمل فيه، ونشجع اي انسان سواء كبير ولا صغير يحب هك الموسيقى ويحب الاختصاص اللي يعمل فيه في الموسيقى، يعطيه الصحه.
0: يعطيه الصحه. نعطي الميكرو للاستاذ رشدي. استاذ، كل واحد شنو يختار كاله موسيقيه؟ اختيار للدربوكه سهل ولا صعيب؟
2: أصعب اختيار.
0: أصعب اختيار.
2: أصعب اختيار.
0: عليش.
2: خرط الالات الإيقاع صعبة برش. إيه. إحنا نقوله بالموسيقى التون في يبدأ حتى في سيركيلاسيون سونتا. إيه. هو اختار تبعته تو بحكم أنا عازف إيقاع.
0: أيوة.
2: عندي اختيار في 2003.
0: أيوة.
2: عازف إيقاع والكل. التوش متاع متاع واحد عنده في مخه وبش يطبق. زيد معه لاحظت حاجة. مع أستاذ رشدي دبش فما التوش تاع رشدي دبش مع في صوابه
0: فما بسمة
2: رشدي دبش، ونشكره رشدي دبش باش يخرج لنا وليد كما هكا، ونقول له يزيد يخرج لنا وليدات أخرين
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: خليل، احنا سمعناك صحبة الأستاذ جليل، تفضل سي رشدي.
2: مدام وكما قال الأستاذ جليل، حاجة ما تحبهاش ما تنجمش تبدع فيها.
0: صحيح.
2: إذا تكون تحبها سينو ما تبعها ما تعملهاش.
0: صحيح.
2: ما تحبش الحاجة ما تعملهاش، تحبها أعملها.
0: هذا هو. خليل، احنا سمعناك مع الأستاذ جلال، أما كيف تبدأ وحدك وتدندن وهكا وتحب تخلق موسيقى وحدك؟ سمعنا كينا ما نش موجودين، شنو تنجم تعمل دربوكتك وحدك؟ تقولي لازمني غناية، شنو هي الغناية القريبة ليك؟ شنو الحاجة اللي الأقرب أنك وحدك تعزفها؟
3: ما نعرفش برشا غناية، غنايات عادي في الدار نبدأ حال كيما بافل مثلا.
0: اي، وتبدأ
3: كيما كان ونبدأ مع نفس الريتم نفس الجو نفس ال.
0: معناها نستنوك في مداخلات مع حلاوة وإلا محمد تنجم تبدأ
3: إن شاء الله.
0: مفتوح لك المجال إنك تدخل معهم. نرجع لك محمد. محمد، شنو تختار تسمعنا اليوم؟
4: نختار كناس في حاجة من الغناء الكلاسيكي كيما نقولوا.
0: الكلاسيكي كيف شنو مثلا؟
4: كما كان يا مكان مثلا.
0: تفضلوا معك الأستاذ جلال. معك
4: خليل كان ينجم.
0: خليل مالا خليل أكهو، احنا على المباشر نعملوا فرقة راو
4: بين الميكرو ونحطه
0: بحكي. أعطي الميكرو لسي رشدي. تفضل.
2: سهل باش يعملوها حاجة هكا بيناتهم، خاطر أولا يقروا عن سي جلال ويعرفوه، والغنيات يبدو يعرفوه مع بعض. ينجموا يعملوا هكا كومبينيزون فيت في مع بعضهم، ينجموا يعملوا غنية يبدو حافظها وأستاذ جلال بتوعها حافظها.
0: أي.
2: ويبدأ محمد حافظها، يبدأ مع خليل، ينجموا يعملوا حاجة مزيان
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: فضلوا.

0: مادام عندك الميكرو استاذ رشدي يقول لي يغني ويعزف ينجم يركز في اثنين حاجه قويه برشا.
1: اي وتفاجأت انا محمد هو صاحبي
0: ايوه
1: وجاري وولاد صحابي وماما وبابا صحابي. تفاجأت ان اللي يخدموا جيتار معروف به في الجيتار اللي يعملوا جيتار ساشو يخدموا ياسر غرب ويخدموا ياسر حاجات المودرن. تفاجأت انه رجعنا لزاني كترفا
0: فوالا
1: حاجة مخ ما برشا زاد مش زاد خاطر تشوفي جون عمره على 17 ولا 18 مازال جون ادوليسون ويغني في مية حناوي ورجعنا لزاني 80 مش سهل
0: مش سهل
1: ويعزف ويغني مش سهل
0: مش سهل
1: حاجة.
0: يعطيك الصحة شكرا محمد. راي زاد سي جلال الأستاذ يهمنا برشا
2: عشك محمد شاد شوية تراك في الاخر عادي كلها تعدينا بالمراحل هذيك عادي. اول مره استضافوني في مسابقه في المركب الثقافي بقفصة وقت اللي جا دوري باش نغني في الاخر في الحفله هزت روحي روحت
0: من الخوف
2: اي من الخوف نجحت في الكاستينج وبرفت مع الفرقه وعملتهم كل لحظه جا دوري باش نغني شفت الجمهور بتاع المركب الثقافي هزت روحي روحت بطلت
0: ارجبك تروحي حالا مازال دورك مازال
2: دورك عاديه مرحله نمروا بها الناس الكل وبالعكس هي تقريبا الفنانين الكبار مازالوا حتى يجيهم التراك خاطر كل مره يتبدل الجمهور وكل مره تبدل الهيئه المديره وكل مره في بلاصه نوع مختلف على الاول واللي ما يجيش تراك بالعكس هذاك مش قاعد يبدع هذاك راه جست حافظ حاجه عاود فيها بالعكس لو جه تراك هذاك هو اللي قاعد يحس وهذاك هو الفنان وهذاك هو اللي بالحق عطيها قيمه الحاجه اللي قاعد يعمل فيها. يعطيك الصحه كيف ما قال سي رشدي راهي بالحق صعيبه في الاجيال الموجوده تو تلقى بالحق الذائقه الفنيه عندها كيف ما عند الوليدات اللي معانا. يعطيهم الصحه ونشجعهم على اللي يعملوا فيه. الموسيقى راهي في بلدان اخرى تسمى اختصاص الاثرياء من جهه على ما يتطلب معناها صرف وجهد ومن جهه اخرى راهي معناها ذوق العام للمجتمع راهي تبعد به على المشاكل وعلى الفساد وعلى برشا حاجات. الناس الاخرى تلقاها تبع يا اما في ذائقه فنيه اخرى تلقاها مربوطه نوعا ما بالدروغ وبالالى اخره او بعيد على الفن كومبليتمون ولا هي في حاجات اخرى ان شاء الله ربي يبعدهم على صغيراتنا.
0: ممتاز حديثك برشا استاذ جلال. باش نرجع لك محمد بعداتك الموسيقى على برشا حاجات معناها ضيع الوقت بالرسمي.
3: الموسيقى انا اعطيتها من وقتي هو هي مش هي اللي هزت من وقتي انا اللي عطيتها من وقتي الكل فهمت باش النجم نكمل فيها واصلا هي اللي تبدل لك المود حتى كي تبدا مثلا مترشش ولا نعرش كيما قلت انت كي تبدا وحدك وصاي تجبد انت جيتارك وبالاحساس هذاك تقدم خطر مش مربوط مربوط باحساسك في اللحظه هذيك كيفاش قاعد تغني وفي الوعد هذاك الاداء اللي باش تقدمه
0: معناها الموسيقى هي اللي تهديك والموسيقى هي اللي تبريك والموسيقى وصاحبتك للاله ربما اكثر معناها تعداها مع الاله اكثر من مع اصحابك نتصور ولا
3: اي خطر الاله ديما
0: اصحابك الكل يعزفوا ويغنوا
3: بالطبيعة مش الكل
0: أي الأقرب لك أصحاب هم اللي
3: حاليا
0: أي حاليا
3: أنا ديما نقول حاجة باركة أنه مثلا الانسترومون كي يجيني واحد يقول لي بكذاش الانسترومون نقول له ما عندهش سوم خطر الانسترومون كيما مثلا أنا عملت الانسترومون تاعي كأنها جزء مني ذاك علاش ما نجمش قيمها بسوم ذاك علاش الآلات الموسيقية كل سومها يتقيم بحسب نظرة
0: علاقتك بها
3: صحي
0: هي شنية تعني لك
3: تعني لي حياتي
0: هذا هو معناها كلمة تعني لي حياتي تفضل سي رشدي برك
1: تعقيب على كلمة قال سي جلال تراك صبر رباعي وما تراك مصبر رباعي قال كل حفلة نجي داخل التراك يبدا عندي
0: هذا هو
1: يعني مش وحما صغير بدا تو يتعلم في الموزيك ولا خليل ولا حلا ولا اي ما عندك كيما قال جلال ما فماش تراك يعني انسان جاي عنده بروديت يصبها ويتعدى ما يوصلش يبدع فيه
0: ما يوصلش اذا كان ما خافش ما يوصلش
1: ونرجع نعقب على ليزانسترومون صحيح راهم غاليين هو اماتور يشري في قطعه تاع انسان بروفيسيونيل مش سهل
0: مش سهل
1: خاطر باش اماتور فلوس ما مكان الالاف التلميذ باش ياخذ قطعه غالي وانا متاكد انهم غاليين القطع نتاعهم
0: هذا هو
1: مشجعهم على الحاجه دي خاطر كما قال الاستاذ جلال بعدهم على الحوايج الخايبه برشا خاطر الميسيسيان تلقى مخ اخر ماهوش كل
0: الاولياء يمكن كاينوا باش يعملوا ستار كبير ومارج كبير ما بينهم وما بين الدنيا الاخرى، يقول لك انسترومون في الدار ويمشي للنادي والكل، معناها تعرف معناها فما برشا سلوكيات محفوفه بالمخاطر وبرشا ناس تجبد والكل، وقت يجبد هالفن وتجبد هالموسيقى يظل ما فهمش ما احسى، والهوايات الكل معناها سواء رياضه والا اي الهوايات الكل،
1: السبور ولا الموسيقى ولا المسرح، الكل يبعدوك على الحوايج
0: الخايبة.
1: وزيد أنا فرحان كشوف الوليدات الصغيرين هذونا.
0: ايه؟
1: فما حاجة لاحظتها مدام ريم بعد الثورة بالضبط.
0: ايه؟
1: بعد الثورة أستاذ جلال يعرف ما عادش عنا عازفين، ما عادش عنا فنانين. ريتي ما قبل كل عام يطلعوا نواة، تو بقينا بنوقف العشرية العشريتين الأخرانين قرار باش يطلع الكورديليست شانتور جيتاريست بيركسيونيست شانتوز ولا
0: نفكوا فيهم من السوايع الإضافية ونفكوا فيهم شوية، مش فكوا فيهم القراية بقدر ما إنهم
1: قرايتهم أولى، هي
0: القراية أولى والمواد
1: لازم تكون عندك موهبة، خاطر كي ما تخرجش أنت تمشي تعمل جيتار ولا تعمل دربوك ولا تغني ويعمل جروب كما عاملينهم تمشي لبلاصة أخرى.
0: هذا هو،
1: وحنا ما نحبوهمش يمشوا للبلاصه دي،
0: نحبوهم يمشوا
1: يبقوا كل الاماكن الباهيه ونشجعوهم، وحنا لهنا باش نشجعوهم.
0: هذا هو، باش خليكم ترتاحوا شويه، نمشوا للاستوديو المركزي لشويه اغنيات، وبعد اللقاء مع قسم الاخبار نعود لمواصله المشوار في المرايه تغني على موجه اذاعه قفصه، متواصلين حتى الثمانيه، خليكم معنا.

0: السبع مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تم أمس برامل صفقة الخاصة بأشغال تهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية بالمنطقة السقوية العنق ومسلك الداخلة بمعتمدية الكتار، وتندرج الأشغال في إطار برنامج التنمية المدمجة بولاية قفصة. احتضن معهد نهج ابن سينا بقبل المدينة اليوم فعالية يوم تحسيسي للتوقي من الأفات التي تهدد المؤسسة التربوية، وخاصة منها ظهرت الإدمان على المخدرات. انتفعت أكثر من 500 امرأة بولاية القصرين منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بحملات تحسيسية وفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي لسنة 2026. بولاية سيدي بوزيد من المنتظر أن يصل إنتاج صبات الزيتون في الموسم الفلاحي الحالي إلى حوالي 350 ألف طن حسب ما تم الإعلان عنه في جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقر الولاية. انطلقت السبت من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بالضاحية الجنوبية للعاصمة قافلة مساعدة إنسانية موجهة للآيات الجهوي 24 بمختلف ولايات البلاد ضمن الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسية. أطلق الحوثيون في اليمن صاروخا أصاب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلات من الرياض وإليها بسبب إغلاق المطار. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: ألو. استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام ويضعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
3: رفيق الطريق.

الدنيا غنية. سلطن وردد معايا. المراية تغني. المراية تغني.

0: المراية تغني.
1: Je chante.
0: المراية تغني.
2: مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين لكم الكل مستمعين، تحياتنا لكم في هذا الجزء الثاني من المراية تغني على موجة إذاعة قفصة. أيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة بإمكانكم مشاهدتنا وأيضا تشجيعنا، وإذا كان عندكم مواهب مثالج وين موجود اللايف تنجموا تكتبونا ونجموا نتواصلوا معاكم وتكونوا حاضرين معنا في المراية تغني. مواصلين حتى الثمانية مع مواهبنا الموجودة معنا اليوم، ونواصلوا مع حلا. حلا اللي خفت شوية خليناها في الجزء الثاني. مرحبا بك حلا، مغرومة بالموشحات بالأغاني الزمنية، وشنو اختيارك تاو؟
3: لما بديت أثنى
2: تفضلي، خفت حولك المجال. 1 2 3

0: ممتاز ممتاز. حالتنا حتراك ولا
1: لا؟
0: مزين.
1: اي
0: نزيد اغنيه اخرى بلكش يتنحى تراك
2: ولا تراك وحش.
0: نزيد اغنيه اخرى.
1: تنبع
0: بعد شوي نزيدوا نسمع. تفضل يا حاله خلينا نسمع راي الاستاذ جلال.
3: تقريبا حالات نعرفها تقريبا عندي عام بريسك من اللي كنت نطر فيه في نادي المركب الشبابي. صوت جميل، عندها قدرات أكثر من اللي سمعناها، فقط هي مازالت اللي مهيش فاهمة صوتها كم الفو، إنما عندها قدرة على حاجات أقوى منها كبرشة. الانترفال متاع الصوت البشري محدود وشاسع، فرد وقت كل شخص وكيفاش حسب ما هم الفروحه. هي عندها انترفال تاع صوت في القرار وفي الجوابات ما شاء الله عليها، فقط هي مازالت مش فاهمه روحه، مازالت تلزمها برشا تمارين باش تفهم الصوت اللي عندها. خاطر جربت في اكثر من اغاني، ثم اغاني تتطلب دوزيام فوا في الغناء، يبدا الناس تغني في طبقه وهي تغني في طبقه اخرى اعلى منهم فرد وقت، ونجحت فيها العمليه هذه. معناها حتى كلين ديبوندونس نتاع المخ كيف ما حكى سي رشدي قبال، على حبي يقول لك انه ثم وقت اللي يحكي على الايقاع، ثم ايقاع داخلي في وسط الشخصيه لازم يكون موجود قبل ما نحكي على الايقاع الخارجي اللي كان يؤدي فيه سي معناها خليل. فحاله كلين ديبوندونس اللي عندها في الذاكره في دماغه كيفاش يفكر يسمع الطرف الاخر ويؤدي حاجه اخرى ديفيرون عليه مختلفه وما تغلطش. فهذه زاد راه ماهيش حاجه ممتاز. سهله ممتاز دو بلوس، هي الصوت اللي تؤدي فيه معاهم هي اعلى منهم، بالتالي زاد حتى الانترفال نتاع الصوت ما شاء الله عليه. غير تو حدا ماهيش اون جروب وقلت لك تراك وزيد عليه الحشمه كي قلت تغني. شجعها برشا على اللي تعمل فيه، وان شاء الله معناها توصل بالموهبه اللي عندها الحاجات ومراتب سمحه برشا، وان شاء الله زاده تلقى الليكيب اللي هي يعاونها باش توصل اللي هي تحب عليه
0: ان شاء الله. رايك يهمنا ايضا استاذ رشدي، خاصه مع الموشحات والجيل هذايا والغناء القديم كما كنت تحكي مع على محمد بكري شوي.
4: بالنسبه للحاله عندها خامه صوتيه زاد ما تسقلتش، أما عندها خمس صوتية طيارة مع مازالت صغيرة ونكبر صغير وان الكورد فوكال تاع تبدل التامبر تاع يتبدل، وبعد يستقر صوتك تفوت الادوليسونس يستقر الصوت نتاعها يبان صوتها الصحيح. مع بحكم مازالت صغيرة مع كما قال سي جلال بالبرايف تلقى الانتوراج اللي داير بها في الموزيكا تطور روحها. واللي عجبني في الحكاية هم صغار يتبع في حوجات سنية. مش حتى في ناس بروفيسيونال مش بتخدمش فيها، ناس بروفيسيونال في تونس مش قادر تغنيها، مش قادر تغنيها الموشحات، يعني مش حاجة سهل. مش بنية صغيرة ما نعرفش قديش 15 ولا 16 سنة ولا 16 سنة تغني في الموشحات، يعني مش سهل خلاص. يعني
0: حاجة
4: تفرح،
0: حاجة تفرح،
4: فرح برشا.
0: به نرجع لك مالا محمد، وشنو نسمعوا مقطوعة ثانية معاك، شنو تختار لنا معناها المعزوفة الثانية معاك الأغنية؟
5: نختار كان نعزف فلامينغو يعني فلامينغو. رومبا وخليل كان تشد معي.
0: أي تفضل خليل نجمو خليل.
5: لا جست رومبا.
0: حاضر
5: كان
0: خليل
5: كان بديت نغني هكا
0: باهي تفضل عشدك الميكرو وتفضل إذا كان بالإمكان خليل باش يكون حاضر معاك من بعد يدخل

0: بص
1: ما زلت
0: ما زلت وصل
1: طبخ.
0: ايوه
1: ما زلت خمنت مش هغني
0: ده يا عم بالي نستنوا في الدخله مع خليل معاك
1: ما عملت امبروفيزاسيون اكثر من لازم ما نجمش ادخل معاك
0: ما يسالش ما يسالش نمشوا لك الفلامينغ عازف مقطوعه اخرى توا سي رشدي
2: سي محمد طربين هو لبس لك اسبانيا وزن الاسباني وشيخنا بجو تاع اسبانيا وجيب سيكينج وجو ذاك يعني زاد تشوفي كمدام
0: القاعات العالمية
2: كان عمل لنا جو في الشرق في الثمانينات بعد هزنا تو الفلامينغو الجو الغربي يعني تشوفي حتى في ذوقة سبيسال شوي وذوق طيار يعني مش مثال كان يكون واحد عازف عنده برش أذواق يعني ويعزفها حاجة بهي برش
0: ممتاز أستاذ جلال كما كان يحكي الأستاذ رشدي معناها الفنان يلزم تكون عنده معناها مختلف الطبقات يعزفها شوية قديم شوية جديد شرقي غربي هكا
3: هو مش نحكو على طبقات وإنما نحكو على الألوان الموسيقية اللي هو تقريبا يسمعها وقادر أنه يعزف فيها ويعودها في النقطة دي بطبيعة الحال خطر هو آلة الجيتار آلة غربية بالأساس فما نستغربش أنه يعزف الألوان والأنماط الموسيقية الغربية بما فيها الفلامينكو بما فيها تم برشا ألوان موسيقية غربية هذا ما نستغربوش اللي هو عجبني في اللي قدمه تو اللي هي أنه الشيء كان مرتجل امبروفيزاسيون يعني حاجة ولدة اللحظة فهذا اللي هو بيدو سرح شوي والشيء اللي خلى زميله معنا حتى خليل قالوا لا بطلت منيش عازف في قاع بقى يسمع خليه صباها كيك شيخني خليك هكاك انت بقيت تستنى في اللقاع معنا اي هو قال منيش عازف معك صباها بريقل يزيك
0: هذا هو ممتاز يعطيه ألف صحة
3: يعطيه الصحة نشجعه يعني يقوم به اللي ننصحوا انكم ما تبقوش في الدائرة فقط اللي انتم فيها وانما وسع المجال متاعك وخالط اكثر موسيقيين وشوف شكون يعزف في نفس الاختصاص متاعك وتعلم منه راهو حتى اللي تمشي له وربما نحن تو التعليم تو مش كي تعليم قبل نحن سادتنا يقول لك ما تعرفش تعزف برا ادفن العود برا تعلم وهي
0: تعلم
3: نحن ذيك طريقة الكبس متاعنا قبل ممكن غالطة في جانب ما لكن وصلتنا نوعا ما جيل تو مش نفس الطريقة بالطبيعة لكن حتى ولو لقيت صد ولو لقيت باب كاسح ما نجمش تدخل فيه ولو كذا هذا كله نحن قبل اللي زيدنا كان معناها عزيمة وإصرار باش وصلنا زادا نشجعكم ونقولكم واصلوا مهما كانت الصعوبات اللي باش تلقوها ومهما كانت تشوف الحاجة اللي قدامك صعيبة ساعات تشوف حتى شبه مستحيلة لكن ركب بالمعاودة دوامينغو برخام كما يقولوا بالممارسة توصل وموفقين إن شاء الله
0: يوصل إن شاء الله وخليل توا شنو نجمو نسمعوا معاه مع الأستاذ جلال شنو نسقته نسمعوا حاجة مع إيقاعات مع إيقاع خليل
3: هو حب تقدم حالة موشح ثاني وبعد نشاركه كلها مع بعضنا في أغنية يعني تونسية بالضبط
0: تفضلي حالة تفضلي حالة ناخذ الميكرو نعملوا الميكرو للحالة مازلنا معاكم في المرية تغني على موجة إذاعة قفصة ودائما كما قلت المجال مفتوح للجميع للمشاركة معنا عشوية كل سبت عفوا على موجة إذاعة قفصة تكتبونا في لي كومنتير وين تواصلوا معاكم وتكونوا حاضرين معنا حتى تكونوا كيف خليل محمد وحالة اليوم في المراية تغني تفضلي حالة

سنعود مع حلا. حلا عندها شوية تراك باش نرجع مع حلا، ولكن نتوقف لرفع الأذان ثم نعود لمواصلة المشوار في المراية تغني.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

الدنيا غنية. سلطن وردد معايا. المراية تغني. المراية تغني.

0: J'aimerais être.
1: Je chante.
0: J'aimerais être.
2: مواصلين معكم المشوار مستمعينا الكرام مشاهدينا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة في المراية تغني ونواصل المشوار معك حلا بشوي بشوي بدينا البرنامج يوفى وحلا يظهر لي الخوف موفيش مرحبا بك تفضلي يا خلا حلا نفسح لك المجال تفضلي

0: برافو برافو، يعطيك ألف صحة حلا. احنا بالطبيعة تفضل الميكرو أستاذ جلال، قمنا معناها بنصيحتها وتقييمها والكل، وتوا الجميل أنه الموجودين العناصر الكل باش تفهموا على مقطوعات تونسية هكا ولا أي تراث، شنو باش نقدموا تو أستاذ جلال؟
1: هما اللي تفهموا فيه بطبيعة الحال برسك اختبار معناها ليه.
0: أنا اللي عجبني في البرنامج من غير لبروفيت لروتوشيت لا حتى شيء، كل شيء في اللايف. كل شيء موجود في اللايف. أيوة
1: حصيلوا في الاختبار اقترحوا أنهم يكون الامتحان في الغناء التونسي.
0: على التونسي
1: حصيلوا اختاروا لموني اللي غاروا مني. لموني اللي غاروا مني تقريبا هي من الأغاني اللي مصنفة التونسية الفرنكوفونية، خطر فيها إيقاع غربي وفي اللحن متاعها زاد فيه توجهات غربية، مع أنه اللهجة والكلمات التونسية أو بالأحرى حتى ممكن ترجع للتراث الليبي، نحكي على الكلمات ممكن أصيلة ليبيا كلماتها. وفي الأغنية الثانية اخترنا هز عيونك، تقريبا هي من التراث القفصي الكافي، والله أعلم تابع قفصة تابع كيف ما نعرفوش.
0: تاخذ الميكرو الجميل في المراية تغني، معناه مش نقيم ونعمل نصايح، زادة نعطوا المعلومات الصحيحة على الموسيقى.
2: شوف الكافي يقولوا تراث كافي صحاح، القفص يقول تراث قفصي وصحاح وترجع لتراث القفص. علاش قبل كانوا يقول لك الهطايا يمشوا لشيرة شمال الغرب اللي هي فريقي، يمشوا من قفصة وقمودة، جا كيما غنية وحش السرى هي قصة حب ما بين واحد من قمودة ومرام الكيف. وحش السرى قصة حب ما بين راجل من قمودة اللي كانت اللي هي سيد بوزيد تو وملكيف، يعني يرجع تراث قفصي وهز عيونك ترجع تراث قفصي، خاطر قبل كانوا كيمشوا غادي للفريقي باش يحصدوا يغنوا مع بعضهم، يمشوا من هنا من قفصة ومن سيد بوزيد يمشوا لفريقيا اللي هي سليانة والكيف والكل، يبدوا يغنوا مع بعضهم في التراث. بقى ذاك التراث قفصي، جا فما برشا فاميليات كافية في قفصة، فما برشا فاميليات كفاصة في الكيف، بقى التراث هم جماعة الكيف يقولوا راه تراثنا صحيح، وهي ترجع زاد القفصة تراث قفصي صحيح 100%.
0: نفس حالكم توا المجال مالا، فضلوا

ممتاز ممتاز حالة. هذه الإيقاعات التونسية وهذه المرية تغني على موجة إذاعة قفصة. ما زال عنا في الفرقة فرقة المرية تغني لليوم. ما تقدم تونسي باش نواصلوا نواصلوا. هز عيونك تفضلوا تفضلوا.

0: نحتراك سي معنا فنانة توا أبدعتم في الحقيقة ومحليه الأجواء ومهما هكا تجولنا مع الغربي والشرقي ورجعنا للتونسي
1: قبل عنا معزوف اسمه
0: ميكروس يا أستاذ
2: كانت عنا معزوف قبل اسمه رحلة حول العالم احنا عملناها اليوم
0: الرحلة أو رحلة ممتعة
2: ممتعة
0: مع أنامل وإبداعات شبابية هذا هو احنا ديما نقول الفرصة موجودة الخطوة الأولى موجودة تكون من هنا من المراية تغني مرحبا بكم وين ما كنتم تتواصلوا معنا سواء في رقة موسيقية شابة أو موهوبين ديما نقول الأعمار ماذا بينا أكثر من 12 سنة أكثر من 13 سنة خاطر عنا برنامج في إذاعة قفصة اسمه مع الأطفال هذاك مواهب للصغار ولكن نبدو من 13 سنة إلى ما فوق معناها وين تشوف عندك غرام في الموسيقى عزفا وغناء مرحبا بكم نورتنا محمد نورتنا خليل زيدا إن شاء الله نسمعوا كان النجاحات في القراية شكرا لك حلا شكرا لك أستاذ رشدي شكرا لك شكرا لك أستاذ جلال نورتونا يعطيكم الصحة في حلقة اليوم تعدت نسمة وتعدت بكلها ذوق راقي وهذايا هو اللي نحبوه والهدف من المراية تغني إن شاء الله الكلنا نغنوا اليوم وغدوة وزيمة فرحانين شكرا للازهر احمد في الاستوديو المركزي لمحمد بن داود حاضر معنا في هذا الاستوديو لاحمد عجوني في الاعداد اجمل تحيات ريم محمد النوري والى الملتقى

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. قرعه الدوري جرات اليوم بالنسبه للرابطه الجنوب الغربي بقفصه، عمليه قرعه الدور التمهيدي لكاس تونس وسحب رزنامه الموسم الرياضي 2026-2027. بالنسبه لقرعه الدور التمهيدي لكاس تونس الخاص برابطه الجنوب الغربي، المباريات باش تدور يوم 8 نوفمبر القادم. منجم المتلوي يستضيف البرق الرياضي بحامه الجريد، شبيبه الرياضي بتوزر مع نادي برج العكارمه وكبسه الرياضي مع أمل حزوة. بالنسبة لبرنامج الجولة الأولى باش تكون انطلاقتها يوم 6 ديسمبر 2026، البرق الرياضي بحمد تجريد مع اتحاد برج العكارمة، أمل حزوة مع جمعية كبسة الرياضية، والشبيبة الرياضية بتوزر مع المنجم الرياضي بالمتلوي، الملعب السندي معفى في الجولة الأولى. نتائج الرابطة المحترفة الأولى، مباريات اللي داروا اليوم في رادس: الترجي فاز على أولمبي البيجي 3-1، اتحاد بن قردين فاز على النادي الإفريقي 2-1، خدم سقيط الدائر فاز على النادي الرياضي الصفاقسي 1-0، والتعادل بين النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري. تكتمل الجولة غدا بلقاء النجم الساحلي نادي حملون في أحمد الذوادي، نجم المتلوي مع الملعب التونسي فرج عبداللاوي، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة أمير العيادي، وشبيبة العمران مستقبل المرسى محرز المالكية. نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية: النجم الخلادي تعادل مع نادي سيكك الحديد الصفاقسي 0-0، مكارم المهدية تتعادل مع هلال مساكن 2-2، مستقبل سليمان ينزم جمعية مقرين 3-2، مستقبل جابس ينزم هلال الشابة 2-1، الملعب السوسي فوز على بعث بحجر 3-0، وهلال الرديف ينزم من نادي قربة بهدف 0-0. بالنسبة لمباريات يوم الغد: جمعية تريان القلعة الرياضية بإدارة الحكم سلام الزوالي، أولمبيك الكاف خواف القفصة ياسين هماني، سبورتيغ المكنين جندوب الرياضية يوسف التوتي، وشبيبة القلوان اتحاد قصور السيف فرج بالرابح أمل مشمة، الملعب القابسي عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدنين مستقبل القصرين والمصباحية. في بطولة النخبة لكرة اليد الجولة السادسة: النجم الساحلي فوز على مكارم المهدية 29-26، النادي الإفريقي فوز على نادي كرة اليد بجمال في جمال 38-32، والترجي فوز على المنزل الرياضي 36-28. على المستوى الأوروبي، الجولة الثامنة البطولة الإسبانية: ريو فاليكانو أتلتيكو بولباو تأجلت لأسباب مناخية، ديفيرتيو فالافيز ينزم أمام أتلتيكو مدريد 2-1، برشلونة يفوز على ختافي 3-0. بعد لحظات ينطلق لقاء ريال مدريد فيريال. في البطولة الإنجليزية: أرسنال يفوز على ليدز يونايتد 2-1، أستون فيلا يتعادل مع بريفورد 2-2، تشيلسي يفوز على بروموث 5-1، ساندرلاند ينهزم برايتون 2-0، والتعادل بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هدف مقابل هدف. في البطولة الفرنسية: ليل يفوز على لوهافر 1-0، بريست أونجي ما زالت المباراة الدور في بداية المباراة 1-0، لوريو ما زال متعادل مع نادي باريس 0-0، باريس سان جيرمان كذلك متعادل لحد الآن مع نادي لومون ب0-0. البطولة الإيطالية: جينوا تفوز على فيرنتينا 2-1، إنتر يفوز على بارما 3-0، والآن يدور اللقاء نابولي وفريسوني والنتيجة 0-0. نختم بالبطولة الألمانية: غوزبورغ يتعادل مع بايرن ميونخ 2-2، هوفنهايم ينهزم هامبورغ 3-2، ماينز ينهزم بايرن ليفركوزن 4-3، وأونيون برلين يفوز على إلزبورغ بهدف 0-0، ولايبزيج يضرب بقوة يفوز على انتراخت فرانكفورت 6-0. نهاية هذا الموعد الرياضي مع التحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
0: فلاش سبور. فلاش سبور. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار. أهلا بالجميع.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: احتضنت جهة قبلي كباقي جهات البلاد اليوم فعاليات يوم تحسيس للتوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والأفات التي تهدد المؤسسة التربوية، خاصة منها ظاهرة الإدمان على المخدرات، ببادرة من وزارة التربية الشراكة مع عدد من الوزارات، وفق تصريح مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية سمير الطاهر. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها البارحة معتمديات السبيبة وسبيطلة وجدريان بالقصرين في ضرر متفاوتة الخطورة بغراسات الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة، وسط مخاوف الفلاحين من تداعيات هذه التقلبات على أصابة الموسم الحالي. وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين محمد حسن الأزهري أن نسبة الأضرار تتراوح بين 50 و70%. نظمت إذن وزارة التربية يوماً تحسيسين وطنيين حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، وذلك بالاشتراك مع 12 وزارة أخرى. انطلقت اليوم من مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة للهيئات الجهوية 24 من مختلف جهات البلاد في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر، وانطلاق تظاهرات التي تمتد على مدى شهر كامل تحت شعار شهر تونس الإنسانية. أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ بالتعاون مع جهاز الأمن الصهيوني الشباك سلسلة غارات جوية على قطاع غزة هذا اليوم وخلال الأيام الماضية، وقال أنها أسفرت عن مقتل عدد من القيادات العسكرية في صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفق زعمه. إلى الملتقى بإذن الله.
5: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: العلم والحياة.

متابعي إذاعة جفصة، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. هذه حصة جديدة من برنامج العلم والحياة من تقديم إنس حمدي رويسي. مرحباً. نتحدث اليوم عن لاصقة ذكية على الجبهة تراقب تنظيم الدماغ أثناء النوم. طور باحثون لاصقة مرنة توضع على الجبهة أثناء النوم، يمكنها رصد تغييرات في ديناميكيات الماء داخل الدماغ في خطوة قد تفتح باباً لدراسة كيفية تخلص الدماغ من مخلفات الأيضية خلال النوم. اللاصقة لا تقيس سائل الدماغ الشوكي مباشرة، لكنها تلتقط إشارات بصرية مرتبطة بتغيرات الماء في الدماغ عبر مراحل النوم المختلفة. هذه التغييرات قد تكون مرتبطة بنشاط ما يعرف باسم الجهاز الليمفاوي، وهو مسار داخل الجهاز العصبي المركزي يساعد سائل الدماغ الشوكي من خلاله على إزالة نواتج الأيض والفضلات من أنسجة المخ. نشاط هذا النظام الذي ينظر إليه بوصفه جزءاً من آليات تنظيف الدماغ يرتبط على نحو وثيق بالنوم، خصوصاً مراحل النوم العميق غير المصحوبة بحركة العين السريعة. وأكد الباحثون أن فهم هذه العملية على نحو الأفضل قد يساعد في تفسير الصلات المحتملة بين اضطرابات النوم وبعض الأمراض العصبية، ومنها أمراض تنكسية ترتبط بتراكم البروتينات أو مخلفات خلوية داخل الدماغ. تعتمد اللاصقة الجديدة على تقنية التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء القريبة، وهي تقنية تستخدم الضوء لالتقاط مؤشرات فيزيولوجية من الأنسجة. ويحتوي الجهاز على كاشف ضوئي ومصابيح صغيرة تصدر ضوءاً عند ثلاث أطوال موجية مختلفة، بما يسمح بجمع إشارات مرتبطة بالهيموجلوبين المؤكسج وغير المؤكسج، إضافة إلى كسور الماء داخل الأنسجة. ويستخدم الجهاز أطوال موجية عند 640، 680 و950 نانومتر، مع تصميم مرن يسمح بالقياس غير الغازي خلال النوم. وخلال التجارب تمكن الجهاز من التقاط بيانات متزامنة عن التنفس وضربات القلب وتذبذبات بطيئة في نشاط الدماغ، إلى جانب الإشارات المرتبطة بالماء. هذه القدرة على جمع أكثر من نوع من الإشارات في الوقت نفسه قد تجعل اللاصقة أداة بحثية مهمة لدراسة النوم في ظروف أقرب إلى الحياة اليومية، بدلاً من الاعتماد فقط على مختبرات النوم التقليدية أو الأجهزة الأقل راحة. وأظهرت النتائج أن ديناميكيات الماء في الدماغ تتغير مع انتقال بين مراحل النوم، إذ رصد الباحثون زيادة في تراكم ماء الدماغ عند الانتقال إلى نوم حركة العين غير السريعة، وتراجعاً عند الانتقال إلى نوم حركة العين السريعة، مع توازن بين هذه التغييرات ونشاط الموجات البطيئة في تخطيط الدماغ. يرى الباحثون أن هذه التغييرات قد تستخدم مستقبلاً كمؤشر حيوي يساعد على تتبع انتقالات مراحل النوم، وربما على دراسة اضطرابات النوم أو رصد إشارات مبكرة مرتبطة بخلل في أنظمة تنظيف الدماغ. غير أن الباحثين شددوا على أن الجهاز لا يقدم قياساً مباشراً لتدفق السائل الدماغي الشوكي، ولا يمكن اعتباره أداة تشخيصية للأمراض العصبية في مرحلته الحالية. وتعد مراقبة الجهاز الليمفاوي عند البشر تحدياً تقنياً، لأن الطرق الأكثر مباشرة قد تكون معقدة أو غير مناسبة للتسجيل المستمر خلال النوم الطبيعي. لذلك فإن جهازاً ليناً صغيراً وغير غازي قد يوفر وسيلة عملية لدراسة هذه العملية على مدى ساعات وبصورة أكثر راحة للمشاركين. لكن هذا الأمر يظل بحاجة إلى إجراء دراسات أوسع للتحقق من دقة الإشارات التي تلتقطها اللاصقة وتحديد مدى ارتباطها الحقيقي بنشاط الجهاز الليمفاوي ومقارنتها بطرق قياس أخرى.
كما سيكون من الضروري اختبار الجهاز على فئات مختلفة، بما في ذلك أشخاص يعانون من اضطرابات النوم أو أمراض عصبية قبل الحديث عن استخدامه السريري. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، إلى الملتقى. العلم والحياة.

0: التطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الدودي ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدليكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الإذن من أستاذته باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه التلام للكل، وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.
4: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة. One more time.

0: اهلا وسهلا بكم في هابي تايم انت حتى ال 11 متاع الليل كما عودناكم على اثير اذاعه قفصه. الموسيقى ثم الموسيقى ثم الموسيقى بالطبيعه نسمعوها انماط موسيقيه مختلفه رفقه فريق كامل كل من راضيه العياري وسعيد اكريت بالطبيعه انماط موسيقيه وحلاوه الموسيقى والامتاع الموسيقي نسمعوه. خلوا اذنكم بالطبيعه تصغي لهالمحطات العديده على مدار الثلاث ساعات 8:15 توقيت بساعه استوديو واحد باذاعه قفصه حتى نهايه المشوار. خليكم معنا برانشي على اثير اذاعه قفصه. يلا راديا
1: ميرسي دتر لا جو مو دي ميرسي ميرسي دتر لا

المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عن نجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة. One more time. Happy time.

زلنا معكم الموسيقى ثم الموسيقى شعرنا في هابي تايم اللي تواصل حتى الحداش. قلت لكم منذ البداية بتبيع اسمعونا على خطر عنا بارشة من الأنماط الموسيقية باش سمعوها لكم على مدار الثلاث ساعات. وبما أنه نحكو على الموسيقى أكيد ما نجموش ما نحكوش على مهرجان الموسيقى 2026 دورة 11 لاختتام الليلة. باش نقف من بين العروض باش نقدم بتبيع ونحكي على الفنانة ملك عويج بنت أمينة فاخت وأكيد الغنية على التعريف اللي قدمت البارح 9 أكتوبر 2026 قدمت العرض الفني الأول في مسارها المهني عنوانه هو العودة للأصول ضمن فعاليات المهرجان أيام قطاج الموسيقية جي أم سي بتبيع في مسرح الجياد في مدينة الثقافة في تونس. وكان العودة للأصول المكان كما سبق وذكرت هي مدينة الثقافة بالعاصمة والأغاني ثم برشا أغاني خاصة بها منها غناية بتبيع غناية يا ناس الجينيك بتاع مسلسل المطبعة المسلسل هذا اللي شاهدناه في رمضان السنه بالتحديد واللي لقى نجاح كبير برشا والعمل كان تونسي 100% وكالغنية اللي تفاعلنا معاها واللي عجبتنا والغنية كذلك لقيت تفاعل لقيت مزيج من الآراء الجماهيرية كذلك الإعلامية حول النمط الفني الاستعراضي اللي قدمته ملكة ووجهت ملكة ريناه بتبيع التدوينة متاحة على صفحات التواصل الاجتماعي وحتى التصريح متاحة كذلك ريناه بتبيع بكثرة على صفحات التواصل الاجتماعي توجهت بكلمة للجمهور التونسي الكلمة هذه عبرت فيها على سعادتها بهالموعد هذا اللي كان بالنسبة لها حلم وكان بتبيع دعمها للفنانين الشباب وكان ثم برشا تفاعل خاصة من طرف والدتها أمينة فاخت وبقية الجمهور وبقية الحاضرين معها بتبيع على هامش أيام قرطاج الموسيقية المهرجان والتظاهرة الثقافية هذه نعيش على واقعها بتبيع الأيامات هذه والاختتام هو الليلة بالتحديد. احنا مازلنا معكم على في إذاعة قفصة 8:32 دقيقة.

رجعنا على تيلي ذات قفصة بتبيع سمعناكم أغنية يانس الأغنية المقدمة متاع الجينريك متاع مسلسل المطبعة كما قلنا بتبيع المسلسل اللي شفناه في رمضان السنة وبتبيع باش نواصلوا مع ملكة عويج بنت أمينة فاخت باش بتبيع نرجعوا لحضورها على هامش مهرجان أيام قرطاج الموسيقية باش نسمعوا مقتطف من العرض تحت عنوان العودة إلى الأصول ومن بعد أكيد باش نرجعوا إذا كان باش نرجعوا إذا كان نحكوا على ملكة ما نجمش نحكوا على ملكة من غير ما نسمع صوت أمينة فاخت الوالدة اللي عطاتنا هاللبنة هالابنة الموسيقى بطبيعة المتميزة لصوت بنتها. فتخليكم راضية مع مقتطف صغير لعرض العودة إلى الأصول ثم نسمع صوت الديفا كما يقال عنها في وسائل الإعلام اللي هي أمينة فاخت بطبيعة في بعض المحطات الموسيقية الغنائية. يلا

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تتكلم. نلتقي من جديد في تمام التاسعة ليلا، أهلا بالجميع.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أفاد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة بقفصة قيس شلبي بأنه تمت برمجة زراعة 4100 هكتار من القمح الصلب و900 هكتار من الشعير خلال الموسم الفلاحي الحالي. وأضاف الشلبي في تصريح للزميل روف العياري أنه لم يتم إلى حد الآن انطلاق في عملية البذر، موضحا أن وزارة الفلاحة وفرت أكثر من 5000 قنطار من بذور القمح الصلب الممتازة. أفادت المنسقة الجهوية للجمعية التونسية لوقاية محافظة طرقات بالقصرين جيهان الغرسلي بأنه تم تسجيل 1029 قتيل في حوادث مرور خلال الفترة الممتدة من غور الجوم في 2026 غاية الرابع من أكتوبر الجاري. بلغت نسبة تقدم أشغال توسعة وتهيئة مقر بلدية بير الحفيم ولاية سيدي بوزيد 60%، ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز الاستغلال بداية العام المقبل، وقد تصريح الكاتب العام للبلدية معز النيلي. انعقد اليوم مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خصص للنظر في سبل تطوير منظومة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها. حضر عضو نقابة تونسي للزيتون عبدالله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عدد من غابات الزيتون بولايتي المهدية وصفاقس، ودعا في تصريح الإذاعة الوطنية ضرورة تكاثف المجهودات لضمان عدم انتشار هذا المرض إلى الجهات الأخرى. أعلنت الهيئة العامة للطيران السعودي أنه تقرر تعليق العملية التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم بعد أن أصفر هجوم لجماعة الحوثي استهدف المطار عن وقوع إصابات وأضرار مادية. إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة. One more time. Happy time.

رجعنا لكم في هابي تايم. أكيد رجعنا للقناة المباشر يتواصل حتى للأحداث باش نحكم بطبيعة وباش نسمعوكم موسيقى الجاز. الجاز اللون الموسيقي هذا المميز اللي يجمع ما بين الإيقاع الأحساس وكذلك الارتجال. شنو يعني الموسيقى؟ يعني عزف لنغمات بطبيعة، وينجم العازف في هاك اللحظة هذيك يكون مبدع، يحاور الآلات الأخرى، يعبر على روحه بطريقته الخاصة. من أشهر آلات الجاز وما هيش بتاعها حاجة غنية على التعريف، نقوله الساكسيفون، نقوله البيانو، نقوله الكونترباس، نقوله الترامز وغيره بتبيعة من الآلات المشهورة في موسيقى الجاز. والبدايات كانت وقتها بدأ في أواخر القرن 19، بداية القرن 20. وقتها ظهرت الموسيقى هذه في مدينة أحد المدن في الولايات المتحدة الأمريكية بتبيعة، وكانك التفاعل الموسيقي الإفريقي الأمريكي مع البلوز والتقاليد الموسيقية الأوروبية في عشرينات القرن العشرين، عصر الانتشار كان بالنسبة للنمط الموسيقي هذايا. وساهم الفنان لويس في نشر الجاز وتطوير الارتجال، وولت الموسيقى هذه حاضرة في المسارح، قاعات الرقص، الإذاعات، التلفزات كذلك وغيره. في الثلاثينات الأربعينات عصر الفرق الكبرى بالنسبة لموسيقى الجاز، وقتها ازدهرت الفرق متاع الجاز الكبيرة المعروفة باسم بيج باند، من أسماء بتبيع الأسماء الباردة، الأسماء البارزة عفوا. وفي الخمسينات والستينات بتبيعة كان التجديد، كان ظهرت اتجاهات جديدة بتبيعة فيها الموسيقى هذه، ولا الجاز الهادئ والجاز الحر بتبيعة مع عدة أصوات وعدة أسماء فنانين. والجاز اليوم، ولا الجاز اليوم هو موسيقى عالمية بتبيعة تتلاقي فيها برشة ثقافات مختلفة، ويتمازج فيها الجاز مع الموسيقى الكلاسيكية والراك والموسيقى الأفريقية وكذلك العربية. يلا خلينا مع موسيقى جاز في هابي تايم على تيري ذات قفصة.

0: معكم بتبيع على أثير إذاعة قفصة في هابي تاية مواد الموسيقى وما الموسيقى شعارنا الموسيقى ثم الموسيقى على أثير إذاعة قفصة من الجاز باش نمشوا للموسيقى الإفريقية باش نسمعكم بتبيع بعض المقاطع من الإيقاع إيقاع القارة الإفريقية وروح القارة الإفريقية في عالم واسع من الإيقاعات الأصوات الحكايات اللي تحكينا شوية هيك التنوع متاع الشعوب متاع الثقافات متاع العادات في القارة الإفريقية. موسيقى مرتبطة بالحياة اليومية بالأفراح بالأعراس بالطقوس الشعبية بالحكايات اللي تنقلها الأجيال. يلا نخليكم على الموسيقى الإفريقية حتى الموعد الإخباري من بعد باش نرجع نواصل المشوار حتى ال 11.
1: Il y a tout le monde ce soir. Benia. J'aime beaucoup.

They want more. You can help us.

0: ألو.
1: استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام، ويضعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
2: رفيق الطريق. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار للساعة العاشرة ليلا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: وتتابعون في هذا الموعد الأخبار من أبرز عناوينه. وزارة التربية تنظم يوما تحسيسيا بمختلف جهات البلاد حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. انعقاد مجلس وزاري مضيق للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية. الرئيس الأمريكي لا يستبعد إمكانية مشاركة بلاده في الهجمات ضد الحوثيين في اليمن. السلام عليكم، أهلا بالجميع. نظمت اليوم وزارة التربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة، بمشاركة هيكل وطنية متعددة ضمن مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. المبادرة نظمتها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة جهات البلاد بعدد من المؤسسات التربوية. وفي هذا الإطار نظمت المندوبية الجهوية للتربية بتوزر بمؤسستين تربويتين أنشطة تحسيسية حول التوقي من الآفة. العروسي طالب المكلب الإعلام والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر يتحدث عن التظاهرة.
6: اليوم في إطار تنفيذ مخرجات الورشة الوطنية تصدي والتوقي من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي التي أنجزتها وزارة التربية بالشراكة مع الوزارات الشريكة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أيضا المستشفى التونسية، تم تنفيذ يوم تحسيسي بمؤسسة تربوية، كل مؤسسة تربوية بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر، وقع الاختيار على مؤسستين اثنتين وهما المدرسة الإعدادية ابن خلدون بوهلال من معتمدية الجيش ومعهد أبو القاسم الشابي في معتمدية توزر، حيث حضر مسؤولين جهويين. اليوم التحسيسي تمثل في مداخلات برقية أثناء تلقي التلاميذ لدروسهم. إذن الهم الأساسي لنا والهدف الأساسي هو إبقاء التلاميذ داخل الأقسام بدأت العملية بتحيط العلم الجماعية حضور أعضاء وممثلين عن الأمن الوطني الحرس الوطني والشرطة وكل ممثلي الإدارات المعنية. ثم في أثناء الراحة وقع تنظيم أنشطة مختلفة من طرف إطارات الشباب والرياضة، وفي أثناء الدروس تم القيام بجولة بين الأقسام كل حسب توجهه ومداخلات برقية في ظرف 5 دقائق ونصف، أقصى تقدير 10 دقائق، الإشارة والبعث رسائل للتلاميذ للتوقي من هذه الآفة وهذا الغول الذي يترصد بشبابنا وأطفالنا. حاولنا نوصل الرسالة لتنبتنا بشكل بسيط دون إيقاف الدروس، طبعا هذا إذن هي ومضات خفيفة بحضور كل المسؤولين كل الإطارات الجهوية.
4: كما احتضن معهد نهج ابن سينا بكبيل المدينة فعاليات هذا اليوم التحسيسي للتوقي من الأفات التي تهدد المؤسسة التربوية وخاصة من ظاهرة الإدمان على المخدرات، كما أكد مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية بقبيلي سمير الطاهر. ذا وتحدث عدد من التلاميذ المشاركين في هذا اليوم لمجد عمارة على أهمية التثقيف والتحسيس للحد من هذه الآفة.
0: والله التظاهرة هذه هي توعية للشباب في معهد ابن سينا للحد المخاطر المخدرات اللي هي كثيرة جدا عند مجتمعنا وخاصة في مدينة قبل، وإن شاء الله يكون الشباب حد المستوى.
7: إن شاء الله تساهم التظاهرة هذه في الحد من مظاهر الإدمان.
8: التظاهرة هذه في معهد ابن سينا وإن شاء الله تتكرر مرة أخرى.
9: إن شاء الله التظاهرة هذه تحط حد للمراهقين واللي يساهموا في المخدرات.
4: بالقصر وفي السياق ذاته تتم برمجة فقرات متنوعة من عدد من ممثلي الوزارات الشريكة في الخطة الوطنية للقضاء من آفة المخدرات خلال هذا اليوم التحسيسي. المندوب الجهوي للتربية القصرين بالقاسم الرميل تحدث عن أبرز ما تم تنظيمه في متابعة لتقوى الفلحي.
10: الإعلام راهو شريك فاعل، لابد أنه يقف معنا ويقف مع وزارة التربية ومع كل الوزارات المتداخلة في الشأن، لأنه هذا مشروع دولة، هذا ماهوش كان خاص بوزارة التربية، يخص الوزارات كل، يخص الناس كل. هذا يوم التحسيسي هو يوم مشترك للتوقي من مخاطر المخدرات في كل المؤسسات التربوية بصفة خاصة في معهد سريانة ومعهد سبيت الاثنين. ثم خطورة كبيرة تهدد التلامذة وتهدد الشباب في كل المؤسسات وفي كل الأماكن، لابد أن ناقص يعني وقفة رجل واحد، وقفة حازمة للتوقي من هذه الظاهرة، ظاهرة المخدرات وأخطارها على التلاميذ وعلى الشباب. التظاهرة هذه هي تظاهرة متشابكة، فيها برشا وزارات، فيها وزارة الصحة، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، وزارة المرأة والأسرة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، معناها كلهم واقفين وقفة رجل واحد للتصدي لهذه الظاهرة ولتوعية وتحسيس أبنائنا التلاميذ والشباب بصفة عامة من مخاطر هذه الظاهرة. وأعتقد أن الوقف اللي حازم تولي وقفتها الدولة وزارة التربية والوزارات الشركاء باش تكون سد منيع وباش تحمي التلامذة وباش تكون يعني دافع للعلاج المبكر على الأقل اللي استهلك هذه المخدرات، أبعاد قانونية معناها خطيرة جدا لمروجها ومستهلكها. هو يوم تحسيسي فيه برنامج ثري جدا، فيه استقبال الأولياء وفيه نشاط لطبيب مختص في وزارة الصحة، فيه نشاط لبعض الأمنيين يعني حول الأبعاد القانونية لترويج واستهلاك المخدرات والتعريف بالقوانين الصارمة لحماية المدرسة ومحيط المدرسة وكيفية تبليغ الأمن. فيه أيضا مداخلة في أخصائي اجتماعي من المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية حول دور العائلة في الإحاطة بأبنائها وتصدي لهذه الظاهرة. شاب صغير مازال مراهق ينساق وراء الإدمان وراء الظاهرة هذه، الأسرة عندها ثقل وحمل كبير لابد أن تطلع به ولابد أن تؤدي دورها، تعمل جسور تواصل بينه وبين الابن.
4: كما انطلقت من المعهد الثانوي بن خلدون بسيدي بوزيد الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في الوسط المدرسي بتنظيم مجموعة من الورشات، يتحدث عنها عبد الحكيم الخصخوصي رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بمندوبية التربية.
11: ورشات تحسيسيه للكلام هذا حول مخاطر المخدرات الاسباب نتاعها وشنو التداعيات نتاعها. وزاره الداخليه تشتغل لنا ورشه حول الجوانب القانونيه للمخدرات في المؤسسه التربويه. بالنسبه للمندوبيه الجهويه لسيدي بوزيد اخترنا زوج مؤسسات اللي هما المدرسه الاعداديه بجلمه وبالمعهد ابن خلدون، يشمل التلامذة السابعه والثامنه والتاسعه. الحمله التحسيسيه هذه باش تحاول تحس التلامذة باهميه المحافظه على صحتهم.
4: عدد من التلاميذ المشاركين في اليوم التحسيسي المنتظم اليوم أكدوا أهمية الابتعاد عن هذه الآفة لضمان مستقبل آمن في مواكبة لورفة الخصخصي.
12: حملة طيبة جدا، خصوصا انه اغلب التلامذة باش ينفتحوا على الجامعة وباش يمشوا معناها ينخرطوا بالمجتمع، دونك لازم نكونوا عندهم فكرة انه فما حاجات خايبة في المجتمع ولازم نجوزوها ويكونوا فايقين بها وما يطيحوش الافة هذه. تو المخدرة تولت بارتو في بلادنا في شوارعنا في حومنا بينات صحابنا، دونك لازمنا احنا كشباب نكونوا فايقين وما نطيحوش الفخ هذا، نربحوا صحتنا اللي هي ما تعوض الجملة. ثاني حاجة اللي هي نربحوا احترامنا وقدرنا بينات صحابنا وبينات زملائنا وباقية المجتمع.
13: المخدرات حاجة خايفة ياسر، تأثر على مستقبلنا وحياتنا صحتنا، لازم الناس الكل نبعدوا عليها لضمان حياة أحسن.
4: في الأخبار الوطنية، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق الأحداث وتيسير الإجراءات. أوصى هذا المجلس بتوجيه الشركات نحو قطاعات وساق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة، كما أوصى بتطوير التكوين المرافق عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع في إطار الشركات الأهلية. انطلقت اليوم من تونس العاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة للهيئات الجهوية 24 للهلال الأحمر التونسي بمختلف جهات البلاد في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت شعار شهر تونس الإنسانية. وتندرج التظاهرة في إطار هذه الاحتفالات وتجمع بين العديد الأنشطة التضامنية الإنسانية والتحسيسية والتكوينية، وكذلك من خلال قوافل وتقديم مساعدات للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، إلى جانب ستشرع أيضا الهيئة الوطنية في تركيز نوادي الإسعافات الأولية بالمؤسسات التربوية والمؤسسات الجامعية. في أخبار العالم، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية مشاركة بلاده في الضربات التي تشنها الرياض ضد الحوثيين إثر تصعيد مناخير واستهداف المنشآت السعودية. هذا وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعليق العملية التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض مؤقتا بعد تعرضه لهجوم اليوم أسفر عن وقوع إصابات وخسائر مادية. وفي حين تحتدم المعارك البرية وتتركز في جبهات تعز والساحل الغربي منطقة باب المندب بذروة أكبر تليها محافظة مأرب والجوف، ما زالت خطوط التماس الأخرى تشهد مواجهات متقطعة بوتيرة أقل في حين تخيم حالة من الهدوء الحذر على جبهات أخرى. هذا وقالت القوات الحكومية اليمنية استهدفت بالمسيرات مواقع مراقبة تابع لجماعة الحوث في جبهة الجوف شمال شرقي البلاد. إلى التذكير بعناوين العاشرة في هذه الليلة، وزارة التربية تنظم يوما تحسيسيا بمختلف جهات البلاد حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية. انعقاد مجلس وزاري مضيق للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية. الرئيس الأمريكي لا يستبعد إمكانية مشاركة بلاده في الهجمات ضد الحوثيين في اليمن. شكرا وإلى اللقاء.
14: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
15: المرصد الوطني لسلامة المرور.

المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة. One more time. Happy

0: رجعنا لكم بتبيعة في هابي تايم. المشوار معكم مازال متواصل على أثير إذاعة قفصة. مازلنا بتبيعة مع الموسيقى، مع الإيقاعات، مع الأغاني. مازلنا مع الجديد، مش نعملوا إطلالة مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم اللي عندها أحدث أعمال فنية ل 2026، الألبوم شو ما صار. هذا هو عنوان الألبوم، بتبيعة 23 في مسيرتها الفنية، ويتضمن مجموعة من الأغاني اللي صورتها بتبيعها وانفردت إنها لقيت تفاعل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي. إذن نسمع صوت نجوى كرم في جديدها للسنة الحالية 2026، غناية وكليب اشتقت لك.
1: غريب هالبيت، حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعده ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.

0: Начинай.
1: يا عمي وين سارة الأكل؟ والله بدنا جوع.
2: يا حي يا حي التبولة إجت خلص.
3: وين صاروا هاللحمات؟ يلا طاية جميل.
1: دخلك نجوى؟ شو كنت عم بسمع جوا؟ غنية دم دم تك تك؟
2: دم دم تك تك قبل. هلا عنا تك تك. سليم سأل كارل عن تك تك. فوت.
4: أنا حبيت.

0: هيك وصلنا لنهاية الجولة معكم اليوم. شكرا على الانتباه، شكرا على الاستمتاع، شكرا على السماع كذلك. إلى الملتقى.
1: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.

0: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أفادت المنسقة الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حفظ الطرقات بالكاسرين جيهان غرسلي بأنه تم تسجيل 1029 قتيل في حوادث مرور خلال الفترة الممتدة من غرة جان في الفارة إلى 4 أكتوبر الجاري. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة مقر بلدية بير الحفيم من سيدي بوزيد 60%، ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز الاستغلال مع بداية العام المقبل وفق تصريح كاتب عام بلدية بير الحفيم معز النايلي. نظمت وزارة التربية يوما وطنيا تحسيسيا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، ويمثل هذا اليوم التحسيسي انطلاقة الحملة الوطنية للتوقي من مخاطر المخدرات التي تتواصل طيلة العام الدراسي. انطلقت من مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة 24 قافلة توجهت إلى كافة جهات البلاد تحتوي على كميات من المساعدات إلى جانب معدات شبه طبية مختلفة ومكثفات أكسجين سيتم توزيعها على دور المسنين وبعض المستوصفات والمستشفيات المحلية. يأتي ذلك في إطار إحياء الهلال الأحمر لاحتفال بالذكرى 70 لتأسيسه. شن جيش الاحتلال غارة جوية وقصفا مدفعين على مناطق عدة جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مسيرات شرقية البلاد وجنوبها إثر إصابة 6 أشخاص في استهداف صهيوني لمحافظة الهرمل. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولية بالعاصمة الرياض إثر تعرض لهجوم من قبل جماعة الحوثي. شكرا وإلى اللقاء.
2: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تتكلم. انتصاف هذه الليلة مستمعينا الكرام.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موعد الأخبار. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها البارحة معتمدية تسبيب وسبيت له جدريان بالقصرين في ضرر متفاوتة بغرسات الزيتون والخضروات وسط مخاوف الفلاحين المتزايدة من تداعيات التقلبات الجوية على أصابة الموسم الحالي، وفق تصريح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين محمد حسن الأزهري. من المنتظر أن يصل إنتاج صابة الزيتون بولاية سيدي بوزيد خلال الموسم الفلاحي الحالي إلى حوالي 350 ألف طن حسب ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الولاية. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن برمجة طرح طلب عروض مشروع الرواق الاقتصادي والمتمثل في مضاعفة الطريق الوطني عدد 13 رابطة بين ولايتي القاصرين وصفاقس قبل موفى السنة الحالية. تساهم 43 شركة مصنعة للأدوية البشرية في كامل البلاد في تغطية قرابة 80% من الاستهلاك المحلي من ناحية الكميات و 60% من ناحية القيمة بحسب تصريح ممثل الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي وفاة 12 شخص إثر القصف الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن، وذلك في تصريح إثر هجوم على مطار الرياض نسب للحوثي. شكرا لكم وتصبحون على خير.

0: بودكاست. مستمعينا الكرام مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من بودكاست ذكريات الملاعب كالعادة نستضيف فيه شخصيات في عالم الرياضة في مختلف الرياضات في الجماعية والفردية. رحلتنا ما زالت متواصلة مع عالم كرة القدم بعد لاعبين قدامى، يوم نحكو أكثر على اللاعبين القدامى وأيضا التسير الرياضي في الجمعيات، جمعية الرابطات الجهوية وأيضا في رابطات الهواة. أكثر تفاصيل وتحديات ذكريات وأجمل اللحظات وأصعبها، أيضا البدايات. حاضر معنا اليوم الرئيس الحالي للأمل الرياضي بسيد علي بن عون ناظم العبدلي. سيناظم مساء الخير، مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم. شكرا، رحبوا بكل مستمعي ذات قفصة وشكرا على توجيه الدعم.
0: شكرا لك، سعداء جدا نحيو من خلال كل جماهير الرياضة في سيد علي بن عون وأحباء الأمل الرياضي بسيد علي بن عون. سيناظم، اليوم نحكي على الأمل الرياضي بسيد علي بن عون، جمعية عريقة منذ 1967،
1: تأسيسها من 1967 من ند القوافر القفصة، من ند شباب القروان، من ند أعرق الجمعيات في تونس تقريبا.
0: اليوم تنشط الرابطة الجهوية لكل
1: مع الأسف الشديد مكانها مش مكانها الطبيعي. نتمنى إن شاء الله ترجع لمريض سيدي بن عون لمكانها الحقيقي بولادها برجالها برجالات سيدي بن عون في الداخل والخارج. إن شاء الله يتحدوا من أجل أنهم يرفعوا غراية الأمل عاليا، إن شاء الله ربي يسهلوا كوكب
0: مونداج جديدة. ناظم العبدلي من جديد رئيسا لجمعية الأمل الرياضي بسيد علي بن عون، بعد قديش من دورة رجعت من جديد؟
1: بعد عامين من الاستقالة وترجعت إن شاء الله.
0: قبلها عملت دورات أخرى؟
1: عملت نص عام في هيئة تسييرية 2022-2023 بعد ما استقال الرئيس السابق اللي قبلي سي مروان العوني. تحملت مسؤوليتي مع ثلة من أبناء الأمل الرياضي بن عون في هيئة تسييرية. تقريبا عملنا كملنا الرتور الكل مع ماتش آخر ماتش في الذهاب. أخذنا الجمعية في وضعية خائبة، حاولنا بشوية تعزيز انتدابها، جبنا إطار فني وقتها، حاولنا لو بلو ماكس أن نوظف كل طاقاتنا ومن أجل إنجاح الموسم. الحمد لله عملتها تقريبا كملنا متكلاسين الثالثين الحمد لله في وضعية ما كناش مراهنين حتى لا حاجة، كنا باش نبنوا للموسم اللي بعده إن شاء الله. تعدينا من هيئة تسييرية لهيئة انتخابية، تم انتخابنا هنا ونفس المجموعة تقريبا من خيرة شباب سيد علي بن عون وابناء الجمعية رئاسة الأمل. عملنا موسم استثنائي الحقيقة، حضرنا له ووفرنا له كل ظروف نجاحه من الأول، وكان من الأول هو تحدي الحقيقة في شخصي ومع جملة إخوتي وأحبابي وأصحابي في الهيئة والملاعبية والجمهور والإطار الفني. اخترنا اللي لازم يكون، وفرنا كل شيء إن شاء الله. كان الصعود حليفنا لأول مرة في تاريخ الجمعية منذ التأسيس.
0: بعد قديش؟
1: بعد 57 عام.
0: 57 عام الجمعية صعدت من الرابطة الجهوية لرابطات الهواة المستوى الثاني. شنو علاقة كرة القدم؟
1: كنت حارس مرمى في الأصناف الكل في أمل بن عون. أنا ولد عائلة رياضية بامتياز وكنت حارس مرمى.
0: درجت في الأصناف الكل؟
1: درجت في الأصناف الكل، مينيم كادري جونيور سينيور. عملت 4 سنين سينيور وبعد خذيت الباك ومشيت نقرا
0: في نفس الخطة. حارس مرمى؟
1: حارس مرمى من الأول بكل، بديت حارس مرمى.
0: شو اللي كشفك؟
1: المرحوم السعد يزيدني بنت حومتي وتعلمنا الكورة في البطحة. معناه
0: لولا هو
1: ربما كان الواحد لازم يمشي لبلاصة أخرى ولا ما يلعبش الكورة خلاص ولا
0: ما حاولوش تحويل المركز نتاعك من حارس مرمى للاعب وسط؟
1: لا الحقيقة لا من الموسم الأولاني كنت حارس مرمى. وقتها منافسة بيني وبين وتوى زميل ومعلم يقري في سيد علي بن عون حيث معوني، نوجه له التحية بالمناسبة. وبعد خذيت وليت الحارس الأول من صلف الأداني، معناها من موسم 95-96 تقريبا.
0: في المركز هذا عشت لحظات سعيدة على حظات حلوة؟
1: أكيد
0: لحظات تستحضر أكثر؟
1: نستحضر ماتشات الكبيرة ضد أولمبيك بوزير، ضد جمودة قبل ما تتحل تولي كونفيزيون بيناتهم الزوز. ضد سبالة ضد ضد منزل بوزيان. ماتشوات كانت كبيرة وباهية, ماتشوات كانت كبيرة وماتشوات كانت حماسية ولقاءات أجوار و...
0: شكون اللي يلعب معك تتذكر؟ شكون الملاعبية اللي بقوا في ذهنك اللي
1: برشا؟ فوزي جوادي, أحمد كريمي, نزار ميري, رمزي حمروني, برشا برشا برشا, على حفصاوي, سفيان قالوا الله يرحمه, يامن الله يرحمه.
0: أحسن اللحظات, أحسن ماتش بكي تتذكر, ولا الذكرى جميلة لمباراة كنت فيها حارس أبدعت فيها؟
1: عملنا ماتش ضد منجم متلوي صنف أواسط ناحية ثلاثة بريديات وطلع وربحنا وقت ماتش كوب. أنا وقت نلعب سينيور وهبطوني سينيور الماتش ذاك قطر ماتش كوب في عمري معناها. وكان من أروع ذكريات الحقيقة معناها.
0: توا انتقاء الملاعبين, انتقاء المواهب, قلت لعبنا في البطحة.
1: كانت البطحة موجودة, كنا نلعبوا في برشا ملاعب تراب في الحوم في كذا. كان ملعب اللوزة في السوق في بنعون, كانت هاري الجيلاني في بن بشير, كانت برشا بلايص
0: تمشوا
1: نلعبوا في الحين.
0: البطحة هي الخيار الافضل ولا المكان اللي ممكن تكتشف فيه المواهب؟
1: مع الاسف الشديد ما عادش ثم بطاحي في البلاد.
0: علاش اسف؟ احنا راهو 2016.
1: مع الاسف الشديد البلاد تطورت والليسيكس موجود بارتو, الاستادات المتطورة والجازون والترطون والكاتريان وساكام جينيراسيون. هذاك علاش اليوم ما تلقاش برشا مواهب راهو معنا.
0: اساليب التدريب موجودة اليوم, التقنيات موجودة, اللوجستيك موجود.
1: يصرف على ولده في الأكاديمية ويبدا ولده في الجمعية ما يدعمش الجمعية. هذا الولي على سبب شديد عقلية راهو لازمنا اللي يحب يبني ويسقي المواهب. البطحة هي صمام أمان استمرار الكرة في تونس.
0: ثم دول قطعت عن البطحة اليوم
1: بإمكانيات كبيرة وجبارة.
0: الدول الإفريقية غادرت البطحة, ثم دول ما عندهاش برشا إمكانيات, ثم ملاعبيتها غادروا البطحة.
1: بإمكانيات لازم تتوفر الإمكانيات الكبيرة باش تنجم توفر تعمل سيليكسيون تاع 100 ملاعبي في العام في كل كاتيجوري باش تنجم تطلع منهم 20 واحد قادرين انهم يلبسوا زي ابسط النوادي الرياضيه.
0: وقتاش حبست ممارسه كره القدم كلاعب؟
1: 2004 خذيت البكالوريا, توجهت هنا القفصه كليه العلوم قفصه, صحيح معناها بعدت على بنعون.
0: كانت نجم أنك تنضم الأندية في قفص؟
1: حاولت ومش حاولت, صارت برشا اتصالات مع برشا عباد وكذا ومن لأنه ما سهلش ربي.
0: واضح.
1: مع الديف, مع ليلى, مع أستاذ قوسيان, على غالب.
0: من جيلك شكون اللاعبين البرزوا؟
1: برشا من جيلي مثلا إبراهيم باهي من متاع عملا رئيس الله يرحمه. الجوك وقتها كان يكوّف الكلوب أفريكا وروح نعي. برشا برشا ملعبي في استاد قوسيا وقتها. شكون وقتها؟ لوال يلعب وقتها, تيغانا يلعب وقتها, برشا برشا ملعبي برشا. خطر حارس المرمى لو يتفكر كان ليزا تكون يعني من نجمش نتفكر جول.
0: أما هو عنده الرؤية الشاملة
1: أكيد بظهر خطر هاي معناها النجم ما نعرفهم مش وقتها, ما سماش لا فيسبوك لا وسائل اتصال التواصل التليفونات لحد شيء معناها نجم تعرف بواليم تاع نفطة من أحسن المهاجمين. نجم تعرف بيقا وقتها لعب معنا في بنعون وبعد سنوات تواجهنا معاه ضد وهو متقمص
0: الملاعبية تسمع عليهم ما تشوفهمش كان في مواجهة مباشرة.
1: بالضبط ما تنجمش تعرفه, ما هوش ماكشك اللي انت ما عنيش
0: معلومات برش
1: معلوم. بالضبط المعلومات شحيحة وقتها ما تنجمش تعرف 200 ملاعبي يلعبوا ضدك.
0: سببت في هزيمة الفريق لما البنعون في بعض المباريات
1: تعادل غلطة ماتش ما ننساش الحقيقة ضد نفطة في نفطة غلطة بيت مساهر نلعب وقت نحضر بكالوريا عام الأول ما سهلش ربي ونجحت ما استري السي قلق ضبط نتاع ما كنتش عادي ينجم يكون حارس مرمى في لحظات عدم تركيز حتى تعب بدني معناها.
0: قلت انه الوالد كان كواجي كان عائلة رياضية مسير
1: كان رئيس جمعية في اول التسعينات وخالي كان يلعب في الصنف الكابل ولد عمي كلهم يلعبون ولد عم بابا ولد عم امي
0: لبست زي الجمعية وانت مازلت صغير
1: ايه عمري 10 سنين كنت نقل مع جمعية
0: تمشي وتسافر وتشوف المباراة. التسيير الرياضي تعلمته من غادي
1: مش هو ما تعلمتوش من غير
0: أما
1: اللي بدت تحب تعمل حاجة كما كيك لأجل سيدة لبنان
0: بعد ما ملاعبي تنجم تكون مسير
1: أنا من رأيي
0: درجت وإلا دخلت مباشرة
1: لا دخلت طول رئيس هيئة التسييرية
0: عام قديش
1: 2022 في هي التسييرية
0: تعتبرها مرحلة صعبة انك تكون لاعبي وتولي
1: جدا مرحلة صعبة برشا وانا موقفي ورايي انا اللي يحب ينجح في التسيير لازم على الاقل لازم حد ادنى متاع فهم كرة قدم لازم حد ادنى متاع معرفة وحتى تعرف نعرف الوسائل زي ما هيك ما يفرقش لي بوست نتاع الملاعبين ما يفرقش بيناتهم
0: مش لازم رئيس الجمعية يوفر المادي ومش بالضرورة يجيب الاختصاص أهل الاختصاص
1: أهل الاختصاص مش ديما يبدأ قلبه حار كما ولده أهل الاختصاص عادي خطره سالري معناها يخلص نحن متطوعين وندفعوا بالغالي والنفيس من هذه الجمعية
0: رئيس جمعية لازم يكون ممارس وعنده فكرة على كرة القدم
1: من المستحسن يمكن يحب ينجح وما يلعبش للتحديات كبيرة عادي نجم يكون عنده شوية فلوس حاطي دي في جيبه يصرف ويقولوا له سيد الرئيس كو.
0: لو كان ملعبش في الجمعية نفس الفكرة هذية حتى كان كنت رئيس
1: ماكو ربما ماكو ما نجمش نكون مسير أصلا في سيدة لبنان خاطر دومين
0: ما عندكش
1: بيه حتى علاقة
0: تسير رياضي صعيب في الجمعيات
1: صعيب برش
0: الريجيونال والهاوية
1: صعيب برش
0: شو اللي فيه صعيب
1: انتقادات الجمهور طموحات الجمهور اللي هي من العادة ما تتولمش مع مداخل الجمعية انتقاد اللاعبين والمدربين
0: قديش تبدأ عندك فلوس باش تكون مسير في جمعية رياضية في الجهوية وإلا في الهوال
1: عند الهيئة ولا عند الجمعية
0: عند الجمعية
1: على الأقل كان باش يعمل موسم عادي وموسم متوسط لازمه بين 70 و 100 مليون
0: رئيس الجمعية تطلب علاقات تطلب جانب مادي تطلب وضع خطة استراتيجية اليوم هل أنه اليوم نحكي ديما على الأصناف الجمعيات الموجودين في الجهات اليوم الصعوبة وين تكمن بالضبط
1: لازم ساعة يكون عنده برنامج ورؤية وتصور واضحين للتسيير وفهم بكل تفاصيل الملعب
0: البرنامج قبل الفلوس
1: البرنامج هو اللي يجيب الفلوس وفق برنامجك لعبات تتحمس لك وتدعمك وفق برنامجك تنجم مش بالضرورة أن تعمل انتدابات كبيرة وانت قادر انك تفرز وتوفر انتدابات على مستوى بسيط ويتماشى مع امكانياتك
0: برشا جمعيات رؤساء جمعيات عندهم برامج ولكن خانتهم العمل المادي
1: موش هو اساس معناها انا نختلف في الرؤية في النقطة هذه مع برشا ناس خويا الرجال تجيب الفلوس مش الفلوس تجيب الرجال
0: واضح بالنسبة للبدايات بالنسبة للتسيير كانت صعيبة أنك مطالب بالنتيجة كان ثم اليوم جمهور يبحث على النتيجة يبحث على الصعود بعد 57 سنة تحسوا في الشارع يطلبوا منك الجمهور الرياضي الملاعبية نحب ونطلعوا الأصدقاء المقربين
1: أنا والله الحقيقة من حسن حظي ربما خذيت الجمعية في هيئة تسييرية في وضعية الجمعية لا تحسد عليها
0: لم يطالبك بحتى شيء
1: وفي الوقت هذاك الحقيقة ما كناش أنا وبيدي أول مرة نسير معناها هي كانت تجربة أولى مع ثلة من أبناء من لبنان ملعبيتنا وليدات صغار حبيباتنا صحيباتنا قاعدين في القهوة قالوا روا رئيس المجلس استقال مشينا تسلمنا معناها بالبساطة هذه قسما بالله واني صادق الدرجة كبيرة وواضح برشا. كي جربنا لقيناها حكاية أخرى معناها.
0: في البداية شو مطالب به باش توفر؟
1: حتى شيء لازم الجمعية ما تحلش وكهو
0: في الوضعية العادية. شو مطالب به انت كي تمسك جمعية من أول؟ شوفر بالضبط
1: في الأول تتحسب عليك انتدابات ومدرب وبرنامج وموارد مالية لازم تبدأ تحضر في روحك من قبل بشهرين وبثلاثة. الوضعيات الكل عشتهم
0: ضغط هذه ضغط مضاعف يشكل عليك بالنسبة للناس.
1: أكيد يا أخي البشر وزادة عنده جانب نفسي وجانب عاطفي وجانب روحاني وجانب أخلاقي تجاه روحه وأهله وداره
0: وجمهوره
1: وملاعبيته الناس كل حقيقة هي اللي يحب ينجح يلزموا الأربع المتداخلين هذوم الكل يحاول يوفر بيناتهم علاقة متينة قوية مستعدة لابد تكون انها تضحي من أجل هدف.
0: البدايات مشت معك الأمور بعد النتائج تبعت
1: الحمد لله
0: تبعت
1: عملنا انتدابات وقتها وجبنا وقتها ومظهر معناها الهيئة التسييرية في الفترة نتاع الهيئة التسييرية تصبنا الفلوس نتاع الدعم تصبت لنا في الهيئة التسييرية جت من باب ربي لا عملنا حتى شيء لقينا وقتها خلصنا الديون كلها خلصنا المدربين خلصنا الملاعبية معناها كل مخلينا حتى واحد يسال جميع حتى دينار الحمد لله.
0: هذا موسم صعود؟
1: لا القبله
0: وبنيته على الموسم
1: بالضبط كي جربنا وبدينا وقعدنا الأولاد قلنا أولادي راهي بنانس نجم تطلع وبنان مش مكانها الطبيعي هذي كنا نلعب قبل في رباط الجنوب الغربي نتفكر نمشي في 150 و 200 كيلومتر نهار لحد باش نلعب ضد نفطة ولا ضد ملارايت ولا ضد رديف كانت المسافات كبيرة الحقيقة. هي تجي تلقى روحك تلعب في رباط سيدي بوزيد القصرين أبعد مسافة عام في 100 كيلومتر سنبريان دير ما هيش ومع 6 أو 7 أو 8 جمعيات المستويات متقاربة اللعبات تعرف بعضها الإمكانيات النجم نبدو بحد أدنى ونحقق هدف كبير ونعمل طموحاتنا زادة ونحن من حقنا أن نحلمه ما يحلمش ما نجمش يعيش.
0: من بين الظروف ربما اللي ساعدت كان الملاعبية تعرفه
1: وي كلهم الأغلبية
0: لقيت الجو ملائم
1: لقيت راني لقيت جيل لعبوا معايا وديع وسمير قروي وعثمان والأولاد هذوكم والكبار مع ليلي دور متاع الجمعية هذو لعبوا معايا ما بينتناش عمر أنا مثلا صنف كابر وهم وقت يلعبوا واسط ولا كدي ولا كذا
0: يسهل لك المسألة نسبيا
1: أكيد يسهل لك خطر أنت ما لازمكش تكون
0: شو معناه في شو سهل بالضبط منح ما خلي الأولاد حتى
1: لا منح لا حقهم محفوظ وموجود لما الاتفاق برك معناه يكفي أنك تصب الدولة تاخذوا متاعكم
0: لونجاجمون
1: بالضبط وتبدا بكلمتك مع الناس وكهو
0: عشت الصعود واحتفاليه كبيره في سيدي علي بن عون شويه تصور شفناها من قبيله اللحظه ذيك كيفاش عشتها كلاعب سابق كمسير كمواطن في سيدي علي بن عون
1: والله نهار الحقيقه نهار تاريخي بالنسبه لي في شخصي ونهار بن عون هي من حقه منهم
0: يفرحوا
1: ويوم
0: حدث كبير
1: حدث أنا من الحقيقة من أحسن الأيامات اللي عشتهم في حياتي منها
0: هذا عام 2023
1: أبريل 2024
0: موسم 23-24 كيفاش عشت هالليلة؟
1: والله اللي رقدت قسما بالله وقبلها بليلة ولا اللي رقدت
0: تحسرت على سنوات 57 سنين وأمل بن عون ما عشت اللحظة ذيك
1: أكيد يا أخي بن عون مش مكانها منها مع الحقيقة كانت تنجم توفر الظروف قبل عملنا عن براج في 97 مع وقت 3 سنوات يطلعوا جوز معنا ضد لعبوا في المحرس المرشوات البراج 97 وكان جيل الحقيقة جيل الأواسط وجيل الكابل في الوقت ذاك قامات متاع كرة.
0: اليوم الجمعيات هذية صعدت ثم من جديد الجمعية ترجع من جديد للجهوي وانت موجود حاليا على مستوى رئاسة الجمعية اللي يقول لك انه الفرق هذه محرومة من الدعم مش ظاهرة لوسائل الإعلام. اليوم المستشهرين ما يتوجهوش للأندية ذيك برغم أن الأندية هذه منشمة بتاع ملاعبية.
1: المستشهرين يحبوا جمعيات كبيرة وحاضرة ويعطوا الفلوس ويعطوا المبالغ الكبيرة.
0: مداخيلها من جي جمعية
1: بينما رو الجمعيات الصغيرة هذه حتى بخمسة آلاف دينار بعد آلاف دينار في العام كدعم كمستشار كصاحب شركة منتصب في الجهة تنجم تأطر 100-120 شاب في الحد الأدنى مبالغ. معناها الجمعيات الصغيرة ما يش راهي ما تصورش معناها كان طالبة أنه مستشار يعطيك 100 ولا 150 ولا 200 مليون في العام. معناها
0: ملعبيتها كيفاش فيها المجاز؟
1: تقريبا 130 مجاز.
0: 130 مجاز. الجمعية خرجت برشا ملاعبية غضت الأندية الأخرى من حيث
1: كان الهادي كريمي يلعب في النادي الإفريقي، بسام الليفي يلعب في النادي الإفريقي والنجم الساحلي في الأصناف الشابة. كان موجود لي طالون موجودين معناها الحقيقة. أما لازمهم برشا لهوة وبرشا جهد وبرشا تعب وبرشا تضحية. الحقيقة السنة إن شاء الله ملتزمين انه نعملوا ان نوفروا 40-50% من مداخيل الامل بنعون للاصناف الشابه باش نبنوا وباش ندافعوا على حظوظنا ان نكونوا في 3 مرات بلورنيه ان شاء الله.
0: بعض رؤساء الجمعيات يقول لك جينا لتكوين فريق، اول ما تسلم الجمعيه يقول لك جينا لتكوين فريق.
1: ينقص في الضغط على روحه
0: ويستنى في النتائج
1: ويشوفها وين كان جد ما جدش ما وش مطالب. معناها خاطر زاد التصريحات في الاول راي تتحسب عليك والجمهور يسمعك، وبعد اكبر ضغط هو ضغط الشارع الرياضي والجمهور.
0: الانديه هذه تنجم تستثمر في ملاعبيتها؟
1: اكيد تنجم. كان تعمل
0: عشا كمسير جوكم جمعيات وتفاوضوا معك على ملاعبية ينجموا يخرجوا جمعيات أخرى.
1: سيبنا ملاعبية الأولمبيك بوزيد، سيبنا ملاعبية القوة في القفصة، عنا زوز ملاعبية يلعبوا في نجم.
0: ثم عائدات رجعت الجمعية؟
1: لا الحقيقة في أصناف شابة ما تنجمش الطالب. معناها ما هو يكفي أنه يشوف مستقبله ويحسن ظروفه هو وتكوينه وكذا يعود بالنفع لعائلته وبعد الجمعية.
0: أنت مستعد تسيب ملاعبي الجمعية أخرى حتى وأنت محتاجه؟ جاء عرض ما أفضل من الجمعية.
1: نسيبه
0: على خاطر عشت ملاعبي.
1: أكيد نعرف إيش معناها بشر يتحلم
0: جي فرصة.
1: الفرصة جي مرة في العمر مليش برشا مرات
0: مع أنه يخرج غيرك يقولك مستحق نحب نطلع
1: يجيب يسيبه ويشوف مستقبله ويجيب واحد أخر.
0: اختلفت مع المدرب في هذا الشيء؟ نجم يصير المدرب يقول لك ما تسيب ليش حتى ملاعبي.
1: الجمعية هو اللي يحدد الأهداف الكبرى والتوجهات الكبيرة في الجمعية مش المدرب، مع كامل احترامي للمدربين.
0: قادر أنك تفرط في مدرب تحت ضغط الجماهير؟
1: لا، طالما أنه صار اتفاق بيننا وبينه على رؤية وتصور وهدف. المدرب هو العباد كلها تحب تضحي بالمدرب، هو الحلقة الضعيفة في الأربع مكونات،
0: هو المسير الأول في الملعب.
1: أكيد
0: هذا كان ليش يلزمه خطة طريقة اللعب
1: بالضبط. ما هوش مطالب بالنتائج وانت ماكش موفر له مطالبات ومستحقات
0: حتى في صورة ما عدم التواصل مع الملاعبين.
1: الظروف تحكم انه لازم المدرب يكمل. انا مع الاستمرارية الفنية ديما، ومع انه اي مدرب بدا ويعرف المجموعة هو الأفضل وهو الأحسن انه يوفر نتائج به.
0: ظاهر في مسيرك التدريبية إذا بديت مع مدرب كملت به؟
1: مع مطلوع بديت مع مدرب كملت به.
0: تم ضغط صار أحياناً؟
1: يصير ضغط يا أخي في تعادل في واحد ضيع بلنتي في كذا بتبدل
0: الترنار
1: ما وش منطقه وراي لعبات جوف اللي يجري على اللي يجري على النتائج برشا زادرة وينجم يعمل كل شيء، ينجم ينهي مستقبل متاع بشر تعب وضحى كيف فيه غير برك الفرق بيناتنا انه يخلص وانت متطوع.
0: واضح. منذ اسبوع تقريبا سلمت رئاسة الجمعية من جديد. عمل كبير ينتظركم.
1: والله شانتي
0: مادي.
1: والله شانتي مادي كبير. مع امس في الايامات نلقى روحي معلومة من الرابطة الثانية المستوى الثاني من البنعون
0: لازم أتخلص
1: خطايا بقيمتها 5860 دينار.
0: 5 ملايين
1: و860 دينار
0: غير مقدور عليه المبلغ؟
1: نعم. غير مقدور عليه.
0: غير مقدور.
1: حاليا غير مقدور عليه. خزينة الجمعية التو بلاش كونت.
0: لازمك أنت تتصرف تو في المدرب وفي الملاعبية، بديتوا في الإجراءات اتصالات.
1: والله الاتصالات كلها موجودة، الملاعبية موجودين الحمد لله، المدربين موجودين الحمد لله، عنا شبكة متعلقات بيئية محترمة، عنا ثقة الناس فينا، ونحن زادة عنا ثقة في اختياراتنا. أما اليوم اللي كراه الأولاني هو في ترتيب الأولويات، الحقيقة هو الانجاجمون تاع الأولاني.
0: ما تنجمش
1: تعمل حد شيء باش تجيب ملاعب ولا بجيب كذا وين بالصحاح لو أنت ماكش عامل الانجاجمون تاعك.
0: هل هناك أمل للعودة من جديد للهواة المستوى الثاني ثم التدرج مع ثلاث سنوات على الموندا؟
1: ثلاث سنوات الموندا أخويا، ساعة نبدو باللولة نرتب أولوياتنا، نفهم روحنا وين ماشيين وش نحبوا نعملوا. اليوم الانجاجمون هو المأزق الكبير. كان توفرت الإمكانيات المادية وكان وقفت رجالات بنعان في الداخل والخارج، ونوجه لهم الدعوة ونوجه لهم النداء من المنبر هذايا يلتفوا.
0: جربتهم وقفوا.
1: وقفوا. كي تحكر كوب
0: تلقى ناس
1: بنعان فيها رجال حمر يطلعوا النهار.
0: شو تقول لها؟
1: أمل بنعان في أمس الحاجة لكم.
0: لاعبين قدامى ومسؤول.
1: كل بنعان تستغيث. أمل بنعان في وضعية حرجة جدا.
0: برشا جمعيات تعاني من نفس الإشكال، الإشكال المادي.
1: أكيد.
0: لو الإشكال المادي تنجم تحل برشا إشكاليات أخرى.
1: لو لا الإشكال المادي رانا بدينا نترنوا على جماعة. فاش نستنى؟
0: الأسماء حاضرة في ذهنك؟
1: أغلب الأسماء حاضرة في ذهني. من مدربين، من لاعبين، من أغلب وتقريبا مانيش خاطر ما جربنا ونعرفوا العباد ونعرفوا كل واحد إيش نجم يقدم وإيش نجم يضيف وإيش نجم كذا. ثم نقايص في الفريق. لابد من تعزيزها.
0: نعم.
1: ثم ثقة، ثم جمهور ينتظر، جمهور متعطش، جمهور يحب الانتصارات.
0: ناظم عبدلي مستعد لإعادة ملحمة الصعود من جديد؟ جربوا معك الصعود؟
1: والله جربنا الصعود.
0: المسؤولية مضاعفة. والشارع يقول لك هاك صعدت بها هرجع.
1: المسؤولية مضاعفة، وبالإمكانيات وبالوضعية اللي موجود توفى الجمعية الحقيقة يكاد يكون ضرب من ضروب الخيال. صعب برش الوضعية،
0: ولكن الأمل
1: لا، ما عندوش أمل، ما نجمش يعيش. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.
0: واضح. نختم معك نظم عبدلي، يعطيك الصحة، شكرا على حضورك معنا اليوم.
1: بارك الله فيك.
0: على أمل أنه أمل سيد علي بن عون تكون حاضرة العام الجاي في موسم الصعود، وتعيشوا نفس اللحظات اللي ذكرتها منذ قليل. تحياتنا ليك، شكرا. خليك كلمة الختام.
1: أولا الساعة نشكركم على الاستضافة هذه، نشكر كل متابعي ذات قفصة، نحييهم بهالمناسبة، نشكر كل جمهور أمل بن عون وكل مسيري القدامى، كل الأجيال اللي تعاقبت على الأمل من لاعبين من مسيرين. أمل بن عون تستغيث لكم الحقيقة. أمل بن عون في أمس الحاجة لكم. دعمكم هو من أجل أنه نرفع راية الأمل عاليا من جديد، وإن شاء الله نرجع على بلاصتها الطبيعية، ولما لا نطمحوا حتى باش نمشوا قدام أكثر، خاطرنا سما برشا جمعيات في السيان وفي البيمة مش خير منا، وكنا نلعبوا ضدهم وكنا نغلبوهم في الذهاب والإياب الحقيقة.